مطروح أرضا. والطرح الشيء المطروح لا حاجة لأحد به. وإذا أردت أن تصف مكانا بعيدا فلك أن تقول مطرح، أي المسافة بينك وبينه بعيدة. واختصرها الشاعر إلى طرح بقوله: تبتني المجد وتجتاز النهى، وترى نارك من ناء طرح، أي من مكان بعيد، تعبيرا عن أن الممدوح كريم يوقد النيران ليهتدي بها السرات مهما كانوا بعيدين عنه، فيستضيفهم معززين مكرمين. ومن هذا جاء قولهم: طرحت النوى بالمشردين والمغتربين كل مطرح، أي نأت بهم ورمتهم إلى أماكن بعيدة. ومن جميل استعماله قول الشاعر: ألما بمي قبل أن تطرح النوى بنا مطرحا أو قبل بين يزيلها. مي اسم حبيبتي، والنوى قريب من معنى البعد عن الوطن. وإذا كان الطارح شديدا قويا فهو طروح، ومنه قولهم: قوس طروح، شديدة الطرح للسهام. فما علاقة كل هذا بالرسائل الجامعية من الأطروحة والأطروحات والأطاريح؟ هل هي من المنبوذات التي لا حاجة لأحد بها؟ أم ثمة شيء آخر؟ يبدو أن تطور استعمال هذا المصطلح خضع لمسألتين. المسألة الأولى قولهم للشيء إذا طال كثيرا شيء مطرح، أي مطول، وانتقل إلى طرف مطرح تعبيرا عن بعد النظر، وهو من الطول بصورة من الصور، وبعد النظر محمود إلا إذا كان مرضا وقاكم الله منه. المسألة الثانية إقصاء الرأي المخالف، كالذي يحدث حين تتحاور مع آخر يرفض رأيك وقولك وترفض رأيه وقوله، فهو يعتبر ما تقوله شيئا مطروحا، أي منبوذا، وأنت تعتبر قوله كذلك، فأنت أطرحته أي رفضته ورميته، وهو اتخذ من قولك ورأيك الموقف نفسه. ولكن كلا منكما لا يعتبر رأيه مطرحا منبوذا مرفوضا، لأن كلا منكما لا يطرح رأيه كرها له ولا نبذا، وإنما يلقيه لمحاوره وهو معتز به، كما في إلقاء خطبة مثلا، فالخطيب يطرح خطبته لا كرها ولا نبذا، وإنما توضيحا لرأي أو رؤية، ولكن الناس تعارفوا أن يقولوا خطب أو ألقى خطبة ولا يقولون طرح خطبة. وانطلاقا من قولهم طرح فلان على صاحبه مسألة للحوار، أي ألقاها، قيل للمسألة المطروحة أطروحة، ثم جمعت جمع مؤنث سالم فقيل أطروحات، فهل يصح أن يقال أطاريح على زينة أفاعيل؟ فلنفكر في هذه الصيغة، حيث نراها تستعمل للمبالغة في معنى الجذر، ولكنها غالبا ما تكون فيما لا يستساغ، مثل كلمة أقاويل التي تختلف عن الأقوال. فأنت إذا رأيت الكلام سليما تقول هذه أقوال فلان، مائلا إلى تصديقها أو تصدق بها حقا. أما كلمة أقاويل فهي دالة على ما هو موضع شك وريب، بل وتكذيب، تماما كما تجمع كذب على أكاذيب. وليس لك أن تصف الأفعال الجيدة يقوم بها أحد الناس بأنها أفاعيله، بل تقول فعله وأفعاله التي قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. أما قولك أفاعيل فلان فلا يدل إلا على أنك تعتبرها سيئة مرفوضة، بل بلغت من السوء إلى أبعد مدى، ونظيرها أحابيل، وهي أخفى الحيل على الناس وأمعنها أذى، ومثلها عقابيل. فأغلب ما تستعمل له صيغة أفاعيل ما لا يستساغ، وقد تحتج علينا بأناشيد وزغاريد.

شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه سميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية، الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول سبحانه وتعالى: والصلح خير. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن

إن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث العظيم وهذه الآيات تعطينا دلالة واضحة على محبة الله عز وجل لهذا الخلق العظيم، وهو الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه لما سمع عن اقتتال أهل قبى قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين حوله: هيا بنا نصلح بينهم، كما رواه البخاري. إذن هذه الصفة يحبها المولى عز وجل. لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة، وصدقة من العبادات العظيمة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمصلح أيها المستمع الكريم لا بد أن يتصف بعدة صفات. أولها أن يكون على علم، أن يكون على علم، على علم بمعرفة شرع الله عز وجل حتى لا يقع فيما حرم الله. كذلك أن يستعين بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعين عبده إذا استعان به. وكذلك المصلح لا بد أن يلم بالموضوع، بموضوع المشكلة من جميع جوانبه، ما يسمع من طرف ويهمل الطرف الآخر، أو أنه يسمع بعض القضية والبعض الآخر ما يسمعها، لا، وإنما يحرص على أن يعرف الموضوع كاملا، ويحرص أن يعرف الموضوع من مصادره. ما يمشي على كلام قالوا قالوا، لا لا لا لا، ما ينفع. قالوا قالوا قد يزيدون وينقصون ويغيرون ويبدلون، وإنما تذهب إلى المصدر نفسه، إلى الشخص، وتسمع منه، ثم تسمع من الطرف الآخر. كذلك لا بد أن تجتهد في إيجاد الحلول، عدة حلول، حتى إذا ما نفع هذا الحل تنتقل إلى الحل الآخر. كذلك المصلح لا بد أن يشاور، لأنه قد تغفل عن بعض الجوانب المهمة فينبهك من استشرته، ويقول عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. كذلك المصلح لابد أن يصبر، ما يكون ضيق الصدر إذا كان يفاوض كلمة كلمتين وبعدين يعصب روحه: أنتم ما فيكم بركة ومشكلتكم إن شاء الله ما تنحل، وإلى آخره. هذا كلام ما ينفع. لابد أن يتحلى بالصبر، لابد أن يتحلى بالصبر. فكذلك المصلح ما يجلس مع جميع الأطراف بعضهم مع بعض ويسمع من هؤلاء فيرد هؤلاء ويكذبون وهذا ينتقدون وتحصل فوضى، وإنما يجلس مع كل جهة أو مع كل شخص على حدة، تسمع منه كلامه وتعرف وين النقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، ثم تسعى إما بالتنازل عن شيء وإعطاء شيء، أو بتأخير شيء وتقديم شيء. ولابد يعني يكون فيها، لأن الصلح ينفع ويرضي الطرفين، بخلاف الحكم. الموضوع إذا ذهب إلى المحكمة فإن الحكم يرضي طرفا ويسخط طرفا آخر. كذلك أيها المستمع الكريم الإصلاح بين الناس قد يكون في نطاق الأسرة بين الزوجين. يقول سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. انظر الإصلاح، البعث. لماذا يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها؟ لأجل الإصلاح. إن يريد إصلاحا الزوج والزوجة، إذا كانت نيتهم خالصة لوجه الله عز وجل أنهما يريدان الإصلاح، النتيجة يوفق الله بينهما. كذلك إذا سمعت عن خلاف بين الزوج وزوجة، أو بين الرجل وبين أبنائه، ما تقول أنت الحين القريب منهم، ما تقول: أنا والله ما لي دخل، هذه خصوصيات الناس. يا أخي هذا إصلاح، سعي بالإصلاح، أنت لا تريد فسادا، أنت تريد إصلاحا وخيرا، أنت تريد إصلاح وخير. بعض الناس يقول: لا لا لا، هذه خصوصية، هذه لا تدخل في الخصوصية، وإنما أنت أصلحت وأزلت المشكلة عنه. نعم. كذلك الإصلاح بين القبائل، وهذا أمر منذ قديم الزمان، تحصل الخلافات بين القبائل، ولكن الحمد لله أن الأمة ما تخلو من أهل الحل ومن أهل العقل ومن أهل الرأي السديد الذين يصلحون بين الناس. كذلك
من أنواع الصلح بين الناس الصلح بين الأفراد، بين شخص والشخص الآخر. وسمعت عن مشكلة حصلت بين شخص وشخص آخر، فتذهب وتصلح بينهم بقدر ما تستطيع. وإن اضطررت اضطرارا إلى أنك قد تكذب في باب الصلح فهو من الأمور الجائزة، كما فيها الحديث أن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث مواضع: في الحرب، في الرجل على زوجته، في الإصلاح بين الأخوين. فتحتاج أحيانا فلان يعني يذكرك بخير وفلان يعني يثني عليك خيرا، وأنت يعني تريد بهذا الكلام لأجل تلطيف يعني وتليين قلبه ونفسه لأجل الصلح. فالإصلاح أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، ومن فوائد الإصلاح أن الله عز وجل يحبك إذا تصلح بين الناس، كذلك الناس يحبونك وأنت تتصف بصفة الأنبياء، ويكون بإذن الله تعالى سبب لمحو السيئات ولعدم نشر الفتن بين المجتمعات. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من عباده المصلحين الصالحين، ومن عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: الحديث الذي أعددناه لحلقة اليوم وبضع حلقات قادمة هو عن شكل العلاقة بين الصورة والصوت.
5: قد يأخذ السيناريو أحد شكلين رئيسين فيما يختص بعلاقة الصورة والصوت.
0: الشكل الأول هو إما أن يكتب السيناريو بطريقة الشكل المتوازي أو بطريقة الشكل المتقاطع.
5: المستمع الكريم بحاجة إلى مزيد من الإيضاح، فما هو الشكل المتوازي؟
0: كتابة السيناريو في شكل متوازن تعني تقسيم الصفحة عمودياً إلى قسمين.
5: يختص الجانب الأيمن من الصفحة بكتابة تفاصيل الصورة،
0: بينما يختص الجانب الأيسر بكتابة مكونات الصوت من حوار وموسيقى ومؤثرات صوتية وإشارات عامة لألوان الموسيقى المطلوبة، مثل موسيقى التوتر أو القلق أو الخوف أو الرعب وما شابه ذلك.
5: أما في حالة استخدام الشكل المتقاطع، فإن كتابة عنصري الصورة والصوت يتم في تقاطع متسلسل دون تقسيم الصفحة.
0: على ذلك فإن تفاصيل الصورة تكتب بعرض الصفحة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
5: صدقت، بينما يكتب العنصر الصوتي المصاحب للصورة في الثلث الأوسط فقط من الصفحة.
0: هذا ويشار خلال كتابة العنصر الصوتي إلى الصورة السريعة التي تحدث متلازمة لقول جملة حوارية، مثلاً كتابتها بين قوسين خلال الحوار بهدف تحقيق أكبر قدر من التداخل بين عنصر الصورة والصوت.
5: أصدقائنا، تتركز الميزة الرئيسية لهذا الأسلوب في توفير إحساس أكثر صدقاً بتأليف عنصري الصورة والصوت، بخلاف ما يحدث في حالة الشكل المتوازي.
0: كما أنها قد تعطي الكاتب سيطرة أكبر على كتابة مادته، حيث يكتب بإحساس الامتزاج الكامل بين الصورة والصوت.
5: لكن هذه الميزة الرئيسة للكتابة بأسلوب الشكل المتقاطع يقابلها بالطبع افتقاد الميزات الخاصة بالشكل المتوازي والتي ذكرناها قبل قليل.
0: في الغد بإذن الله سنتحدث عن كتابة السيناريو وإعداده للتنفيذ.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست التونسي حاتم بالحاج.
0: أيها الأصدقاء، يعتبر الكاتب والسيناريست التونسي حاتم بالحاج أحد أشهر كتاب السيناريو في تونس، من الذين نجحوا في إضحاك المشاهدين مع الحفاظ على المضمون المهم دون الوقوع في التفاهة والإسفاف.
5: من أعمال حاتم بالحاج مسلسل شوف لي حل، والذي تم إنتاجه منذ أكثر من 10 سنوات،
0: ولا تزال العديد من القنوات تعيد بث هذه السلسلة، وما زالت تحصد الكثير من المشاهدات.
5: ومن أعمال بالحاج أيضا مسلسل عند عزيز، وهو مسلسل كوميدي تونسي أنتج سنة 2003 من إخراج صلاح الدين الصيد.
0: يروي هذا المسلسل قصة عزيز الذي جسد شخصيته النجم التونسي كمال التواتي، الذي يملك محلا تجاريا أو كما يسميه هو سوبارات.
5: ولدى عزيز من العمال صادق الذي جسد شخصيته الفنان سفيان الشعري، وهو محب للأكل والضحك ويسبب المتاعب، فيهدده عزيز في كل مرة بطرده من العمل.
0: وممن يعملون لدى عزيز بهيجة، وقامت بأداء شخصيتها الفنانة كوثر الباردي، هي حالمة بالزواج وتدخل في علاقات مآلها الفشل بصيغة كوميدية.
5: ومن الشخصيات العاملة أيضاً لدى عزيز معز، ويجسده فيصل بالزين الحالم بالثروة والمال ويقوم ببعض الأعمال في مخزن المحل.
0: وكذلك خديجة، وقد أدت شخصيتها الفنانة زهيرة بن عمار.
7: 17 18 19 20 21 22، ما بالك تبدأ بالطاش توفى بالإين حتى التسعين. شو قلنا الوريقة هذه بتاع 10,000 محيرتني، هذه محلاك ومبنها تتزرط زرطان ما فينها. حتى هي كي تحطها في اليد هكايا ذوب في شعب الذوب.
8: قولي ما شعبنا ما بسم الله العظيم
9: نكح عارفي نكح على منفذة غبرة عارفي فتفيتها غبرة هكا ماكش باش تلقاها في السوبرات أكثر شي من الكليونات ننفذهم من الغبرة قبل ما يدخلوا.
8: والله يلا لو كان ننفذت لهم جيوبهم الفلوس كاخي من حلة السوبرات هذه جديدة قدامنا الإنتاج نتاع الإنتاجية ضعضعت.
9: عارفي عارفي توارس الشهر الشهر الكل خلصوا عارفي وصلنا على السوبرات الكل خلصوا عارفي عدنا قلت
8: وفيت هزان ونظانة
9: نفضل الغبرة نفضتها نفضت الغبرة الكل على منفضت الغبرة الباكوات الكتيبة اللي فوق الباكو تفسخت إلا تاريخ الصلوحية عارفي عارفي حتى تاريخ الصلوحية يفرس الشر معناها اليوم عارفي عادنا قلت تخلصني ونرجع نخدم
8: كي أنا كان نقرأ لك التقارير اللي تجيني عليك أنت لا وين التقارير استنى لو كان الكلهم متفقين على كونك نهار كله أنت تمكيش اليوم تفكرت الخدمة اي انتي
9: اين المكياج عارفي يا
8: مالاش تعمل بالله قولي شتا وينك المرايه هيك المرايه شو اللي في وجهك هذا شنو براعه يدويه
9: رباني عارفي
8: رباني هذا رباني
4: الصوره المكتوبه
1: السيناريست التونسي حاتم بالحاج
5: اصدقائنا تطور المشهد الإعلامي التونسي كثيرا في الآونة الأخيرة
0: أصبحت الأعمال السينمائية التونسية أكثر جرأة في حل مشاكل المجتمع وهي تتعمق في مشاكله
5: فيما يعلق بعض المتابعين للإنتاج السينمائي التونسي على أن المشهد ما زال متواضعا
0: أصدقائنا نجم الصورة المكتوبة في حلقة اليوم حاتم بالحاج هو صحفي متخرج من معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس
5: كما أنه رسام كاريكاتير وكاتب سيناريوهات مسلسلات رمضانية من أبرزها سلسلتي لوتي لوشوف لحل
0: وفي مجال الصحافة كتب حاتم في جريدتي لوكوتيتيان ولوطون وله حاليا مساحة إذاعية بعنوان كلام كلاش على إكسبريس أف أم
5: أيها الأصدقاء، ولد السيناريست حاتم بالحاج في مدينة بورقيبة وقد اجتاز امتحان البكالوريا في شعبة الطب
0: بعد سنوات من دراسة الطب توجه حاتم إلى معهد الصحافة والعلوم والأخبار وحصل على الأستاذية منها وقد عمل في مهنة الصحافة
5: كانت بدايته في كتابة الاسكتشات هو والإعلامي حاتم بن عمارة مع بداية التسعينيات
0: وقد شارك في كتابة العديد من السيناريوهات منها لوتيل ولوتيل تعني النزل أو الفندق وهي سلسلة هزلية كوميدية بثت في القناة التونسية الأولى في رمضان من عام 2004
5: أدى دور البطولة فيها كمال التواتي وسفيان الشعري وكوثر الباردي وفريال قراجة وفيصل بالزين
0: ومن الصور المكتوبة التي أبدعها السيناريست التونسي حاتم بالحاج مسلسل دار الخلاع
5: هذا المسلسل تم بثه في شهر رمضان من عام 2010
0: وفي حديث سابق مع مجلة الشروق أكد السيناريست حاتم بالحاج أن مسلسل دار الخلاع مختلف تماماً عن شوف لي حل مضيفاً أنه لن يعيد تجربة الإطالة في الكتابة مثل ما حصل مع تجربته الأولى وسوف لن يتجاوز المسلسل 90 حلقة إن أمكنه ذلك في دار الخلاعة على حد تعبيره

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست التونسي حاتم بالحاج.
2: عزيزي المستمع، لم يكن حاتم بالحاج متفرغاً لكتابة الصورة الإبداعية للأعمال الدرامية، لأنه يولي اهتمامه الأكبر للصحافة. وفي هذا الشأن يقول حاتم:
3: تركت كلية الطب إلى الصحافة، والآن أنا صحفي بالدرجة الأولى، وكتابة السيناريو تحتاج الشروط الصحيحة للكتابة، وأحياناً تستغرق مني كتابة عمل واحد قرابة 6 أشهر، مما يعني أنك بحاجة إلى بيئة جيدة مع راحة نفسية حتى تتمكن من كتابة نص جيد.
2: وعن عدم توفر تلك البيئة التي يشير إليها حاتم يقول:
3: أنا مثل كل التونسيين أعاني فترة من القلق وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول أن طموحاتي في مجال سيت كوم قد تحققت للتطور، وتوجهي الحالي هو التعليم، وأريد المساعدة في تشكيل الأجيال القادمة في مجال كتابة السيناريو والصحافة.
2: بلاكيت، نهاية الحلقة،
3: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
0: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. أحلى صباح، نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: أشجار العالم. شجرة السأم شجرة كأنها طائر منتوف الريش، لذلك سيبدأ الحر والقر وستتكاثر أوجاع الجسد. شجرة تنقط عصيرها اللزج والمتخثر في تكرار بائس لا ينتهي. الوقت مجرد شوكة في الخاصرة، والزمن معمار يلغو عاليا. وحيدة هنالك تلك الشجرة، تلتف بالعزلات والوحشة، تتمنى لو أن الغيوم قيضت لها ديكة تناغيها، أو طواويس تبرق في وجهها، أو نمورا جائعة تزمجر في جذعها الحزين. شجرة هي حطابة نفسها، تنزل بفأسها على الرأس فلا يشج ولا تطلع منه عدالة، بل تتحدر عندئذ دمعة لا مرئية على جبينها المتغضن، على خصلات شعرها الكالحة. شجرة يتنازعها السهو والسهر، فلا يصيد صيادها إلا القصائد الخاسرة، إلا النصوص المنتزعة من بين آلات الشوك، إلا الشذرات الغبراء التي تعلك سلالم مسممة. انظروا إليها، إنها تضع رأسها الشريد بين مرفقيها، تردد لحنا بائدا قد سئمته العصور، وكل موائد الزبيب والكشمش وبذور عباد الشمس والبندق تمضي بعيدا عن صورتها وعن أديمها المتجذر في الحرقة والعطش والآلام. وماذا لو أعطيت الذهب؟ هل كان سيلمع جوهرها أم ستختنق من السطوع والأضواء؟ وماذا لو أعطيت هذه الشجرة الذهب؟ هل كان سيلمع جوهرها أم ستختنق من السطوع والأضواء؟ وماذا لو تسمرت في المبادل والترهات والموسيقى الصاخبة؟ هل كانت ستقبض على حقيقتها وتلتصق بأرومتها وتعانق شوقها الأبدي؟ وماذا لو لم تقف أبدا ولم تنغرس في تربتها وفي نسغها السئم؟ هل كان الطيران والسفر الأفقي سيوفر لها جسدا لا تكسره الريح أو لا تمحوه المسافة؟ شجرة عارية، لكنها مع ذلك تضع معطفا على أشواقها حتى لا تنسكب تلك الأشواق من صدورها التي تضمر الحليب والعنب والخمر. شجرة عارية، لكنها تتلذذ بالقتل البطيء، بالمرض الساخر، بالحقن المكرورة، بالدواء الموارب. شجرة لا أمل لها ولا عمل عدا أن تراكم منفضة سجائرها وأن تتثاءب مثل قطط ريلكا. وأن لا تستحم أياما من الفوضى والكآبة المبعثرة في أرجاء حقلها الضيق. شجرة القلق. شجرة لا كالأشجار، قلبها يقرع مثل طبل أسطوري تحت قبضة الريح. نملها الوحشي يتوغل في روحها ويتجاذب نهشها بضراوة. فيلسوفها لما يزل يغمض عينيه لأنه يخشى أن ينفجر لو أنه أبصر، وشاعرها لما يزل يواظب على ملاحقة الغيوم المتناثرة في العلاء حائرا بين غيمة وغيمة وبين مطر ومطر وبين سماء وسماء وبين زرقة وزرقة. مرة أنت أيتها الشجرة وحرائق هي ثمارك، لكنك لن تستطيعي يا شجرة القلق أن تكوني عاقرا كما تريدين، ولن تبلغي مجد الرفاه والعافية، لأنك مثل طائر الرخ الذي يطير أعلى من كل رفاه وتعاف، أعلى عن كل فان وسطحي. جربي أن تأكلي جوزات هندك فلربما تشمع كبدك وتغلف عن أي لهفة. حاولي أن تتناولي بلحة من بلحك الشهي فلربما توقف لعابك عن السيلان لأدنى شهوة. احتجبي بضع مرات في داخلك فلربما ينصاع لك البحر فيتوقف عن التموج، والرياح فتتوقف عن التأزز، والنيران فتتوقف عن التأفف، والليل فيتوقف عن التليل، والظهيرة فتتوقف عن الاعتصام أمام برلمان الروح. شجرة تحسدها الرياح تسلط عليها جيوشها وعساكرها، خفافيشها وأفيالها، وترنحها يمنة ويسرى، لكن الرياح تسقط من شدة التعب وتبقى الشجرة. تخر الرياح وتتلاشى ويرتفع هيكل الشجرة كعمود سامق من ولع وحنين وكبرياء. أعرف يا شجرة القلق أنك سنديانة سامقة، لكنك لا تكتفين بالوقوف عالية، بل تنتشلين جسدك الهائل وقيامتك فتقومين تنغرسين أفقيا أيضا في وادي الأبرار وفي أكبادهم ومراراتهم، في محاجرهم وألسنتهم، في آذانهم ومناخرهم. وماذا لو لم تكوني موجودة وكائنة أيتها الشجرة؟ وماذا لو لم يكن أسلك مائدة المباركة؟ وماذا لو لم يكن سمك الرشيق والمتغض هو نكتار الخالد؟ وماذا لو بقيت وحيدا بدون جذعك ولحائك وأوراقك وغصونك وعصافيرك وعروقك التي تتمشى في التراب كألسنة البرق؟ في إحدى المرات رضعت من كوعك نص السفر المميت، وفي مرة أخرى قضمت من تفاحتك ضحكة المريرة، وفي مرة ثالثة أخذت موزتك وقشرتها فانزلقت إلى عينيك تماما، إلى عينيك تماما، فصرت أحدق فيك وتحدقين في، ثم اختلطنا سويا كمجنون ومجنونة، كبراعة ويتم، كسيجارة ودخان، كزلزال وبيت يرتجف الآن. عن شجرتي السأم والقلق.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
4: عين أخرى.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نتيلة بنت هران بن حمود بن سالم الرواحي، معلمة مجال أول تخصص تربية إسلامية. سعيدة جدا أني أكون معكم اليوم في برنامج نستطيع، وإن شاء الله تعالى أعطيكم تجربتي في مجال مهارة الخط العربي اللي عملت منه الحمد لله رب العالمين مشروع أسميته بخط نتيلة. طبعا هذا المشروع جاء بعد سنوات من الكتابة وفي الخط العربي كنت أمارسها كهواية، وبعد ذلك عملتها كمهارة. وكان البداية الحقيقية لما بدأت مع معلمي الأول الخطاط الشيخ هلال بن سالم بن محمد الرواحي. طبعا كان هو المعلم الأول، علمني كيف أمسك القلم، والحمد لله كانت البداية بنقطة واستمرت إلى أن صارت لوحات فنية والحمد لله.
2: نستطيع.
4: نستطيع.
2: نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة.
3: مع اللوحة الأولى طلب مني جدي هلال أني أطبعها، لأنها كانت البداية. كانت لوحة آية الكرسي، أعجب بها وطبعتها، وكانت هي اللوحة اللي ما زالت قريبة إلي أكثر شيء، لأنها هي اللوحة الأولى. بعد ذلك استمريت في الكتابة، وكان دائما بصفة مستمرة أرجع له عشان يعطيني الملاحظات ويعطيني النقاط اللي ممكن أعدل فيها اللوحات اللي أعملها. مشروع بخط نتيلة بدأ بعد سنوات من الكتابة، وكانت البداية للظهور أمام الجمهور كان في ردهة الفنون ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض المسقط الدولي للكتاب. أول مشاركة كانت هناك للظهور أمام الجمهور، كانت مشاركاتي كلها ضمن الإطار العائلي فقط. ولما طلعت للجمهور الحمد لله كان البداية أني أظهر الأعمال اللي من أقوى الأعمال اللي عملتها الطغرائيات. ما معنى الطغرائية؟ الطغرائية سلطانية، اللي هي كانها الختم أو الوسام اللي كل سلطان يعني عنده وسام. فهذه الطغرائية كان جدي الله يرحمه كتبها للسلطان قابوس الله يرحمه. ولما توفى سلطان قابوس كان جدي يريد يكتبها، ولكن حالته الصحية ما كانت تسمح، ولذلك أنا طلبت منه أني أنا أكتب الطغرائية عوضا عنه. فهو أعطاني تشجيع وقال لي أنت تقدري تكتبي، وفعلا كتبت الطغرائيات. كتبت 4 نماذج ورسلتها لجلالة السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه، والحمد لله يعني رسلتهن. وبعد ذلك كتبت أيضا طغرائية للسيدة الجليلة بعد ذلك أيضا كتبت آيات قرآنية منها وما بكم من نعمة فمن الله. وضمن المشاركات في كل معرض الإنسان يتعلم نقاط جديدة. كان في عندنا معرض للملتقى الصحفيين في مركز عمان للمعارض. طبعا هنا عرفت إن الأفضل أنه مع الخط العربي إضافة ترجمة، لأن بعض الصحفيين أجانب وكانوا يريدوا الترجمة المعنى للآيات، فهذه النقطة ضرورية أحيانا تكون في مثل الملتقيات الدولية. كانت عندي مشاركات في مثل ما قلت في ردهة الفنون لعدة سنوات، أيضا في معارض مصاحبة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مهتمين بالمعارض والحمد لله شاركت في أكثر من معرض معهم، من ضمنها معرض حبر 1 و2. أيضا الملتقى الدولي في الخط العربي في صحار كان سبتمبر 2025، أيضا كان لي مشاركة. أما المشاركات الخارجية فكان عندي مشاركة في الملتقى الدولي السابع نلتقي من أجل الفن، كانت في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة. أيضا المشاركات دائما ممكن تكون أقوى مع الاشتراك في دورات لتحفيز هذه المهارة، يعني في دورات تقام أحيانا سواء كانت محلية أو خارجية، كلما اشتركنا في الدورات هذه ممكن نعزز المهارة. الحمد لله اشتركت في أكثر من دورة محلية، وكان في أيضا ورشة مع الفنان عبد الله الرشيد الفنان سعودي في أيضا في دبي، تعلمت منه في هذه الورشة كان فن الحروفيات بشكل أعمق وبتقنيات أول مرة أعرفها، والحمد لله سويت منها بعض اللوحات. النظرة المستقبلية للمشروع، أتمنى أن المشروع يعني يلاقي استحسان وإعجاب الجمهور إن شاء الله تعالى. أنا حاليا أعمل الطغرائيات سواء كانت لشخصية، في بعض الأفراد يطلبوا تواقيع خاصة لهم، وأيضا الإنجاز اللي أعتبره سويته آخر إنجاز وعجبني كثير هو كتابة اسم جامع العرفان اللي هو في مسقط هيلز. هذا الجامع هو أول جامع بدأت أكتب فيه اسم جامع، وأتمنى أني أكتب وأستمر في كتابة أسماء الجوامع وغيرها من المعالم البلاد، لأن هذه من ناحية الوطنية وخدمة للوطن وإحنا مع الوطن، يعني المشاركات لابد أنها يكون لها أثر في وطننا أولا ثم خارج الوطن. طبعا طموحي أيضا أن أستمر في هذا المجال، يعني أوصل رسالة الخط العربي ليس فقط كتابة بالقلم، ولكن هو كتابة وتوصيل رسائل للآخرين من هذه الكتابة، سواء كان بطريقة الكتابة الكلمات وحدها رسالة. يعني مثلا الإنسان لما يجي يكتب لوحة لابد من مراعاة أشياء كثيرة في هذه اللوحة، يعني مثلا لفظ الجلالة يكون في الأعلى دائما، هذه رسالة أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو العظيم في كل الأمور. أي لوحة العمق فيها يعطيكم رسالة أكبر منها. نصيحتي للجميع أنه يستمروا سواء كان من الخطاطين الخطاطات وغيرهم اللي ممكن يتعلموا الخط، أيضا ممكن أي واحد يتعلم، الدورات كثيرة والشباب الخطاطين والخطاطات أيضا ما شاء الله يعلموا هذه المهارة، وما شاء الله العدد كبير الآن من هذا الخطاطين والخطاطات، نسأل الله أن يبارك جهودهم جميعا. الإنسان دائما عنده مهارة قد تكون مخفية ولكن يجب أن يستكشفها يعرفها. نسيت أذكر المهارة اللي عندي هذه، ما كنت بكتشفها إلا بخطأ. كيف يعني خطأ؟ يعني مثل ما يقول مثل رب ضارة نافعة. البداية كانت كنت دائما أعتمد على أخواني في كتابة لوحات المدرسية، كنت في الصف الأول إعدادي اللي يسموه الحين صف 7، كانت البداية أنه دائما اللوحات أعطيها أخواني كتبوا لي إياها، الوسيلة التعليمية نكتب حديث آية. فيوم من الأيام أخوي رفض يكتب لي لأنه عنده شغل كثير فما قدر يكتب لي اللوحة، فاضطريت أني أمسك القلم وأكتب اللوحة بنفسي. لما كتبتها اكتشفت أنه أنا خطي جميل ومنها أنا بدأت أكتب اللوحات بنفسي وصرت ما أعتمد على أخواني في الكتابة. كان عمري تقريبا 12 سنة والحمد لله بعدها صرت دايما أكتب، ومع الممارسة الواحد ممكن يبدع إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وأتمنى لكم جميعا مشاريع راقية ومفيدة للوطن وللعالم. شكرا.
2: نستطيع
1: نستطيع
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. قطاع الزراعة والأسماك يسجل أكثر من 338 مليون ريال عماني بالناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري. أكثر من 2.3 مليار ريال عماني إجمالي حجم الاستثمار التراكمي بمدينة صحار الصناعية. ميناء السويق بيسجل نمواً في حجم مناولة البضائع خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 38%. واستشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، والجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي.
9: فن العمارة خلاه يسميه فوق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي.
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران.
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
12: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
13: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة، مع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية. شيء بشيء يذكر، نحن تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من إيجاز عن منغوليا، هذه الدولة التي تصل مساحتها إلى أكثر من 1.5 كيلومتر مربع، ما يقارب مساحة شبه الجزيرة العربية. وتحدثنا عن حياة الناس والرعاة في هذه المناطق، في هذه الأرض الشاسعة التي تعتبر واحدة من أقل بلدان العالم كثافة بشرية، بسبب المساحة الشاسعة والظروف البيئية القاسية والشتاء الطويل وغيرها من التحديات التي يعيشها الإنسان المنغولي. ويعني تحدثنا أيضا عن أن هذا الإنسان يعتمد في حياته على الرعي وينتقل من مكان إلى آخر، ومع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية مسكنها الدائري الذي يسمى الجير، وتجمع أدواتها ثم تتحرك مع ماشيتها عبر السهوب الواسعة. قد يبدو المشهد لمن يراه للمرة الأولى رحلة عشوائية، لكنه في الحقيقة نظام رعوي منظم تحدده الفصول ووفرة الأعشاب ومصادر المياه وحاجة الحيوانات إلى الحماية. يعرف هذا النظام باسم الترحال الرعوي الموسمي، وهذا قريبا سيحدث في محافظة ظفار ما هو نزول الإبل من الشمال وطلوعها من الجنوب إلى جبال ظفار بعد أن تتوقف الخريف، يعني نظام تقليدي يسمى الخطلة، وهو انتقال الرعاة وقطعانهم بين مراعي مختلفة خلال السنة بدلا من البقاء في مكان واحد بصورة دائمة. وهذا الأمر يحدث في ظفار وفي مختلف أنحاء العالم وفي منغوليا أيضا. وقد ارتبطت الثقافة المنغولية منذ قرون بعلاقة متكاملة بين المرعى والماشية والراعي، ولا يعيش الرعاة في خيام عادية بل في مسكن تقليدي يعرف باسم الجير، وهو بيت دائري يتكون من هيكل خشبي مغطى بطبقات من اللباد، ويمكن تفكيكه ونقله ثم إعادة تركيبه في الموقع الجديد، ويساعد شكله الدائري على مقاومة الرياح بينما تحفظ طبقات اللباد الداخلية الحرارة خلال الشتاء البارد. وتضم القطعان المنغولية تقليديا 5 أنواع رئيسية من الماشية: الأغنام والماعز والأبقار والخيول والجمال ذات السنامين، ولكل نوع قدرته على التكيف وقدرته وحاجته أيضا وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف البيئية، وأيضا فائدة يقدمها لهذه الأسرة أو لهذا المجتمع. الجمال مثلا يناسبها مناطق غوبي الجافة، بينما تنتشر الأبقار والياك في المناطق الأعلى والأكثر برودة، وتبقى الأغنام والماعز واسعة الانتشار في السهوب. لا يستخدم الراعي المرعى نفسه طوال العام، ففي الربيع تحتاج الحيوانات ولا سيما الإناث وصغارها إلى مواقع محمية من الرياح وقريبة من الماء، ويكون هذا الفصل من أصعب الفترات لأن الحيوانات تخرج من الشتاء وقد استهلكت جانبا كبيرا من مخزونها الجسدي، بينما لا يكون العشب الجديد قد نما بصورة كافية. وهذه ربما نقارنها بما يسمى عندنا في جنوب الجزيرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية الجدب، فترة الجدب، الفترة الانتقالية التي يخرج فيها يعني الكائن الحي من مرحلة القحط ثم يتأثر بتغير آخر، لكن النتيجة تتأخر ما يصل إلى 2 أو 3 أسابيع. وهذه الفترة إذا لم تستطع المواشي والرعاة أن يتكيفوا فيها قد يفقدوا حياتهم، خاصة المواشي قد تموت كما هو الحال في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة قبل أن تأتي الأعلاف والمياه، ويعني قبل 70. مع حلول الصيف تنتقل الأسرة إلى المراعي التي تنمو فيها الأعشاب، هذا في منغوليا بصورة أفضل، ويكون الهدف السماح للحيوانات بالتغذي وزيادة وزنها وإنتاج الحليب مع تجنب استهلاك مواقع الشتاء التي يجب أن تبقى احتياطية للأشهر القاسية. يعني في فلسفة أيضا في منظومة الرعي في تخزين بعض المواقع لفترات الجدب، لأنه أحيانا المواقع الصيفية لا تستطيع أن تصل إليها في فصل الشتاء، لذلك تحتاج مواقع أقرب، مواقع أفضل، مواقع أكثر حماية من البرودة، مواقع ربما فيها حماية جبلية، فهذه تخزن لفترات أخرى. وهذا بالاتفاق كأمر عرفي كما هو الحال في كل العالم، الإنسان دائما القديم دائما في علاقة تكافلية مع الحيوانات ومع الطبيعة بشكل عام، وفي عرف بين الإنسان ويعني وهذه المواشي والحيوانات وكل مكونات الطبيعة للتعامل معها بطريقة مختلفة، لأن المصلحة مشتركة بين الجميع للمحافظة على هذه النظم البيئية. وهذا الأمر يحدث أيضا في محافظة ظفار عندما يتم تحديد مواقع معينة لخطرة الإبل، اتفق الجميع أن تكون في 11 أو نتمنى أن تصل إلى 15-10 أو إلى 20-10 بعد أن تنثر النباتات بذورها في المستقبل. لكن أيضا من جانب آخر نجد أن الرعاة في ظل ابتعادهم عن الجبل أكثر من 2 أو 3 أشهر بعد أن تبدأ هطول الخريف، لذلك يكون الحماس شديد لعودة إلى الجبال بما يحمل من إيجابيات وسلبيات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى استهلها بالعناوين. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين 2 في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. هجمات بطائرات مسيرة تستهدف الخرطوم بالتزامن مع تصاعد عمليات العنف في مناطق متفرقة من السودان. عقد اجتماع لمنسقي قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وممثلي الجهات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وذلك لمتابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بمحاذاة جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات، حيث استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في احتواء تأثيرات البقعة النفطية المتسربة من السفينة، والاستماع إلى بيان مفصل من قبل سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة وممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات المعنية عن التأثير المحتمل من جراء هذه الحادثة وآليات التعامل معها. هذا وتتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلانيات، وفعلت جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة لمتابعة المستجدات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للحالات الطارئة في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد الحادثة.
1: استجابة وطنية متكاملة منذ الساعات الأولى لحادثة جنوح السفينة قبالة جزر الحلانيات، هدفها الأساسي احتواء آثار الحادثة والسيطرة على مصدر التسرب وحماية البيئة البحرية والسواحل والمناطق الحساسة. وفي هذا الإطار فعلت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عددا من القطاعات المعنية بما فيها اللجان الفرعية بمحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، كما فعلت الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت في المستوى الثاني، إلى جانب تفعيل غرفة العمليات للدعم اللوجستي بمحافظة الوسطى ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تطورات أو اتساع محتمل لنطاق التلوث. بيئيا، تم تكثيف عمليات الرصد والمراقبة من خلال تحليل بيانات الأقمار الصناعية وتنفيذ استطلاعات جوية ومتابعة حركة البقعة الزيتية وفق تغيرات الرياح والتيارات والأمواج، إضافة إلى الاستعانة بالنماذج البيئية لتوقع اتجاه انتشارها. البيانات تشير إلى تحرك البقعة بصورة رئيسية نحو الشمال والشمال الشرقي، فيما تم رصد كتل زيتية وصلت إلى رأس مدركة، مع تقييم احتمال تأثر جزيرة مصيرة والسواحل المقابلة خلال الفترة المقبلة. وقد تم توزيع فرق العمل والكوادر الميدانية وتجهيز المعدات والآليات اللازمة لجمع المخلفات وتنظيف المناطق المتأثرة، كما رفعت جاهزية محطات التحلية والمرافق الحيوية تحسبا لأي تأثير محتمل، مع استمرار مراقبة المناطق المتأثرة ورفع الجاهزية في المواقع التي قد يصل إليها الزيت. المرحلة الحالية تتطلب من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معرفة الوضع الإنشائي للسفينة ومدى استقرارها ومصادر أي تسربات محتملة، إلى جانب متابعة حالة الخزانات. هذه المتابعة تجري بالتنسيق مع شركة إنقاذ بحري متخصصة لوضع الحلول الفنية والمحافظة على السلامة الإنشائية للسفينة، وبالتالي منع تفاقم الأضرار. في الوقت ذاته يجري تقييم الخيارات لنقل الحمولة والتعامل مع السفينة متى ما سمحت الظروف الجوية والبحرية، وبما يضمن سلامة العمليات ويحد من الآثار المحتملة على البيئة البحرية. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أكدت متابعة الحادثة، ودعت الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مؤشرات التلوث. وفي إطار الجهود التكاملية ينفذ مركز سلامة وجودة الغذاء أعمال الفحص والتقصي

0: الموارد البحرية والساحلية.
1: هذا وتواصل وزارة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثات السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن إرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ العينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. هذا وتدعو الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين ووصلت اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة الغربية.
2: تعيد إسرائيل مشاهد القتل إلى قطاع غزة بعد تعليق لم يستمر سوى عدة أيام. الطائرات الإسرائيلية أغارت على مركبة غرب مدينة غزة، فاستشهد مدير الشرطة وأصيب اثنان من مرافقيه بجروح خطيرة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف دراجة نارية في خان يونس جنوبا، في تحرك يؤكد رفض إسرائيل لاتفاق غزة الأخير وإصرارها على مواصلة التصعيد وعدم الانسحاب والتقدم نحو المرحلة الثانية من وقف النار. واستمرت أعمال نسف المنازل شرق غزة إلى جانب مواصلة العمل وفق شهود عيان لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق المنطقة الوسطى. المدفعية بدورها دكت مناطق بيت لاهيا وجبالية في الشمال وشرق خان يونس في الجنوب، كما فتحت البحرية الإسرائيلية نيرانها الثقيلة تجاه شواطئ غزة ورفح. الحالة القائمة في القطاع من حيث التصعيد والتعثر السياسي تبقي حال السكان مزرياً، حيث تستمر الأزمات المركبة جراء القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات ونوعيتها. أما الضفة الغربية فالاستيطان يتصاعد فيها بشكل خطير، فبعد إخلائها عام 2005 يعيد الوزير الإسرائيلي بسائل سموتريتش مع مستوطنين إحياء مستوطنة جنيم شمال الضفة، وعمل مستوطنون على إقامة بؤرة استيطان جديدة شمال مدينة طول كرم، وينفذ جيش الاحتلال هجوما عسكريا على بلدة قصر جنوب نابلس سوف يستمر حتى الأحد المقبل. جنود الاحتلال حولوا منازل إلى ثكنات عسكرية وأخلوا بالقوة منازل أخرى وسلموها لمستوطنين، إضافة لاقتحام الجيش قرى سالم وبيت فريق قرب نابلس وترقومية شمال الخليل، واعتقل الجيش 25 فلسطينيا من أرجاء الضفة. اعتداءات المستوطنين تتواصل أيضا، حيث اقتحموا بلدات في الأغوار الشمالية وحطموا مركبات في بيت لحم. في القدس المحتلة اقتحم جنود الاحتلال بلدة حزمة شمال المدينة المقدسة، وفي مخيم قلنديا أخطر الجيش بوقف البناء وهدم منازل ومنشآت سكنية، كما شدد الاحتلال إجراءات التفتيش على الطرق المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى الذي حظي المستوطنون بالدعم لاقتحامهم مجددا في مسعى لفرض واقع جديد. المستوطنون عمدوا إلى توسيع بؤرة استيطان أقاموها في محيط بلدة جبع شمال القدس، وكما هو متوقع ورقة التصعيد بجميع أشكاله تستخدم حاليا من قبل السياسيين المقبلين على انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل، ورغم المطالبات الدولية المتكررة لإسرائيل بوقف تصعيدها لا استجابة، بل على العكس فجميع السياسيين في إسرائيل هدفهم الفوز في الانتخابات، وهو ما لا يضمنه وفق الفكر الإسرائيلي سوى التصعيد ضد الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغيث أن بلاده ستواصل الحصار على إيران طالما تطلب الأمر ذلك، فيما شددت واشنطن إجراءاتها لمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ارتكاب الولايات المتحدة ما وصفه بخطأ أكبر في الحسابات بشأن الممرات المائية، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها. تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم لغارات بطائرات مسيرة

0: سيارة نفذتها قوات الدعم السريع تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني في الجنوب شرقي السودان. وشهدت ولايات شمال كردفان تصاعدا في غارات الطائرات المسيرة أدت إلى تدمير بنية تحتية مدنية بما فيها محطات توليد الكهرباء والأحياء السكنية، كما استهدفت جسورا وطرق إمداد رئيسية. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جرى اشتباكات وقعت مؤخرا في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق. وقد أدى تصاعد العنف إلى نزوح نحو 2500 شخص من المدينة. أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخصين جراء هجوم روسي بالطائرات المسيرة استهدف قطار ركاب في منطقة أوديسا الجنوبية. وأكد الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات استهدفت 11 منطقة أوكرانية، مجددا دعوته إلى تقديم مزيد من الدعم لمنظومات الدفاع الجوي لبلاده. في المقابل أعلنت كييف أنها استهدفت إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية على 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين. وتشمل الرسوم استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلومترا وكيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25%. وأوضح البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستشجع على زيادة الإنتاج المحلي للطائرات المسيرة ومكوناتها وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب ووسط إفريقيا مع تسجيل تفشيات أنشطة نشطة في 6 دول، ما يضع ملايين الأطفال أمام خطر متزايد للإصابة بالمرض. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأمطار الموسمية والفيضانات إلى جانب النزوح السكاني والتنقل عبر الحدود أسهمت في تسريع انتشار الكوليرا، رغم إمكانية الوقاية من المرض وعلاجه. ويتركز التفشي على مسارين رئيسيين، الأول في حوض بحيرة تشاد ويشمل جمهوريات تشاد والكاميرون ونيجيريا، والثاني في حوض نهر الكونغو ويضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو برازفيل وجمهورية إفريقيا الوسطى. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكاً في التاريخ. وقال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة إصابة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 وفاة. وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الكولومبية أن الزلزال أسفر عن إصابة أكثر من 3,700 شخص، فيما يواصل أعمال الإنقاذ البحث عن قرابة 500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وكان الزلزال قد ضرب شمال غرب كولومبيا بقوة بلغت 7 درجات و14 درجة، وتسبب في انهيار 140 مبنى بشكل كامل. سجل قطاع الزراعة والصيد الأسماك في سلطنة عمان ارتفاعاً ليصل إلى أكثر من 338 مليون ريال عماني بالناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري. ويعكس هذا النمو التحسن في أداء الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي والسمكي مدفوعاً بتوسع الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإنتاج والتوريد. بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء السويق 566,600 طن خلال النصف الأول من العام الجاري، وحقق الميناء نموا بنسبة تجاوزت 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
1: يواصل ميناء سويق بمحافظة شمال الباطنة دوره في دعم استمرارية سلاسل الإمداد وتأمين انسيابية حركة البضائع بين سلطنة عمان والدول المجاورة، بما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة وتعزيز الأمن الغذائي. وأظهرت إحصاءات النصف الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي حجم مناولة البضائع بأكثر من 38% على أساس سنوي ليبلغ 560,600 طن، فيما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء بنحو 35% ليبلغ 590 سفينة مختلفة الأحجام والأنواع، وتصل حمولة بعضها إلى نحو 10,000 طن. ومن أبرز البضائع التي تتم مناولتها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمواشي ومواد البناء والمعدات والبضائع العامة، إلى جانب الحاويات وسفن نقل بضائع المركبات، بما يعكس تنوع الأنشطة التشغيلية للميناء ودوره في خدمة حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وأطلق ميناء السويق البوابة الإلكترونية للوكلاء الملاحيين التي تتيح إنجاز الإجراءات إلكترونياً، بما يسهم في تسريع الخدمات ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين. كما جرى الانتهاء من إعداد الدراسة السوقية والاستثمارية لمشروع توسعة الميناء والتي تتضمن 4 مراحل رئيسة، وسيتم طرح وإسناد الخدمات الاستشارية الخاصة للمرحلة الأولى من المشروع، يعقبها طرح وإسناد مناقصة تنفيذ أعمال البناء وفق الخطة المعتمدة. ويعمل ميناء السويق على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات تشمل تطوير الساحات التشغيلية وإعادة تنظيمها، إلى جانب تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.
0: أعلنت سلطنة عمان عن طرح إصدار جديد في سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال عماني، مع خيار الزيادة على ألا تتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات. وسيفتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات في 16 من أغسطس الجاري، ويغلق في 20 من الشهر ذاته، فيما سيعقد المزاد في 23 من أغسطس الجاري. من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 14 مليون ريال عمانية. وأوضح البنك المركزي العماني أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت مبلغا وقدره 9 ملايين ريال عماني. ارتفع عدد زوار خريف ظفار بنسبة 6.9% خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 31 من يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الزوار 472,449 زائرا وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأظهرت البيانات التقديرية أن الزوار العمانيين شكلوا النسبة الأكبر من إجمالي الزوار بأكثر من 76%، تلاهم الزوار الخليجيون بأكثر من 16%، فيما شكل الزوار من الجنسيات الأخرى أكثر من 7% من إجمالي الزوار. أغلق المؤشر ببورصة مسقط عند نحو 7508 نقاط، مرتفعا 27 نقطة وبنسبة 36% مقارنة مع آخر جلسة التداول. وبلغت قيمة التداول 52,314,843 ريالا عمانيا، مرتفعا بنسبة 20% مقارنة مع آخر جلسة التداول. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 21% عن آخر يوم التداول، وبلغت ما يقارب 38,019,000,000 ريال عمانية. ختام أولى فترتنا الإخبارية تذكير بالعناوين. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حدوث حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. وهجمات بطائرات مسيرة تستهدف الخرطوم بالتزامن مع تصاعد عمليات العنف في مناطق متفرقة من السودان. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الصباحي صباح أو أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. صباحاتكم سعيدة دائما مستمعينا، وتحياتنا لكل من يستمع لنا الآن وهو في طريقه إلى مختلف الوجهات في ربوع هذا الوطن العزيز. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم وإلى أماكنكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الجمعة قرة ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 14 من أغسطس لعام 2026 للميلاد. جمعة مباركة لكم جميعا إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم جميعا صالحات الأعمال. إن شاء الله نكون برفقتكم حتى 9:00 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات الصباحية، والأجمل رفقتكم وتواصلكم مستمعينا عبر الواتساب 7244-2010 7244-2010. نسعد بكم أينما تكونوا مستمعينا في هذا المشوار الصباحي في أحلى صباح. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، في الإخراج يرافقني الزميل أحمد بن علي المرشودي.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان، أحلى صباح.
1: صباحات الخير ونور البركة عليكم مستمعينا، تحياتنا لكل من ينضم لنا في هذه المساحة الصباحية من برنامجكم أحلى صباح. صحافة اليوم ضمن محطاتنا الصباحية التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم، كذلك عن فعاليات صيف البريمي 2026 نسخة هذا العام، سنتحدث عن هذا الموسم بكل تفاصيل البرامج والفعاليات والمناشط المقامة في فعاليات صيف البريمي 2026. إن شاء الله راح يكلمنا عنها بشيء من التفصيل في قادم الوقت الأستاذ محمد بن خليفة الفارسي من دائرة الفعاليات والتوعية بمحافظة البريمي، المشرف العام على البرنامج. أيضا محطة غذاء ودواء التي كالمعتاد نستعرض لكم فيها بعض الموضوعات الصحية وما يتعلق بسلوك الحياة الصحي اليومي، وكذلك ضمن ما نطرحه في هذه المحطة عن تأثير وقت ممارسة الرياضة على جودة النوم، ما العلاقة الصحية بين الجانبين. التكنولوجيا أيضا ضمن محطاتنا الصباحية التي نشارككم فيها العديد من الأخبار والموضوعات في عالم التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، علوم التقنية وغيرها من التطبيقات والمشروعات في عالم التكنولوجيا. ومن كل مكان أيضا هذه المحطة المنوعة بمجموعة القصص والأخبار من أماكن مختلفة من هذا العالم، وما يتداول أيضا أحيانا في بعض منصات التواصل الاجتماعي. نسعد بكم دائما وأبدا مستمعينا في هذا المشوار الصباحي. كيف تبدو صباحاتكم وأين هي وجهاتكم في هذا الصباح؟ شاركونا تفاصيلكم على 724420 724420 أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: في صحافة اليوم نقرأ لكم من صحيفة عمان لهذا اليوم. كتبت الصحيفة في الصفحة الأولى: اللجنة الوطنية للحالات الطارئة تفعل قطاعاتها للتعامل مع تطورات حادثة ناقلة الوقود، ومركز سلامة وجودة الغذاء يتحقق من سلامة المنتجات السمكية. تتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية، إحدى جزر الحلانيات، فعلت جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة لمتابعة المستجدات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة.

وختام فعاليات مسابقة ظفار للبرمجة في نسختها الثانية. الحمراء وبهلة الشهدان تنفيذ مشروعات سياحية وتراثية بنسب إنجاز متقدمة، والاطلاع على جودة الأعمال الإنشائية وتذليل المعوقات. ملتقى بصلالة يناقش آليات تحديث تشريعات وإجراءات حماية البيئة. تكريم أفضل مناث التقديم للخدمة بشمال الباطنة. الحمية الغذائية آثار جانبية محتملة تقودها صيحات وسائل التواصل الاجتماعي. نقل سوق السيارات المستعملة بالمعبيلة الجنوبية إلى موقعه الجديد، ومواطنون يؤكدون خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الضغط المروري والحد من العشوائية. اختتام البرنامج التدريبي إضاءات في قانون الأحوال الشخصية بمحافظة ظفار. تكريم 57 طالبا وطالبة من المجيدين بمدارس ولاية الطاقة. الفيلم الروائي السينمائي التوعوي السقوط الأخير، فيلم يوظف الدراما للتوعية بمخاطر المؤثرات العقلية. بلدية ظفار تعزز جهودها لمكافحة الحشرات الموسمية. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم، ترانزوم توقع مذكرة تفاهم لتطوير شراكة استراتيجية للمناولة الأرضية في الجزائر. عدد زوار الخريف يقترب من 500,000 زائر بنهاية يوليو. النفط يتراجع مع توقعات انخفاض الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية. خام عمان عند 86 دولارا. وهنا تقرير بعنوان جودة نتائج الربع الثاني تظهر قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات. الاستقرار المالي وترقية التصنيف الائتماني عوامل تدعم استدامة النمو في سلطنة عمان. سوق مرباط يوثق ذاكرة المكان وحكاية طريق اللبان. افتتاح معرض المؤسسات الممولة بمحافظة ظفار. مؤشر بورصة مسقط يرتفع 27 نقطة والتداولات 52 مليون ريال، 67 شركة متداولة خلال الجلسة. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم. منتخبنا الوطني الأول يبدأ استعداداته لخليجي 27 بقائمة تضم 28 لاعبا. قطر والمغرب ومصر بين 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو. اتحاد الكرة يشارك في ندوة مراجعة نظام ترخيص الأندية اعتماد برنامج إعداد حكام بطولة كأس آسيا. منافسات حماسية في انطلاقة بطولة الجاكارو النسائية بمشاركة 80 لاعبة. 12 نزالا في النسخة الثالثة من بطولة سبارك للفنون القتالية اليوم. اتحاد فنجة يواجه شباب المراغ في نهائي دور الهوى. اليوم مواجهتان في انطلاق دور الناشئين للهوكي 2026.

وفي صفحة المنوعة ترصد 332 شهابا من شهب البرشاويات في ليلة واحدة بسماء سلطنة عمان. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذه المساحة الصباحية حتى 9 صباحا.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: حياكم الله جميعا مستمعينا، والصباحات سعيدة نرجوها لكم أينما تكونوا. اقترب من 8 صباحا هنا استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم لنا في هذه الدقائق. حديثنا القادم إن شاء الله عن فعاليات صيف البريمي 2026 نسخة هذا العام، وانطلقت في واحة البريمي هذه الفعاليات التي تنظمها محافظة البريمي ضمن برنامج صيفي متنوع يستمر حتى 22 من أغسطس، مستهدفا مختلف فئات المجتمع. نتحدث عن تفاصيل هذه أو هذا الموسم بشكل عام، وما هو أو ما تم إعداده كذلك لمختلف زوار هذا الموسم والإقبال المستمر حتى الآن. يحدثنا عن كل هذه التفاصيل عبر اتصال هاتفي الأستاذ محمد بن خليفة الفارسي من دائرة الفعاليات والتوعية بمحافظة البريمي، المشرف العام على البرنامج. صباح الخير أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور أخي دريس، وكيف صبحتوا؟ إن شاء الله يكون صباح جميل علينا وعليكم وعلى المسلم إن شاء الله.
1: الحمد لله، نشكر الله. حياك الله أستاذ محمد، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع، وتشكر كل هذه الجهود التي تقومون بها هناك في محافظة البريمي، ومثل هذا النوع أيضا من البرامج والفعاليات التي تستقطب الزوار ليس فقط من سكان محافظة البريمي، إنما أيضا من داخل وخارج سلطنة عمان. بداية لو تحدث عن أبرز ما يتضمن الصيف البريمي نسخة هذا العام من فعاليات وبرامج تتناسب مع مختلف الفئات من الزوار.
2: بداية أشكركم الأخ دريس على هذا اللقاء، وأريد أصحح المعلومة أن الفعالية إن شاء الله ستختتم بتاريخ 15/8 لاكتمال الشهر كامل يعني.
1: نعم.
2: أرد على سؤالك، إن شاء الله من أبرز ما تضمنته فعالية صيف البريمي لهذا العام هي تنوع الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات مختلف الزوار للفعالية، الذي يجمع بين دعم الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجود برامج ترفيهية وأنشطة رياضية وتعليمية للأطفال، إضافة إلى وجود تعريف المعالم السياحية المحيطة بموقع الفعالية.
1: نعم، يعني هناك العديد من الفعاليات الترفيهية الثقافية والموزعة على مختلف يعني مرافق الواحة، منها أيضا ما يتعلق بدعم الأسر. إلى الآن يعني كيف لاحظتم ورصدتم طبيعة الإقبال على هذه المناشط والفعاليات منذ انطلاق الموسم؟
2: نعم، هناك إقبال كبير صراحة بخصوص الفعالية، وهناك عدد كبير من الزوار من داخل وخارج السلطنة لزيارة الواحة، الذي يعد من المشاريع الحديثة التي تم افتتاحها مؤخرا بداية هذا العام، ويعتبر عام الجذب الذي يستقطب الزوار من داخل السلطنة أو خارجها. وهناك تميز بالنسبة للموقع واحة البريمي.
1: نعم، يعني مثل هذا النوع أيضا من الفعاليات أو المواسم أستاذ محمد، يعني نعم، هي فرصة لدعم بعض الفئات المجتمعية، منها أيضا دعم الأسر المنتجة. حدثنا عن اهتمام القائمين على هذا البرنامج في دعم الفئات المجتمعية ومشاريع الأسر المنتجة.
2: في حقيقة الأخ دريس، إذا ما تحدثنا عن اهتمام القائمين على هذه الفعالية، جاءت بتوجيهات سعادة السيد حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي،
1: نعم،
2: والمسؤولين ببلدية البريمي، وذلك تماشيا مع رؤية عمان 2040 من خلال دعم الفئات المجتمعية والمشاريع الأسر المنتجة، عبر توفير أكشاك في هذه الفعالية لعرض منتجاتهم وتسويقها ودعم مشاريعهم، وذلك من خلال مساعدتهم في عرض هذه المنتجات.
1: نعم هذا توجه في غاية الأهمية أيضا، يعني استثمار مثل هذا المواسم في دعم هذه الفئات. يعني أيضا ماذا عن أهمية الموسم في استقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، وتعرف كذلك الزوار بمعالم محافظة البريم السياحية؟ يعني ربما من يأتي إلى هذا الموسم أو من أتى أيضا إلى هذه الفعاليات لزيارة هذه الفعاليات والاستمتاع بكل ما فيه من برامج خصوصا بالنسبة للأسرة، في نفس الوقت أيضا يتعرف على معالم أخرى في محافظة البريم. أستاذ محمد،
2: الحقيقة الأخ دريس، الفعالية نفذت في واحة البريمي، والمحيط بفعالية البريمي هناك عدة معالم سياحية ومعالم تراثية وثقافية، من أبرزها حسن الخندق وحسن الحلة، الذي يتيح للزائر لزيارتها والتعرف عليها عن قرب. من خلال نفذنا هذا الأمر من خلال ممشى أو مشي بالأرجل طبعا حول هذه المعالم التراثية لتعريف الزائر عن هذه الموروثات التاريخية.
1: نعم، نرجو لكم كل التوفيق وإن شاء الله موسم ناجح، وأيضا تعقب مواسم سياحية أخرى في النسخ القادمة إن شاء الله. نرجو لكم كل التوفيق، وأشكر جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق. كل شكر لك أستاذ محمد، يومك سعيد.
2: العفو
1: أخي، حياك الله، مع السلامة. إذن عن فعالية صيف البريمي 2026 كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع أستاذ محمد بن خليفة الفارسي من دائرة الفعاليات والتوعية بمحافظة البريمي، المشرف العام على البرنامج. نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم محل صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. غذاء ودواء.

غذاء ودواء، قد تكون بعض العادات الصحية ما قبل إعداد الطعام أو أثناء إعداد الطعام أو حتى ما بعد إعداد الطعام، حتى فيما يتعلق ربما بالتنظيف بعض الأواني والطريقة المستخدمة تسهم في انتشار البكتيريا وغيرها، منها أيضا ما يتعلق بمغسيل الأطباق. كيف من الممكن أن تكون هذه الطريقة المستخدمة تسهم في انتشار البكتيريا، خصوصا فيما يتعلق بالإسفنجة التي من خلالها يتم تنظيف هذه الأطباق؟ كشفت دراسة ألمانية

هي حديث أن إسفنجة المطبخ ليست مجرد أداة تنظيف، قد تتحول إلى مستودع طويل الأمد للبكتيريا المسببة للأمراض الغذائية حتى لو بدت نظيفة وخالية من الروائح. من خلال أو خلال دراسة المنشورة في دورية Journal of Food Protection، قام الباحثون من المعهد الاتحاد الألماني لتقييم المخاطر بتلويث إسفنجات مطبخ تحتوي أصلا على مجتمع بكتيريا طبيعي مشابه لما يوجد في الإسفنجات المستخدمة في المنازل، ثم راقبوا ما يحدث لمدة 14 يوما. شمل الاختبار تلويث الإسفنجة أو الإسفنجات بثلاثة من أشهر مسببات التسمم الغذائي لاختبار قدرتها على البقاء داخل إسفنجات المطبخ، وهي السالمونيلا والإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية. هذه كانت أنواع البكتيريا. كانت النتائج التي حصل عليها الباحثون مفاجئة، إذ وجدوا أن جميع الميكروبات الثلاثة ظلت حية داخل الإسفنجة لمدة أسبوعين على الأقل، حتى عندما كانت أعدادها الأولية قليلة جدا. والأخطر أن بكتيريا الإشريكية القولونية والسالمونيلا تكاثرت بسرعة هائلة حتى وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية داخل الإسفنجة. على عكس ما يعتقد كثيرون من أن ترك الإسفنجة للتجف يقتل الجراثيم، وجد الباحثون أن البكتيريا بقيت مستقرة حتى بعد ثلاثة أيام من الجفاف، وبعضها استمر في الزيادة رغم انخفاض الرطوبة. وهذا يعني أن الإسفنجة الجافة ظاهريا قد تظل ملوثة وقادرة على نقل الأمراض. عندما ضغط الباحثون الإسفنجة الملوثة على سطح يشبه أسطح المطابخ، انتقلت أعداد كبيرة من البكتيريا إلى السطح الملامس. وتعني هذه النتيجة أننا أمام سيناريو كارثي كما وصفته الدراسة، حيث يؤدي على سبيل المثال استخدام الإسفنجة لتنظيف لوح تقطيع عليه بقايا دجاج ني بلا انتقال سالمونيلا إلى الإسفنجة بعد ساعات أو أيام تستخدم هذه الأداة نفسها لمسح رخامة المطبخ لتنتقل البكتيريا إلى الرخامة التي يوضع عليها طعام جاهز للأكل مثل السلطة أو الخبز أو غيرها من المنتجات. هكذا يمكن أن يحدث تسمم الغذائي دون ملاحظة مصدر العدوى. لم تكتفي هذه الدراسة برصد أو بهذا الرصد البكتيري، بل قدمت إجابة عن سؤال مهم بشأن أسباب نجاح الإسفنجة في إيواء البكتيريا. أوضحت أن السبب يعود إلى توفر كل ما تحتاج إليه البكتيريا من الرطوبة وبقايا الطعام ومسام وشقوق كثيرة تحميها ومساحة سطح كبيرة للاستعمار والنمو. لذلك كانت التوصية التي خرج بها الباحثون هي تغيير إسفنجة المطبخ بانتظام، عدم الاعتماد على الرائحة أو الشكل للحكم على نظافتها، والتفكير في استخدام بدائل مثل الأقمشة التي تجف بسرعة أكبر، وكذلك أخيرا تطبيق وسائل التعقيم المعروفة مثل الماء المغلي أو غسالة الأطباق أو بعض المطهرات المناسبة. غذاء ودواء، ما تأثير توقيت ممارسة الرياضة على جودة النوم؟ تظهر الأبحاث أن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع والحصول على نوم أعمق، بينما يمكن أن يؤدي النوم الأفضل إلى تمارين أكثر فعالية. على الرغم من ذلك فإن الواقع غالبا ما يشهد تعارضا بين الاثنين. لسنوات قال خبراء النوم إن أداء التمارين الرياضية قبل النوم لتجنب الاستيقاظ المبكر خطوة محفوفة بالمخاطر، لأن التمرين الشاق يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية إلى جانب معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويطلق الأدرينالين مع تثبيط إنتاج هرمون النوم الميلاتونين، وكلها تغيرات قد تبقيك مستيقظ تماما وغير قادر على النوم وفقا لمجلة تايم.
درس الباحثون وفقا لموقع جامعة هارفارد 23 دراسة قيمت بدء النوم وجودته لدى بالغين صحاء أدوا جلسة واحدة من التمارين المسائية مقارنة ببالغين مماثلين لم يؤدوها، ووجدوا أن التمارين المسائية لم تؤثر سلبا على النوم، بل كأنها تساعد الأشخاص على النوم بشكل أسرع وقضاء وقت أطول في النوم العميق. مع ذلك فإن الذين مارسوا تمارين عالية الكثافة قبل أقل من ساعة من موعد النوم استغرقوا وقتا أطول للنوم وكانت جودة نومهم أسوأ. ربما تكون أيضا هناك يعني نوع من التفاوتات في نتائج هذه الدراسات، وتختلف كذلك النتائج من حالة أو من شخص لشخص آخر. عموما كل ما يتعلق يعني باضطرابات النوم يعني أسبابها واسعة وعديدة جدا، وقد يتطلب أيضا تدخل مختص أو طبيب مختص لمعرفة الأسباب الدقيقة وتشخيص الحالة لدى بعض الأشخاص. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية، نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا. 23 دقيقة بعد 8 صباحا نتواصل معكم هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. صباحكم الله بالخير عابرون والدنيا ليست لنا سنمضي تاركين كل شيء خلفنا، فاللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم آمين. صباح النور يا سالم الكلباني، أهلا وسهلا بك. جدد حياتك، لا تنتظر أن تتغير حياتك من تلقاء نفسها، ابدأ أنت بالتغيير واترك ما يؤذي قلبك، قرب ما يصلح روحك، وأكثر من الدعاء وأحسن الظن بالله، فبعض البدايات الصغيرة تصنع حياة أجمل بكثير. صباح الهمة والنشاط، صباحاتك سعيدة دائما يا فايز العلوي من صور العيجة، أهلا وسهلا بك. بعض الناس لا يخافون الفشل بقدر ما يخافون نجاحا سيجبرهم على تغيير هويتهم، فإذا نجحوا لن يعودوا أو لن يعود بإمكانهم القول لم أحاول بعد، ولن تبقى الأعذار مكانا آمنا يختبئون فيه. المحاولة الحقيقية لا تختبر القدرة فقط، بل تهدد الصورة القديمة التي اعتدناها على وعن أنفسنا. لذلك قد يكون الخوف من النجاح أحيانا هو الخوف من المسؤولية والتغيير، لا من الإنجاز ذاته، وحين ندرك ذلك تصبح الخطوة الأولى شجاعة في مواجهة الذات قبل أن تكون سعيا نحو الهدف. صدقت يا خالد العاصمي، صباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله. صباح النور لسالم العاصمي، صباح الخير لكم لكل من يحمل في صدره عتبا لا يبوح به ويكتفي بابتسامة هادئة تعبر بين أو تعبر بين الناس، بينما يخفي بداخله أسئلة لا يعلمها إلا الله. صباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله. أبو أسعد السعدي من جعلان بن أبو علي، تحياتنا الصباحية لك. كيف تبدو الأجواء معكم في الأماكن أو البلدان والولايات اللي موجودين فيها حاليا عن حالة الطقس لهذا اليوم؟

عن حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترتي الظهيرة والمساء، تمتد لتشمل مناطق ساحلية لبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. عن حركة الرياح، تهب على سواحل البحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة على سواحل البحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة. أخيرا عن حالة البحر، هائج الموج على سواحل البحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له إلى 4 أمتار، هادئ الموج على سواحل البحر عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. هذا والله أعلم. نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. تكنولوجيا.

الكثير من القصص والمواقف والأحداث التي تحدث وتنتشر بشكل واسع نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، أو أحيانا ما يسمى بوكيل ذكاء اصطناعي، لما شخص معين أو مستخدم معين يحدد وكيل ذكاء اصطناعي لغرض معين. يقول لك وكيل ذكاء اصطناعي يخترق نظام صالة رياضية لأن صاحبه طلب حجز حصة. استطاع وكيل ذكاء اصطناعي يعتمد على تقنيات أوبن كلو ونموذج كلود من شركة أنثروبيك الأمريكية اختراق نظام الحجز في صالة رياضية محلية في أستراليا، في حادثة تعد الأولى من نوعها لنموذج ذكاء اصطناعي تجاري يعتمد عليه مستخدم، وفق تقرير صحيفة The Register البريطانية. أوضح التقرير أن هذا الاختراق حدث بشكل مفاجئ وغير مقصود من أندرو الذي كان يسعى لحجز موعد في إحدى الحصص الرياضية الصعبة الحجز بالصالة. لذلك طلب من وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص به أن يحجز له هذا الموعد، ليفاجأ بأن الأخير يخبره بحجز الموعد لعدة أسابيع مقبلة، وهو أمر غير ممكن تقنيا من خلال موقع الصالة. ثم طلب أندرو من الوكيل أن يضعه في مقدمة قائمة الانتظار في الصالة الرياضية، رغم أن ترتيبه كان الرابع في قائمة الانتظار. وبعد دقائق أخبره الوكيل أنه تمكن من تغيير ترتيبه في القائمة ليصبح الثالث عبر حذف المشترك الأول في القائمة. عندما حاول إعادة الشخص الذي تم حذفه، أخبره وكيل الذكاء الاصطناعي أنه لا يستطيع القيام بذلك، فكل ما يمكنه فعل أو كل ما يمكنه فعله هو حذف المشتركين فقط وليس إضافتهم، حسب تقرير منفصل من صحيفة إندبندنت حول هذه الحادثة تحديدا. استطاع وكيل الذكاء الاصطناعي اختراق قاعدة البيانات الخاصة بالصالة الرياضية عبر اكتشاف ثغرة غير معروفة مسبقا، إذ لا تطلب الواجهة البرمجية أي توثيق أو تصديق على عمليات حذف المشتركين من قوائم الانتظار. يعني تخيل تكون كذا حاجز مكان في أي شيء من هذه الأماكن، سواء كان في السينما أو مثلا في الصالة الرياضية، تتفاجأ فيما بعد ذلك تم حذف هذا الوقت المحدد لك، والسبب من الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الواقعة وسط حوادث هرب نماذج الذكاء الاصطناعي من بيئاتها الاختبارية ووصولها إلى الشركات والمؤسسات الحقيقية. لكن تختلف حادثة أندرو والصالة الرياضية عن حوادث هروب نماذج الذكاء الاصطناعي السابقة، وذلك لأن الذي قام بها هو نموذج تجاري متاح للمستخدمين بشكل عام، وليس نموذجا خارقا تعمل الشركة على تطويره واختباره في بيئة معزولة. كما أن الطلب الذي وجهه المستخدم إلى وكيل الذكاء الاصطناعي لم يحمل في داخله أي إشارة لطلب اختراق أو حتى وصول إلى قاعدة البيانات، بل إن كل ما طلبه منه هو التسجيل بشكل طبيعي ورسمي في قائمة الانتظار. جيميناي يتجاوز عتبة المليار مستخدم. تجاوز عدد مستخدمين جيميناي المليار مستخدم شهريا، وفق ما أعلن سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل بعد أسبوع من إعادة هيكلة شاملة لقسم الذكاء الاصطناعي في مجموعة التكنولوجيا العملاقة. كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أسرع منتجاتنا نموا على الإطلاق، والمنتج الرابع عشر الذي يصل إلى مليار مستخدم. تمنح هذه العتبة التي حسبتها جوجل استنادا إلى عدد مستخدمي تطبيق جيميناي عبر منظومتها محرك البحث العملاق، انتصارا في خضم عملية إعادة هيكلة شاملة لقسم الذكاء الاصطناعي التابع له. لم يطرح بعد طرازه الرائد الجديد جيميناي 3.5 برو الذي كان من المقرر إطلاقه مبدئيا في يونيو الماضي، في حين أطلق منافسوه نماذج تعد أكثر قوة، ولا سيما في مجال توليد الكود البرمجي، وهو المجال الأكثر ربحية في هذا القطاع حاليا.
يقول لك الذكاء الاصطناعي قد يتسبب بخفض أجور الموظفين ذوي المهارات المحدودة. أظهرت دراسة نشرها معهد إيبول يوم الأربعاء أن نسبة كبيرة من الشركات الألمانية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تتوقع أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى خفض أجور الموظفين ذوي الخبرات والمهارات المحدودة. استند المعهد الذي يتخذ من ميونخ مقرا في دراسته إلى استطلاع أجري في يونيو الماضي شمل أكثر من 3000 شركة ألمانية بدأت بدمج الذكاء الاصطناعي في أنشطتها. نقلت الدراسة عن الباحثة أنا روفر من معهد إيفو قولها: من وجهة نظر عدد كبير من الشركات لن يؤثر الذكاء الاصطناعي على أجور جميع الموظفين بالطريقة نفسها. وتقول توقعت غالبية هذه الشركات انخفاضها في أجور الموظفين الأقل خبرة. اعتبر نحو نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أن الموظفين الذين تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات سيتقاضون أجورا أقل وفق هذه الدراسة. في المقابل توقع 40% من الشركات خفض رواتب الموظفين الذين لديهم خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات. أشارت أيضا إلى تفاوتات بناء على المستوى التعليمي، أي بين من يحوزون شهادات جامعية وغير الحاصلين عليها. تعد الوظائف التي تعتمد على مهام متكررة وتتطلب قدر محدود من المهارات الرقمية من بين الأكثر عرضة للاستبدال بفعل الأتمتة التي يتيحها الذكاء الصناعي. تكنولوجيا هذه كانت محطتنا في أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا في هذا المشوار الصباحي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

مثل مكان بداية من أستراليا التي أغلقت 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك. أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عام منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل. قالت الشركة أنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و 294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر حتى يونيو، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و 173 ألف حساب على فيسبوك. قالت إنها أزالتها بحلول يناير.

هل تصبح صانع محتوى بشهادة جامعية كلية أمريكية تدرس اقتصاد المؤثرين؟ لم يعد صانع المحتوى مجرد شخص يلاحق المشاهدات عبر المنصات الرقمية، بل أصبح جزء من سوق عمل جديد يدفع الجامعات إلى إعادة تعريف مهارات الإعلام في العصر الرقمي. في هذا السياق تقدم جامعة ولاية أريزونا برنامجا أكاديميا في صناعة المحتوى، يهدف إلى تدريب الطلاب على بناء الجمهور وإنتاج المحتوى وإدارة الحضور الرقمي. تقدم كلية والتر كرونكايت اللي هي الصحافة والإعلام الجماهيري في جامعة ولاية أريزونا برنامجا أكاديميا في صناعة المحتوى، يركز على إعداد الطلاب للعمل فيما يعرف باقتصاد صناع المحتوى. يركز البرنامج على مهارات أصبحت أساسية في عالم المنصات الرقمية، من بينها تخطيط المحتوى وإنتاج الفيديو وسرد متعدد الوسائط وبناء الجمهور وتطوير العلامة الشخصية وتحليل تفاعل المتابعين. لا يتعامل البرنامج مع صناعة المحتوى بوصفها مجرد طريق إلى الشهرة، بل باعتبارها مجالا مهنيا يجمع بين الإعلام والإنتاج الإبداعي وريادة الأعمال الرقمية. توضح وثائق كلية كرونكايت أن هذا البرنامج أو برنامج صناعة المحتوى يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في إنتاج المحتوى الرقمي والتواصل عبر المنصات الاجتماعية، مع فهم كيفية إدارة المجتمعات الرقمية وتحويل المحتوى إلى نشاط مهني مستدام. كما يرتبط البرنامج بأساسيات العمل الإعلامي بما يشمل السرد المسؤول وفهم الجمهور وأهمية المصداقية في بيئة رقمية تنتشر فيها الأخبار والمعلومات بسرعة كبيرة. بهذا لا تقدم الجامعة صناعة المحتوى بوصفها مجرد إنتاج مقاطع قصيرة أو متابعة للاتجاهات الرائجة، بل مهارة تحتاج إلى تدريب ومعرفة بأدوات الاتصال الحديثة. جاء ظهور هذه البرامج مع صعود ما يعرف باقتصاد صناع المحتوى، وهو قطاع نشأ مع توسع منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، وأتاح لملايين المستخدمين بناء جماهير وتحقيق دخل عبر الإعلانات والشراكات التجارية والاشتراكات والمحتوى المدفوع. لكن النجاح في هذا المجال لم يعد يعتمد فقط على الحضور الشخصي أو امتلاك فكرة جذابة، بل يحتاج إلى فهم الخوارزميات وقراءة بيانات الجمهور وإدارة الهوية الرقمية وصناعة محتوى قادر على الاستمرار في سوق شديد المنافسة. لا تأتي خطوة جامعة ولاية أريزونا من فراغ، إذ تمتلك كلية كرونكايت برامج وخبرات سابقة مرتبطة بدراسة الجمهور الرقمي وصناعة المحتوى، حيث يتعلم الطلاب كيفية التفاعل أو كيفية قياس التفاعل مع المحتوى وتطويره وفقا لسلوك المستخدمين. كما توفر الكلية تجارب عملية في إنتاج المحتوى المرئي والصوتي، تربط الدراسة الأكاديمية بصناعة أو بواقع صناعة الإعلام والترفيه. يعكس دخول صناعة المحتوى إلى الجامعات تحولا أوسع في سوق العمل الإعلامي، حيث تتراجع الحدود التقليدية بين الصحفي وصانع المحتوى والمنتج الرقمي. فبعد أن بدأت هذه الصناعة كهواية فردية يمارسها مستخدمون عبر هواتفهم، أصبحت اليوم مجالا يحتاج إلى مهارات متخصصة تجمع بين الإبداع والتحليل والتسويق وفهم الجمهور. رغم أن طبيعة المنصات الرقمية تجعل هذا المجال سريع التغير، فإن خطوة جامعة ولاية أريزونا تشير إلى أن اقتصاد صناع المحتوى لم يعد مجرد ظاهرة مرتبطة بالترندات، بل بدأ يتحول إلى مجال دراسة وتدريب وربما إلى مسار وظيفي أكثر تنظيما خلال السنوات المقبلة. هذه كانت محطة من كل مكان في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: شكرا لكل من كان معنا في هذه المساحة الصباحية منذ الدقائق الأولى. شكرا لكل من تواصل معنا أيضا بالرسائل. وناصر الزيادة تحياتنا الصباحية لك، شكرا لك على طيب المتابعة. وأيضا تحياتنا لمحمد الزهيمي من ولاية الكامل والوافي، يومك سعيد وموفق إن شاء الله. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت بإذن الله تعالى. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

9 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: اللجنة الوطنية لإدارة الحالة الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. قطاع الزراعة والأسماك يسجل أكثر من 338 مليون ريال عماني بالناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري. أكثر من 2.3 مليار ريال عماني إجمالي حجم الاستثمار التراكمي بمدينة صحار الصناعية. ميناء السويق يسجل نموا في حجم مناولة البضائع خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 38%. استشهاد فلسطينيين 2 في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. هجمات بطائرات مسيرة تستهدف الخرطوم بالتزامن مع تصاعد عمليات العنف في مناطق متفرقة من السودان. وواشنطن تفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد أن طلب القائد البرتغالي باريرا قائد حامية مسقط من التاجر الهندي نارويتم تزويجه بابنته تشاندرا، طلب منه الشاب محمد بن حميد بن حمدان أن يلتقي به ليلا في الخور القريب من مطرح للتباحث في الأمر. وهناك فوجئ نارويتم بوجود شابين آخرين، كان أحدهما أحمد بن محمد بن راشد.
1: هؤلاء إخوتي في الكفاح ضد البرتغاليين.
2: في الحقيقة لقد طلبنا من الأخ محمد أن نجتمع بك حتى نعرف نواياك في مسألة هذا الزواج.
3: لقد صارحت الأخ محمد بمشاعري الحقيقية ومشاعر أسرتي ومشاعر الجالية الهندية بأننا نرفض هذا الزواج. إذا وافقت أنا فإن ابنتي لن توافق. أنتم الباقون وهم الراحلون، ولكنني لا أدري كيف أتصرف.
4: إذا صارحته بالرفض فسوف يضيق تجارتك، وربما صدر أموالك بحجة من الحجج،
2: وسوف ينتقم من الجالية الهندية كلها.
3: اخبروني إذن كيف أتصرف؟
1: يا سيدنا رويتم، زوال البرتغاليين أمر مؤكد، وجيش الإمام ناصر كما ترى يحيط بالمدينة وقد وصل،
2: ولم تبقى سوى مسقط وقلاعها الحصينة.
3: أتمنى لكم النصر من كل قلبي. أخبروني كيف أتصرف أمام هذا الطاغية.
2: عليك أن تظهر له المودة
4: وتعده خيرا وتتعلل بالتأخير وتختلق أسبابا مختلفة لتأجيل هذا الزواج.
2: قل له مثلا إنك تريد أن تشاور جدتها وهي في الهند، ولا تستطيع إبرام هذا الأمر دون موافقتها.
3: إنها تعيش في الهند حقا.
2: قد تعطيك هذه الحجة شهرا أو شهرين، فلا يؤذيك في مالك أو ولدك.
1: هناك أمر آخر نريده منك يا سيدنا روي.

0: ما هو؟
1: نريدك أن تزودنا بما تستطيع من أسرار البرتغاليين.
0: مثل ماذا؟
1: نريدك أن تزودنا إذا استطعت بعدد مدافعهم وأماكنها وعن مخازنهم وما تحويه من مؤن وعمن يناصرهم من الأهالي.
2: نريد كل معلومة تراها مفيدة لنا.
1: ماذا قلت؟
0: إن شاء الله.
1: سيكون محمد بن صديقك هو الواسطة بيننا.
0: هذا أفضل.
1: اطمئن اطمئن، سوف تكون في حمايتنا
3: ولن يصيبك مكروه أنت أو أحد من أسرتك بإذن الله.
1: انتهى الاجتماع،
2: سوف نوصلك إلى الزورق الذي جئت فيه.

0: غادر نارويتم الخور وهو يفكر في الوعد الذي قطعه للثوار الثلاثة، ولم يكن يدري أن هناك مفاجأة سيجدها في بيته فور وصوله.
1: لقد تأخرت، أين كنت؟
2: ما الأمر؟
1: القائد باريرا هنا ينتظرك، إنه هنا منذ فترة.
2: مساء الخير.
3: مساء الخير، أين كنت؟ أنا أنتظرك هنا منذ فترة ليست بالقصيرة.
2: لم أكن أتوقع أن تدخل بيتي وأنا غائب.
3: وما الغرابة في ذلك؟ ألست عمي والد خطيبتي؟
2: لم يحدث هذا الأمر بشكل رسمي بعد، وحتى إذا تم فعليكم أن تعرفوا أن لنا تقاليدنا التي لا نستطيع تجاوزها.
3: لا تغضب، لا تغضب، أنا أجلس هنا وحدي ولم أرى تشاندرا، مع أنني تمنيت أن تجالسني.
2: لا يمكن لفتاة أن تجلس مع رجل قبل الزواج حتى لو كان خطيبها، هذه تقاليدنا.
3: لم أكن أعرف، ولكن أين كنت حتى هذا الوقت؟
2: جئت من مطرح.
3: وماذا كنت تفعل في مطرح؟
2: كنت أتفاوض مع أحد التجار على صفقة تمور عمانية.
3: أتقصد التمر الذي يستخدمه العرب أم التمر الذي يستعملونه في الهند كنوع من الحلويات؟
2: أقصد الرطب الذي يسمونه هنا البسر، له سوق رائجة في الهند.
3: أريد منك أن تشتري قدر ما تستطيع من كل أنواع التمور الجيدة التي تحتمل التخزين الطويل، كما أنصحك بأن تشتري كل ما لديهم من عسل أيضا وحبوب.
2: لماذا؟
3: سوف تستفيد كثيرا.
2: لم أفهم، ولكن لماذا؟
3: نحن نحتاج إلى تموين كبير لقواتنا، قد نتعرض لحصار طويل من قبل العرب.
2: كيف تتعرضون للحصار وأنتم أصحاب الأسطول العظيم والقوة المسيطرة من رأس الرجاء الصالح إلى البصرة؟
3: لقد خسرنا الكثير من المدن والمرافئ في الفترة الأخيرة، وعلينا أن نعد العدة لما هو قادم. نصيحتي لك أن تشتري كل إنتاج أماني.
2: ولكن هذا يحتاج إلى مال كثير.
3: سوف نعطيك سلفة مالية كبيرة تساعدك على شراء واحتكار كل ما ينتج في أمان من تمر وهنطة وشعير وسكر.
2: وهل تريدون شيئا آخر؟
3: نعم، نريدك أن تشتري كل المنسوجات التي يصنعها أهل عمان. قل لي ما هو المبلغ الذي تحتاجه؟
2: 100,000 محمدية كدفعة أولى.
3: غدا ستكون بين يديك.
0: دخل نارويتم السوق بشعور المسيطر الظافر، فسوف يكون أكبر تاجر في مسقط، فهناك من يدعمه بالمنصب والمال. وفي صباح اليوم التالي حضر سرا وبشكل متنكر مندوب من قبل القائد باريرا وسلمه صرة فيها المبلغ الذي طلبه، وعلى الفور استدعى سماسرة السوق الواحدة بعد الآخر.
2: اسمعني يا رافي.
4: نعم سيدي.
2: أريدك أن تذهب إلى كل تجار التمور في مسقط وتشتري كل ما لديهم وبأي سعر يطلبونه. هيا. اسمعني يا غانيش.
5: نعم يا سيدي.
2: أريدك أن تذهب فورا إلى تجار الحبوب في مسقط ومطرح وتشتري كل ما لديهم من قمح وشعير وعدس وبأي سعر يطلبونه.
5: حاضر يا سيدي.
2: اسمعني يا أخ مسعود، أما زالت المخازن التي لديك ولدى أخيك معروضة للأجرة؟
6: نعم نعم يا سيدنا رويتم.
2: احجزها لي.
6: أجرة المخزن الكبير 100 محمدية.
2: لا أسألك عن الأجرة، سوف أدفع لكم ما تطلبان.
0: ولم يكتف نارويتم بذلك، بل أرسل رسلا إلى المدن الكبيرة ليكون الشراء شاملا كل شيء. وفي أحد الأيام زاره محمد ليستطلع الأخبار، لكن ناروتم كتم عنه كل شيء ولم يخبره عن اتفاقه مع باريرا. كرر محمد الزيارة ولكنه لم يستطع ينال أي خبر، فاجتمع مع رفاقه ليدرسوا الخطوة التالية.
4: قل لي، هل استطعت معرفة أي معلومة جديدة من التاجر ناروتم؟
7: أبدا يا أحمد أبدا، إنه يخفي شراءه للبضائع ويتكتم على ذلك.
4: وماذا ستفعل؟
7: صباح الخير يا سيد ناروتم.
2: صباح النور. أهلا أهلا يا محمد.
7: هل من أخبار مفيدة لنا؟
2: أبدا لا جديد.
7: أنا أود أن أزوركم في بيتكم يا سيد ناروتم، ماذا قلت؟
2: أهلا أهلا فسهلا، ولكن كما تعلمون نحن البانيان لا نخالط أحدا، وعلاقتنا مع السكان هنا هي علاقة تجارية فقط.
7: أعرف ذلك، ولكنك كنت تزورنا في البيت وقد دعاك والدي إلى بيتنا أكثر من مرة، وكنت تعاملني كابن لك.
2: لا بأس، يمكنك زيارتنا بعد المغرب هذا اليوم.

0: قبل المغرب كان محمد يجلس مع صديقه أحمد على إحدى صخور الميناء في مسقط.
1: هل وافقنا رويتم على زيارتك؟
2: نعم. أتعرف ما القصد من زيارتي يا أحمد؟
1: ماذا؟
2: أريده أن يشعر أننا نراقبه ونعرف كل شيء، وأن جماعة ابن مداد يراقبون نشاط البرتغاليين ويراقبونه أيضا. أتعرف ماذا يؤلمني يا أحمد؟
1: ماذا يا صديقي؟
2: انظر هذا العلم الغريب الذي يرفرف فوق القلعتين.
1: معك حق، وما يؤلمني مثلك هذه السفن الحربية البرتغالية الراسية في الميناء الكبير بكل اطمئنان، وكأنها لم تتأثر أبدا بهذا الزلزال الذي أحدثه الإمام ناصر بن مرشد.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: مطروف العين.
3: قرأت تحذيرا يحترم قبول مطروف العين بهذا الجمال، مبررا ذلك التحريم بسبب أن العين المطروفة حسب زعمه هي التي أصابتها طرفة أي قشة فدمعت. قلت له: أنت مثل الذي يكتفي بقراءة لا تقربوا الصلاة ويهمل إكمالها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وتعال معي. الجذر اللغوي طرف دال على إطارين دلاليين، حد الشيء وحركة في بعض الأعضاء. أما حد الشيء فكما في طرف الحائط وطرف المائدة وطرف الفراش وما إليها، أي الحد الذي ينتهي إليه الشيء. ومنه: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، الساعات الأولى من الفجر والساعات الأولى من المغرب. ونقول: فلان كريم الطرفين، أي كريم النسب من الأم والأب. فشتم ابن أباه فقال الأب: وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني، وما بعد شتم الوالدين صلوح. ومعناه: إن شتمتني فماذا سأقول لنسب الكريم؟ ودلالة القول أن نسبه كريم شريف لا يشتم. وسميت العين طرفا من ذلك، ومنه قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ويطلق الطرف على جانب العين أيضا. قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. ورجل طرف لا يثبت على رأي أو امرأة أو صاحب، فهو يسعى وراء أطراف الأشياء فيسهل عليه التنقل بينهما، فلو سعى وراء أواسطها لصعب عليه التنقل. وهجى الحطيئة امرأة بهذا الوصف فقال: وما كنت مثل الكاهلي وعرسه، بغى الود من مطروفة العين طامحي. فهي تنتقل من هذا لذاك ثم لذلك، وتطمح إلى غير من حصلت عليه فلا أمان لها. ولقد ظهرت في هذا البيت لفظة مطروفة العين، فهل يعني ذلك أن عينها أصابتها قشة فدمعت كما زعم هذا الناقد؟ فلننظر في استعمالات العرب لها. قالوا: عين مطروفة، أصابها طرف شيء أو ثوب أو غيره فتغرورق دمعا. وقالوا: طرفها الحزن فدمعت. ولكن وصف العين بالمطروفة لا يقتصر على العين الدامعة، فقد ذكر اللغويون ومنهم ابن فارس مؤلف كتاب مجمل اللغة معنى العين المطروفة قائلا: رأت شيئا تحار له العين من كثرته أو جماله أو أي صفة أخرى من صفاته. ويرتبط هذا بالدلالة الثانية للجدر اللغوي، وهو تحريك الجفن في النظر إلى شيء يعجب الناظر، كما جاء في معجم مقاييس اللغة للمؤلف نفسه. ومن الأمثال: جاء فلان بطارفة عين، أي مال كثير، تطرف له العين سعادة وفرحا، فهي مطروفة به. ونرى أن معنى الدمع لحق العين المطروفة تطورا من معنى الطرافة والاستطراف، فقد قال العرب: امرأة مطروفة، وذلك إذا أعجبها رجل فصرفت نظرها إليه وأهملت غيره، كما قال الخليل وغيره. وقد ورد في الأقوال المأثورة: إن الدنيا قد طرفت أعينكم، أي طمحت أبصاركم إليها وإلى زخرفها وزينتها، فلم تعودوا تفكرون بغيرها. وفي الحديث: اطرف بصرك، أي اصرفه عما أعجبه وأطال النظر إليه، فالعين مطروفة بما أعجبت به. وقال أبو عمرو: فلان مطروف العين بفلان، أي معجب به، لا يصرف نظره عنه ولا ينظر إلا إليه. فطرفت عينه إلى كذا، أي انصرفت إليه تماما، كما يحدث حين يقف المرء أمام صورة جميلة فينصرف إليها ناسيا كل ما حوله، فعينه مطروفة بما ترى. وكثيرا ما طرفت عيني وأنا أقرأ نصوصا جميلة أنيقة من شعر أو نثر أو صفحات مخطوطة قديمة. وقال الشاعر طرفة يذكر جارية: إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشددي. وإذا قلت هذا شيء طريف فمعناه شيء جديد، ولكل جديد لذة، وكأن عينك انصرفت إليه إعجابا فهي مطروفة به. ومن الكتب اللطيفة كتاب المستطرف من كل فن مستظرف، لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشهي، المتوفى سنة 850 للهجرة، والذي ضمنه مؤلفه ما وصفه به في بيت شعر له: من كل معنى يكاد الميت يفهمه حسنا ويعشقه القرطاس والقلم. أيبقى لك بعد هذا حق في تخطئتي مطروف العين؟
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية، الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: نؤمن بالفكرة
7: ونكتبها قصة ملهمة،
6: نرافق الأحلام
7: وننقل تحديات الأيام.
6: شباب مبدعون
7: يصنعون من الأفكار واقعا
6: في رحلة المثابرة والإبداع،
7: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
6: لمستقبلهم الريادي.
7: سنقترب من مسارات رحلتهم
6: لنستطيع أن نلهم المستمع
7: بالبحث عن الفرص
6: أينما وجدت. نستطيع.
7: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
6: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
7: بكم ومعهم
6: أن نبدأ التغيير الإيجابي
7: وقيادة المستقبل.
6: نستطيع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نتيلة بنت هران بن حمود بن سالم الرواحي، معلمة مجال أول تخصص تربية إسلامية. سعيدة جدا أني أكون معكم اليوم في برنامج نستطيع، وإن شاء الله تعالى أعطيكم تجربتي في مجال مهارة الخط العربي اللي عملت منه الحمد لله رب العالمين مشروع أسميته بخط نوتيلا. طبعا هذا المشروع جاء بعد سنوات من الكتابة وفي الخط العربي كنت أمارسها كهواية، وبعد ذلك عملتها كمهارة. وكان البداية الحقيقية لما بدأت مع معلمي الأول الخطاط الشيخ هلال بن سالم بن محمد الرواحي. طبعا كان هو المعلم الأول، علمني كيف أمسك القلم، والحمد لله كانت البداية بنقطة واستمرت إلى أن صارت لوحات فنية والحمد لله.
7: نستطيع.
9: نستطيع.
7: نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة.
9: نستطيع.
8: مع اللوحة الأولى طلب مني جدي هلال أني أطبعها، لأنها كانت البداية، كانت لوحة آية الكرسي، أعجب بها وطبعتها، وكانت هي اللوحة اللي ما زالت قريبة إلي أكثر شيء لأنها هي اللوحة الأولى. بعد ذلك استمريت في الكتابة، وكان دائما بصفة مستمرة أرجع له عشان يعطيني الملاحظات ويعطيني النقاط اللي ممكن أعدل فيها اللوحات اللي أعملها. مشروع بخط نوتيلا بدأ بعد سنوات من الكتابة، وكانت البداية للظهور أمام الجمهور كان في ردهة الفنون ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض المسقط الدولي للكتاب. أول مشاركة كانت هناك للظهور أمام الجمهور، كانت مشاركاتي كلها ضمن الإطار العائلي فقط. ولما طلعت للجمهور الحمد لله كان البداية أني أظهر الأعمال اللي من أقوى الأعمال اللي عملتها الطغرائيات. ما معنى الطغرائية؟ الطغرائية سلطانية اللي هي كانها الختم أو الوسام اللي كل سلطان يعني عنده وسام. فهذه الطغرائية كان جدي الله يرحمه كتبها للسلطان قابوس الله يرحمه. ولما توفى سلطان قابوس كان جدي يريد يكتبها، ولكن حالته الصحية ما كانت تسمح، ولذلك أنا طلبت منه أني أنا أكتب الطغرائية عوضا عنه، فهو أعطاني تشجيع وقال لي أنت تقدري تكتبي. وفعلا كتبت الطغرائيات، كتبت 4 نماذج ورسلتها لجلال السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه، والحمد لله يعني رسلتهن. وبعد ذلك كتبت أيضا طغرائية للسيدة الجليلة بعد ذلك أيضا كتبت آيات قرآنية منها وما بكم من نعمة فمن الله. وضمن المشاركات في كل معرض الإنسان يتعلم نقاط جديدة. كان في عندنا معرض للملتقى الصحفيين في مركز عمان للمعارض. طبعا هنا عرفت إن الأفضل أنه مع الخط العربي إضافة ترجمة، لأن بعض الصحفيين أجانب وكانوا يريدوا الترجمة المعنى للآيات، فهذه النقطة ضرورية أحيانا تكون في مثل الملتقيات الدولية. كانت عندي مشاركات في مثل ما قلت في ردهة الفنون لعدة سنوات، أيضا في معارض مصاحبة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مهتمين بالمعارض والحمد لله شاركت في أكثر من معرض معهم، من ضمنها معرض حبر 1 و2. أيضا الملتقى الدولي في الخط العربي في صحار كان سبتمبر 2025، أيضا كان لي مشاركة. أما المشاركات الخارجية فكان عندي مشاركة في الملتقى الدولي السابع نلتقي من أجل الفن، كانت في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة. أيضا المشاركات دائما ممكن تكون أقوى مع الاشتراك في دورات لتحفيز هذه المهارة، يعني في دورات تقام أحيانا سواء كانت محلية أو خارجية، كلما اشتركنا في الدورات هذه ممكن نعزز المهارة. الحمد لله اشتركت في أكثر من دورة محلية، وكان في أيضا ورشة مع الفنان عبد الله الرشيد الفنان سعودي في أيضا في دبي، تعلمت منه في هذه الورشة كان فن الحروفيات بشكل أعمق وبتقنيات أول مرة أعرفها، والحمد لله سويت منها بعض اللوحات. النظرة المستقبلية للمشروع، أتمنى أن المشروع يعني يلاقي استحسان وإعجاب الجمهور إن شاء الله تعالى. أنا حاليا أعمل الطغرائيات سواء كانت لشخصية، في بعض الأفراد يطلبوا تواقيع خاصة لهم، وأيضا الإنجاز اللي أعتبره سويته آخر إنجاز وعجبني كثير هو كتابة اسم جامع العرفان اللي هو في مسقط هيلز. هذا الجامع هو أول جامع بدأت أكتب فيه اسم جامع، وأتمنى أني أكتب وأستمر في كتابة أسماء الجوامع وغيرها من المعالم البلاد، لأن هذه من ناحية الوطنية وخدمة للوطن وإحنا مع الوطن، يعني المشاركات لابد أنها يكون لها أثر في وطننا أولا ثم خارج الوطن. طبعا طموحي أيضا أن أستمر في هذا المجال، يعني أوصل رسالة الخط العربي ليس فقط كتابة بالقلم، ولكن هو كتابة وتوصيل رسائل للآخرين من هذه الكتابة، سواء كان بطريقة الكتابة الكلمات وحدها رسالة. يعني مثلا الإنسان لما يجي يكتب لوحة لابد من مراعاة أشياء كثيرة في هذه اللوحة، يعني مثلا لفظ الجلالة يكون في الأعلى دائما، هذه رسالة أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو العظيم في كل الأمور. أي لوحة العمق فيها يعطيكم رسالة أكبر منها. نصيحتي للجميع أنه يستمروا سواء كان من الخطاطين الخطاطات وغيرهم اللي ممكن يتعلموا الخط، أيضا ممكن أي واحد يتعلم، الدورات كثيرة والشباب الخطاطين والخطاطات أيضا ما شاء الله يعلموا هذه المهارة، وما شاء الله العدد كبير الآن من هذا الخطاطين والخطاطات، نسأل الله أن يبارك جهودهم جميعا. الإنسان دائما عنده مهارة قد تكون مخفية ولكن يجب أن يستكشفها يعرفها. نسيت أذكر المهارة اللي عندي هذه، ما كنت بكتشفها إلا بخطأ. كيف يعني خطأ؟ يعني مثل ما يقول مثل رب ضارة نافعة. البداية كانت كنت دائما أعتمد على أخواني في كتابة لوحات المدرسية، كنت في الصف الأول إعدادي اللي يسموه الحين صف 7. كانت البداية أنه دائما اللوحات أعطيها أخواني كتبوا لي إياها، الوسيلة التعليمية نكتب حديث آية. فيوم من الأيام أخوي رفض يكتب لي لأنه عنده شغل كثير فما قدر يكتب لي اللوحة، فاضطريت أني أمسك القلم وأكتب اللوحة بنفسي. لما كتبتها اكتشفت أنه أنا خطي جميل ومنها أنا بدأت أكتب اللوحات بنفسي وصرت ما أعتمد على أخواني في الكتابة. كان عمري تقريبا 12 سنة والحمد لله بعدها صرت دايما أكتب، ومع الممارسة الواحد ممكن يبدع إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وأتمنى لكم جميعا مشاريع راقية ومفيدة للوطن وللعالم. شكرا.
9: نستطيع
10: نستطيع
9: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
10: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية.
11: نستطيع
9: بكم ومعهم
11: أن نبدأ التغيير الإيجابي
9: وقيادة المستقبل.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: شوف عامر، احسن لك وخر عني، ترى والله اخلي الفريج كله يطمشون عليك.
1: نعم، شو تقولين؟ تخلين الفريج كلهم يطمشون علي؟
0: اي نعم.
1: عجيب، ايش قالوا لك؟ مسرح انا ولا سينما؟
0: لا تلفزيون.
1: سمعيني عادي يا نادره، ترى انا بامكاني اتخلص منك واخلي صالح ياخذك معاه وتفارجين عن وجهي، لكن انا مثل ما قلت لك بخلي الخوف هذا اللي ما قد شفتيه ولا عرفتيه يسنعك ويخليك تمشين عدل مع الناس كلها مو بس مع زوجك.
0: يعني ايش بتسوي؟
1: ما يحتاج اقول لك شو بسوي، لكن اعتقد واضح من تصرفي مع صالح اليوم حسابك بيكون عسير معاي.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الأمور اللي مثل هذه ما ينسكت عليها، هذه تبي لها شكوى ورد اعتبار كذلك.
1: أنا ما فكرت في الشكوى يا خالي.
0: إنزين، عيل فكرت في رد الاعتبار؟
1: فكرت.
0: ورد الاعتبار شلون تحصل عليه بدون شكوى ومحاكم كذلك؟
1: الشكوى لغير الله مذلة يا خالي، والمحاكم مي حقنا.
0: عيل من حقه؟
1: حق أهلها.
0: حنا أهلها، يه يقول حق أهلها، حنا أهلها وطوايفها كذلك.
1: لكن أنا ما أحب أخذ حقي ورد اعتباري عن طريق المحكمة.
0: عيل من طريقة بتاخذ حقك؟
1: عن طريقي أنا.
0: ها،
1: أنا برد اعتباري بنفسي وبخليهم يركعون تحت ريولي ويطلبون السماح مني.
0: عيل مالت عليك، وأحب أقول لك والكوبة كذلك، لاحظ كيف؟
1: هذه فيها كذلك صج.

0: هذا اللي ناقص، شين الحلايه الشاذي بعيون الحرامي يقول لك هالكلام. لا وانت بعد ساكت.
1: ومن قالك اني انا ساكت عنه؟
0: ها ايش قلت له؟ ايش رديت عليه؟
1: ردي عليه بيكون حازم ان شاء الله.
0: حازم؟ اي حازم، لا يكون بس حازم ذي الفقار اللي مثل.
1: لا لا وانت صاجه، حازم يعقوب اللي اعتزل.
0: شوف عجله، انا ما تقشمر معاك.
1: الله يهداك يا يما، انت اللي قاعده تنكتين.
0: شوف اياني وياك يا عويمر، اييك في قيابي وقص عليك بكلمتين وتقوم تعطين ويدرو ويروح فيها.
1: أنا؟
0: إيه مو أنا أعرفك، ولد بطني وهذا ملعوم بعيون بحلوق يتقافلني وشوفني رحت السوق ويقول هذه فرصة، ما كل أعوامر خلقص عليه بكلمتين وأخذها منه. عامر كريم ما يقصر.
1: الله يسامحك يا يمه، لهالدرجة أنت مستهينة فيني؟
0: معلوم من اللي شفته.
1: شو اللي شفتيه مني؟
0: يكفي ان قلبك على قلبه وصديقك قبل لا يكون زوج اختك.
1: هذا كله بصوب وكرامة اختي بصوب.
0: زين الحمد لله اللي قريت هذا، انت نطقتها اخيرا بالمبارك. لا لا لاش.

0: فاز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. هنترك خالد، خالد
1: صالح.
0: خالد،
1: نعم
0: جاهز؟
1: اي جاهز. وانت جاهز كذلك؟
0: جاهز.
1: جردت حسامك من غمده؟
0: يعني شنو؟
1: انت ما سمعت عبد الوهاب شي يقول؟ فجرد حسامك من غمده فليس له بعد ان يغمد.
0: هذا عبد الوهاب مزنوط.
1: شوف شوف انا جاهز. انت يبا جايب معك سكين وموس وطبر كذلك؟
0: وراحين عمي خالي، وراحين احنا، رايحين المقصب. روح يبا المطبخ، ردهم. روح يبا، روح. الله يستر عليك، روح.
1: شوف يا صالح، اهل زوجتك هذيلا ما يفيد معاهم الا الطريقه هذه، التشريح والتقطيع كذلك. لاحظت كيف؟
0: لا حول الله يا خالي، احنا مو رايحين لهم.
1: ها هل مو رايحين لهم؟
0: لا.
1: وين بنروح؟
0: بنروح نخطب.
1: شنو شو قلت؟
0: بنخطب. بنخطب.
1: انت قلت بنخطب؟
0: اي بنخطب.
1: يعني انت اللي بتخطب؟ ها
0: اي نعم.
1: من حقه؟
0: من حقه بعد، حقي بعد، من حقه.
1: يعني انت الحين بتتزوج على مردك؟ ها
0: تقريبا.
1: تقريبا يعني يعني بتتزوج صج ولا قشمره كذلك؟
0: والله ادمج الاثنين كذلك.
1: يعني شلون ادمج الاثنين؟ فهمني ليش ولماذا كذلك.
0: ها تبي تعرف؟
1: اي
0: امش معاي وبتفهم كل شيء.

0: شنو هذا؟ شنو شنو هذا يا صالح؟
1: ايش فيك؟
2: الحشد هذا من هالحبربش هذا ايش حقه وليش كذلك؟
1: هذول طال عمرك نصهم ضيوف
2: ونصهم
1: اهل العروس.
2: اي عروس واي ضيوف كذلك. شوف ترى انا بستخف والسب انت وبصير مينون كذلك.
1: كان زين يا خالي بس قبل لا اقول كان زين ليش يعني
2: انت متى تزوجت؟
1: ما تزوجت.
2: عايل هذيلة ايش حقه يايبهم هني؟
1: هذول جايين علشان يمثلون.
2: يمثلون؟
1: ايه.
2: شي يمثلون؟
1: يمثلون حفل الزواج وهمية.
2: وه وه وه وه وه وهمية؟
1: اي مثل المناورات الوهمية اللي يسوونها الجيش.
2: ها ها ها ها. يعني انت الحين بتسوي حفلة زواج وهمية وبنفس الوقت صجية كذلك؟
1: لا صجية لا، وهمية قلنا، غارة وهمية، زواج وهمي، والمصور بيصورنا، وباكر الصور تنزل بكل الجرايد، والخبر تقراه النادرة، وامها السعلوة هذه، وهني.

0: يمه.
1: ها؟
0: قصري حسك الله يخليك.
1: ايش فيك؟ ليش؟
0: عندي لك خبر مو زين.
1: خبر مو زين؟
0: قصري حسك اقول لك.
1: خبر مو زين؟
0: اي.
1: شنو هالخبر؟
0: اول شيء نادرة وينها؟
1: نايمة. ليش؟
0: الخبر يخصها ويهمها.
1: يقولها شوف قوله.
0: اول شيء هاك
1: شنو هذا؟
0: شوفي
1: جريدة.
0: اي شوفي
1: هو شوف شنو؟
0: شوفي الخبر والصور هذه بالجرايد. تفضلي شوفي
1: وي هذا المقرود، هذا الشاذي. وي قول امين حسبي الله عليه. قول امين.
0: اي ما قصري حسك لا تسمعيش نادرة.
1: تسمعني؟ هذه خانت حيلي، إذا شافت الصورة وقرت الخبر بتحوش سكتة قلبية.
0: علشان كذي قلت لك قصري حسك.
1: قول أمين يا صويلح يا ولد خليفة أبو العيش، عسى إن شاء الله ما تعيش. وحسبي الله عليك، وحسبي الله عليك وعلى الساعة اللي عرفناك فيها. اتزوج على بنتي أنا الدرة أم البسايل والمست والعود. اتزوج عليها يا الشاذي يا الحمص.
0: هذه صدمة قوية حق نادرة يا يمه، ما لازم نقول لها ولا نخليها تدري.
1: لا لا لا، شلون ما تدري؟ لازم تدري اليوم قبل باكر، لازم تثأر الكرامته.
0: يا يمه الله يهداك، احنا اول شيء لازم نتاكد من الخبر.
1: شو نتاكد منه اكثر من كذي؟ الصوره قدام عيونك بعد تبي تاكيد؟ كاهو قاعد رسه وانطفح حسه. قول امين. ومقعد البومه يمه بعد ايش تبي اكثر من كذي؟
0: يا يمه يمكن الخبر يكون مدسوس.
1: ها؟ مدسوس؟ مدسوس يعني شنو مدسوس؟
0: يعني ملفق.
1: وملفق يعني شنو بعد؟
0: يعني عاري عن الصحة.
1: ها؟ استح على وجهك، ايش هالحكي اللي تقوله؟ هذا حكي تقوله قدام امك يا جليل الحياة؟
0: يا يمه عاري عن الصحة.
1: وهم رد قالها.
0: يا يمه انا اقصد ان الخبر مو صحيح.
1: وليش ما تقولها من اول كذي؟ عاري وماري وما ادري شنو هالحكي هذا المستورد هذا اللي لوع الكبد بحلوجكم يلوج. ليش؟
0: المهم يا يمه احنا لازم نتحرى الدقة ونجمع.
1: شنو؟ ها؟ انت بعدين معاك؟
0: ايش فيك يا يمه الله هدا شنو بعد؟
1: حاجني شعبي فهمني، انا بفهم شو تقول. انت حر الدقة وما ادري شنو ومردود، هالحكي ترى انا ما احبه.
0: حاضر
1: يلا اشوف. قول اللي عندك.
0: اسمعي، احنا لازم نتأكد الزواج هذا صج ولا لعبة لاعبها صالح علينا، وبعدين نقول حق نادرة. هاش قلتي؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: هاي أنتم أيتها الأسرة، ماذا تفعلون بشبكة الصيد الخاصة بي؟ ابتعدوا من هناك قبل أن تهرب الأسماك. هيا ابتعدوا.
3: يا ويلي، الصياد قادم نحونا.
7: لا تخافي، سنشرح له سبب وقوفنا هنا.
6: ماذا تفعلون بجانب شبكة صيدي؟ هل جئتم لتسرقوا أسماكي؟
3: لا يا عم، إنما جئنا لننقذ هذا النورس العالق في شباك الصيد.
6: ها؟ أنت مرة أخرى؟
8: سامحني أيها الصياد، سامحني أرجوك.
5: ها؟ مرة أخرى؟ ماذا تعني بذلك يا عم؟
6: هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها هذا النورس اللعين لسرقة أسماكي، فقد اصطادته الشبكة اليوم كما تصطاد الأسماك، وهذا جزاؤه.
8: سامحني يا عم، سامحني.
3: لكن يبدو على النورس أنه لطيف ومسالم.
6: لطيف ومسالم؟ يبدو أنكم لا تعرفون شيئا عن النوارس.
5: ولكنه يبدو أنه لطيفا بالفعل.
6: بل أنكم لا تعرفون شيئا عن النوارس. ها؟
9: بل نعرف.
6: حسنا، أخبرني بما تعرفونه عنها وسأخبركم بما أعرفه أنا وبما لا يعرفه الأطفال.
10: هاي، ما الأمر يا ماجد؟ ماذا هناك يا غزلان؟ أمي، أبي، ما الأمر؟
3: تعال وساعدنا يا يوسف.
6: أجيبيني أولا، ماذا تعرفين عن النوارس؟
3: أعرف أن النوارس أنها طيور بحرية جميلة.
6: معلومة ضعيفة، فالكل يعرف ذلك من خلال منظرها الخارجي.
8: أنا أعرف أن النوارس طيور قوية ذات أجنحة طويلة، ولها منقار سميك ومعقوف، وأقدام مكشوفة.
6: لم تأتي بجديد، فهذا واضح عليها وضوح الشمس من خلال شكلها الخارجي أيضا.
3: أعرف أن النوارس تعيش بشكل جماعي في مكان يسمى بالمجثم.
4: خطأ يا غزلان، خطأ. المجثم خاص بالغربان.
3: أوف،
11: المكان الذي نعيش فيه نحن النوارس يسمى المستعمرة وليس المجثم يا غزلان. فكما قال لك عمي صالح أن المجثم خاص بالغربان.
6: هل رأى أي منكم أين توجد مستعمرات النوارس؟
10: هنا على البحر
6: فقط.
11: وأيضا
6: صمتا أيها النورس، صمتا، إلزم الصمت وإلا أخرجت لسانك من فمك.
3: اسكت أيها النورس، اسكت وإلا أذيت نفسك.
4: سأجيبك أنا أيها الصياد.
6: تفضل.
4: يطلق على مجموعة طيور النورس بالمستعمرة، وتتكون المستعمرة من آلاف الطيور الفردية، وغالبا ما توجد هذه المستعمرات على السواحل والشواطئ.
3: ها، وما الجديد الذي لديك أيها الصياد؟ ها؟
6: سألتيني عن الجديد. الجديد أن مستعمرات النوارس يمكن أن تكون في الداخل، أي في البحيرات والبرك والمستنقعات، ويمكن العثور عليها في المزارع أيضا. أعرفتم هذا يا من لا تعرفون؟

0: هل تعرفون أنه يوجد 40 نوعا من هذه النوارس اللعينة؟
1: بل 43 يا سيدي الصياد.
0: أتكذبني أيها النورس اللص؟
1: النوارس من عائلتي أنا وليست من عائلتك أنت يا سيدي الصياد، فأنا أعرف أسرتي تماما كما تعرفون أنتم أسركم.
0: حسنا حسنا حسنا، لا بأس. يوجد من هذه النوارس 43 نوعا وكلهم لصوص.
1: لا تنعتنا باللصوص يا سيدي الصياد.
0: إذن ماذا جيت تفعل هنا أيها النورس حتى اصطادتك شبكة التي تتف الآن حول ساقيك؟ لماذا جيت أيها اللص؟
2: لقد قلت لنا قبل قليل إنه يوجد 43 نوعا من النوارس، ألا أخبرتنا كيف يمكننا التمييز بين كل هذه الأنواع؟ فأنا أرى كل النوارس متشابهة.
0: لماذا صمتت الآن أيها النورس؟ أجب.
1: السؤال موجه لك، فأنت لا تريدني أن أتكلم، فتكلم بالنيابة عني. قل إنك لا تعرف الجواب.
0: ألم أحذرك ألا تأتي لسرقة صيدي من الشبكة؟ ألم أحذرك من ذلك أكثر من مرة؟
1: لا تغير الموضوع أيها الصياد، فجاوب على السؤال. فكيف تستطيع التمييز بين أسرتي من النوارس والتي يبلغ أنواعها 43 نوعا؟
0: ألم تقل إنها أسرتك وعائلتك؟ إذن فأنت من يجيب على هذا التساؤل؟
1: بشرط.
0: لص ويشترط علي؟
1: إذن لن أقول ما لا تعرفه وما لا يعرفه الأطفال. الصمت أفضل بالنسبة لي.
0: أنا أعرف شرطك مسبقا، تريد إعطاءنا تلك المعلومات مقابل أن أطلق سراحك.
1: صدقت، هذا هو شرطي
0: وأنا أرفض ذلك.

0: لذيذ جدا هذا البطاطس.
1: هيا هيا قل ما تعرفه وما لا يعرفه الأطفال عن كيفية التمييز بين الأنواع الكثيرة من النوارس.
2: إذن فقد وافقت على شرطي.
1: إلى حد ما، وسأضع قرار إطلاق سراحك بيد هؤلاء الأطفال، ما رأيك؟
2: أنا موافق.
1: بهذه السرعة؟
2: أجل، لأني عرفت نوايا هؤلاء الأطفال فهم يحبون لي الخير.
3: شكرا لك أيها النورس، والآن هات ما لا يعرفه الأطفال عن كيفية تمييزهم لمجموعة النوارس.
2: الأمر بسيط جدا، فمن الطرق الجيدة لتحديد نوع النوارس يكون بواسطة لون المنقار أو الساق.
1: كان بإمكاني قول ذلك، لماذا سكت؟
2: والآن أطلقوا سراحي أيها الصغار الأحباء.
0: ليس الآن أيها النورس، فأنا شخص انتهازي وأريد استغلال هذه الفرصة.
2: انتهازي؟ ما معنى ذلك؟
0: عرفت من أختي غزلان أن الانتهازي هو الشخص الذي يقتنص الفرص ويستغل أي وسيلة لمنفعته الشخصية.
2: ماذا تريد مني أنت الآخر يا يوسف؟
0: انتظر. بطاطس. أريد أن أعرف ما لا يعرفه الأطفال.
2: وما ذاك؟ لقد أزعجتنا بهذا الصوت، هل توقفت قليلا عن أكل البطاطس المقلية؟
0: هذا ليس من شأنك إلا إذا كنت تريد أن أطعمك شيئا مما أكل. خذ، إنها بطاطس لذيذة.
2: ولم لا، فالنوارس تأكل جميع أنواع طعام البشر المصنع والمعالج، مثل البطاطس المقلية والخبز وغيرها.
1: ليس هذا فحسب، ليس هذا، بل إن النوارس تتغذى أيضا على المأكولات البحرية مثل سرطان البحر والمحار وبلح البحر والجمبري والأسماك الصغيرة. وإلا ما الذي يفعله هذا النورس عند شبكة الصيد الخاصة بي؟
0: معنى هذا أنه
3: خلصنا يا يوسف، ودعك من الثرثرة الزائدة، ماذا تريد أن تعرف من النوارس ها؟
0: لماذا تدقق النظر في هكذا أيها النورس؟ أشعر وكأنك تكرهني.
1: يا صغيري، لدى طيور النورس القدرة على التعرف على الناس من خلال وجوههم، فهذا النورس بالتحديد يريد حفظ صورة وجهك ولا شك، فلربما يدور بباله أمر ما.
0: أو تظن أنه يريد بي سوءا أيها الصياد؟
1: كل شيء جائز، لا تأمن من الغراب ولا من النورس حتى وإن أعجبك شكله ومنظره.
0: هكذا إذن.
2: أنا لست شرير يا يوسف، ولا تصدق هذا الصياد. والآن هات سؤالك الذي تريد أن تسأل عنه.
4: أجل يا يوسف، فقد ماطلت كثيرا في طرح سؤالك.
0: لست أنا السبب يا ماجد، إنما النورس هو سبب.
4: حسنا حسنا، هات سؤالك الآن.
0: سأؤجل سؤالي حتى وقت آخر.
2: أرجوك اسأل الآن يا يوسف حتى أتخلص مما أنا فيه.
0: فيما بعد يا نونو، فيما بعد.
3: ما لا يعرفه الأطفال،
5: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
3: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب.
1: إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
3: مرحبا بكم مستمعينا، نقدم لكم اليوم واحدا من أجمل الكتب التي صدرت في القرن العشرين.
4: القرن العشرون هو عصر التقنيات العلمية والتطورات الهائلة، وهو أيضا قرن الخيال الجامع في عالم التأليف والقصص والحكايات الأدبية.
3: كما أن ذلك انعكس على السينما، ففي القرن العشرين ازدهرت حكايات التخيل العلمي وقصص الخيال الجامع.
4: تنافست الشعوب في قراءة الروايات الخيالية، كما تنافس المترجمون في ترجمة هذه الروايات، وخاصة رواية الأمير الصغير.
3: الأمير الصغير رواية جميلة نقدمها اليوم من تأليف الكاتب الفرنسي أنطوان دو سانكسبوري، صدرت في عام 1945، أي مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
4: مؤلف هذه الرواية لم يتح له القدر أن يشاهد روايته مطبوعة، حيث اختفى في ظروف غامضة مع طائرته في عام 1944. لم تكن وفاة الكاتب بالطبع هي سبب شهرة الرواية، بل بالعكس هو الصحيح، فقد كشف جمال الرواية عن موهبة كاتب رحل وهو في سن صغيرة نسبيا.
3: في زمن الحرب العالمية الثانية وأثناء اشتعال المعارك وتقدم جيوش ثم انسحاب جيوش أخرى، كتب دو سانكسبوري روايته الخيالية البديعة،
4: وأثبت أن المؤلف حين يود الهروب من قسوة الدافع وقصف المدافع وانطلاق الصواريخ وأزيز الطائرات، فإنه يلجأ إلى الخيال الجامح.
3: الفانتازيا التي لجأ إليها الكاتب تحتاج إلى مؤلفين لديهم مهارة وإلى أسلوب خاص في الكتابة، بحيث يقرأ الكتاب الصغار والكبار على حد سواء.
4: وهكذا فعل دو سانكسبوري مع روايته التي صورتها السينما طوال نصف قرن في 7 أفلام بالغة الأهمية.
3: نحن إذن مهتمون بالتعرف على هذا الكاتب الغريب. كان مهندسا وطيارا ماهرا ومغامرا يسعى إلى اجتياز الموت.
4: كان ضابط في الجيش الفرنسي الذي تواجد في بقاع عديدة من العالم، بالإضافة إلى أن دو سانكسبوري كان شاعرا وكاتب رواية.
3: هو من مواليد مدينة ليون الفرنسية، كان أبوه موظف تأمين، تزوج من امرأة طيبة أنجبت له ابنهما الوحيد أنطوان في بداية القرن الماضي،
4: بالضبط عام 1900، مثلما حدث مع الكاتب البريطاني جيمس هيلتون مؤلف رواية الأفق المفقود.
3: مات الأب موظف التأمين في عام 1904، أي حين كان ابنه الوحيد في سن الرابعة، وقد أولته أمه رعاية ملحوظة دونا عن كل أبناء المنطقة.
4: عملت على تثقيفه واكتشاف مواهبه، وفي سنوات الحرب العالمية الأولى بدأ يؤلف القصائد ويرسلها إلى المجلات البارزة.
3: حصل على البكالوريا وهو في سن 17، وحقق حلمه بأن التحق بالبحرية الفرنسية، مما أتاح له فرصة الترحال والذهاب إلى الموانئ.
4: إلا أنه ما لبث أن عاد إلى البر مرة أخرى، وفي مدينة ليون درس الهندسة المعمارية، كما درس الطيران وصار طيارا ماهرا.
3: أعطته البحرية الفرصة للذهاب إلى الموانئ، أما ركوب الطائرات فقد ذهب به إلى مدن كثيرة وعواصم عديدة وبشكل أسرع.
4: صار طياراً مقاتلاً وشارك في وقائع الحرب العالمية الثانية، رغم أن بلاده كانت واقعة تحت الاحتلال النازي.
3: الكثيرون من المبدعين الذين عاشوا أعماراً قصيرة شهدت السنوات الأخيرة من حياة كل منهم نشاطاً ملحوظاً.
4: وهكذا فعل الأديب الفرنسي أنطوان دو سان إكسبوري الذي كتب في السنوات الأربع الأخيرة من حياته الكثير من الكتب الجميلة.
3: بعض هذه الكتب نشر إبان حياة المؤلف، والبعض الآخر نشر عقب رحيله على فترات متقطعة.
4: في عام 1939 صدرت روايته أرض الرجال، وبعد عامين نشرت رواية أخرى له تحت اسم خيار الحرب.
3: وفي عام 1944 نشر روايته رسالة إلى رهينة. من الواضح أن الحرب كانت هي الموضوع الرئيسي في روايات دو سان إكسبوري.
4: أغرب ما في الأمر بالنسبة لنشر روايته الأمير الصغير أنها نشرت في البداية باللغة الإنجليزية في نيويورك عام 1943،
3: ثم صدرت في باريس عقب وفاة الكاتب بعام كما أشرنا.
4: لقى دو سان إكسبوري حتفه أثناء قيامه بإحدى المهام الاستطلاعية عام 1944.
3: لم يعرف أحد كيف مات، ولم يتم العثور على جثمانه إلا في عام 1988، أي بعد مصرعه ب44 عاما.
4: يا له من رقم غريب، 44 في حياة الروائي الطيار دو سان إكسبوري.
3: عقب وفاته تم تجميع العديد من تراثه لنشره أو لإعادة نشره، مثل كتابه رسائل الشباب الذي يعود إلى عام 1932.
4: ونشر كتاب له يحمل اسم بطاقات عام 1953، ثم رسالة إلى أمي عام 1955.
3: الآن مستمعينا سوف نقرأ وقائع رواية الأمير الصغير. إنها رواية جميلة يمكن لكافة الأعمار أن تقرأها، الصبية والشباب والناضجون.
4: نحن أمام طيار هو أقرب إلى المؤلف نفسه، يروي قصة عاشها في الصحراء بعد أن أصاب العطب المحرك، حيث تنتظره كارثة في الصحراء.
3: إنه هناك لا يعرف أحد مكانه، وقد انقطعت صلته المباشرة بالعالم، وليس أمامه فرص للنجاة سوى إصلاح الطائرة.
4: في الليل وبينما هو نائم يحلم الطيار وسط الصحراء الواسعة بطفل صغير يطلب منه أن يرسم له خروفاً.
3: يندهش الطيار ويقوم بالرسم فعلاً، يرسم خروفاً فلا يعجب الطفل، فيرسم خروفاً آخر وخروفاً ثالثاً وعاشراً.
4: كل هذه الخرفان المرسومة لا تعجب الطفل الصغير،
3: هو تزداد المشكلة حدة، فالطيار لا يتمكن من إصلاح الطائرة، وهذا هو الطفل الذي يراه في الأحلام يترأى له دوماً وقد صار صديقاً.
4: يقوم الطفل الصغير بحكي القصص إلى الطيار ويكلمه عن حياته هو، ويخبره أنه ليس طفلاً يبدو له في الحلم،
3: بل هو أمير قادم من كوكب بعيد ووصل إلى الأرض، وبمجرد وصوله إلى الأرض شاهد زهرة جميلة تتفتح.
4: إنها زهرة جميلة منتصبة مليئة بالشموخ.
3: ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن رواية جميلة اسمها الأمير الصغير للكاتب الفرنسي الراحل أنطوان دو سان إكسبوري.
4: الأمير الصغير هنا قادم من كوكب بعيد إلى زمن الحرب العالمية الثانية، يعرف أن الحب هو أهم ما يميز أبناء الأرض،
3: لكن الحب الإنساني يمكن أن تكون فيه مشاكل، ومن أجل معرفة أنواع هذه المشاكل ترك الأمير كوكبه ليغزو الكواكب الأخرى خاصة الأرض.
4: يقوم الأمير بزيارة 7 كواكب، أولها الكوكب الذي يحكمه الملك بثقة ملحوظة،
3: ثم يتجه إلى الكوكب الثاني، إنه بلد الغرور الذي لا يتوقف عن تقديم نفسه إلى الآخرين.
4: كما أن هناك بلاد المشاريب حيث يشرب الناس السوائل العادية بهدف المذاق الجيد،
3: وهناك كوكب رجال الأعمال الذين يقومون بعد النجوم بلا توقف، وأيضا كوكب مشعل الحرائق.
4: بالإضافة إلى كوكب الجغرافيا، أما الكوكب السابع والأخير فهو الأرض.
3: فوق الأرض يكتشف الأمير قسوة الوحدة وعبث الوجود والفلسفة البشرية.
4: في الأرض يقابل الثعبان المتكلم الذي كل كلامه ألغاز، ويجب حل هذه الألغاز في الوقت المناسب.
3: ويكتشف الأمير أيضاً أن الزهرة التي تقف شامخة ليست هي الزهرة الوحيدة الموجودة في كوكب الأرض، فالكوكب مليء بالزهور الجميلة.
4: كما يلتقي الأمير بثعلب يحكي له حكايات كثيرة يتعلم منها.
3: الأسلوب الذي اتبعه أنطوان دو ساكسبوري أشبه بدوائر الدوامة تتداخل معاً ومن الصعب الإمساك بها.
4: يلتقي الأمير بثعلب يحب حكي القصص ويروي له حكايات كثيرة يتعلم منها أشياء عديدة.
3: يحكي الأمير إلى الطيار أنه موجود فوق الأرض منذ عام تقريبا، وأنه ظل إلى جوار زهرته الوحيدة حتى أينعت.
4: الآن عليه أن يأخذ زهرته الوحيدة معه وسيرحل عائدا إلى كوكبه، وهناك سوف يرعاها أكثر كي يملأ الكوكب بملايين الزهور الشامخة.
3: في عام 1954 جسد الممثل الفرنسي الشهير جيرار فيليب شخصية الطيار في فيلم الأمير الصغير.
4: بين فترة وأخرى كان صناع الأفلام يقدمون الأمير الصغير في صور متعددة، منها الفيلم الكرتوني الذي قدمه المخرج الياباني تيار مانجو عام 1978.
3: وبتجدد الزمن تتجدد الرؤى والمعالجات لرواية الأمير الصغير.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب.
1: إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال البرنامج
1: قول ويخطه فل المبدعة، وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة، مع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية. شيء بشيء يذكر، نحن تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من إيجاز عن منغوليا، هذه الدولة التي تصل مساحتها إلى أكثر من 1.5 مليون كيلومتر مربع، ما يقارب مساحة شبه الجزيرة العربية. وتحدثنا عن حياة الناس والرعاة في هذه المناطق، في هذه الأرض الشاسعة التي تعتبر واحدة من أقل بلدان العالم كثافة بشرية بسبب المساحة الشاسعة والظروف البيئية القاسية والشتاء الطويل وغيرها من التحديات التي يعيشها الإنسان المنغولي. ويعني تحدثنا أيضا عن أنه هذا الإنسان يعتمد في حياته على الرعي وينتقل من مكان إلى آخر، ومع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية مسكنها الدائري الذي يسمى الجير، وتجمع أدواتها ثم تتحرك مع ماشيتها عبر السهوب الواسعة. قد يبدو المشهد لمن يراه للمرة الأولى رحلة عشوائية، لكنه في الحقيقة نظام رعوي منظم تحدده الفصول ووفرة الأعشاب ومصادر المياه وحاجة الحيوانات إلى الحماية. يعرف هذا النظام باسم الترحال الرعوي الموسمي، وهذا قريبا سيحدث في محافظة فار، ما هو نزول الإبل من الشمال وطلوعها من الجنوب إلى جبال ظفار بعد أن تتوقف الخريف. يعني نظام تقليدي يسمى الخطلة، وهو انتقال الرعاة وقطعانهم بين مراعي مختلفة خلال السنة بدلا من البقاء في مكان واحد بصورة دائمة. وهذا الأمر يحدث في ظفار وفي مختلف أنحاء العالم وفي منغوليا أيضا. وقد ارتبطت الثقافة المنغولية منذ قرون بعلاقة متكاملة بين المرعى والماشية والراعي، ولا يعيش الرعاة في خيام عادية بل في مسكن تقليدي يعرف باسم الجير، وهو بيت دائري يتكون من هيكل خشبي مغطى بطبقات من اللباد، ويمكن تفكيكه ونقله ثم إعادة تركيبه في الموقع الجديد. ويساعد شكله الدائري على مقاومة الرياح، بينما تحفظ طبقات اللباد الداخلية الحرارة خلال الشتاء البارد. وتضم القطعان المنغولية تقليديا 5 أنواع رئيسية من الماشية: الأغنام والماعز والأبقار والخيول والجمال ذات السنامين، ولكل نوع قدرته على التكيف وقدرته وحاجته أيضا وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف البيئية، وأيضا فائدة يقدمها لهذه الأسرة أو لهذا المجتمع. الجمال مثلا يناسبها مناطق جوبي الجافة، بينما تنتشر الأبقار والياك في المناطق الأعلى.

0: أكثر برودة، وتبقى الأغنام والماعز واسعة الانتشار في السهوب. لا يستخدم الراعي المرعى نفسه طوال العام، ففي الربيع تحتاج الحيوانات ولا سيما الإناث وصغارها إلى مواقع محمية من الرياح وقريبة من الماء، ويكون هذا الفصل من أصعب الفترات لأن الحيوانات تخرج من الشتاء وقد استهلكت جانبا كبيرا من مخزونها الجسدي، بينما لا يكون العشب الجديد قد نما بصورة كافية. وهذه ربما نقارنها بما يسمى عندنا في جنوب الجزيرة العربية أو في شبه الجزيرة العربية الجدب، فترة الجدب، الفترة الانتقالية التي يخرج فيها يعني الكائن الحي من مرحلة القحط ثم يتأثر بتغير آخر، لكن النتيجة تتأخر ما يصل إلى أسبوعين أو 3 أسابيع. وهذه الفترة إذا لم تستطع المواشي والرعاة أن يتكيفوا فيها قد يفقدوا حياتهم، خاصة المواشي قد تموت كما هو الحال في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة قبل أن تأتي الأعلاف والمياه، ويعني قبل 70. مع حلول الصيف تنتقل الأسرة إلى المراعي التي تنمو فيها الأعشاب، هذا في منغوليا بصورة أفضل، ويكون الهدف السماح للحيوانات بالتغذي وزيادة وزنها وإنتاج الحليب مع تجنب استهلاك مواقع الشتاء التي يجب أن تبقى احتياطية للأشهر القاسية. يعني في فلسفة أيضا في منظومة الرعي في تخزين بعض المواقع لفترات الجدب، لأنه أحيانا المواقع الصيفية لا تستطيع أن تصل إليها في فصل الشتاء، لذلك تحتاج مواقع أقرب، مواقع أفضل، مواقع أكثر حماية من البرودة، مواقع ربما فيها حماية جبلية، فهذه تخزن لفترات أخرى. وهذا بالاتفاق كأمر عرفي كما هو الحال في كل العالم، الإنسان دائما القديم دائما في علاقة تكافلية مع الحيوانات ومع الطبيعة بشكل عام، وفي عرف بين الإنسان ويعني وهذه المواشي والحيوانات وكل مكونات الطبيعة للتعامل معها بطريقة مختلفة، لأن المصلحة مشتركة بين الجميع للمحافظة على هذه النظم البيئية. وهذا الأمر يحدث أيضا في محافظة ظفار عندما يتم تحديد مواقع معينة لخطرة الإبل، اتفق الجميع أن تكون في 11 أو نتمنى أن تصل إلى 15-10 أو إلى 20-10 بعد أن تنثر النباتات بذورها في المستقبل. لكن أيضا من جانب آخر نجد أن الرعاة في ظل ابتعادهم عن الجبل أكثر من 2 أو 3 أشهر بعد أن تبدأ هطول الخريف، لذلك يكون الحماس شديد لعودة إلى الجبال بما يحمل من إيجابيات وسلبيات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. وهجمات بطائرات مسيرة تستهدف الخرطوم بالتزامن مع تصاعد عمليات العنف في مناطق متفرقة من السودان. عقد اجتماع لمنسقي قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وممثلي الجهات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي، مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، لمتابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بمحاذاة جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات. استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في احتواء تأثيرات البقعة النفطية المتسربة من السفينة، والاستماع إلى بيان مفصل من قبل سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة وممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات المعنية عن التأثيرات المحتملة من جراء هذه الحادثة وآليات التعامل معها. هذا وتتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات الحالة، حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلانيات، وفعلت جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة لمتابعة المستجدات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للحالات الطارئة في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد هذه الحادثة. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مركز السلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة الصيادين ومتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية أو وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. استشهد فلسطينيان في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن غارة استهدفت شخصين كانا يستقلان دراجة نارية في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر. كما أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة ثالثة صواريخ على مركبة كانت تسير في غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مدير شرطة محافظة غزة وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.
وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، كما واصلت اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة، حيث شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية في مدينة جنين وأغلق جميع المداخل والمخارج المؤدية إليها. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيزيث أن بلاده ستواصل الحصار على إيران طالما تطلب الأمر ذلك، فيما شددت واشنطن إجراءاتها لمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ارتكاب الولايات المتحدة ما وصفه بخطأ أكبر في الحسابات بشأن الممرات المائية، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها. تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني في جنوب شرق السودان. وشهدت ولاية شمال كردفان تصاعدا في غارات الطائرات المسيرة أدت إلى تدمير بنية تحتية مدنية بما فيها محطات توليد الكهرباء والأحياء السكنية، كما استهدفت جسورا وطرق إمداد رئيسية. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء اشتباكات وقعت مؤخرا في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى تصاعد العنف ونزوح نحو 2500 شخص من المدينة. تبادلت روسيا وأوكرانيا جثامين جنود وقتلوا في المعارك في إطار صفقة تمت بتسهيل مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب في بيان إنه تم إعادة جثامين 261 شخصا. تقول روسيا إنهم يعودون لعسكريين أوكرانيين. من جانبها أعادت أوكرانيا 24 جثمانا إلى روسيا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين، وتشمل الرسوم استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغرام وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25%. وأوضح البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستشجع على زيادة الإنتاج المحلي للطائرات المسيرة ومكوناتها وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب ووسط إفريقيا مع تسجيل تفتيشات نشطة في

الأول في حوض بحيرة تشاد ويشمل جمهوريات تشاد والكاميرون ونيجيريا، والثاني في حوض نهر الكونغو ويضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ. وقال تيدروس أدنهوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يسير على خطى أسوأ تفشي لفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة إصابة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 وفاة، وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الكولومبية أن الزلزال أسفر عن إصابة أكثر من 3,700 شخص، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن قرابة 500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وكان الزلزال قد ضرب شمال غرب كولومبيا بقوة بلغت 7 درجات و14 درجة، وتسبب في انهيار 140 مبنى بشكل كامل. ختام النشرة تذكير بالعناوين. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حدوث جنوح حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. هجمات بطائرات مسيرة تستهدف الخرطوم بالتزامن مع تصاعد عمليات العنف في مناطق متفرقة من السودان. نفذ لكم نشرة الأخبار أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا مستمرا حول آية الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: لم يتسنه من قوله

0: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وهذه الجملة جملة لم يتسنى كما قلنا هي جملة حالية، من شرابك أو من طعامك وشرابك، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من التأويل. وكلمة يتسنى مختلف في أصل اشتقاقها، والأكثرون أنها مأخوذة من السنة، وذلك أنما مرت عليك السنة أو مرت عليك السنون من الطعام والشراب وكثير من الأشياء التي ينتفع بها، من العادة أن يتأثر فيتغير، ولكن هذا الطعام والشراب الذي كان كل منهما عند ذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لم يتأثر بتغير، مع أن كل منهما مر عليه 100 عام. ونحن كما قلنا من قبل لا نستطيع أن نحدد نوع الطعام ونوع الشراب، ولكننا نوقن أن كل منهما مما يتأثر بمرور الزمن، إلا أنهما لم يتأثرا، كأنهما لم يمر عليهما وقت، فضلاً عن كون الوقت الذي مر على كل منهما وصل إلى 100 عام، وهي المدة التي لبثها ذلك الذي توفاه الله سبحانه وتعالى في خلال هذه المدة ثم أحياه. وكلمة يتسنى كما قلنا مأخوذة من السنة، ولكن كيف جاء هذا الاشتقاق وكيف يكون هذا الإعراب؟ السنة مختلف فيها، هل أصلها سنوة أو أصلها سنها؟ وعلى الأول تجمع السنة جمع المؤنث السالم على سنوات، وعلى الثاني تجمع على سنهات، وبموجب نظر الذين بنوا كلمة السنة على أصلها يكون الاختلاف أيضا في تصغيرها، فمنهم من يصغرها على سنية، ومنهم من يصغرها على سنية. والقراء يختلفوا في القراءة، في قراءة يتسنى، فمنهم من قرأ بهذه الهاء، هاء السكت أو الهاء التي تأثرت في إعرابها بالجزم بلم الداخلة على فعلها، فنجد أن حمزة والكسائي في قراءتهما في هذا الموضع خاصة، عندما يصلان القراءة لا يأتيان بهذه الهاء، فيقريان لم يتسنى بدون هاء، بناء على أن الأصل من تسنى بمعنى مرت عليه السنة، تسنى يتسنى، فحذفت الألف التي هي حرف العلة من أجل دخول الجازم. وقراءة بقية السبعة يتسنه في حالة الوصل وفي حالة الوقف بالهاء. ومثل ذلك الاختلاف وقع في قول الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما هي، وقوله سبحانه: فبهداه مقتده، وقوله: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فحمزة في كل هذه الآيات يحذف الهاء عند الوصل، وإنما يبقيها عند الفصل. أما الكسائي فإنه يتفق معه في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: فبهداه مقتده، ويثبت الهاء في الباقيات، ولم يختلفوا في إثبات الهاء في قول الله سبحانه وتعالى: حسابية وكتابية. وكل من هؤلاء القراء بناء على هذا الاختلاف في القراءة، كل منهم راعى أصل الكلمة، فالذين حذفوا الهاء في حالة الوصل جعلوا هذه الهاء هاء السكت، وجعلوا الجزم بحذف حرف الألة بناء على أن الكلمة مأخوذة من السنة، وأصل السنة سنوة كما قلنا، فأصل يتسنه يتسنى، ولكن حذف حرف الألة من أجل دخول الجازم، وعند الحذف جيء بهذه الهاء وهي هاء الوقف، فتثبت هذه الهاء عند الوقف ولكنها تحذف عند وصل الكلام. أما الذين قرأوا يتسنه بإثبات الهاء على كلا الحالين، على حال الوقف وحال الوصل، فإنهم راعوا أن الأصل سنه، على أن العرب تقول أسنهت إذا بقي الإنسان سنة في المكان، ويقال للنخلة التي تثمر عاما بعد عام هي سنهاء، كما يقول أحد الأنصار: وليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح، أي ليست بسنهاء، أي بالنخلة التي تثمر عاما بعد عام، تثمر سنة بعد سنة. وبناء على ذلك أثبت هؤلاء هذه الهاء. وقد يتخرج على الرأي الأول أو على القراءة السابقة التي ذكرناها، وهي قراءة حمزة والكسائي، أن أصل يتسنه يتسنن، ولكن لأجل اجتماع النونات حذفت النون الأخيرة وأبدلت عنها ألف، وهذه الألف حذفت من أجل الجزم، ونظرا إلى حالة الوقف اجتلبت هذه الهاء لتكون هاء يوقف عليها يتسنى. ومنهم من قال بأن كلمة يتسنى على هذا التأويل مأخوذة من أسن الماء يأسا، ولكن رد ذلك بأنه لو كان الأمر كذلك لقيل يتأسن، ولما قيل يتسنن أو يتسنى أو يتسنى. وقال أبو عمرو الشيباني بأن هذه الكلمة هي مأخوذة من الحمأ المسنون، ورد عليك الزجاج بأن الحمأ المسنون إنما قيل له مسنونا لا لأجل تغيره، ولكن لأنه يصب، مسنون بمعنى مصبوب، بمعنى مصبوب على سنة الأرض أو على سنن الأرض. ومهما كان من أمر فإن المتبادر هو رأي من يقول بأن كلمة يتسنه مأخوذة من مرور السنة أو مرور السنين على الشيء، فإن ذلك سبب لتغيره. هذا. وقد سبق هنا ذكر الطعام والشراب، ولكن مع ذلك جاء الضمير في الفعل ضميرا مفردا، ولم يأتي ضمير تثنية، وإنما جاء ضمير إفراد. فقيل يتسنه أو يتسنى، ولم يقرأ قارئ يتسنها ولم يتسنها أو ولم يتسنيا. والمفسرون قالوا بأن ذلك لأن الاثنين جعلا كالشيء الواحد، إما لأجل تأويلهما بالغذاء، لأن كلا من الطعام والشراب غذاء، وإما لتأويلهما بالقوام، لأن كل منهما به يكون قوام الجسم، وإما من أجل تلازمهما، والشيئان المتلازمان عندما يذكران قد يعاد إليهما الضمير ضمير إفراد بدلا من أن يكون ضمير تثنية كما يقول الشاعر: وكأن بالعينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فانهلت. فقد ذكر العينين، ولكن عندما أعاد الضمير إليهما أعاده ضمير إفراد ولم يعده ضمير تثنية، فلم يقل كحلتا ولم يقل انهلتا، وذلك لأجل تلازمهما بحيث صار كالشيء الواحد. ومنهم من قال بأنه يقدر في الطعام مثل هذا الوصف أو هذه الحال التي ذكرت في الشراب، فما ذكر في الشراب كان دالا على أن الطعام أيضا هو موصوف بمثل ما وصف به الشراب هنا. وذكر جمال الدين القاسمي حكاية عن أبي البقاء بأنه قال بأن الضمير، قال فيما قاله من الأقوال بأن الضمير يعود إلى ذلك، وذلك لفظ مفرد وإن كان عائدا إلى اثنين. وقد عجبت من هذا القول لأن كلمة ذلك لم تأتي في هذه الآية قط، ولعله يريد بهذا أنه كما أن اسم الإشارة عندما يعود إلى اثنين ويكون الاثنان مقصودين به تكون الإشارة أحيانا إشارة إفراد، فكذلك الضمير من المحتمل أن يكون هذا مراده، وإلا فإن اسم الإشارة لم يأتي هنا في هذه الآية الكريمة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قد يتساءل الإنسان لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينظر إلى طعامه وشرابه إثر إخباره بأنه لبث 100 عام، مع أن بقاء الطعام والشراب على حالهما مظنة أنهما لم تمض عليهما مدة طويلة. وقد أجيب عن ذلك بأن الله عز وجل أراد أن يريه آية في هذا الأمر، وذلك بأن نظره إلى طعامه وشرابه وهما على حالهما يزيده حيرة في أمره. ولكن عندما ينظر إلى حالة الحمار وقد عاد رميما، لا ريب أنه يوقن أنه مضت عليه هذه المدة الطويلة، وعندئذ يدرك عظم أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل عندما يريد خرق العوائد يفعل ما يشاء في خلقه، فهو الذي سن هذه السنن، وهو الذي أوجد هذه النواميس، وعندما يريد تبديلها لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. هذا ومن الوجوه التي ذكرت في إعادة الضمير، ضمير إفراد في يتسنه، أن ذلك إنما هو عائد إلى الشراب وحده، لأن الشراب يتأثر بمؤثرات كثيرة، ومن بين ما يتأثر به الشراب مع طول المدة التبخر، فمن عادة الماء والمائعات جميعا مع مرور الزمن أن تتبخر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في ذلك. وانظر إلى حمارك، اختلفوا في حالة الحمار الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فأكثر المفسرين أن الحمار كان قد رم وبلي ولم تبق منه إلا عظام متناثرة متفرقة قد ذهبت بها الريح كل مذهب، وأخذتها الطيور وأخذتها بقية الحيوانات إلى نواحي متعددة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في جمع هذه العظام وفي نفخ الحياة فيها مرة أخرى عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو القول الراجح، لأنه الآية التي تدل على أنه لبث 100 عام. وروي عن وهب بن منبه وعن الضحاك أن الحمار بقي على حاله مع عدم العلف والشراب، وقد كان مربوطا برمة إلى جذع، وظل مكانه في هذه الحالة ولم يتغير منه شيء، حفظ الله تعالى له صحته وحياته، ولم يحتج إلى الطعام والشراب، ولم ترم رمته التي ربط بها، بل ظل على حاله، فكان ذلك من آيات الله سبحانه على أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إلى تلك القرية التي ماتت برحيل أهلها عنها. وانظر إلى حمارك، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حمارك. والرأي الأول كما ذكرنا هو الرأي الصحيح، لأنه يعتضد بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولنجعلك آية للناس. بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الخاصة به فيما أراه من حال ما حوله من طعامه وشرابه ومن حال حماره، بيّن أنه سيجعله آية لعامة الناس، وألف الناس للجنس. فالمقصود بالناس الذين عايشوه وعرفوا أمره، والذين يقص الله تبارك وتعالى عليهم نبأه، فإن لكل واحد من هؤلاء مؤتبرا في أمره، بحيث يدرك كل من أيقن بهذه القصة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبدل الأحوال من حال إلى حال، وأنه عز وجل لا تحكم أفعاله العادات التي سنها بنفسه، فإنه هو الذي يحول هذه العادات من حال إلى حال عندما يريد تعالى. فهذه آية للناس، على أن المفسرين ذكروا بأن الرجل ظل على حاله تلك بحيث أنشره الله تبارك وتعالى كما أراد، شاباً فتياً قوياً قد اكتملت جميع قواه كما كان من قبل عندما توفاه، وأنه عاد إلى أهله فوجد أولاده وحفدته شيوخاً وهو في حال فتوته وشبابه، وله في ذلك كثير من الأخبار والقصص التي لا يمكن أن نعول عليها، لأنها لا تستند إلى أدلة ثابتة من دلائل الكتاب العزيز أو من سنن مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال المفسرين، وقد تصح عنهم وقد لا تصح، فقد حكيت عن طائفة من التابعين فمن بعدهم. ومهما كان من أمر، نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري أولئك آية في بدنه، حيث أعاد الله تبارك وتعالى إليه حيويته وفتوته وقوته مع مرور هذه السنين بعد ما تغشاه الموت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب المنار أن هذا الذي يذكره المفسرون إن صح فإنه يدل على أن الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ بدنه كما هو، وظل كما هو، لم يتأثر، لم يتحلل بدنه، ولم يتأثر بالمضنيات التي تمر على أبدان الأحياء، فلذلك لم يتأثر بالهرم كما تتأثر أبدان الأحياء، لأنها تضنيها الأعمال التي تعملها. وهذا إنما يعود إلى محاولة قياس هذه الأخبار على الأمر المشاهد المألوف، ولكن مع إيقاننا أن الله سبحانه وتعالى يخرق نواميس حياة البشر وسنن وجودهم عندما يشاء، ويبدل الأحوال من حال إلى حال، نوقن أنه لا يلزم أن يكون الأمر كذلك. فما من دليل على أن بدنه بقي كما هو لم يصبه البلاء، وما من دليل أيضا على أن هذه الأبدان عندما تكون مسجاتا من غير أن تتأثر بعوامل الظنى لا تتأثر بالهرم. فكم من أحد عاش في غيبوبة فترة طويلة، وهو في خلال تلك الفترة نفسها كان بدنه يتأثر بالمؤثرات التي تمر على أبدان غيره، كما سن الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان من سننه، فما من دليل على ذلك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام قيل هي عظامه بنفسه، ذهبت إلى ذلك طائفة من المفسرين، قالوا بأنه أحيى الله عز وجل قبل كل شيء عينيه وحواسه، فكان ينظر إلى عظامه وهي بالية، وإذا بها تجتمع ويتخلق منها بدنه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإذا بها أيضا تكسى باللحم والدم والعصب وتعود كما كانت من قبل، تتحول إلى هيكل لبدن حي فيه كل معاني الحياة. هذا قول طائفة من المفسرين، ومنهم من قال بأن المراد بذلك عظام حمارك، فإن تلك العظام كما قلنا كانت متناثرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتفرق في جهات من الأرض بما أراده الله تعالى من تأثير عوامل الرياح وغيرها عليها، ومن نقل الطيور وغيرها لها أيضا من مكان إلى مكان، فصارت متناثرة في أماكن متعددة من الأرض. وقالوا بأن الله عز وجل أمر ملكا أن يناديها: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فإذا بها تجتمع. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى جمعها بريح أرسلها، فكانت تجمعها من أمكنتها التي هي فيها إلى مكان واحد. وكان عزير كما ذهب أكثر المفسرين بأنه هو المعني بهذه القصة ينظر إليها في هذه الحالة.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

قابل التوبات، مفرج الكربات، يا كريم يا مجيد. اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس بعد الموت كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا، ولا تحقر ذمتنا يا غاية رغبتنا. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا الأماني، واكفنا الأعادي، وأصلح شأننا، واكفنا أمر ديننا ودنيانا وأخرانا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونستجيرك من شر أنفسنا. سبحان ربنا الوهاب الأعلى. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم نستغفرك لذنوبنا، ونسألك رحمتك. اللهم زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نسألك اللهم أن تجزي والدينا عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمن صلح من آبائنا ولأمهاتنا وذرياتنا. اللهم قوهم على طاعتك. اللهم اشفهم يا رب العالمين. بفضلك يا ربنا لا تكلنا إلى أحد، ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، ويا من عليه المعتمد، يا عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه، ليس له شريك ولا ولد، ورزقه ميسر يجري على طول الأمد. يا ربنا، يا ربنا، خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد،

الفضل بحق الله الصمد. إلهنا إلهنا، ما نحن بأول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجبت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، استشفعنا بجودك وكرمك إليك، وتوسلنا بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعانا ولا تخيب فيك رجاءنا، وتقبل توبتنا وكفر خطيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلينا مما سواك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقنا إليك ذائدا عن عصيانك. وانظر بعين الود والعطف إلينا، ولا تصرف عنا وجهك، واجعلنا من أهل الإسعاد والخطوة عندك يا مجيب يا

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برأ الخلائق بقدرته، وبسط لهم الأرزاق بحكمته، وجعل عمارة الأرض منوطة برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمة العالمين وقدوة المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما

الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى هي العروة الوثقى، وهي ملاذ الخائفين وأمان الوجلين، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. أيها المؤمنون، ما استعصم عبد بالتقوى إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إذا أظلمت الدنيا في عينك وأغلقت الأبواب في وجهك فعليك بالتقوى، فإنها مفتاح الفرج القريب وسبب الرزق الرغيد، كما وعد الصادق في قيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المؤمنون، ما من أوطان كتب الله لها القوة والبقاء إلا وجعل أساسها اجتماع القلوب، وربط صلاح أفرادها بصلاح مجتمعاتها، وجعل التعاون والتكافل والتراحم من أعظم أسباب أمنها واستقرارها. ولذلك لم يربي الإسلام المسلم على أن يعيش لنفسه، بل رباه على أن يرى في حاجات الناس مسؤوليته، وفي خير مجتمعه خير له ولأبنائه. وقد رسخ القرآن الكريم هذا الأصل العظيم فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال جل شأنه: إنما المؤمنون إخوة، وجعل المؤمنين أولياء بعض، يتناصرون ويتكاملون. فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أبلغ ما صور به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى قوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ثم ختم المثل بقوله: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إنها صورة بليغة تختصر حقيقة المجتمع المسلم، فهو سفينة واحدة يشترك ركابها في المصير، فلا ينجو فيها أحد بمفرده، وإنما يبلغ الجميع بر الأمان إذا تعاونوا وحمل كل واحد مسؤوليته. فتأملوا عباد الله، تأملوا في سفينة تشق عباب البحر، تتلاطم حولها الأمواج وتمضي ثابتة، لأن ركابها أدركوا أن سلامة الواحد منهم من سلامة الجميع، وأن قوة السفينة ليست في ألواحها بل في تماسك أهلها. وكذلك الأوطان يا عباد الله، لا يحفظ أمنها كثرة الإمكانات وحدها، وإنما يحفظها مجتمع متراحم يتكافل أبناؤه ويقف قوة قويه مع ضعيفه، وغنيه مع محتاجه،
ويستشعر كل فرد أن استقرار الوطن ثمرة لتعاونه مع إخوانه، وأن خير المجتمع يبدأ من إحسان كل واحد إلى من حوله. أيها المسلمون، ولما كان التكافل أساساً في بناء المجتمع أحاطه الإسلام بسياج من التشريعات، التي تصون كرامة الإنسان وتوثق أواصر المجتمع وتحقق التوازن بين أفراده، ففرض الزكاة ورغب في الصدقات وجعل للمحتاجين حقاً معلوماً في أموال الأغنياء، فقال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ثم وجه القرآن الكريم حركة المال لتبقى أداة بناء لا سبباً للانقسام، فقال سبحانه: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لأن المجتمع الذي يتداول أفراده الخير وتتقارب فيه الفوارق يكون أرسخ تماسكا وأقوى منعة وأقدر على مواجهة الأزمات، وحينما يرى الفقير رعاية الغني تزول الضغائن ويقوى البنيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهكذا يشهد الواقع بما قرره الوحي أن التكافل ركيزة من ركائز نهضة الأوطان وصمام أمان يحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها. ولقد جاءت الدراسات الاجتماعية الحديثة شاهدة على ما قرره الإسلام، إذ بيّنت أن المجتمعات التي يرتفع فيها رصيد رأس المال الاجتماعي القائم على الثقة والتكافل والتعاون هي الأكثر أمناً واستقراراً والأشد تماسكاً والأسرع تعافياً عند الأزمات والأوسع مشاركة في خدمة المجتمع والأقدر على تحقيق التنمية والازدهار. أما إذا ضعفت روابط التكافل واتسعت الفجوة بين طبقات المجتمع تراجعت الثقة وازداد التفكك، وأصبح الاستقرار هشا سرعان ما يتصدع عند أول أزمة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأوطان تستقر بقلوب متآلفة، يرحم كبيرها صغيرها ويواسي غنيها فقيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

0: الحمد لله الرحيم بعباده الواسع في فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التكافل الذي يبني الأوطان يبدأ من نفوس سخية، يبدأ من نفوس سخية وقلوب رحيمة وأيد مبادرة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين بقوله: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي نفد زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهو وسام شرف، وهو وسام شرف يدل على علو منزلة التكافل وعظيم أثره في توثيق الروابط بين أفراد المجتمع. وإن من أول صور التكافل أداء الزكاة المفروضة في وقتها، فهي حق أوجبه الله في أموال القادرين، وطهرة لنفوسهم، وسد لحاجات الفقراء والمساكين. ثم تمتد دوائر الإحسان إلى الأهل والجيران وإلى كل محتاج يستطيع المسلم أن يبلغ إليه خيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فجعل صلى الله عليه وسلم من الطعام اليسير باباً للمواساة، ومن تعاهد الجيران سبيلاً إلى توثيق المودة، حتى يشعر كل إنسان بأن حوله قلوباً ترعاه وأيدياً تمتد إليه عند الحاجة. ومن صور التكافل النافعة الإسهام في لجان الزكاة والمؤسسات الوقفية والفرق التطوعية التي تجمع الجهود وتنظم العطاء وتوصل الحقوق إلى مستحقيها، من كفالة الأيتام وإعانة الأسر المحتاجة وسداد ديون الغارمين ورعاية المرضى ومساندة المتضررين عند الأزمات. وحين تتكامل المبادرات الفردية مع الجهود المؤسسية يتسع أثر الخير ويحسن توجيهه وتثمر الأعمال أمناً واستقراراً وطمأنينة في المجتمع. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا للعمل الخيري نصيباً من أموالكم ووقتكم وخبراتكم وصلاتكم بأهليكم وجيرانكم، وتفقدوا مواطن الحاجة من حولكم. فإن الأوطان تقوى حين يشعر كل فرد فيها أن خيره موصول بخير مجتمعه، وأن أمنه يزداد بما يبذله من رحمة وإحسان. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ونبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

عباد الله، استووا، استقيموا، تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول، وسدوا كل خلل.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: الكريم
1: القرآن الكريم
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول سبحانه وتعالى: والصلح خير. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث العظيم وهذه الآيات تعطينا دلالة واضحة على محبة الله عز وجل لهذا الخلق العظيم، وهو الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه لما سمع عن اقتتال أهل قبى قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين حوله: هيا بنا نصلح بينهم، كما رواه البخاري. إذن هذه الصفة يحبها المولى عز وجل. لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة، وصدقة من العبادات العظيمة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمصلح أيها المستمع الكريم لا بد أن يتصف بعدة صفات. أولها أن يكون على علم، أن يكون على علم، على علم بمعرفة شرع الله عز وجل حتى لا يقع فيما حرم الله. كذلك أن يستعين بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعين عبده إذا استعان به. وكذلك المصلح لا بد أن يلم بالموضوع، بموضوع المشكلة، من جميع جوانبه، ما يسمع من طرف ويهمل الطرف الآخر، أو أنه يسمع بعض القضية والبعض الآخر ما يسمعها، لا، وإنما يحرص على أن يعرف الموضوع كاملا، ويحرص أن يعرف الموضوع من مصادره، ما يمشي على كلام قالوا قالوا، لا لا لا لا، ما ينفع. قالوا قالوا قد يزيدون وينقصون ويغيرون ويبدلون، وإنما تذهب إلى المصدر نفسه، إلى الشخص، وتسمع منه، ثم تسمع من الطرف الآخر. كذلك لا بد أن تجتهد في إيجاد الحلول، عدة حلول، حتى إذا ما نفع هذا الحل تنتقل إلى الحل الآخر. كذلك المصلح لا بد أن يشاور، لأنه قد تغفل عن بعض الجوانب المهمة فينبهك من استشرته، ويقول عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. كذلك المصلح لابد أن يصبر، ما يكون ضيق الصدر إذا كان يفاوض كلمة كلمتين وبعدين يعصب: روحوا أنتم ما فيكم بركة ومشكلتكم إن شاء الله ما تنحل، وإلى آخره. هذا كلام ما ينفع. لابد أن يتحلى بالصبر، لابد أن يتحلى بالصبر. فكذلك المصلح ما يجلس مع جميع الأطراف بعضهم مع بعض ويسمع من هؤلاء فيرد هؤلاء ويكذبون وهذا ينتقدون وتحصل فوضى، وإنما يجلس مع كل جهة أو مع كل شخص على حدة، تسمع منه كلامه وتعرف وين النقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، ثم تسعى إما بالتنازل عن شيء وإعطاء شيء، أو بتأخير شيء وتقديم شيء. ولا بد يعني يكون فيها، لأن الصلح ينفع ويرضي الطرفين، بخلاف الحكم. الموضوع إذا ذهب إلى المحكمة فإن الحكم يرضي طرفا ويسخط طرفا آخر. كذلك أيها المستمع الكريم، الإصلاح بين الناس قد يكون في نطاق الأسرة بين الزوجين. يقول سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. انظر الإصلاح، البعث
لماذا يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها؟ لأجل الإصلاح. إن يريد إصلاحها الزوج والزوجة إذا كانت نيتهم خالصة لوجه الله عز وجل أنهما يريدان الإصلاح، النتيجة يوفق الله بينهما. كذلك إذا سمعت عن خلاف بين الزوج وزوجة أو بين الرجل وبين أبنائه، ما تقول أنت الحين القريب منهم، ما تقول أنا والله ما لي دخل، هذه خصوصيات الناس. يا أخي هذا إصلاح، سعي بالإصلاح، أنت لا تريد فسادا، أنت تريد إصلاحا وخيرا، أنت تريد إصلاح وخير. بعض الناس يقول لا لا لا هذه خصوصية، هذه لا تدخل في الخصوصية، وإنما أنت أصلحت وأزلت المشكلة عنه. نعم، كذلك الإصلاح بين القبائل، وهذا أمر منذ قديم الزمان، تحصل الخلافات بين القبائل، ولكن الحمد لله أن الأمة ما تخلو من أهل الحل ومن أهل العقل ومن أهل الرأي السديد الذين يصلحون بين الناس. كذلك من أنواع الصلح بين الناس الصلح بين الأفراد، بين شخص والشخص الآخر. وسمعت عن مشكلة حصلت بين شخص وشخص آخر، فتذهب وتصلح بينهم بقدر ما تستطيع، وإن اضطررت اضطرارا إلى أنك قد تكذب في باب الصلح فهو من الأمور الجائزة، كما فيها الحديث أن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث مواضع: في الحرب، في الرجل على زوجته، في الإصلاح بين الأخوين. فتحتاج أحيانا فلان يعني يذكرك بخير وفلان يعني يثني عليك خيرا، وأنت يعني تريد بهذا الكلام لأجل تلطيف يعني وتليين قلبه ونفسه لأجل الصلح. فالإصلاح أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، ومن فوائد الإصلاح أن الله عز وجل يحبك إذا تصلح بين الناس، كذلك الناس يحبونك، وأنت تتصف بصفة الأنبياء، ويكون بإذن الله تعالى سبب لمحو السيئات ولعدم نشر الفتن بين المجتمعات. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من عباده المصلحين الصالحين، ومن عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

بهلة، السور الممتد إرثاً وحضارة، وتد التاريخ والعراقة. استمعوا إلينا في ولاية بهلة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 107.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في قطاعات عدة خدمة لمصالح البلدين. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكوري الصديق مزيدا من الرخاء والنمو. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن القوات الأمريكية قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي بحسب تعبيره، فيما أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العزلة الاقتصادية على إيران، وذلك عبر عقوبات جديدة ستفرضها واشنطن خلال الأسبوع المقبل. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حذر من ارتكاب الولايات المتحدة ما وصفه بخطأ أكبر في الحسابات بشأن حركة الممرات المائية، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها في هذا الشأن. شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين على ضرورة أن تبادر السلطات الإسرائيلية فورا إلى إخراج المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية ويوسعون المستوطنات في الضفة الغربية. وقال المكتب إن الفلسطينيين المقيمين في بلدة قصرة بمحافظة نابلس عانوا من هجمات متزايدة ومتكررة من جانب المستوطنين، شملت اقتحام المنازل والاعتداءات الجسدية وأعمال التخريب والسرقة وإضرام الحرائق، إلى جانب قطع إمدادات المياه والكهرباء. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات ملموسة لمنع جرائم المستوطنين وضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم. في أثناء ذلك يواصل جيش الاحتلال سلسلة اعتداءاته بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، فقد أجبر عائلات على ترك منازلهم ليتخذ بعضها مواقع يتحصن بداخلها، فيما احتل المستوطنون البعض الآخر. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء هجوم لطائرة مسيرة إسرائيلية على مدينة خان يونس، لترتفع حصيلة الشهداء بالقطاع منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي إلى 1260 شهيدا وأكثر من 4000 مصاب. وأخيرا أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى اندلاع حريق في ميناء أوست لوغا الروسي على بحر البلطيق، وهو بوابة رئيسة لصادرات الطاقة والسلع الأساسية، في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا حملتها ضد البنية الأساسية للموانئ في روسيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة سكك حديد ميناء إسماعيل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى استهداف سفينتين كانتا ترافقان شحنات الأسلحة لكييف. هذا وتبادل الطرفان جثامين جنود قتلوا في المعارك، وقالت أوكرانيا إنه تمت إعادة جثمانين أو جثامين 261 شخصا، فيما استلمت روسيا 24 جثمانا. كان هذا عرض سريع لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ومع فقرات جديدة نرصد بها الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها معكم على مدار الساعة القادمة. فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: جلسة أدبية تستقرئ التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر. جلسة حوارية تناقش تجربة الدكتور حمود الدغيشي في الدراسات الميثولوجية. قراءة نقدية في كتاب الدارجة الظفارية تستعرض جهود التوثيق والظواهر اللغوية التي ناقشها. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر كان عنوان الجلسة الحوارية التي نظمها النادي الثقافي في مقره بالقرم هذا الأسبوع. تناولت الجلسة مفهوم الجسد المتألم في الأعمال السردية من خلال قراءة في النصوص السيرية واستكشاف دلالات الألم وتحولاته في أعمال عدد من الكتاب العمانيين، وما تحمله من رؤى إنسانية وجمالية تثري تجربة السرد المعاصر. شارك في الجلسة كل من الدكتور عيسى بن سعيد الحوقاني، أستاذ النقد الأدبي المساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشرقية، والدكتور حسني مليطات، أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب بجامعة صحار. أدارت الجلسة الكاتبة زهرة المسعودية. عن موضوع هذه الجلسة نحاور الدكتور حسني مليطات، أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب في جامعة صحار. مرحبا بك دكتور حسني معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بكم وأسعدتم مساء جميعا.
0: حياك الله. دعنا بداية نوضح ماذا نقصد بالجسد المتألم في السرد.
1: فكرة أو مفهوم الجسد المتألم لا يقتصر تعريفي بهذا المفهوم على أنه الجسد المصاب بالألم نتيجة حادث ما فقط، وإنما أقصد به أيضا الجسد التعبيري الذي ينتج علامات الألم التي يفسر من خلالها هوية ذلك الجسد و أثره والمصائر المحيطة به التي قد تجعل الجسد المتألم متعايشا مع ذلك الألم.
0: يعني هذا بطبيعة الحال يقودنا للسؤال عما يكشفه الجسد المتألم من دلالات وتعابير لا يمكن أن نقولها في اللغة المباشرة.
1: نعم، الجسد، فكرة الجسد المتألم أدبيا أنا أقصد طبعا هو يتحول إلى هوية مرتبطة بالمتألم نفسه الذي يعبر عن فكرة هذا الألم من خلال سرديته، سواء كان من خلال عمله الروائي أو من خلال سيرته مثل العريمي مثلا على سبيل المثال. ولذلك فإن الباحث الإسباني خابير موسكوسو في كتابه التاريخ الثقافي للألم يرى بأن الألم، فكرة الجسد المتألم نفسه، يخبرنا عن الحقائق غير المريحة من دون قلق على ندمنا أو شكوانا على سبيل المثال، وبالتالي يتحول الألم إلى كاشف لما يدور في ذات المتألم، فهو بمثابة البوح في المصائر التي يعيشها نفسه.
0: طيب، يعني قبل أن نذهب إلى مذاق الصبر، يعني كثير من الأدباء كتبوا عن الألم أو عبروا عن هذا الألم بطرق متعددة، ولكنهم لم يذهبوا إلى أو لم يتألموا. يعني لدينا مثلا أحمد شوقي عندما يعني تحدث عن حادثة دنشوان مثلا، أو لنقل رواية شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف، هنالك ألم واضح في هذه الرواية تحديدا، يعني لكن هذا الألم يحسه القارئ ويراه ويعرف أن عبد الرحمن منيف لم يعاني المنفى ولم يعاني السجن كما عاناه بطل روايته، فكيف نستطيع أن يعني أن نجد التقاء بين هذه المسألة، مسألة الكتابة، ومسألة الألم الحقيقي الذي يعانيه الفرد العادي، ثم ينجلي ذلك في مسألة كتابة مثل كتابة مذاق الصبر مثلا؟
1: نعم، أشكرك جدا على هذا السؤال المهم. فكرة الكتابة والتجربة الألم نفسها التعبير عنها أكيد تختلف طبعا بين كاتب عاش هذه التجربة وكاتب لم يعش هذه التجربة. بالعموم في كلتا الحالتين الألم عبارة عن قناع كما أشرنا في ذلك في جلستنا يوم أمس، هو عبارة عن قناع يلجأ إليها الكاتب لتفسير

0: وراء هذا المعنى، معنى الألم نفسه. لكن في الألم النابع من تجربة المتألم نفسه هنا تتميز أو تظهر اللغة الوصية المتألمة أكثر عمقا وأكثر دلالة أيضا، بمعنى أن المتألم عندما يكتب تجربته سواء كان من خلال كتابة سيارية أو من خلال عمل روائي متخيل لكنه نابع من تجربته، أعتقد أن الألم هنا لا يعني فقط القناع الرمزي الذي يصور الواقع، وإنما يتجاوز هذا الأمر إلى معنى الذات المتألمة نفسها القائمة على التجربة وأيضا على لغة إقناعية للمتلقي. وبالتالي هنا يعني يربط النص المتألم المعنيين، معنى القناع ومعنى الذات أيضا، وبالتالي ينجح الكاتب في التعبير عن كليهما. وإن كان ربما في نصوص السيارية قد تظهر أكثر شخصية الفرد من شخصية القناع، ولكن في كلا الأمرين المعنى يكون بينا.
1: أيضا يعني الشيء بالشيء يذكر، ويعني سنذهب مجددا إلى مذاق الصبر وإلى الأعمال التي تحدثت عنها وهي سيارية. هنالك سيرة يعني معروفة جدا وهي سيرة الأيام لطه حسين. هذه السيرة تحديدا هنالك ملمح ساخر بشكل كبير في يعني في طيات هذه السيرة. كيف يتحول الألم إلى سخرية لدى بعض من عاناها ويعني كتبها بطريقة أو بأخرى؟ لدينا أيضا يعني الفتى الذي أبصر الخيل، هنالك أيضا ملمح ساخر إلى حد ما في هذه في هذا الكتاب.
0: يعني قسوة الألم دائما تنتج هذا الطابع السخري عند ممكن تنتج المتلقي، يعني قسوة الألم وأزمة الحياة التي يعيشها المتألم تحديدا. ربما هذا لا يمكن أن أجده في مذاق الصبر بقدر كما تفضلت أنت، ممكن نجده في الأيام عند طه حسين، أو قد نجده في الأعمى الذي أبصر الخيل لغسان عيسى وخميس سالم. فكرة السخرية هي فكرة تعزيزية لمعنى الألم القناع أكثر من وجهة نظري أيضا، لأنه أصلا اللجوء إلى الألم هو التعبير الساخر هذا الذي يأتي من ورائه إلى تصوير الواقع الذي عاشه المتألم.
1: طيب يعني إننا نذهب إلى كتاب مذاق الصبر لنتحدث عن الألم الذي ظهر في هذا الكتاب وكيف تحول من حالة سلبية إلى وسيلة لتعزيز الذات والارتقاء بها.
0: نعم، فكرة في مذاق الصبر هذا الكتاب السيري وهو سيرة ذاتية أدبيا، هو تعبير أنا ذكرت بالأمس أنه هو عبارة عن نص استثنائي مهم في تصوير الألم، لأنه كله نابع من تجربة المتألم نفسه، وبالتالي كان البناء السردي فيه هو بناء مبني على ثنائية الجسد الألم الفرد، الجسد الألم الفرد أكثر من النص الذي سنتحدث عنه بعد قليل. فكرة الألم في مذاق الصبر مبنية على تعزيز الإرادة والقوة والجسارة والخلاص، والخلاص أقصد فيه الخلاص من الألم من خلال كسر اليأس والابتعاد عنه وتعزيز ذات المتألم. وأنا تحدثت عن مقارنة بين محمد عيد وكاتب إسباني اسمه رامون سان بيدرو، وهو أيضا أصيب بالشلل وكتب رسائلا أطلق عليها اسم رسائل من جهنم. لكن في هذه الرسائل اللغة الوصوية والسردية هي لغة اليأس ولغة تدعو إلى الانتحار والكآبة، على عكس اللغة الموجودة عند محمد عيد العريبي. كلاهما أصيب بالشلل، كلاهما فقدا جزءا مهما من أجسادهما، وبالتالي كلاهما لا يستطيع الحركة والتحرك، ولكن اللغة الوصفية تختلف كليا بين محمد عيد العريمي وبين رامون سان بيدرو. رامون سان بيدرو جعل من الألم وسيلة للانتحار، وذلك كان يطالب في رسائله، في كل رسالة من رسائله رسائل من جسر هي يطالب فيها بالانتحار بالقتل الرحيم. لكن اللغة الوصفية السردية عند محمد عيد العريمي مختلفة كليا، كانت لغة دائما تدعو إلى الابتعاد عن اليأس، كانت لغة مبنية على الإرادة على القوة وعلى التماسك أيضا كانت لغة تتجنب قسوة الألم من خلال إثبات الذات إنجازنا الذاتي.
1: طيب ماذا عن كتاب العمل الذي أبصر الخيل، أو هذه السيرة أو الكتاب السياري أو الرواية السيارية كما صنفها كتابها وغسان الذي وضع أو الذي كتب هذه السيرة تحديدا؟ كيف قرأت هذا الكتاب، وكيف كان الألم قناعا لتصوير الواقع الريفي العماني؟
0: نعم، أشكرك جدا على هذا السؤال. الأعمال الذي أبصر الخيل هي رواية سيارية غيرية كما أطلق عليها غسان عيسى نفسه، بمعنى أمليت من خلال خميس سالم الصوفي. هذا النص كان نص لا يرتبط بالجسد المتألم بشكل خالص مثل مذاق الصوت، لا، هو اعتمد على ذكر الجسد المتألم من خلال الحديث عن الأعمى هو خميس الذي أصيب بالعمى بعد الحادثة التي وقعته مع أخيه. اتكى على فكرة الألم ومصاب الألم للتعبير عن حال المجتمع، أي أنه هنا فعليا وظف فكرة الألم القناع. يعني اتكى عليه في تصوير المجتمع الريفي طيوي في ولاية السور، ثم بعد ذلك الحي الموجود في مطرح واجتماع النساء ووسط هذه الأمكنة، رؤية وموقف الأهل من الإصابة في أولها تحديدا، أول 3 أيام من الإصابة، كيف أنهم لم يهتموا لها بشكل جيد، لم يأخذوها على محمل الجد، قالوا بأن هذه ممكن عين مسحورة وبالتالي لابد أن نتقرب إلى الجد وأن نعطيه ونقدم له بعض القرابين حتى على أمل الشفاء. ركز كثيرا السارد الكاتب على هذه الفكرة، حتى تصور لنا كيف أن المجتمع له دور مهم أيضا في خلق توعية للتعامل مع هذا الألم. مسألة مهمة جدا أيضا، وهي أن الألم أنتج لنا صورة الطبقات الفقيرة في المجتمع. صور لنا أن الفقر هو عامل أساسي أيضا لخلق هذا التفكير. هو يرى، أنا كما أنا وجهة نظري، أنه فكرة وجود وتصوير المجتمع الفقير فقير جدا مثل مجتمع خميس سالم أو مثل أسرته على سبيل المثال، أسرة فقيرة، كيف أنها مباشرة رضيت وسمعت كلام الآخرين أنه والله لا تذهبوا إلى المستشفى، يكفي الذهاب إلى مثلا إلى ساحر، أو يكفي الذهاب إلى أن نقدم قربانا إلى الجن إلى آخره. يعني هذا هو الذي اكتفوا به. وجهة النظر هذه والتركيز عليها هدفها تصوير العقلية التعامل أو تصوير حال المجتمع في كيفية تعامله مع العالم. أيضا هناك انتقل إلى صورة مهمة، وهي صورة المهن الطبية في بعض المستشفيات في سلطنة عمان، وصورة بعض الأطباء وكيفية تعاملهم مع المرضى، وتركيزه على كيفية إجراء عملية جراحية لخميس، وكيف أن الطبيب عمل عملية للعين السليمة وأفقده بصره كليا. يعني هنا نقد واضح لكيفية تعامل بعض الأطباء مع بعض الإصابات التي تأتيهم إلى المستشفيات. أيضا صورة الممرضة التي لا تبتسم، صورة الممرضة التي لا تضحك أمام المرضى، أيضا هذه الصورة ركز عليها كثيرا السارد، وانتقل بعد ذلك طبعا إلى فضاءات وأماكن خارج السلطنة مثل المستشفى في عمان وكيفية تعامل الأطباء مع المصاب.
1: طيب يعني هذا الكتاب تحديدا يعني صور واقعة قد تكون يعني لنقول إنها حقيقية، ولكن يعني دخلت في يعني منطقة إضافة على يعني كما ذكر المؤلف أو كما ذكر الكاتب إنه أضفت بعض الأشياء من خيالي. كيف يمكن أن يساهم ذلك الخيال في دعم القضية الأساسية للسيرة التي كتبها أو التي أخذها من الواقع؟
0: من خلال اللغة أستاذ هلال، من خلال اللغة. يعني هو جعل من يعني فكرة الخيال هي كانت ظاهرة في الأعمى الذي أبصر الخيل أكثر شيء في البناء السردي للحكاية. يعني الحكاية واقعية لأنه واضح في الكلام، يعني الحكاية واقعية. بنية الخيال فيها كانت من خلال ليس في خلق المشاهد المكانية، وإنما في كيفية توظيف صور بلاغية للتعبير عن هذه الأماكن، للتعبير عن هذه الأفكار التي هو في الأصل يريد أن يطرحها ويقدمها للقارئ. وبالتالي اللغة الوصفية المتخيلة هي التي وبنيتها السلبية هنا تكونت معالم الخيال الكتابية في العمل الذي أصدر الخيال التعبيري.
1: أخيرا، كيف دكتور تجد حضور المرض والألم في السرد العماني المعاصر، ومدى قدرة الكاتب على نقل الألم من تجربة شخصية حقيقية إلى تجربة مكتوبة في عمل إبداعي؟
0: في الأدب العماني أنا شخصيا لم أقرأ الكثير من الأعمال التي وظفت المرض والألم، وبجلسة أمس استفدت كثيرا من المداخلين ومن الدكتور عيسى حول بعض العناوين التي أنا لم أطلع عليها. لكن فكرة توظيف المرض بشكل عام، طبعا حسب ما أقرأ أنا في الأدب العالمي، أيضا فكرة توظيف المرض هي فكرة هدفها هي التجريب الكتابي أولا، فنيا أقصد، لأنه فكرة المرض تحتاج إلى خلق مصطلحات تتناسب هذه الحالة، مثل موضوع الألم، الجسد وتطور الجسد، تطور الجسد، تطور فسيولوجي، تطور جسدي أقصد مادي يعني، وأيضا تطور استعاري فيما بعد. أيضا وجود الألم والاتكاء عليه كفعل حقيقي يولد نوع من القناعة عند المتلقي في فهم هذا المعنى، بمعنى الفعلي معنى الألم، وأيضا الكاتب المحترف والكاتب الذي يجعل من هذا المعنى الحقيقي معنى رمزي من خلال رسم صورة الواقع المعاكس لهذا الألم. وذلك في كثير من الأعمال الأدبية والسيرية في الأدب العالمي على سبيل المثال التي لجأت إلى توظيف المرض تحديدا، كان هدفها هي نقد المجتمع أو نقد البيئة المحيطة بهذا النص الذي بنيت عليه أحداث الرواية أو العمل المسرحي أو العمل السيري.
1: ختاما نشكرك الدكتور حسني مليطات، أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والأداب في جامعة الصحار، وقد سعدنا بالحديث معك حول موضوع التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
0: كل الشكر لكم، وتحياتي لكم، كل الشكر لكم على هذه الفرصة.
1: شكرا جزيلا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهدت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مؤخرا جلسة حوارية ناقشت تجربة الأستاذ الدكتور حمود بن خلفان الدغيشي في الدراسات الميثولوجية والقضايا المرتبطة بالأسطورة والأنثروبولوجيا وقراءة التراث الثقافي. نظمت الجلسة ضمن مبادرة التكريم التي تنظمها قناة أنس ومكتبة قراء المعرفة ومنصة مجاز والجمعية العمانية للكتاب والأدباء. وقد أدار الجلسة الدكتور يونس النعماني الباحث في التاريخ العماني بمشاركة الباحث جاسم الطارشي والباحث إسماعيل المقبالي. في الوقت القادم نستمع إلى مقتطف من هذه الجلسة.
1: تعود بداية معرفتي بالدكتور حمود الدغيشي إلى إحدى جلسات شبكة المصنعة الثقافية قبل أن ينضم إليها مؤخرا ويصبح من أعضائها البارزين، وذلك عندما نجحت أي الشبكة أسوة بغيرها من المبادرات الثقافية العمانية المنتشرة في المحافظات والولايات البعيدة عن العاصمة في تقليل وطأة مركزية النشاط الثقافي بالعاصمة مسقط ونقل أنواره إلى ظلال الهامش، وذلك عبر برنامج ثقافي شهري أطلقت عليه الشبكة اسم أريج القراطيس. وعندما كانت تجمعني بالدكتور الدغيشي موائد الحوار الأدبية كنا قليلا ما نتفق على تأويل أو قراءة نص شعري أو سردي عربيا كان أم عمانيا لاختلاف منطلقاتنا في تناوله وتباين الولوج إليه، وكثيرا ما كان يدير مفتاحه السحري فتنفتح أمامي أبواب تلق مشرعة على الغريب والعجيب، وكانت نشوة هذا الفتح المبين ترتسم على محياه وقد خرجت عيناه من محجريهما مرددا قولته الشهيرة في هكذا مواقف: يا رجل يا رجل. وقد أحسن صنعا عندما جمع هذه الفتوحات القرائية في كتاب حرب الذاكرة أحلام تستيقظ أبدا الذي يرشح بدلالات ميثولوجية، وما أن تشرح في تأمل هذه القراءات تظن لأول وهلة أن صاحبها استخدم النص ولم يؤوله. الإشارة هنا إلى مقولة لأمبرتو إيكو، يفرق إيكو بين استخدام النص وبين تأويله، يرى بأن استخدام النص هو أن يكون النص ذريعة لقارئه بحيث يسقط القارئ على النص أفكاره المسبقة، بينما التأويل هو بحث في مبنى النص للوصول إلى دلالاته الثاوية. قلت: وما أن تشرع في تأمل هذه القراءات تظن لأول وهلة أن صاحبها استخدم النص ولم يؤوله، لكنك ما أن تمضي قدما إلى نهاية القراءة تظفر بتأويلات طريفة تنسجم ومبنى النص الذي لم يكن الدكتور دغيشي منشغلا به ولا بتشكيلاته الأسلوبية غالبا، بقدر اهتمامه بمعناه وقائه الأسطوري الذي يتلألأ في أعماقه. لم تكن أفكار ورؤى دكتور حمود الدغيشي حبيسة الكتب وسجينة أوراقها، إنما نزلت تتمشى في الشوارع والأسواق ووصلت حتى إلى دار العبادة، وأحسب أن تلك الرؤى قد نمت وترعرعت في بعض محاضرات ودروس كان يقدمها في شهر رمضان المبارك بمسجد الشريجة، وقد طورها وجمعها في كتابه الشهير الخطيئة والصراع. وكنا نتحلق حول مائدته الفكرية قبل مائدة إفطاره في منزله العامر، حيث كان بل صدى الصوم يختلط بسيلان لعاب الفكر ليتخللها مناقشات لم تتسع لها مائدة الدرس.
2: شكرا أستاذ جاسم على القراءة الجميلة. الحقيقة أن تخصص الميثولوجيا غير مرغوب فيه، يعني بمعنى أنه لا أحد يستمع إليه، ولهذا أنا منذ 2005 لم أستطع أن أعبر عنه ولم أستطع أن أظهره أمام الناس. وحتى أن في 2008 عندما تقدم أحدهم بكتاب الخيل ويضعه في حلقات إذاعية وكذا رفض تماما، قال نحن هذه يعني قالوا مصطلحات يعني لا يحتاج أن أذكرها هنا. ولكن المهم بعد هذه بعد 2008 بعد هذه الصدمة كنت مضطرا أن أنا أبوح موضوع الميثولوجيا، فاتجهت أكثر ما اتجهت كتاباتي إلى النقد الأدبي والشعر. أما موضوع الميثولوجيا فكنت مجبر عليه أيضا بسبب التخصص الدقيق، لأنه عندنا في الأكاديمية لابد أن تكتب في التخصص الدقيق كي ترقى، يعني أي في مهما كتبت من أبحاث علمية محكمة إذا لم تكن في تخصص الدقيق لن يقبل به ولن تترقى به أساسا. فكنت مضطر أيضا أتابع في الميثولوجيا، ولكن هذه الميثولوجيا لم أكن لأظهرها أمام الناس، لأن أول شيء لأسباب عدة. أول شيء لأنها يعني الفكرة، فكرة الميثولوجيا هي فكرة يعني بالنسبة غير مرغوب فيها أساسا. يعني الأمر الثاني أن أيضا حتى عندما تطرحها غير مفهومة، يعني لا يوجد لك ثقافة عن هذا الموضوع، عن الثقافة الميثولوجية. هذا الوضع كان بالنسبة لي يعني متعب جدا، فكنت يعني أنزو بالميثولوجيا مكتبتي، أما بالنقد الأدبي فهو خارج عند الجمهور، ولهذا ما كنت أستطيع أن أكتب في الميثولوجيا طبعا وينشر، هذا يعني لا يمكن، مستحالة يعني. فبالتالي كان أبحاث العلمية كلها في الميثولوجيا، بمعنى أنه مثلا على سبيل المثال جن مثلا عن الجن، طبعا هذه أبحاث علمية محكمة، الملوك والسادة، عندك طقوس الموت عند المرأة، عندك النسر، عندك الناقة، هذه كلها أبحاث ميثولوجية محكمة، ولكن هذه لا يجوز نشرها أصلا وهو خارج، أو لا يمكن أن أظهرها يعني. فبالتالي كنت أتناقش فيها مع زملائي. بعد 2008-2009 بدأ يظهر هناك بعض الأصدقاء تعرف عليهم أحبوا هذه الفكرة، طبعا من ضمنهم الله يذكره بالخير فهد مبارك الحجري، دكتور يونس، وأيضا كان أستاذ جاسم، بدأوا يعني يميلون إلى هذا الأمر، بدأوا يعني يتحدثون معي. بعد ذلك يعني صار عندي في ناس أستطيع أن أتحدث معهم. قبل حقيقة لا أستطيع أن أتحدث مع حد ولا يمكن أتناقش مع حد في هذا الموضوع أبدا أبدا، هذه حقيقة يعني. فبالتالي بعد ذلك صار في حديث، صار في نقاش، صرت كنت أحب يعني مثل ما يقول يعني بدأت أحب الحياة العلمية لأن هناك في ناس تشاركون معك
3: في المجال الأنثروبولوجيا. هناك تداخل يعني في المفهوم بين في التفسير بين علم الأساطير وعلم الأديان، لاحظت أن هذا دائما يتكرر في المحاضرات، وهذا الشيء يحتاج أيضا إلى وقفة من الباحثين، لأن بعض الأحيان طبعا هذه ربما الإشكالية في الأنثروبولوجيا بعض الأحيان، لأن الأنثروبولوجيا تعدد التخصصات فيها، بعض الأحيان تضطر أن تستخدم المنهج التاريخي، المنهج الأنثروبولوجي، تستخدم المنهج الثقافي وتبر، يعني تستخدم حتى بعض الأحيان علم النفس في بعض الأحيان لتفسير هذه الظواهر. لكن بعض الأحيان أنا لاحظت أنه يقدم مثلا النص الديني كشكل أسطوري، فأجد في بعض ربما الملاحظات، يعني أنا أشوف كوجهة نظري من خلال قراءتي في الأساطير أن قوة الأسطورة لا تأتي من أنها بناء مثل ما تقول سلطة كسلطة، بالعكس هي نص متحرك ونص حر ومتروك للمجتمع أن يقدم يزيد يقدم ويفيض فيه فيما يريد.
2: بالنسبة للميثولوجيا بالنسبة للأنثروبولوجيا هناك مدارس نظريات، مدرسة فريزر الحيائية
4: حول الأصل، نتكلم عن الأصل،
2: وهذا اللي تتحدث عن المتشابهات على أنك في وحدة نفسية أو وحدة سيكولوجية عند الأمم هذه، وأنا حقيقة أتبع هذه المنهجية. هناك علم النفس عند جانج، هناك الوظيفية عند ميروفسكي وجماعته، هناك البنائية عند شتراوس، هناك عند رمزية عند كاسير، يعني هناك تقريبا 7 مدارس وأنا أثبتهم موجودة. ولكن أنا أي مدرسة أتبع؟ أنا تبعت من هيئة الريغر، ولكن عندما أأتي إلى الشعر أستفيد من منهج من كاسير، المنهج الرمزي، تحليل رمزي، لأن هنا ما يتناسب معه، يتناسب معه لأن هنا في اللغة. فعندما أأتي إلى اللغة أخذ منهج من؟ أخذ منهج أرنست كاسير، المنهج الرمزي أو المدرسة الرمزية. لاقب للدين والأسطورة. من قال هناك أن فرق بين الدين والأسطورة؟ القرآن الكريم وردت فيه أساطير 8 مرات. ولو رجعت للقرآن لماذا يقول الأساطير الأولين؟ ستجد يتحدث عن قضايا المصيرية، الموت، البعث، الحياة، عن أشياء دينية. وعلى فكرة لا يوجد في القرآن كلمة أساطير تأتي مجردة بدون الأولين، لا يمكن. لو قال أساطير قال أساطير الأولين، معنى إن ما معنى؟ معنى إن هذه كان موجود عندهم، سمعوا بها، مكتوبة، مكتوب عن الحياة، مكتوب عن الموت، مكتوب عن البعث، لكن هؤلاء لا يؤمنون بها. فإذا هي مرتبطة بالدين تماما، كلمة الأصل هذه مرتبطة بالدين، ما دام تحدث عن هذه القضايا المصيرية هذه قضايا دينية. فهذه إذن قضايا دينية، قضايا مصيرية، فهي مرتبطة بها. ما حدث بعد ذلك إن قيل إن حكاية مقدسة، إذا هي مقدسة في النهاية مرتبطة بالدين.
0: كان هذا مقتطفا من الجلسة التي أقيمت مؤخرا ضمن مبادرة التكريم التي تنظمها قناة أنس ومكتبة قراء المعرفة ومنصة مجاز، إضافة إلى الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. كتاب الدارجة الظفارية للباحث سعيد بن عبد الله الدارودي كان محور الجلسة الأدبية التي أقامتها أسرة مكتبة دار الكتاب العامة في صلالة، وذلك بالتعاون مع مبادرة خطوط وظلال الثقافية. قدم الدكتور مرتضى فرح علي أستاذ النحو والصرف المشارك في جامعة ظفار قراءة نقدية لغوية تناول خلالها أبرز القضايا والظواهر اللغوية التي ناقشها الكتاب، مستعرضا جهود توثيق الدارجة الظفارية وظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية وصلاتها ببعض اللهجات العربية والشحرية والأمازيغية. المزيد عن هذه القراءة النقدية وعن الدارجة الظفارية وما يتصل بها من مواضيع نتعرف عليه في الدقائق القادمة من خلال حوارنا مع الدكتور مرتضى فرح علي. مرحبا بك دكتور مرتضى معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: وعليكم السلام ومرحبا وأهلا وسهلا، ونرسل لكم صوتنا من صلالة التي تؤثر الزوار بجمالها فيصير عاشقين ويأتونها تارة أخرى.
0: يا سلام، ظفار دائما جميلة. دعنا نبدأ هذا الحديث معك دكتور من يعني ما الذي من سؤالنا ما الذي يضيفه إلى الدراسات التي تناولت الدارجة الظفارية؟
1: الكاتب سعيد الدارودي هو رجل جريء ومجتهد في آن واحد، فأراد أن يوثق ويحفظ هذه الدارجة بسمتها تراث ظفاري ويحفظ الهوية الظفارية على وجه التحديد. هذه الإضافة التي ينادي بها في مقدمة الكتاب وهدف الكتاب.
0: أشرت إلى معجم الدارجة الظفارية الذي يحوي 795 كلمة، نتحدث عن هذا المعجم وكيف تجمع أو كيف جمع العدد الذي يحويه؟
1: هو اعتمد على أداة المعايشة لأنه أصلا هو من ظفار وتجول بين طاغة وصلالة ومرباط، فأخذ هذه اللهجات من خلال الكلمات من خلال استخدامها في الحياة اليومية لأنها تجري على الألسن. لكن هذا المعجم الصغير هو مشروع معجم، أنا قلت في المحاضرة هو هذه بداية نوال معجم، لأن المعجم لا بد أن يحوي آلاف الكلمات. هو فتح الباب، يعني كان له الجرأة أن يفتح الباب للذين يأتون من بعدي حتى تكون هنالك معاجم في الدارجة الظفارية.
0: لنذكر بعض من أمثال وأساليب التعبير التي درج عليها أهل ظفار للتعبير عن مكنوناتهم وتوضيح مقاصدهم.
1: مثلا خلط ملط، يعني هذا المثل يعني في مقابل اختلط الحابل بالنابل، فيعني إذا لم يعني تستوي الأمور عند الإنسان فيقولون خلط ملط مثلا. وخير يا طير وهو للتفاؤل، يعني كل ما يأتي خيرا.
0: طيب، يعني كل هذه الأمثال أو المثلين الذي ذكرتهم الآن يعني هما يعني ربما يكونوا مستقين من لغة فصحى في النهاية وهي اللغة العربية، ولكن
1: نعم.
0: ولكن يعني ظفار لها خصوصية في المسألة اللغوية كون أن هناك لغات أخرى كالجبالية أو الشحرية أو المهرية، يعني تتداخل هذه اللغات فيما بينها في الأساس ومع اللغة العربية أيضا. يعني كيف يمكن لهذه الدارجة الظفارية أن تكون يعني مرآة لهذه اللغات الأصلية التي وجدت في ذلك المكان، وكيف يمكن لها أيضا أن تحمي تلك اللغات المهددة أيضا بالانقراض مثل الشحرية والمهرية؟
1: هو الكاتب أشار إلى يسميه التسريب ليس الاقتراض، نحن في علوم اللغة نقول الاقتراض اللغوي، لكن هو قال التسريب، فغارب بين الاقتراض الدارجة الظفارية من الجبالية الشحرية واقتراض الشحرية من الدارجة، لكن لم يشر إلى اللغة المهرية، وأنا طرحتها عليه هذا السؤال، لماذا إنه قال المهرية هي بعيدة من المنطقة؟ لكن أنا أرى أنها غريبة جدا، يعني البيت الواحد الآن بعد الزواجات والتنقل وسكن المدينة نجد في البيت يتحدث المهرية والدارجة والجبالية ثلاثتها، فمن باب أولى أن يكون هنالك، فاللغة كائن حي تتزاوج وتتناسب وتحيا وتموت.
0: يعني هناك أيضا حتى لنقل اللغات من نفس السياق، لنقل مثل الأمهرية أو حتى الأثيوبية اليوم تكاد تكون مقترنة أو مقاربة للغات الموجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية. إلى أي مدى يمكن لهذه اللغات أن يعني تقترب من اللهجة الظفارية، أو لنقل من أن تورد يعني كلمات ومصطلحات في اللهجات في جنوب شبه الجزيرة العربية؟
1: هو هذه الشهرية طبعا يختلفون، بعضهم يقول جبالية وبعضهم يقول شهرية على اختلاف، والمهرية هي من، وأيضا السوغطرية في اليمن والهبيوت والبطحرية والحرصوصية، هذه من رواسب اللغات السامية وتسمى باللغات الجنوبية أو العربية الجنوبية، ولها علاقة واضحة جدا مع الأمهرية التي ذكرت، أو اللغة الجيزية اللغة الحبشية القديمة، وكذلك العبرية. يعني هنالك كثير من الأوزان، لأنها كلها ترجع إلى أصل واحد هو اللغة السامية. فنجد يعني جامع الظفار في مؤتمر من المؤتمرات وصف إنه هذه اللغات يعني خاصة المهرية والجبالية الشحرية، لأنه لها ثقل أن تدرس كمواد اختيارية من ناحية أدبها، من ناحية انتشارها وانحسارها، وأن يصنعوا لها أبجدية كتابية سواء كان بالحرف العربي أو الحرف اللاتيني، لا بد أن تكتب حتى نحافظ عليها من الضياع.
0: وهذه مسألة مهمة. أنه
1: في مشروع قدمه الأستاذ الدكتور أحمد بالخير أنه يكون هنالك مركز للغات اللي سماه مركز اللغات الجنوبية، يعني حتى اللغات في اليمن القديمة يريد أن يحافظ عليها، ليست في ظفار فقط، لكن المشروع لم يرى النور، وقد تكون هنالك أشياء أنا لا أدري ما هي مادية، قد تكون هنالك أشياء بحثية تريد فريق متخصص، لأنه هذا النوع من اللغات يعني متخصص فيه ظل في الجامعات العالمية ليست في الجامعات الناشئة.
0: طيب ماذا عن الصلة أو الصلة اللغوية بين مفردات الدارجة الظفارية وربما حتى اللغات الجنوبية واللهجات الأمازيغية أو اللغات الأمازيغية في أفريقيا؟
1: هو يقول يسميهم عرب البربر، ويقول البربر عرب طبعا، ويقول هنالك علاقة، واستند في ذلك إلى إثبات أنه في علاقة إلى 73 كلمة، لكن هذه في علم اللغة لا تشبع رغبة الباحث أن يبني عليها حقيقة. أنا دائما أطرح له السؤال، لماذا غاربت بين اللغة البربر والظفارية مع أن المسافة بعيدة جدا، ولا توجد يعني روابط تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية على نغيض البلوشية مثلا، وعلى نغيض الفارسية في إيران، هي مجاورة وهنالك تداخلات تجارية وتداخلات اجتماعية، فكان الأولى أن يغارب بهذه، لكن هو أثبت أن هنالك علاقة، يعني ابن خلدون ينفي أن البربر هم أصلا عرب، يقول هم من الكنعانيين، والكنعانيين ليسوا عرب، وبعضهم يقول هم أصلا يعني تكونوا مزيج، البربرية تكونت مزيج لبعض اللغات الآسيوية الأفريقية. فيأتي ببعض الكلمات، مثلا كلمة بلح، قال كلمة بلح في البربرية أو التونسية بالذات تعني بهة اللون، وهي غريبة من إنه هنا تأكل الصبغة أو كذا انتهت الصبغة أو أصبحت قديمة، فاستند إلى عدد من الكلمات في هذه المقاربة.
0: طيب يعني سؤال الأخير لك دكتور، حول بقاء هذه الألفاظ، ربما ليس فقط في، نحن نتحدث الآن عن أن اللغة كائن يتطور، اللغة العربية في بداياتها لم تكن هي اللغة العربية التي نشهدها اليوم أو نتحدث بها، هنالك تطور وتغير، اللغات في العالم كلها التي بقيت والتي ما زالت تستخدم ليست هي التي كانت ربما حتى من 100 عام. ربما الإشكالية تكون أعمق لدى اللهجات، اللهجات لو كونها ليست مكتوبة وليست موثقة قد يكون مسألة حفظها أو بقائها بشكل أعمق يعني صعب جدا، فكيف يمكن بقاء هذه اللهجات أو هذه المفردات في الدارجة الظفارية؟ هل يمكن أن تتوارى بمرور الوقت وتتبدل مفرداتها بمفردات أخرى تتغير جيلا بعد جيل؟
1: هي اللغة تجري على الألسن وتحيا على ألسن الناس، ليست في السطور. لا، نحن النقوش لا نفهمها مكتوبة، نقوش الخط المسماري، نقوش اللغة الآشورية موجودة لكن من يفهمها؟ فهي تجري على الألسن، اللغة سواء كانت لغة أو لهجة. العاميات عموما في كل العالم لا تكتب، فتكتب اللغات، لكن هذا يحتاج إلى سياسة لغوية واضحة المعالم، وهذا يسمى بالسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي. على الجهات المعنية سواء كان الجهات التعليمية أو الجهات الإعلامية أو الجهات الأعلى التي توجه الجهات الإعلامية، وأن تكون هنالك سياسة لغوية واضحة للحفاظ على هذه اللغات بمراكز الأبحاث، جعل لها برامج في الإعلام، يجعلون لها نصيب في التعليم، هذه الأشياء يعني تحافظ. لكن أن نجعلها عفو الخاطر، الآن البطحري على سبيل المثال يتحدثها أفراد يعدون على الأصابع أصبحوا، لأنه كل الجيل الذي يتحدثها توفاه الله سبحانه وتعالى، أصبحت خلاص في عداد اللغات المنقرضة. الهبيوت يعني قلة جدا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه اللغة حتى إذا كان مكتوبة من الذي يفهمها إذا لم نتحدث بها؟ اللغة دائما تجري على الألسن، هذه هي القاعدة الأساسية للحفاظ. إذا نريدها تجري على الألسن وتفهم بالأسماع، فلا بد أن تكون هنالك سياسة لغوية وتخطيط لغوي واضح المعالم.
0: جميل، ختاما نشكرك الدكتور مرتضى فرح علي، أستاذ النحو والصرف المشارك بجامعة ظفار، وقد سعدنا بالحديث معك حول الدارجة الظفارية من واقع قراءتك للكتاب الذي وثق مفردات الدارجة الظفارية وناقش ظواهرها، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا وسعيد بهذا اللقاء.
0: شكرا لك.

بهذا أعزائي نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقات قادمة تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العمري. دمتم بود.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزر الحلانيات. شراكة عمانية جزائرية استراتيجية في خدمات المناولة الأرضية وقطاع الطيران. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دورباندي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في قطاعات عدة خدمة لمصالح البلدين. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تهاني وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكوري الصديق مزيدا من الرخاء والنماء. تتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلنيات، وفعلت جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة، كما جرى تفعيل اللجان الفرعية في محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد هذه الحادثة.
1: استجابة وطنية متكاملة منذ الساعات الأولى لحادثة جنوح السفينة قبالة جزر الحلانيات، هدفها الأساسي احتواء آثار الحادثة والسيطرة على مصدر التسرب وحماية البيئة البحرية والسواحل والمناطق الحساسة. وفي هذا الإطار فعلت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عددا من القطاعات المعنية بما فيها اللجان الفرعية بمحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، كما فعلت الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت في المستوى الثاني، إلى جانب تفعيل غرفة العمليات للدعم اللوجستي بمحافظة الوسطى ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تطورات أو اتساع محتمل لنطاق التلوث. بيئيا، تم تكثيف عمليات الرصد والمراقبة من خلال تحليل بيانات الأقمار الصناعية وتنفيذ استطلاعات جوية ومتابعة حركة البقعة الزيتية وفق تغيرات الرياح والتيارات والأمواج، إضافة إلى الاستعانة بالنماذج البيئية لتوقع اتجاه انتشارها. البيانات تشير إلى تحرك البقعة بصورة رئيسية نحو الشمال والشمال الشرقي، فيما تم رصد كتل زيتية وصلت إلى رأس مدركة، مع تقييم احتمال تأثر جزيرة مصيرة والسواحل المقابلة خلال الفترة المقبلة. وقد تم توزيع فرق العمل والكوادر الميدانية وتجهيز المعدات والآليات اللازمة لجمع المخلفات وتنظيف المناطق المتأثرة، كما رفعت جاهزية محطات التحلية والمرافق الحيوية تحسبا لأي تأثير محتمل، مع استمرار مراقبة المناطق المتأثرة ورفع الجاهزية في المواقع التي قد يصل إليها الزيت. المرحلة الحالية تتطلب من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معرفة الوضع الإنشائي للسفينة ومدى استقرارها ومصادر أي تسربات محتملة، إلى جانب متابعة حالة الخزانات. هذه المتابعة تجري بالتنسيق مع شركة إنقاذ بحري متخصصة لوضع الحلول الفنية والمحافظة على السلامة الإنشائية للسفينة، وبالتالي منع تفاقم الأضرار. في الوقت ذاته يجري تقييم الخيارات لنقل الحمولة والتعامل مع السفينة متى ما سمحت الظروف الجوية والبحرية، وبما يضمن سلامة العمليات ويحد من الآثار المحتملة على البيئة البحرية. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أكدت متابعة الحادثة ودعت الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مؤشرات التلوث. وفي إطار الجهود التكاملية ينفذ مركز سلامة وجودة الغذاء أعمال الفحص والتقصي وأخذ العينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية. نماذج الانجراف تشير إلى استمرار حركة البقعة خلال الساعات المقبلة باتجاه الشمال الشرقي، فيما تتضافر الرياح والتيارات والأمواج في دعم انتشار الزيت بمحاذاة الساحل. استجابة تتعامل مع الحادثة من مصدرها وتراقب امتدادها وتستعد لآثارها في مسار يهدف إلى الحد من الأضرار البيئية والتشغيلية وحماية الموارد البحرية والساحلية.
0: وقعت شركة ترانزوم مذكرة تفاهم مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية لتأسيس شراكة استراتيجية لخدمات المناولة الأرضية وغيرها من الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران في الجزائر، في خطوة تفتح آفاقا جديدة للشركة بما يعزز الكفاءة والتميز التشغيلي والمساهمة في مواكبة تطلعات القطاع نحو مزيد من النمو والتطور. وتستند ترانزوم في حضورها الدولي إلى خبرة تشغيلية متكاملة ومنظومة واسعة من خدمات الطيران تشمل المناولة الأرضية والشحن والتموين والخدمات المميزة، مدعومة بخبرات وكفاءات عمانية أثبتت قدرتها على العمل بكفاءة في بيئات تشغيلية متنوعة ووفق أعلى المعايير الدولية. اطلع وفد تجاري من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة على الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، كما جرى بحث التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين في عدة قطاعات حيوية، إضافة إلى تنظيم الملتقى الصناعي بالقاهرة بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين.
2: اختتم وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى القاهرة برنامج زياراته ولقاءاته مع أصحاب الأعمال وأجهزة الاستثمار والتمثيل التجاري والغرف التجارية والمناطق الصناعية والاقتصادية والموانئ في كل من القاهرة والإسكندرية. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم الملتقى الصناعي الذي جمع بين أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية مصر العربية بمقر سفارة سلطنة عمان بالقاهرة لبحث مجالات التعاون والتكامل الاستثماري والتجاري بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين. وقد تحدث سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تلك اللقاءات قائلا:
3: مثل هذه الملتقيات والمنتديات التي اعتادت سفارة سلطنة عمان أن تنسق فيها مع الغرف في سلطنة عمان، نأمل من خلال هذا اللقاء أن تكون هناك في فرص متزايدة الالتقاء برجال الأعمال بين الجانبين، أسفرت حقيقة عن نتائج إيجابية. إذا اليوم نتحدث عن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليار دولار، ثم أنه أيضا هنالك جذب استثمارات في مجالات كثيرة، ويأتي قطاع التطوير العقاري في مقدمة الاستثمارات في عمان من الجانب المصري.
2: من جانبه أشار المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى أهم ما تضمنه برنامج الوفد قائلا:
4: تم الالتقاء مع عدد من المؤسسات المصرية، حيث تم الالتقاء مع عدد من رجال الأعمال من الجانب المصري، وتم اكتشاف حقيقة عدد من الفرص في هذا الجانب من أجل تعظيم الاستفادة من مقومات ومميزات البلدين، حيث تمثل طبعا جمهورية مصر بوابة للعالم الدول الأفريقية، وكذلك السلطنة وما تمتلك من مقومات ومواد خام وبنية تحتية، وتشكل بوابة أيضا وفرصة كبيرة لتوسع الاستثمارات المصرية في السلطنة.
2: ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على أهمية هذا الوفد قائلا:
5: هي زيارة ميمونة وزيارة نستطيع إن شاء الله أن نبني على العلاقات القائمة الانطلاقة تعود بالنفع إن شاء الله على تكامل المميزات النسبية التي تملكها الدولتين، سواء كان انطلاقا من عمان

0: خدمات في محافظة جنوب الباطنة في إعادة تعريف التجربة السياحية نظرا لوجود بعضها في مواقع أثرية بالمكونات الطبيعية والتراثية، والبعض الآخر منه يقع في بيئات لا زالت تحافظ على تجربة الحياة القديمة.
1: تشهد المنشآت السياحية في محافظة جنوب الباطنة تنامياً في الإقبال، فقد وفرت فرصاً استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال لتبني مشروعات مبتكرة، إلى جانب تنوع التجارب التي تثري القطاع وتعزز جاذبية الوجهات. وتشير إحصائيات وزارة التراث والسياحة إلى وجود 354 منشأة مرخصة في المحافظة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تتمثل في 5 استراحات ومخيمين و275 بيت ضيافة و70 من النزل الخضراء ونزلين تراثيين. وسعت الوزارة إلى أن يكون للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تطوير المنتج السياحي والاستفادة من حركة الزوار، إذ أتاحت لهم الفرص الاستثمارية في جوانب متعددة، منها التشجيع على الاستفادة من البيوت التراثية وإعادة توظيفها كنزل تراثية توفر للسائح تجربة الإقامة في بيئة تحاكي النمط المعماري القديم، إضافة إلى الاستفادة من المزارع القائمة لإقامة النزل الخضراء والاستثمار في بيوت الضيافة، والتي تعد أكثر الاستثمارات نشاطاً في محافظة جنوب الباطنة. كما أتاحت الوزارة فرصاً أخرى للاستثمار السياحي، منها استثمار القلاع والحصون والحارات القديمة كمشروعات استثمارية تضيف تجارب فريدة. وفي هذا الجانب أسندت كل من قلعة نخل وحصن برج آل خميس وحصن العوابي، وهي تدار حالياً من قبل شركات أهلية، والانتهاء كذلك من إسناد كل من حصن بركة وحصن المنصور وحصن مصفات الشرقيين لشركات متخصصة، وحالياً في الأعمال التحضيرية لتشغيل هذا النوع من الاستثمار. وأكدت وزارة التراث والسياحة على وجود تعاون مع مكاتب السفر والسياحة لترويج وتنظيم جولات إلى المعالم التاريخية في محافظة جنوب الباطنة، مع الإشراف على جوانب السلامة وحجوزات الإقامة، وحث تلك الشركات لرفع جودة خدماتها وتزويدها بالمعلومات عن الوجهات، فضلا عن التنسيق المشترك لتنظيم جولات سياحية بالمحافظة للوفود والمشاركين في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، تعد المبادرة الشبابية والمجتمعية من المحركات المؤثرة في استقطاب الحركة السياحية لمختلف المعالم والمسارات السياحية، وذلك مع تضافر الجهود بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك دعم الفعاليات والأنشطة التي تتزامن مع المواسم السياحية، وأيضا إشراك الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
0: في محافظة الداخلية يتواصل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والسياحية والتراثية بولايتي الحمراء وبهلة، وشملت واحة الجبل الشرقي بنسبة إنجاز بلغت 80% وتأهيل وتطوير مصفات العبريين بإنجاز بلغ 40%، فيما أنجز 94% من تأهيل وتطوير سوق بهلة و40% من تطوير مدخل جبري ومنطقة بسيا. وتضم هذه المشروعات عددا من المرافق الخدمية والترفيهية بما يعزز أثرها التنموي والاقتصادي ويدعم القطاع السياحي ويوفر فرصا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. استضاف ميناء صلالة لقاء الاستدامة 2026 الذي نظمته بورصة مسقط في إطار تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول الممارسات الحديثة في مجال تعزيز ممارسات الإفصاح وما يتعلق بالاستدامة والحوكمة الثلاثية وعلاقات المستثمرين. وناقش اللقاء وأبرز التطورات والتوجهات التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته الاستثمارية، مؤكدا على أهمية مواصلة دعم إفصاحات الاستدامة وتطوير جودتها في ضوء تحقيق الشركات المدرجة في البورصة ونسبة التزام بلغت 100%، إلى جانب تعزيز جاهزية الشركات للتوافق مع توجهات هيئة الخدمات المالية نحو تطبيق المعايير الدولية في هذا الجانب. من جانب آخر، ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع والتي تجاوزت قيمتها 264 مليون ريال عماني،

0: فيما قربت القيمة السوقية 38 مليار و190 مليون ريال عماني.
1: مع اختتام التداولات الأسبوع، سجلت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعوداً جماعياً، ليرتفع المؤشر العام بنحو 2% ويغلق عند مستوى 7508 نقاط مقارنة بالأسبوع الذي سبق. مصطفى بن أحمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية.
2: بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع وحتى من بداية السنة في ارتفاع مستمر، جت فترة انخفاض خلال شهر 7 ولكن عاودت تحسن خلال شهر 8. البورصة من بداية السنة مرتفعة أكثر من 27%. طبعا حتى لو أخذنا نتائج البورصة خلال شهر 8 هي مرتفعة أكثر من 2.6%، وهي تعتبر واحد من أفضل البورصات ارتفاعا خلال الفترة الماضية أو خلال هذا الشهر.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا ب7% ليبلغ نحو 264 مليونا و98 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 846 مليونا و300 ألف ورقة مالية من خلال 41,760 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتقارب 38 مليارا و190 مليون ريال عماني.
2: نتائج الشركات خلال هذه السنة كان في هناك نمو جيد، بنوك العمانية هي كانت الأبرز وارتفاعات تجاوزت 10% في معظم البنوك، متوسط ارتفاع أرباح البنوك أكثر من 11% خلال 6 أشهر الأولى. أيضا شركات الـ OQ كلها عملت أرباح متوسط ارتفاع أكثر من 23% في النصف الأول، وهذا ما يعادل 6 أشهر إلى 6 أشهر أكثر من 70% ارتفاع.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع والشراء بنسبة متعادلة بلغت نحو 89%، فيما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث قيمة التداول بأكثر من 20%، كما تصدر من حيث العدد بأكثر من 32%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 26 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 86 دولارا و83 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية صلالة معرض المؤسسات الممولة بمحافظة ظفار بهدف تقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات وإتاحة مساحة للتعريف بمشاريعهم وتجاربهم وتشجيع المنتجات والمشاريع المحلية بجانب إيجاد فرص استثمارية جديدة لهم. كما اختتمت الهيئة فعاليات معسكر رواد المستقبل 2026 بولاية صلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وأكاديمية البرمجة بمشاركة أكثر من 70 طالبا وطالبة، قدموا 14 مشروعا ضمن برنامج تدريبي هدف إلى غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة وصقل مهاراتهم من خلال الجمع بين المعرفة والتطبيق. ضمن موسم خريف ظفار تقام على شاطئ الدهاريز بولاية صلالة فعاليات موسم الألعاب التقليدية العمانية 2026 التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهدف تعريف الزوار بالإرث الحضاري العماني المتمثل في الألعاب والرياضات التقليدية وتنشيط المجتمعات المحلية عبر إقامة أنشطة تفاعلية تسهم في الحفاظ على هذه الألعاب ومفاهيمها وطرق ممارستها إلى جانب دعم القطاع السياحي. كما تقام في ولاية طاقة فعاليات متنوعة لإبراز ما تزخر به الولاية من مقومات تراثية وثقافية واجتماعية واقتصادية وتعزيز حضورها كوجهة سياحية خلال الموسم. وتوفر الفعاليات مساحة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها اليدوية والحرفية والزراعية والمأكولات التقليدية بما يسهم في إيجاد مصادر دخل إضافية وتعزيز ثقافة العمل والابتكار. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جاء جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزر الحلنيات. شراكة عمانية جزائرية استراتيجية في خدمات المناولة الأرضية وقطاع الطيران. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. نزوة، مدينة التاريخ والعلم والتراث، وقلعة الأصالة والمجد الشامخ. استمعوا إلينا في ولاية نزوة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 88.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة رسائل الغرقة، مجموعة قصصية لسعيد الحاتمي صدرت عن سلسلة كتاب نزوة 2026، دانا والشاهين وقصص أخرى، مجموعة قصصية لليافعين للروائية والقصة والناقدة اللبنانية هدى عيد صدرت في العام 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: سعيد الحاتمي قاص من عمان صدر له رائحة لم ينتبه لها أحد، مجموعة قصصية صدرت عام 2007، عصفور أعزل يضع منقاره في وجه العالم، مجموعة قصصية صدرت عام 2016، كما صدرت له عن سلسلة كتاب نزوة 2026 مجموعة قصصية بعنوان رسائل الغرقى. عن هذه المجموعة وعن النصوص التي اشتملت عليها وعن مناخاتها وما ذهبت إلى اقتحامه ومقاربة فنيا وجماليا نلتقي القاص سعيد الحاتمي. نرحب بك سعيد الحاتمي في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا أستاذ صالح، مساء الخير لك، مساء الخير للسادة المستمعين.
0: مساء الورد، أهلا بك. في مفتتح هذا اللقاء ربما نتساءل عن العتبة الأولى، العنوان، يبدو أنك ركزت على قصة رسائل الغرقى التي لا تصل لكي تستل منها عنوان المجموعة رسائل الغرقى، يعني يبدو أن هذه القصة وافقت أو صادفت هوا في نفسك لتجعلها عنوان لكل نصوص المجموعة، مع تصرف طفيف طبعا في حذفك لكلمة لا تصل.
1: بالضبط أستاذ صالح، طبعا هو العنوان مثل ما أسلفت مستلم أو مقتبس من أحد عناوين المجموعة.
0: نعم.
1: في المجموعة هناك نص ما يمكن تسميته متوالية قصصية صغيرة جدا، عنوان رسائل غرقة لا تصل. العنوان مبتذل من هذه القصة، طبعا بتصرف بسيط جدا، وافق هوا ربما لأن هذا النص نص قديم، يعني قديم في المخيلة، يعني قبل أن يكون قديم، هو ليس قديما في النشر وفي الكتابة، لكنه كان هكذا يتكون منذ فترة طويلة، أكتب جزءا منه وأتوقف عنه، فبقي وفيا معي لسنوات طويلة حتى اكتمل، لذلك شعرت أنه يستحق أن يكون عنوانا لهذه المجموعة.
0: نعم، يبدو أن ذيمة الغرق يمكن أن تمثل الخيط الناظم لهذه القصص، يعني لا أقصد الغرق بالماء كما في إحدى القصص أو لإحدى الشخصيات في قصة من قصصك، لكن دعنا نقول الغرق في التصارع مع الأحداث، المصائر، غرق في منعطفات وأيضا مفاصل معينة، تحديات، إشكالات. ما
1: تصور أنه طبيعي جدا الشخصيات الفارقة والشخصيات التي تثير انتباه القاصة وحتى انتباه الشخص العادي غالبا ما تكون غارقة في تفاصيل الحياة بجوانبها المختلف.
0: نعم، نصوص المجموعة كما أشرت أو حسب توصيفك كتبت في أزمان متفرقة ومتباعدة بين عامي 2010 و2026، يعني عبر 16 عاما. هذا التباعد هل جاء بسبب من قلة ما تكتبه، أم جاء من باب تسويف النشر، أم يأتي ربما من باب حرصك على ضرورة الاقتناع والرضا عن النص الذي تكتبه، وبالتالي ظهرت هذه الإضمام من القصص أو من النصوص في هذه المجموعة في فترة زمنية واحدة مع بعض؟
1: تخيل أن كل هذه الأسباب مجتمعة، يعني هي التي أو بسببها تأخر نشر هذه النصوص. مجموعة من هذه النصوص كتبت قبل نصوص المجموعة السابقة، هي عصفور أعزل يضع منقاره في وجه العالم، لكنه في تلك المجموعة السابقة يعني كانت قيمة النصوص نصوص قصيرة جدا، يعني ما كانت تتناسب وتوافق مع تلك المجموعة،
0: مع النصوص الطويلة ربما التي كتبتها في هذه المجموعة. نعم،
1: فأجلتها في هذه المجموعة. يعني هذه المجموعة هي عبارة عن وفاء لهذه النصوص، أنه حتى لا تضيع، حتى لا تندثر هذه النصوص.
0: جميل.
1: لكي تظل محفوظة وتظل في الذاكرة، قررت أنه أجمعها جميعا مثل ما أقوم بنشرها.
0: نعم.
1: أغلب النصوص حديثة، يعني كتبت بعد المجموعة السابقة، يمكن ربما 4 أو 5 نصوص قديمة كتبت ما بعد 2010.
0: هنالك إهداءان افتتحت بهما مجموعتك. الإهداء الأول إلى القاص عبد العزيز الفارسي، تقول في هذا الإهداء إلى عبد العزيز الفارسي: لسنا في أفضل حال في غيابك، أتمنى أن تكون بخير في مكانك القصي. الإهداء الثاني إلى عبد الله وفراس: ستحملان عبء هذا الاسم، هذا قدركما لا ذنب لي. هل من إضاءة صغيرة على هذين الإهدائين؟
1: الإهداء الأول طبعا للمرحوم دكتور صديق عبد العزيز الفارسي. عبد العزيز طبعا هو أبانا الذي علمنا الصرد، نحن جيل التسعينيات. الإهداء هو تستطيع أن تقول طريقة ومحاولة لإبقاء عليه في قلوبنا مجرد محاولة أو فعل مقاوم للنسيان أو التقادم حتى يظل هذا الإنسان أو هذا الاسم خالدا في قلوبنا جميعا. طبعا هو لا يحتاج إلى هذا الإهداء، لكن
0: نعم نوع من الامتنان، نعم
1: تعبير وامتنان لهذا الإنسان.
0: هذه التجربة
1: الإهداء الثاني عبد الله فراس، طبعا هما طفلي، قد يأتي يوما ما وأرحل دون أن أترك لهما شيئا، قد يجدان على الأقل هذا الكتاب أهديته لهما.
0: جميل جدا. دعنا نذهب إلى نصوص هذه المجموعة. القصة الأولى غابة صغيرة في جيبي. أنت ذهبت في هذه القصة إلى إطراء تجربة إنسانية بالغة الرقة واللطف. طبعا الشخصية تتمثل في العامل الباكستاني شهناز. هنالك من يشتغل في الكتابة على إظهار، دعنا نقول، الأوجه السلبية للعمالة الوافدة، يكرس كتابته أو يجيرها لتبيان، دعنا نقول، المشاكل أو الآثار المترتبة على استخدام تلك العمالة. لكنك في هذه القصة خلاف ذلك، تظهر وجه آخر من وجوه العمالة الوافدة، شخصية القصة المهجوسة والشغوفة بفكرة استدامة وديمومة الأشياء في الكون، الحرص على الأشجار وعلى عناصر البيئة. ما الذي يمكن أن تقوله هنا في ما يتعلق بهذا التوظيف، التوظيف المختلف عن التوظيفات الأخرى؟
1: هذا النص صالح أنا كتبته، يعني كان لمسابقة عالمية في لحفظ البيئة. لكنه أساسا الفكرة لم تكن يعني وليدة تلك المسابقة، وإنما هي كانت تعتمد في نفسي إنه نظرتي لهؤلاء الأشخاص ولهذه الفئة في المجتمع، يعني لا أريد أن أكون مثاليا، لكنه واقعيا يعني يجب أن ننظر إليهم إنه كبشر عاديون يعني مثلنا ومثلهم بالضبط،
0: نعم،
1: دون تفرقة في أي جانب. لذلك يعني أنا حاولت قدر ما أستطيع إنه هذا الشعور تجاه هذه الفئة أو الشعور الذي أنا أتعامل به شخصيا مع هؤلاء الناس هو أن ينطبع أو أن يظهر داخل هذا النص. يعني شهناز هذا العامل البسيط الذي ننظر إليه على أنه عامل بسيط يعيش،
0: يبدو كأنه يحمل شخصية فيلسوف أيضا يفلسف البيئة والأشجار والعالم والكون.
1: يعني أحد الأصدقاء من قرأ هذه المجموعة كان يقول لي أنه الحكمة أو الفلسفة الموجودة في النص لا تتناسب مع العامل. فالرد كان أنه هذه الحكمة والفلسفة ليس لها علاقة بالثقافة، ليس لها علاقة بالتعليم، أو حتى ليس لها علاقة بالمستوى الاجتماعي، ما هي لها علاقة يعني بخبرات الحياة هذا الإنسان البسيط. الحياة هي من غرست فيه أو من أرضعته هذه الحكمة أو هذه الفلسفة.
0: نعم.
1: الحياة الطويلة التي عاشها في أماكن متعددة ومتفرقة.
0: نعم. استنطاق لروحه الشخصية.
1: بالضبط. لذلك يحمل هم قد لا يحمله آخرون، يعني يفوقونه في المستوى التعليمي وحتى في المستوى الاجتماعي.
0: نعم.
1: نفس كان يركز على هذه الجزئية، إنه الموضوع ليس له علاقة، والأمر ليس له علاقة بكم أنا أملك أو ماذا أنا أعرف، بقدر أنا كيف أنظر إلى الحياة بشكل عميق.
0: جميل جميل. قصة الغداء الأخير يعني تبدو من القصص المدهشة في المجموعة، يبدو فيها نزعة أو ملامح فانتازية غرائبية. الرجل يكتب أثناء تناوله مع الزوجة وطفلتهما الغداء في أحد المطاعم، يكتب رسالة نصية قصيرة عن كيف تتصرف الزوجة والمرأة أو الطريقة الواجب أن تتبعها تلك المرأة عندما كما تقول في النص، عندما يهرع كل من في الجوار مذعورين إلى طاولتهم بعد طبعا أن يتوقف قلب ذلك الرجل أو أن يموت. القصة فيها كثافة، فيها اختزال، فيها صور سينمائية. الزوجة كانت أيضا تحكي عن فيلم سينمائي في القصة، مفارقات أيضا، يعني الذهاب للمطعم بغرض التغيير والاستمتاع ربما، مع حضور طبعا هادم اللذات ومفرق الجماعات. هنالك تطفل ونظرات الآخرين على الطفلة أيضا التي لا تجيد استخدام الشوكة. أيضا عنوان القصة الغداء الأخير ربما يستدعي بشكل من الأشكال العشاء الأخير. القصة ممتعة فنيا رغم طبعا ما يمكن أن نقول تراجيديتها، الخيال ينشط فيها أيضا، ربما أدعى في تصنيفها للواقعية السحرية. كيف ترى ذلك؟
1: يعني أنا أثناء كتابة هذا النص يعني الموضوع كان بسيطا، كنت أتخيله بسيطا في بدايته، أنه رجلا ما يشعر أنه يشعر بعرض صحي يتوقع أنه عرض مميت بالنسبة له، أو هكذا كان العرض مميت بالنسبة له مثل ما توقعه هو. في اللحظة التي كان يتناول فيها الغداء مع زوجته وطفلته، ولم يكن في تلك اللحظة يعني ما يهمه، لم يكن هو موته، أو كان يهمه أنه ماذا تفعل هذه المرأة بعد موته. لذلك يعني أراد أنه يستغل هذه الفترة المتبقية له، الثواني أو الدقائق المتبقية في حياته، لكي يرشدها كيف تتصرف حينما يسقط، عندما يتهاوى ويهرع الآخرون أو يهرع الآخرون الذين في الجوار لإنقاذه. مثل ما قلت أو تفضلت أنه فيها أصبحت يعني النص بعد تهذيبه وإعادة كتابته، حاولت أن أشحنه بكل هذه الأشياء اللي هي المفارقات الموجودة والفارقات البسيطة، على وعلى مثل ما قلت التطفل البشري على حيواتنا وحيوات بعضنا البعض.
0: نعم. في قصة أخرى لك في المجموعة بعنوان المكالمة، هنالك أيضا وصايا شخص، يعني القصة السابقة غداء الأخير فيها يبدو يكتب رسالة نصية، وأيضا في هذه القصة المكالمة هنالك وصايا شخص ربما يحتضر أو يتجهز طبعا للدخول لغرفة العمليات كما تقول القصة، ويظن أنه سيفارق الحياة وسيموت بعد هذه العملية والدخول إلى غرفة العمليات. هنالك المفارقة أن الشخصين لا يعرفان بعضهما، ربما أن الشخص المريض أخطأ في الاتصال بالشخص المقصود بتلك المكالمة، لكن المفارقة السارد يذهب فعلا إلى المستشفى لتنفيذ ما أوصى به المريض أو المحتضر رغم عدم وجود أي صلة أو معرفة به.
1: المفارقة الأهم صالح، أننا بعد انتهاء من المجموعة يعني قراءتي الأخيرة يعني اكتشفت أنه هناك أكثر من نص يحضر فيه الموت بهذه الطريقة وبطرق متشابهة بشكل يعني ملاحظة وبشكل واضح. لا أدري ما السبب، هل هذه النصوص كونها كتبت في فترات متقاربة أم لا. هذا النص هو فعلا يعني كان الهدف الأساسي أو كان الفكرة الرئيسة فيه هو وجود هذه الغرابية البسيطة أو المفارقة، أنه هذا الرجل يريد أن يموت، هو لم يخطف الإصابة ولكنه وحيدا، يعني أيضا تركز على الوحدة، أنه هذا الرجل وحيدا ويبدو أنه يحتضر، لا يعرف يعني لا يعرف أحدا أو ليس
0: ولا يعرف الشخص يبدو الذي اتصل به، يعني ربما المكالمة خاطئة أو الشخص طبعا أيوة بالخطأ.
1: هو الفكرة أنه اختاره عشوائيا هكذا، ربما اختار رقما ما واختاره
0: يعني كما يقولون المعنى في بطن الشاعر أو في بطن المريض. يعني لا أنت تعرف الآن ولا أنا كقارئ أعرف أيضا
1: بالضبط كيف ولماذا اختاره. حتى واحد الشخصية القصة يعني تختم أو تغلق تقفل بهذه العبارة، لماذا اختارني أنا بالذات.
0: نعم. في قصة أخرى من قصص المجموعة، قصة لا تمت في ليلة مظلمة، بما أنك تحدثت عن الموت فالعنوان يشي بذلك هنا، هذه القصة تصدمنا بالنهاية المخيفة فيها. يعني طوال القصة هنالك طفل يمشي مع فوج المشيعين في جنازة، الطفل مطمئن إلى أن الأب معهم في هذا المسير بالميت إلى المقبرة، لكن ينكشف المشهد في نهاية القصة عن طفل قابع ومنكمش عند قبر أبيه. أظن هذا هي تتمة أو كما قلت منذ قليل ربما هي متواليات أيضا عن سيرة الموت، أو دعنا نقول في جانب آخر تواليات فانتازية في العجائبية أو قصص أمريكا اللاتينية الواقعية السحرية أو شيء من هذا القبيل.
1: هذا النص نشر في مجلة نزوة قبل فترة عن مجموعة من الأصدقاء كانوا يناقشون هذا النص، أنه البعض شعر أنه النص مفضوح أو يفضح نفسه منذ البداية، البعض الآخر شعر أنه لا فعلا النص يعني غامض حتى المقطع الأخير من الفكرة هي أنه يعني الشعور بالأمن الذي يضفيه وجود الأب حتى كونه جثة، يعني الابن يمشي خلف جثة أبيه ويشيع أبيه، ومع ذلك هو يشعر بالأمن كون الأب لا يزال موجود حتى ولو كان جثة. متى شعر بالخوف؟ شعر بالخوف في اللحظة التي وجد أن أباه لم يعد جثة أو لم يعد موجودا على الأرض، وإنما أصبحت في باطنها. في تلك اللحظة هو شعر فعلا أنه الآن يجب أن يخاف، أو أنه الآن هناك ما يستدعي خوفه وما يستدعي قلقه. يعني هي الفكرة الرئيسة فيها أنه تركز على أهمية وجود الأب، يعني ليست بطريقة مباشرة؟
0: نعم.
1: أو ماذا يمكن أن يفعله ويقول الأب بالنسبة لأبنائه؟
0: القصص طبعا تتفاوت في الطول والقصر. مثلا قصة حنظلة إذا عددنا الكلمات ربما تتألف من نحو 17 كلمة أو أقل من سطرين إذا حسبناها بهذه الطريقة. دعنا نقرأ هذه القصة أولا. قصة حنظلة، تقول القصة حنظلة عنوان: سأضع صورة حنظلة على الجدار المقابل للسرير، فأنا وحيد وحين أنام لا يجب أن أحدق في الفراغ. أنا طبعا لا أعرف كثيرا في تقنيات القصة القصيرة، لكن دعني أسألك، هل تحقق مثل هذه القصة شروط كتابة القصة القصيرة؟ أم لا يوجد اشتراطات في الكتابة أصلا؟ ما الذي يمكن أن تحاجج به قارئ ما يظن أو يزعم أن هنالك اشتراطات ربما يجب أن تفصل على مقاس ما في كتابة القصة القصيرة؟
1: طبعا هو الجميع الحين يعرف انه الاشتراطات الكلاسيكيه ويقول الزمان والمكان والشخصيات والعقد او الحكايه والخاتمه والى اخره، هذه يعني لم تعد رئيسه ولم تعد اساسيه في القصه القصيره. يعني وجود واحده من هذه العناصر يؤدي الغرض او يكفي. القصه القصيره جدا طبعا هي القصه المكثفه، لا يمكن طبعا في شكلها او حتى في حجمها أن تحتوي على كل هذه الاشتراطات أو كل هذه العناصر في سطر أو في سطرين. لكن هذا طبعا لا يخرجها عن كونها قصة.
0: نعم.
1: إذا كانت لا تحتوي على زمان، في هذا النص الصغير مثلا هناك زمان، ومن سينام ليلا، هناك مكان اللي هي الغرفة، الزمان والمكان موجودين، الشخصيات موجودة، شخصية حنظلة وشخصية القاف، فهي مكثفة مع أنها صغيرة وصغيرة جدا وقصيرة جدا، إلا أنها تحتوي على هذه العناصر الأساسية في القصة.
0: نعم. قصتك غرفة مشتركة أيضا واحدة من أجمل قصص المجموعة، فيها مسارات متوازية في سرد الأحداث. مثلا السارد حين أدرك أن زميله في الغرفة لا يرد عليه وظن أنه نائم ويعيش حلما، تذكر هو في صباه نوم له بعد المغيب مباشرة، بعد ذلك أيقظته أمه ومشى نائما وخرج إلى حقل جدي كما تقول القصة ونام في حقل القمح. هنالك أيضا مشهد عدم انتباه شريك الغرفة إلى شريكه أو رفيقه، هذا المشهد يذكره بالطالب الجديد الذي جلس بجواره في المرحلة الابتدائية وكان قليل الكلام، واكتشف بعدين أو ربما الأستاذ أخبرهم أن أبويه أخرسان. مثل هذا التوازي أو التشابك في سرد الأحداث يبدو أنه يمنح متعة إضافية للقصة. يعني هنالك جاذبية ماتعة في هذه القصة بسبب هذه المسارات المتوازية، الاستعادات والحاضر طبعا السردي. أظن أن هذه القصة كتبت ببراعة وجمالية خاذة أيضا.
1: كنت أحاول أن هذه واحدة من أشكال القصة القصيرة الحديثة حاليا صالح، وأتصور أنك تعرف ذلك، اللي هي وجود أكثر من قصة داخل النص الواحد. يعني هذا النص فيه علاوة على القصة الرئيسة أو الفكرة الرئيسية في القصة وهي المحورية أيضا، إلا أنه تتعالق معها أو ترفعها في أربع، لو لاحظنا أنه في أربع نصوص في القصة وأربع قصص، قصة عائشة، قصة العامل الإندونيسية، ويعني القصتين أو الثلاث قصص التي ذكرتها، يعني هي ليست قصصا منفردة أو منفصلة عن بعضها البعض، لكنها في النهاية عبارة عن حمالات أو حوامل تحمل هذا النص الرئيسي أو القصة الرئيسية.
0: نعم.
1: يعني النص اتكي على هذه الأربع نصوص في نموه أو في سرياني أو في جرياني
0: تدفق
1: إلى نهاية.
0: قصة لذيذة أخرى أيضا في هذه المجموعة حين تخذلك الشظايا. يعني إذا استعرنا إحدى قصص يحيى سلام المنذري، عنوان إحدى القصص مثل حبات البرتقال المنتقى بعناية، أظن بسبب لغة هذه القصة لديك حين تخذلك الشظايا عنوان القصة، يعني اللغة بسيطة. هنالك مفارقة أيضا في هذه القصة، موت الأب ضحك وهو يأكل فطيرة ويتمازح مع أصدقائه. أيضا الابن الذي لا يموت أخطأته الشظية بضع سنتيمترات إلى غير ذلك. يعني تخففت في هذه لغة القصة من ما يمكن أن نسميه ثقلا. السرد فعلا منساب ورشيق، و يعني حتى لا توجد فيه تأملات لا معنى لها أو آراء خارج سياق ما يحدث، أو تعليقات ربما تعكر مجرى السرد.
1: أنا لا أخفيك صالح، هذا النص وآخر نص كتبته أنا حتى هذه اللحظة، اللي هو حين تحضره الشظايا. يعني حاولت أقدر الإمكان فيه مثل ما أسلفت إنه أتخفف فيه من ربق اللغة، مثلا ربق التأملات، إنه يكون نصا هكذا، يعني واضحا وبسيطا.
0: أنت حريص على الوضوح والدقة، نعم، في اختيار كلمات القصة، نعم،
1: يعني رغم عمق
0: مع وجود حمولات صحيح ظلالية للشخوص والأحداث، انفتاح رمزي أيضا لهذه الشخوص والأحداث، نعم.
1: فلذلك يعني حاولت إنه يكون النص بسيطا بقدر ما هو يعني محملا بالدلالات والأفكار الوجودية حتى الإنسانية العامة والشاملة، ليست يعني الغير مرتبطة بحيز زماني معين أو حيز زمان مكان معين، وإنما
0: نعم.
1: هو يعني أستطيع، كنت أحاول أن أجعله نصا عالميا هكذا، إنه
0: طيب
1: هو
0: طيب
1: الحيز.
0: سعيد، عفوا، هذه القصة لا توحي بأي صلة للمكان العماني، مثلا وجود جو الحرب، القذائف، المدينة الكبيرة التي يقول النص أنها لم تعد كذلك، تحميل وتنزيل شرط المرور إلى غير ذلك من المشاهد. هل استفدت من إحداث فارق في استلهام هذه القصة، أم هو الخيال وحده الذي ذهب بك إلى كتابتها؟
1: هو المزج ما بين الخيال وما بين الواقع. لا نستطيع أن نقول أن القصة غير واقعية، هي واقعية إلى حد كبير، لكن هل تستطيع أن تربطها بمكان ما بعيني؟ أنا يعني عملت قدر الإمكان يعني بطريقة أو بأخرى، إنه هذا النص أو مكان حدوث أو مكان نمو أو جريان هذه القصة لا يعني يجب أن لا يكون مرتبطا بمكان ما. هذا الأمر قد يحدث في أي مكان ما في العالم، وخاصة في هذه الفترة، يعني في الفترة الصعبة والحرجة التي يعيشها العالم. يعني يمكن أن يحدث هذا وهذه الحكاية وهذه القصة قد تحدث في أي بقعة ما أو في أي مدينة ما من
0: نعم.
1: هذا العالم المتطرف.
0: هنالك قصة قصيرة جدا من 8 أسطر أيضا، تتعلق أيضا بتوظيف المفارقات في القصة. اسم القصة ليل العنبر. يعني السجين الانفرادي يبدو في هذه القصة وهو يكنس ظلمة الزنزانة، يعني وكأنه يحاول أن يتحرر من تلك الظلمة، بينما الحارس الذي يجلس على مقعده قريبا من باب العنبر ويفكر في أشياء غير معروفة، ربما هو السجين، سجين تلك الأفكار التي طبعا لا نعرفها كقراء. يعني تبوح هذه القصة بدلالة وبالغة العمق أيضا، وهنالك مفارقة واضحة فيها.
1: واضحة في أنه في هذه الحياة لكل منا همومه، يعني همومه التي تقيده، كل إنسان في هذه الحياة هو سجين، أو سجين لمجموعة من
0: الفكرة، ما نعم،
1: والأفكار في حياتي. في هناك سجين حقيقي، والسجين الذي الموجود داخل الزنزانة أو خلف الزنزانة، بينما هناك سجين آخر اللي هو حارس هذه الزنزانة. ينظر السجين داخل الزنزانة إلى الحارس أنه هو السجان، بينما الحارس نفس ذاته يشعر أنه أيضا هو سجين. فالقصة كانت يعني تركز على هذا النوع من المفارقة، أنه ما أشعر به اتجاه الآخر قد لا يكون صحيحا، يعني قد يكون الآخر هو يشعر بشعور قد يكون مشابه لما أشعر به.
0: نعم. في هنالك قصة في المجموعة عنوانها ذبابة المرق. جربت في هذه القصة أن تكتب ربما على منوال قصص التحول. نحن نعرف أن هنالك مجموعة من الكتاب ذهبوا إلى ذلك، مثل المسخ لكافكا غريغوري سامسا يتحول إلى حشرة. عند الكاتب الروسي جوجول أيضا الرجل يتحول إلى أنف. الرجل الذي يتحول إلى ثدي عند الكاتب الأمريكي فيليب روث. هل هي إعجابات بتجربة بعينها مثلا دعتك إلى توظيف هذه التقنية، أم دعنا نقول سطوة لحظة الكتابة التي توجه الكاتب إلى مثل هذا التجريب أو التوظيف في القصة؟
1: أنا أتصور أني قرأت المسخ لكافكا، لكن النصوص الأخرى التي ذكرتها ما لا يعني لا أتذكر أنني قرأتها، أو أنا قرأتها في زمن بعيد ما، وظلت ربما عالقة يمن ألهمتني، أو ألهمتني هذه الفكرة أو حتى لي بهذه الفكرة. لكن فكرة الذبابة أو يعني فكرة النص اللي هي ذبابة المرق يعني تنطلق من فكرة التطفل أو الفضول الذي يصاب به يعني كل البشر عموما، لكن بدرجات متفاوتة من شخص إلى إلى إلى آخر. فالذبابة هنا يعني أو ذبابة المرق تحديدا يعني لفظا أو مصطلحا تشير أو توحي دائما بالفضول في الثقافات أغلب المجتمعات العربية، يعني ليس في مجتمعنا فقط، يعني نحن في المجتمع نطلقها على الشخص الفضولي أو الشخص الذي يعني يدس أنفه في كل شيء، تسمى ذبابة. يعني حتى العمانيين زي ما يقول ليش مثل ذبابة المرق اللي يعني تلقي بنفسها في كل آنية مرق. فالفكرة هنا هو أنه هذا الرجل يتطفل أو أنه فضوله يجعله يعني ينسى كل ما ينسى ما يعنيه وما ما جاء لأجله، ويقضي وقته داخل البنك وهو يتطفل، أو أنه هو يعني ينظر أو يبحث عما يفعله الآخرون أو ما يقوم به الآخرين. فهنا يتحول أو يعني يتحول من ذبابة ثم يعود إلى رجل جاء البنك لينهي معاملة، ومن ثم يحدث أمرا ما فيتقمص دور الذبابة، ينتهي هذا المشهد أمامه، ثم يعود إلى كونه إنسانا إلى أن يأتي مشهد آخر يثير فضوله أيضا ليتحول إلى ذبابة أخرى بعد ذلك.
0: جميل جدا، أشكرك سعيد الحاتمي على حضورك معنا في هوا الكتابة. حديثنا طبعا صب حول مجموعتك القصصية رسائل الغرقة الصادرة عن سلسلة كتاب نزوة عام 2026. إلى المزيد من الأعمال والنصوص الخلاقة والممتعة في كتابتك، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا صالح، شكرا على اهتمامك ودعمك الدؤوب للحراك الأدبي والثقافي في عمان وحتى في خارج عمان. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.

0: هدى عيد روائية وقاصة وناقدة أدبية لبنانية من مواليد بلدة الوردانية قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان عام 1965، حاصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية عام 1988، وعلى الماجستير عام 1990، وعلى الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث عام 2020. زاولت التدريس والإشراف والتنسيق في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعملت أستاذة لمادة اللغة والأدب لصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأخرجت للمسرح المدرسي 3 مسرحيات لسعد الله والنوس، وهي عضوة في اتحاد الكتاب اللبنانيين. وصلت روايتها مريم حبيبتي التي تناولت فيها مأساة انفجار مرفأ بيروت إلى القائمة القصيرة لجائزة كتارا للرواية العربية دورة عام 2023. احتلت رواية امرأة لا تنام المرتبة الأولى من جائزة اتحاد الكتاب اللبنانيين للعام 2025. صدر لها في مجال الرواية في بلاد الدخان، الحياة في الزمن الضائع، ركام، نوارة، حياة أخرى، حب في زمن الغفلة، سلطان وبغايا، متعة العمر، حبيبتي مريم، ولها رواية قيد الطبع بعنوان امرأة لا تنام. وفي كتابة قصص اليافعين صدر لها تانيا عام 2016، سر الكلب الذي اختفى عام 2018، الحصان الأبيض، وقصص أخرى عام 2021. ولها أيضا مجموعة قصصية بعنوان دانا والشاهين وأقاصيص أخرى، وصدرت عام 2026. ولها العديد طبعا من الدراسات النقدية في نصوص السرد والشعر. نرحب بك الكاتبة هدى عيد في هواء الكتابة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ صالح، وشكرا لك على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا جزيلا لك. سنخصص حوارنا معك حول مجموعتك دانا والشاهين وأقاصيص أخرى الصادرة 2026. سنتحدث عن هذه المجموعة تحديدا، وعن القصص التي تضمنتها، وأيضا عن الكتابة للأطفال واليافعين بشكل عام. أنت دكتورة هدى تزاوجين بين العمل الجامعي وتشتغلين بالكتابة. طبعا في الكتابة كرست جهد من أجل الرواية، لك 10 روايات. طبعا نتذكر أو نستذكر أو نستعيد بعض الأعمال من قبيل سلطان وبغايا، رواية نوارة، مريم حبيبتي، أيضا تكتبين المقال الصحفي، وأيضا دراسات نقدية خصوصا في تسليطك الضوء أو قراءتك النقدية ومراجعاتك للأثار الروائية والمجموعات الشعرية. أما فيما يتعلق بطبعا القصص الموجهة للفتيان واليافعين، لك هذه لك 4 مجموعات قصصية، طبعا صدرت لك دانا والشاهين وقصص أخرى 2026. من يقرأ هذه القصص سوف يعرف أنه يمكن أن يقرأها الكبار والصغار، رغم أنها موجهة أساسا طبعا للفتيان واليافعين. لماذا تخيرت هذه أو الكتابة لهذه الفئة العمرية على وجه الخصوص؟
1: شكرا لك على هذا السؤال أستاذ صالح، لأنه في الواقع أجد أن الكتابة لهذه الفئة العمرية تحديدا هي كتابة صعبة، ليست سهلة إطلاقا. ولاحظ أن المكتبة العربية تفتقر إلى كم كبير متنوع من هذا النوع من الكتابة الموجه لليافعين تحديدا. ثم تفائض في كتب الأطفال في المراحل العمرية الأولى، ثم فائض وليس فائض فقط في الروايات. أما هذه المرحلة العمرية فهي يعني نكاد نجد أنه الكتب فيها محتسبة إلى حد كبير. وبعد عملي الطويل في قطاع التعليم، وكلنا يعلم أن ثمة تراجع للقارئ لفعل القراءة عند القارئ العربي تحديدا، وجدت أنه أحد أسباب هذا التسرب من الفعل القرائي يحصل في هذه المرحلة العمرية بالذات. يكون الطفل صغيرا يقرأ بمتابعة الأهل وبنوع من التشوق لفعل القراءة. في هذه المرحلة بالذات نجده يتسرب تماما وينصرف إلى القراءة باللغات الأخرى، لا سيما باللغة الإنجليزية. ولذلك وجدت طبعا إضافي إلى عنصر وسائل التكنولوجية والصورة وغير ذلك من العناصر،
0: جميل.
1: وجدت أنه عملية التسرب لها علاقة بالمضمون الذي يوضع بين يدي هذا الطالب، وهو في غالب الأحيان إما مضمون لم يعد يثير اهتمامه لأنه بات في مرحلة عمرية مختلفة، لديه مشاعر مختلفة، تغيرات جسدية وذهنية متنوعة، وإما لأن ما يعطى بين يدي يتجاوز هذه المرحلة العمرية، فنخصص له بعض كتب الكبار الوعظية أو الواقعية البحتة، وهذا ما يدفعه إلى القذف بالكتاب بعيدا عنه.
0: النفور، نعم.
1: لذلك نعم، بعد هذه المعاينات، وهي معاينات طويلة لأني مارست التعليم ومارست الإشراف، ودائما كان المعلمون يشكون أنه نحن نعاني لكي نلزم الطالب بفعل القراءة حين يصل إلى مرحلة المتوسط والمرحلة الثانوية. من هنا بدأ اهتمامي بهذه الشريحة من القراء، وقلت لما لا أتوجه بالكتابة إليهم بكتاب تجريبي اللي هو كان تانية. والحقيقة يعني هذا الكتاب الأول كان ناجحا جدا
0: قبل 10 سنوات من الآن. نعم، نشر.
1: صحيح صحيح. أنا فوجئت بمدى الإقبال على القراءة لهذا الكتاب في مراحل عمرية متنوعة، يعني الملحوظة التي تفضلت بها حضرتك من أنه يمكن للكبار أن يقرأوا هذه الكتب. كنت أدرس آنذاك صف الإنسانيات وهو الصف النهائي في المرحلة الثانوية وصف العلوم العامة، وكان الكتاب بين يدي وقد تم توزيعه في عدد من المدارس على طلاب المرحلة المتوسطة، ولدي كان طالبتان يعني ذات مستوى لغوي متدني قليلا، أشجعهما كثيرا، قلت يعني علي أن أجرب هذه التجربة وأجازف. أعطيت الكتاب للطالبة الأولى وقلت له، قلت لها هذا كتاب لمن هم أصغر منك، حاولي أن تتسلي به وفيما بعد نتناقش فيما ورد فيه. فوجئت بأنها أنهته في 3 أيام وقالت هو ممتع جدا، استمتعت به كثيرا، وبالتالي شكرا لك لأنك يعني دفعتني لهذه القراءة.
0: جميل.
1: وما فاجأني أكثر أن الكتاب تم تداوله بين كل طالبات الصف، ولذلك عقدنا جلسة حوارية صغيرة بيني وبينهم، وسمحت لهم أن يتحدثوا عن كتاب، عما شدهم به، عما أثار انزعاجهم. كانت تجربة جميلة جدا، ولذلك تنبهت أنه ما كتبته ليس خاصا بالصغار، يعني أنا كنت فكري عمر 10-12 سنة فقط، أن ممكن لطالب مش مستوى لا يتمتع يعني بمستوى لغوي عالي، ونحن باللغة العربية تحديدا نحن أمام كمية كبيرة من هؤلاء. على فكرة هؤلاء الطلاب هم يتقنون المواد العلمية ويتقنون اللغات الأجنبية، لكنهم يتعثرون باللغة العربية، ومن هنا وجدت أنها فكرة ملائمة، لما لا أكرر هذه التجربة وهكذا توليت. ستلاحظ أنه كم هذا النوع هو أقل من الروايات لأنه يحتاج إلى عناية وإلى صراحة تخير أعلى في الكتابة.
0: نعم، لكن كيف توفقين في كتابتك لهذه القصص؟ دعينا نقول بين الرسائل التربوية المضمرة في هذه القصص وبين تنمية الذوق الجمالي لمن يقرؤون هذه القصص من هذه الفئة، وبين أيضا الرغبة في دعينا نقول الاشتباك أو التفاعل أو التحاور مع أسئلتهم وهمومهم، هموم هؤلاء القراء الصغار أو اليافعين.
1: يعني كما قلت هي مسألة حساسة قليلا. أول شيء عليك أن تتخير الموضوع، هذه مسألة مهمة جدا، كيف نتخير الموضوع لهؤلاء الطلاب، لهؤلاء الأبناء، علينا أن نتخير موضوع يثير اهتمامهم، ودائما علينا الابتعاد عن الوعظية والمباشرة في هذا السياق، وأن نبسط اللغة قليلا، لكن أن تبقى لغة فصيحة جميلة. وهذه مسألة أساسية ومهمة، لأنه ما الهدف من هذا النوع من الكتابة؟ بداية أن نغذي المخزون اللغوي لدى هؤلاء، إضافة إلى الحفاظ على عنصر المتعة. إذن
0: نعم
1: عنصر المتعة يتأتى من تخيل الموضوع الجيد الذي يثير اهتمام هذه الشريحة، والتغذية اللغوية تأتي عبر اللغة المدروسة والتي تحكي اهتمامات هؤلاء وتسرب إليهم بعض القيم.
0: جميل، وهذا ما فعلته طبعا ضمن إضمام نصوص المجموعة، القصص الخمس الموجودة في هذه المجموعة. القصص الخمس تحت عنوان دانا والشاهين، المفاجأة السعيدة، بائع الشاي، والقصة الخامسة لن يضيع جميل أبدا. دعينا نقترب من القصة الأولى دانا والشاهين. كما قلت منذ قليل، تحاولين أن تمزجي بين المتعة وبين أيضا الهدف التربوي في ما تكتبين أو في أعمالك السردية الموجهة لليافعين والصغار. يعني هنالك في هذه القصة وجود الرفقة التي تنتمي إلى أكثر من بلد. أنت حسب هذه القصة تكتبين أصدقاء جمعتهم مرحلة الدراسة الإعدادية وغذت صداقتهم النزهات الجميلة في حضان الطبيعة. هنالك أيضا ذكر لجمالية طائر الشاهين ومعلومات عن سرعة هذا الطائر وإباء هذا الطائر وكبرياء هذا الطائر إلى آخره. ويبدو أنك من هذا المدخل ذهبت إلى كتابة هذه القصة.
1: حدث يعني في يوم من الأيام حين كنت أعتقد 15 من عمري، أنحط صقر في حديقة منزلنا الخلفية، كان مصابا بطلق رصاص في جانحه، وبالتالي فوجئت حين خرجت أنه مستقر وقد فرد جانحي على التراب تحت إحدى الشجرات. كنت دائما أتسرب إلى الحديقة وهي فيها جملة من الشجيرات الجميلة، أجلس في فيئة بأوقات متنوعة من النهار. حاولت الاقتراب منه، كان عنيف المنظرات يعني، لكنه بقي وقتا، وقدمت له الطعام برفقة أخي. فيما بعد استأنس، بقي أعتقد 4 أيام، وبعد أن استعاد عافيته حلق وذهب بعيدا. منذ ذلك الوقت وأنا أحمل لهذا الطائر نوع من الإعجاب الهائل صراحة. هو طائر صلب وحد الذكاء حد الانتباه. فيما بعد قرأت عن هذا الطائر، ولذلك أحببت أن أصور هذا الطائر، لا سيما أني جمعت مجموعة من الأصدقاء في بيئة مناسبة، هي بيئة صحراوية حيث يوجد صقر الشاهين. لأنه أنا لا أكتب الفانتازيا، لم أكتب بعد ديستوبيا، بل أعمد إلى الكتابة الواقعية وفيها نوع من الترميم.
0: نعم، يبدو أن المكان يتناسب مع الجزيرة العربية أو دول الخليج العربي أو شيء من القبيل.
1: صحيح. لماذا يتناسب مع هذه البيئة؟ لأنه عادة صقر الشاهين يحيا في مثل هذه البيئات، لذلك تخيلت له الصحراء، السلة الصحراوية، وتنبهت إلى أنه في هذه البلدان، بلدان الخليج، لدينا مجموعة
0: هنالك رعاية خاصة. نعم، بهذا الطائر بالضبط. نعم.
1: فقلت لا بأس يعني أن هيك نضيء لهؤلاء اليافعين على هذا الطائر، على ضرورة الخروج إلى الطبيعة، لأنه لها جمالاتها، كل نوع من أنواع الطبيعة له جمالاته.
0: نعم.
1: وطبعا كان في بالموقف الهاتف، اللي هو بالنسبة لهؤلاء الفتيان والفتيات الآن كأنه صندوق الدنيا لا يمكن أن يفارقه أحدهم.
0: نعم.
1: يعني تخيلت العناصر، ومن ثم قمت بهذه الحبكة البسيطة
0: جميل.
1: لعملية محاولة تصوير الطائر من قبل إحدى الصبايا ما أخافه ودفعه إلى الطريق.

0: نعم، القصة الثانية قصة المفاجأة السعيدة. يعني في هذه القصة احتفاء رائع بالمكان، بشائر نيسان، فضاءات الضيعة، البيئة الغنية بالجنة والثمار. القصة طبعا تبدأ بصوت الديكة، وهنالك القطط والبط وثغاء العنزة وحضور الجوز والصنوبر والمشمش والزبيب الأسود والمناقيش والزيت والزعتر والروائح الشهية. يعني هنالك عناصر فسيفسائية رائعة خلقت نكهة جميلة في هذه القصة، وتبدو الروائح الزكية منبعثة من المكان. وأيضا في هذه القصة أنت انفتحت على اللغات، أيضا تحضر اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية في هذه القصة، من باب يبدو تحبيب الناشئة أيضا على تعلم اللغات، وقصة في غاية المتعة. واضح. نعم
1: طبعا كما تفضلت، يعني إذا ما قمت أنا بالربط بالقصة الأولى، في القصة الأولى كانت الأجواء خليجية، في القصة الثانية الأجواء لبنانية تنفتح على العالمية، والقاسم المشترك هو اللغة العربية. يعني ما أردت أن أقوله أن هذه بإمكاننا أن نتعلم كل لغات العالم، إما مباشرة عبر الاحتكاك بالآخر، وإما عبر الكتاب، لكن تبقى لنا هويتنا وتبقى لنا لغتنا الجميلة التي نتخاطب بها ونقرأ من خلال هذه العوالم التخيلية. وذكرت حضرتك مسألة لطيفة، أنه استحضار وتوصيف وروائح تنبعث من الكلمات. إذا تمكنت اللغة من خلق جو تخيلي ملائم، دخلنا من خلاله إلى الهدف التربوي الذي نبغي الوصول إليه.
0: نعم، في قصة بائع الشاي هناك التفات إلى الظروف القاهرة التي يمر بها البعض، البؤس، الفقر، اللذان يجبران طفل لبيع الشاي. أيضا في قصة نحن أصحاب البيت ربما تكمن الأمثولة في أن الحق لا يضيع رغم غطرسة البعض أو دناءة المستغل أيضا للبيت كما ذهبت في هذه القصة.
1: صحيح. طبعا في القصتين الأوليين تمت أجواء انفتاح، بس الحياة ليست كلها فرحا، لا بأس أن يعرف هؤلاء اليافعون أن تمت وجوه أخرى في المجتمع علينا أن نتعاطف معها. هذا يدفعنا إلى تقدير النعم التي نحن عليها. ولذلك لاحظ أن هاتين القصتين اللتين تفضلت بذكرهما قصيرتان، لكي لا يمتد الأثر الانزعاج أو غير ذلك عند الشاب أو الشابة التي تقرأ. بس ضروري بالنسبة لي كانت هذه الالتفاتة، لا سيما أن في عالمنا العربي حصلت في الآونة الأخيرة الكثير من المآسي، وثمة أولاد ما عادوا يمتلكون أهلا أو ما عادوا يمتلكون البيت، فلا بأس أن نطل على هذا الجزء القاسي من العالم، ونحن نريد أن نعلي من قيمة العمل حتى لو كان عمل متواضع. نريد أن نعلي من قيمة الكرامة الإنسانية. الفتى الذي يبيع الشاي لديه كرامة، يرفض أن يتسول، وهذه رسالة مهمة كذلك. للأولاد أن عليكم مهما قست الظروف أن تحافظوا على كرامتكم وأن تعملوا. العمل ليس عيبا في الحياة، وقد يحصل ويمر الإنسان بظروف قاسية، لكن لا يعني ذلك أن النهاية هي ما وصل إليه، وإنما دائما ثمة بداية جديدة عليه أن يبتكرها وعليه أن يحسن ابتكار الوسائل للوصول إليها وتحقيقها.
0: نعم، القصة الأخيرة لن يضيع جميل أبدا، فيها قصة داخل القصة وحكاية داخل الحكاية. طبعا هي قصة مؤثرة للقارئ، ترتكز على أن من يصنع المعروف ربما سيجازى بمثله أو بأحسن منه أو شيء من هذا القبيل. ربما القصة أيضا ترى أن الدنيا ليست شرا بشكل مطلق، بل هنالك أناس خيرون وطيبون ويحملون قلوبا بالغة اللطف. ماذا يمكن قوله عن هذه القصة؟
1: 100% قراءتك

0: طبعا دقيقة في هذا السياق، وقد أشرت حضرتك إلى أن هناك قصة ضمن القصة، وهذا نوع من التضمين. ولاحظ أن هذه القصة طويلة إلى حد ما، يمكن أن اعتقدت أني بت مطمئنة إلى أني اجتذبت القارئ إلى الحقل الذي أريد، لذلك أسمح لنفسي أن أطيل الكلام قليلا. وبالتالي عمدت إلى فعل التضمين، وهو كما رأيت يعمد إلى تزكية إحساسنا بوجود الخير. أم دائما ثمة خير، وبالتالي حين تنعدم أحيانا الرؤية الجيدة أمامنا، نتنبه أنه ثمة خير قد كمن في مكان ما وهو ينتظرنا، وبالتالي هو ما حصل في هذه القصة. وهو نوع من الدرس الذي يوجه لهؤلاء أن علينا أن نحتفظ بالجميل دائما، لا سيما في أيام من هذه التي بس يكثر فيها النكران في بعض المجتمعات. وبالتالي هي قيمة مهمة جدا أن يتربى عليها أبناؤنا وأن يحافظوا عليها.
1: الحديث معك ممتع، الناقدة والروائية والقاصة الدكتورة هدى عيد، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هواء الكتابة.
0: شكرا شكرا أستاذ صالح على الحوار الشيق وعلى هذه الاستضافة الكريمة، ودمت بخير دائما.
1: شكرا جزيلا. حديثنا كان عن مجموعتك القصصية الموجهة للفتيان واليافعين، دانا والشاهين وقصص أخرى، الصادرة 2026. شكرا جزيلا لك.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

بركة مكمن الدرر وهدأة الجزر، وللقاصد فيها كل ما يسر. استمعوا إلينا في ولاية بركة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 101.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم في برنامج حوار مع باحث، وفيه نقترب في حلقة هذا الأسبوع من دراسة بحثية فازت مؤخرا في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025، رؤية مستقبلية تدرس فرص اللامركزية في سلطنة عمان، إذا ما عرفنا بأن هذه الفكرة قائمة على الفرص والتحديات والرؤية المستقبلية، حيث تمثل اللامركزية في عمان ركيزة محورية لرؤية عمان 2040 بهدف تحقيق تنمية متوازنة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها. فما الفرص والتحديات والرؤية المستقبلية المتاحة نحو تأسيس اللامركزية في مختلف المحافظات؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب باسمكم بالدكتورة رحمة بنت خميس البلوشي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية رؤية مستقبلية لتأسيس اللامركزية في الحكم المحلي في سلطنة عمان، الفرص التحديات الرؤية المستقبلية. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا بك أخي راشد. بداية حقيقة تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البرنامج الثري والمتميز والنوعي، ويسعدني كثيرا أن يكون معكم في هذا البرنامج، وعلى نحو خاص أن يشارك في هذا البرنامج الثري للمرة الثالثة راشد.
0: حياكم
1: وما زلت أتذكر ربما مشاركتي الأولى كانت في 2010 أعتقد، ومن الجميل أن نجدد هذا اللقاء بعد هذه السنوات لنلتقي مجددا ضمن هذا المنبر المعرفي الهادف الذي يواصل أداء رسالته في دعم البحث العلمي وتعزيز حضوره في المجتمع.
0: أهلا ومرحبا بكم دكتورة، وهذه المرة حول هذه الدراسة البحثية للامركزية في الحكم المحلي في سلطنة عمان، فما الفكرة العامة لهذه الدراسة ولماذا اخترت تحديدا هذا الموضوع دكتورة؟
1: جميل راشد، ربما قبل الفكرة إحنا نذكر أهمية هذه الدراسة ومنطلقات هذه الدراسة.
0: نعم.
1: طبعا نظرا لتعاظم دور الإدارات المحلية في الوقت الحاضر وأهميتها في إدارة شؤون الوحدات الإدارية المحلية، فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه نظام المحافظات والشؤون البلدية بالمرسوم السلطاني 101/2020، وهذا المرسوم تضمن تحولا كبيرا في تعزيز الإدارة المحلية في السلطنة واتباع نظام اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية والبلدية للولايات. وإن كنا أيضا نذكر تاريخ اللامركزية في سلطنة عمان، رغم أن سلطنة عمان عبر تاريخها عرفت أشكال مختلفة من اللامركزية، ولعل أهمها نموذج الولاء عبر الأشكال التاريخية للأدوار والمهام التي كانت تناط بهم، أو حتى عبر تنظيم المحافظات الذي أخذ أدوار مختلفة في العقد الماضي وتحديدا بعد عام 2011، إلا أن المرحلة الراهنة تنطوي على مقاربة مختلفة، وهي في الانتقال الكلي لإيجاد ممكنات الإدارة المحلية وخاصة في الجوانب المرتبطة باستقلالية إدارة الاقتصاد المحلي وموارده. إذا نحن نقول أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تبحث عن إيجاد البدائل والسياسات المناسبة من أجل مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ومراجعة وتحليل السياسات المرحلية المقررة للتحول نحو اللامركزية، وكذلك مدى وضوح توجهاتها لدى كافة الأطراف الفاعلة في منظومة هذا التحول داخل مؤسسات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى وضع رؤية واضحة نحو التعامل مع مستقبل الإدارة المحلية في سلطنة عمان ومحددات تطويرها باتجاه الحوكمة المحلية.
0: نعم. إذن سلطنة عمان تتجه إلى تنمية المحافظات وجلب الاستثمارات إليها عبر إعطاء دور أكبر للمحافظات في إدارة مواردها وشؤونها وتفعيل مختلف الجوانب بناء على مكوناتها ونسيجها كميزة نسبية لكل محافظة، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات الإحدى عشرة. فماذا عن المنهجية المتبعة والآلية في دراستكم البحثية دكتورة؟
1: نعم، بالنسبة لمنهجية هذه الدراسة، طبعا لأن الدراسة هدفها تشخيصي، فاعتمدنا فيها على المنهج الوصفي الاستطلاعي، وهو اعتمد أيضا على مجموعة من الأدوات المتعددة تجمع بين البحث الكمي والكيفي، ووظفت كذلك أدوات الاستطلاع والاستبيانات، إضافة إلى المقابلات الموجهة المباشرة للوصول إلى إجابات أسئلة الدراسة. بالنسبة لعينة البحث، العينة بلغت 738 من العاملين في مؤسسات الإدارة المحلية، شملت مكاتب المحافظين، مكاتب الولاة، وكذلك مكاتب البلديات في مختلف المستويات الوظيفية.
0: نعم. طيب الآن يعني ما الفرص، ما التحديات، ما الرؤية المستقبلية في تطبيق اللامركزية في الحكم المحلي في سلطنة عمان وفقا لما توصلتم إليه من نتائج في دراستكم؟
1: نعم، بالنسبة طبعا لنتائج الدراسة، الدراسة وقفت على عدة محاور، ربما نأخذها محور محور. فبالنسبة لي مثلا علاقة مستويات التخطيط المحلي بمستويات التخطيط المركزي على سبيل المثال، كشفت الدراسة عن تباين لدى مؤسسات الإدارة المحلية في مدى وضوح مستويات أدوات وبرامج التخطيط على المستوى الوطني المركزي، ومدى الاستناد إليها في عمليات التخطيط المحلي. على سبيل المثال مثلا، حازت بعض الأدوات والبرامج التخطيطية على أعلى مستوى في تقييم عينة الدراسة لوضوحها، وهي مثلا برنامج التحول الرقمي الحكومي، مجلد البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة. وطبعا هذا قد يكون عائد لعمليات المتابعة المباشرة التي تجري لهذه الأدوات والبرامج التخطيطية. نأتي للدور الاستثماري والتنموي للمحافظات، وواحدة من أهم الخلاصات التي ظهرت الدراسة هي عدم وضوح مفهوم الميزة النسبية. وطبعا هذا يظهر من خلال تباين الاستجابات في المقابلات الموجهة، وهذا يعكس عدة أبعاد طبعا، من ضمنها قدرة المحافظات على تشخيص تلك الميزة النسبية وفق ما جاءت به وثائق التخطيط الوطني، وتحديدا الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. بالنسبة للموارد البشرية والتمكين المالي داخل المحافظات، وجدت الدراسة فيما يتصل بموضوع الموارد البشرية حقيقة تقاطعا في الرؤى. ففي الوقت الذي يؤكد فيه العاملون في مؤسسات الإدارة المحلية على أن مهاراتهم ومعارفهم الحالية تساعدهم على أداء وظائفهم بنسبة اتفاق وصلت إلى 72.2%، وأن المهام التي يؤدونها تتطابق مع بطاقات الوصف الوظيفي لوظائفهم، ترى على العكس من ذلك قيادات مؤسسات الإدارة المحلية لها رأي آخر وتقييم آخر، حيث أنهم أعطوا تقييمات منخفضة في أداة الاستطلاع لوجود الكفاءات المتخصصة في المحافظات، وتحديدا في مجالات التخطيط الاستراتيجي، السياسات العامة، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، والقانون والحوكمة. وتم التأكيد على تحدي الموارد البشرية وجودتها والكفاءتها في المحافظات. أما بالنسبة لحوكمة الأدوار والصلاحيات للتحول نحو اللامركزية، أكدت نتائج الدراسة من خلال المقابلات التي تم تطبيقها على المحافظين على أن الكثير من الأدوار وحدود الاختصاصات والصلاحيات الخاصة باللامركزية ليست واضحة بعد، وخاصة فيما يرتبط بنقل الصلاحيات مثلا التفويض، وفيما يرتبط بطول الدورة المستندية كذلك إلى الاعتمادات المالية. ويؤكد هذا التحدي حقيقة أن استجابات قيادات المؤسسات الإدارة المحلية في الاستطلاع بعدم وجود وثيقة لحوكمة مكاتب المحافظين والبلديات ومكاتب الولاة داخل المحافظة. هذه أبرز النتائج الرئيسية لأسئلة الدراسة.
0: طيب، يعني معنى ذلك دكتور، هل من الممكن بناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة، على المسؤولية، على الحوكمة الفاعلة نحو تعميق اللامركزية في الإدارة المحلية في المحافظات، وفقا لما يعني وجدتموه من فرص مستقبلية وتوصيات خرجت بها الدراسة البحثية؟
1: أكيد راشد، حقيقة الدراسة خرجت بمجموعة من التوصيات والمقترحات، وأيضا الدراسات المستقبلية ربما المكملة أيضا للدراسة الحالية، لأن الدراسة الحالية مثل ما ذكرنا أنه هي دراسة استطلاعية تشخيصية. فمن أهم المقترحات والتوصيات تصميم لوحة متابعة أداء موحدة تضع مسألة إدخال البيانات عبر نظام مركزي بالنسبة للمحافظات لمتابعتها بمختلف مستويات التقييم المطلوبة. كذلك اقتراح آلية عمل للبرامج التأهيلية المعدة من قبل الجهات المعنية، مثلا على سبيل المثال الأكاديمية السلطانية للإدارة. أيضا مراجعة حالية للبرنامج الوطني للدراسات العليا، واقتراح تخصيص عدد معين مثلا من بعثات البرنامج لمصلحة المحافظات لتأهيل القدرات والكفاءات المتخصصة في جانب القصور الوظيفي، والاستفادة منها في خلق التحول المطلوب على المدى المتوسط، والتركيز على المؤسسات الأكاديمية في سلطنة عمان على اقتراح دبلومات مهنية مثلا، شهادات احترافية، شهادات تنفيذية في المجالات النوعية. ومجموعة من الدراسات التي أيضا اقترحت الدراسة، وأهمها دراسة وصفية تكميلية لهذه الدراسة تعنى بالتركيز المكاني والموضوعي وربط متغيرات الدراسة باتجاهات وتقييم بناء على المحافظة، طبيعة الاتجاهات، الوضع الراهن لتنمية المحافظات. حيث أن هذه الدراسة الحالية طبعا مثل ما ذكرنا تعتبر دراسة استطلاعية وتعنى بتقييم الوضع الراهن من كافة أبعاده. لذا فإن الوصول إلى تشخيص لكل محافظة على حدة في ظل ميزها النسبية وإمكانات مؤسسات الإدارة المحلية فيها سيمكن أكثر من معرفة أجندة العمل المستقبلية وتحليل الفجوات وفق إطار أكثر تحديدا. هناك دراسة أخرى أيضا لتحديد واقع وممارسات الاتصال المجتمعي في المحافظات بهدف الخروج بإطار منهجي فاعل يضع أفضل الممارسات في الاتصال ومشاركة المجتمع وفي التنبه إلى الأدوات المنهجية والمعرفية التي يمكن أن تتحكم في هذا الاتصال والمشاركة.
0: نعم، طيب، يعني هناك إيمان عميق بأهمية الدور المحوري للمحافظات كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040. كيف تنظرين دكتورة الآن إلى ما تم تحقيقه وأيضا مسيرة العمل نحو اللامركزية في المحافظات والإدارة المحلية وفقا لما يتم متابعته من أدوار للمحافظات ولقاءات إعلامية متواصلة يستعرض فيها الإنجازات ويستشرف فيها المستقبل؟ فكيف ينظر إلى واقع اللامركزية في إدارة المحافظات معنا في سلطنة عمان إلى الآن؟
1: حقيقة مع كل هذه الجهود ولضمان سرعة الاستجابة أيضا مع هذه المتغيرات واستجابة أيضا للمرسوم السلطاني جاء أيضا إنشاء مركز تطوير الإدارة المحلية في الأكاديمية السلطانية للإدارة. وحقيقة وجود هذا المركز جاء لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتوجيه التنمية فيه إلى المحافظات، ووجود هذا المركز جاء تماشي مع التوجيه الثاني مثل ما ذكرنا واهتمامه بتنمية المحافظات، وجاءت المبادرة الوطنية اللي موجودة حاليا في الأكاديمية كمسار تأهيلي مستدام يتم تنفيذه بالتعاون مع أصحاب الخبرات. ونظرا لأهمية أيضا استشراف التحولات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات، فإحنا مثل ما نعرف أن دراسات الواقع تعتبر مكون أساسي من مكونات المبادرات وخاصة المبادرة الوطنية في الإدارة المحلية. وهذه الدراسة حقيقة تعنى اللي قدمناها ذات العلاقة بالإدارة المحلية ودراسات مستقبل الإدارة المحلية تنمية المحافظات ليس على المستوى المحلي فقط بل حتى على المستوى العالمي، وهدفها هي رسم السياسات العامة للوقوف على أوضاع الإدارة المحلية واللامركزية ودورها الفعال في تحقيق التنمية المحلية كما تتطلبها رؤية عمان 2040. إذا نحن متماشين مع رؤية عمان 2040 في مجموعة من الأولويات أهمها تنمية المحافظات، مثلا أن الإنسان والمجتمع، بناء القيادات. فمن وجهة نظري أيضا أنه إحنا ماشيين في طريق الحمد لله رب العالمين، وربما أعددنا جزء من خارطة الطريق لتنمية المحافظات وإنشاء وإرساء اللامركزية من خلال تحليل الوضع الراهن، تحديد مجموعة من التحديات. أيضا هذه التحديات ما وقفنا عند هذا الحد، أيضا اقترحنا مجموعة من المبادرات، الأثر المتوقع من هذه المبادرات بالإضافة إلى مسؤولية التنفيذ من كل جهة حكومية ومعنية في البلد ولله الحمد.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق دكتورة، شكرا جزيلا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتورة رحمة بنت خميس البلوشي، الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية رؤية مستقبلية لتأسيس اللامركزية في الحكم المحلي في سلطنة عمان، الفرص، التحديات، الرؤية المستقبلية. شكرا جزيلا لكم دكتورة وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم أخي راشد.
0: شكرا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي جاء فيها التأكيد حول أهمية الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية ليشكل نهجا أسست قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية استكمالا نحو تنفيذ رؤية نحو الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، في الأسبوع القادم لقاء آخر.
2: حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
3: خصب الأرض الخصبة وصوت الندبة، رؤوس الجبال الخيران والخلجان، واتصال ببحري عمان والخليج العربي. استمعوا إلينا في ولاية خصب وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الإدارة الأمريكية تلوح بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. الأمم المتحدة تقول إن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وصلت إلى حدود لا تطاق. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في قطاعات عدة خدمة لمصالح البلدين. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيه عن خالص التهاني وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكوري الصديق مزيدا من الرخاء والنماء. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن القوات الأمريكية قادرة على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي بحسب تعبيره، فيما أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند أن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العزلة الاقتصادية على إيران، وذلك عبر عقوبات جديدة ستفرضها واشنطن خلال الأسبوع المقبل. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ارتكاب الولايات المتحدة ما وصفه بخطأ أكبر في الحسابات بشأن حركة الممرات المائية، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها في هذا الشأن. رغم مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجمات المستوطنين المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الاحتلال لا يستجيب ويعمد إلى دعمهم وتنفيذ اعتداءات من جانبه في مختلف المناطق الفلسطينية.
1: مع تصاعد واستمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بيانا أفاد أن الاعتداءات وصلت إلى حدود لا تطاق، وأنها تتم بدعم أو موافقة ضمنية من الحكومة الإسرائيلية. وطالب المكتب الأممي سلطات الاحتلال بوقف الاعتداءات وإبعاد المستوطنين الممارسين للعنف ويوسعون المستوطنات ويستولون على الأراضي. ورصد المكتب الأممي بالتفصيل سلسلة من اعتداءات المستوطنين خاصة في الضفة الغربية، وأشار إلى تأكيد محكمة العدل الدولية عدم قانونية جميع المستوطنات ووجوب إخلائها ووقف الأنشطة الاستيطانية وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ورغم ذلك أصدر وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرارا يقضي بنقل الصلاحيات القانونية على المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية، وهو ما أدنته السلطة الفلسطينية، موضحة أنه قرار ينتهك القانون الدولي وسيادة السلطة الفلسطينية على الأراضي الخاضعة لسيطرتها وفق اتفاقية أوسلو. كما يواصل المستوطنون الاعتداءات، أبرزها ضد قرية قصر جنوب نابلس، حيث أقام مستوطنون خياما في محيط ثلاثة منازل فلسطينية تخضع لحصار المستوطنين بدعم من الجيش الإسرائيلي الذي منع بدوره وصول متضامنين أجانب إلى المنازل المحاصرة. كما عمد المستوطنون لاقتحام مسافر يطا بالخليل، وشاركوا الجيش في اقتحام عدة مدن وبلدات. جنود الاحتلال اعتقلوا فلسطينيين وأخضعوا آخرين للتحقيق الميداني ونكلوا بعدد آخر، وأصدر الجيش أوامر هدم لمنازل في مدينة طول كرم، واقتحم مخيم بلاطة وبلدة بيتا في نابلس إضافة لقرى جنوب جنين. في القدس المحتلة أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت على الأفراد والمركبات في بلدة حزمة شمال المدينة، ونفذ الجنود اعتقالات ودعموا اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. وعن الوضع في قطاع غزة، فسيكون جزءا رئيسيا من النقاش الذي سيتم خلال زيارة مرتقبة الأسبوع المقبل لكل من جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام، يتم خلالها اللقاء بمسؤولين إسرائيليين لبحث ملفات غزة وتصاعد هجمات المستوطنين. ويستمر استهداف الجيش الإسرائيلي للقطاع، وأكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء استمرار استهداف عناصر حركة حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، وزعم دعم الإدارة الأمريكية لهذا التوجه وفق صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. جنون التطرف الإسرائيلي يضرب بقوة، فلا يوجد مسار سياسي ثابت للخروج من الوضع المحتقن في الأراضي الفلسطينية، والذي سوف يستمر على الأقل إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي جنوب لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة مركبة، كما اشتعلت الحرائق في بلدة بني حيان نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المستمر على البلدة، كما غار طيران الاحتلال على أطراف بلدة المنصوري، فيما شهدت تحركات لآليات إسرائيلية في بلدة حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وسقوط قذيفة مدفعية. يذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان منذ مارس الماضي، بالرغم من توقيع الطرفان اتفاقا في يونيو الماضي ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني. قتل شخص على الأقل وأصيب 15 آخرون في غارة جوية روسية شرق أوكرانيا. وفي الشمال، استهدفت طائرات مسيرة منزلا أدى إلى مقتل امرأة وابنها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة سكة حديد ميناء إسماعيل التي تستخدمها القوات الأوكرانية، إضافة إلى استهداف سفينتين كانتا ترافقان شحنات الأسلحة لكييف. من جانب آخر، أصاب صاروخ أوكراني مبنى سكنيا غرب روسيا، ما أسفر عن مقتل شخص، كما أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى اندلاع حريق في ميناء أوسلوغا على بحر البلطيق، وهو بوابة رئيسة لصادرات الطاقة والسلع الأساسية. هذا وتبادل الطرفان جثامين جنود قتلوا في المعارك، وقالت أوكرانيا إنه تمت إعادة جثامين 261 شخصا، فيما استلمت روسيا 24 جثمانا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وذلك للحد من اعتماد الولايات المتحدة على الموردين الخارجيين في هذه الصناعة، مع تسريع جهود الانفصال على سلاسل التوريد الصينية في هذا القطاع. ومن المقرر أن تدخل أغلب التدابير حيز التنفيذ في 3 سبتمبر المقبل. وتشير بيانات هيئة الجمارك الصينية إلى أن صادرات بكين من المسيرات إلى واشنطن تراجعت بنحو 50 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يمثل قرابة نصف القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. لا تزال أوروبا تعاني من موجات حر وجفاف شديد هذا الصيف، أدت إلى تزايد نشاط حرائق الغابات بشكل غير معتاد، فقد أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند ليلتهم ألفاً ليلتهم 1100 هكتار منذ اندلاعه يوم أمس. وفي ألمانيا، أمرت السلطات حوالي 1800 شخص بإخلاء منازلهم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات بالمنطقة الغربية عند الحدود مع بلجيكا، فيما أعلنت إدارة الإطفاء في اليونان عن تمكنها من السيطرة على حريق غابات كبير شب في الجزء الشمالي. وفي إيطاليا، وصل بركان جبل إيتنا تورانه قاذفا كرات من اللهب وأعمدة ضخمة من الدخان والرماد البركاني في الهواء، كما سابت أنهار من الحمم المتوهجة على منحدرات الجبل. ووفق وكالة الأنباء الإيطالية، ألغيت نحو 700 رحلة جوية منذ 8 من هذا الشهر. لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بوقف حركة المرور وتعليق خدمات المطارات والقطارات وتقطع السبل بآلاف الأشخاص. وتجاوزت كمية الأمطار 360 مليمترا خلال 24 ساعة في أجزاء من مقاطعة تشيبا المجاورة للعاصمة طوكيو، ما أدى إلى غمر الطرق والسكك الحديدية بالمياه وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأسر. شارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي استضافه ديوان المحاسبة بمملكة الأردنية الهاشمية. واستعرض الاحتفال مسيرة المنظمة خلال 5 عقود وما حققته من إنجازات في تطوير العمل الرقابي منذ تأسيسها، إلى جانب تكريم الرواد والمؤسسين والقيادات السابقة للمنظمة. كما عقدت جلسة حوارية ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وقعت شركة ترانزوم مذكرة تفاهم مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية لتأسيس شراكة استراتيجية لخدمات المناولة الأرضية وغيرها من الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران في الجزائر، في خطوة تفتح آفاقا جديدة للشركة بما يعزز

0: صناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة على الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، كما جرى بحث التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين في عدة قطاعات حيوية، إضافة إلى تنظيم الملتقى الصناعي بالقاهرة بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين.
1: اختتم وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى القاهرة برنامج زياراته ولقاءاته مع أصحاب الأعمال وأجهزة الاستثمار والتمثيل التجاري والغرف التجارية والمناطق الصناعية والاقتصادية والموانئ في كل من القاهرة والإسكندرية. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم الملتقى الصناعي الذي جمع بين أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية مصر العربية بمقر سفارة سلطنة عمان بالقاهرة لبحث مجالات التعاون والتكامل الاستثماري والتجاري بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين. وقد تحدث سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تلك اللقاءات قائلا:
2: مثل هذه الملتقيات والمنتديات التي اعتادت سفارة سلطنة عمان أن تنسق فيها مع الغرف في سلطنة عمان، نأمل من خلال هذا اللقاء أن تكون هناك في فرص متزايدة لالتقاء برجال الأعمال بين الجانبين، أسفرت حقيقة عن نتائج إيجابية. إذا اليوم نتحدث عن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليار دولار، ثم أنه أيضا هنالك جذب استثمارات في مجالات كثيرة، ويأتي قطاع التطوير العقاري في مقدمة الاستثمارات في عمان من الجانب المصري.
1: من جانبه أشار المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى أهم ما تضمنه برنامج الوفد قائلا:
3: تم الالتقاء مع عدد من المؤسسات المصرية، حيث تم الالتقاء مع عدد من رجال الأعمال من الجانب المصري، وتم اكتشاف حقيقة عدد من الفرص في هذا الجانب من أجل تعظيم الاستفادة من مقومات ومميزات البلدين، حيث تمثل طبعا جمهورية مصر بوابة للعالم الدول الأفريقية، وكذلك السلطنة وما تمتلك من مقومات ومواد خام وبنية تحتية، وتشكل بوابة أيضا وفرصة كبيرة لتوسع الاستثمارات المصرية في السلطنة.
1: ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على أهمية هذا الوفد قائلا:
4: هي زيارة ميمونة وزيارة نستطيع إن شاء الله أن نبني على العلاقات القائمة لانطلاقة تعود بالنفع إن شاء الله على تكامل المميزات النسبية التي تملكها الدولتين، سواء كان انطلاقا من عمان إلى آسيا وانطلاقا من القاهرة لأفريقيا.
1: يذكر أن الوفد التجاري العماني للقاهرة يمثل قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والألمنيوم وإعادة التدوير والتطوير العقاري والتطوير الصناعي وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى. لإذاعة سلطنة عمان من القاهرة، علي بن سالم البادي.
0: تسهم النزل الخضراء والتراثية وبيوت الضيافة والمخيمات في محافظة جنوب الباطنة في إعادة تعريف التجربة السياحية نظرا لوجود بعضها في مواقع أثرية بالمكونات الطبيعية والتراثية، والبعض الآخر منه يقع في بيئات لا زالت تحافظ على تجربة الحياة القديمة.
5: تشهد المنشآت السياحية في محافظة جنوب الباطنة تناميا في الإقبال، فقد وفرت فرصا استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال لتبني مشروعات مبتكرة، إلى جانب تنوع التجارب التي تثري القطاع وتعزز جاذبية الوجهات. وتشير إحصائيات وزارة التراث والسياحة إلى وجود 354 منشأة مرخصة في المحافظة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تتمثل في 5 استراحات ومخيمين و275 بيت ضيافة و70 من النزل الخضراء ونزلين تراثيين. وسعت الوزارة إلى أن يكون للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تطوير المنتج السياحي والاستفادة من حركة الزوار، إذ أتاحت لهم الفرص الاستثمارية في جوانب متعددة منها التشجيع على الاستفادة من البيوت التراثية

0: وإعادة توظيفها كنزل تراثية توفر للسائح تجربة الإقامة في بيئة تحاكي النمط المعماري القديم، إضافة إلى الاستفادة من المزارع القائمة لإقامة النزل الخضراء والاستثمار في بيوت الضيافة، والتي تعد أكثر الاستثمارات نشاطاً في محافظة جنوب الباطنة. كما أتاحت الوزارة فرصاً أخرى للاستثمار السياحي، منها استثمار القلاع والحصون والحارات القديمة كمشروعات استثمارية تضيف تجارب فريدة. وفي هذا الجانب أسندت كل من قلعة نخل وحصن برج آل خميس وحصن العوابي، وهي تدار حالياً من قبل شركات أهلية، والانتهاء كذلك من إسناد كل من حصن بركة وحصن المنصور وحصن مصفات الشرقيين لشركات متخصصة، وحالياً في الأعمال التحضيرية لتشغيل هذا النوع من الاستثمار. وأكدت وزارة التراث والسياحة على وجود تعاون مع مكاتب السفر والسياحة لترويج وتنظيم جولات إلى المعالم التاريخية في محافظة جنوب الباطنة، مع الإشراف على جوانب السلامة وحجوزات الإقامة، وحث تلك الشركات لرفع جودة خدماتها وتزويدها بالمعلومات عن الوجهات، فضلا عن التنسيق المشترك لتنظيم جولات سياحية بالمحافظة للوفود والمشاركين في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، تعد المبادرة الشبابية والمجتمعية من المحركات المؤثرة في استقطاب الحركة السياحية لمختلف المعالم والمسارات السياحية، وذلك مع تضافر الجهود بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك دعم الفعاليات والأنشطة التي تتزامن مع المواسم السياحية، وأيضا إشراك الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
1: وفي محافظة الداخلية، يتواصل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والسياحية والتراثية بولايتي الحمراء وبهلة، شملت واحة الجبل الشرقي بنسبة إنجاز بلغت 80%، وتهيل وتطوير مصفات العبريين بإنجاز بلغ 40%، فيما أنجز 94% من تهيل وتطوير سوق بهلة و40% من تطوير مدخل جبرين ومنطقة بسيا. وتضم هذه المشروعات عددا من المرافق الخدمية والترفيهية بما يعزز أثرها التنموي والاقتصادي ويدعم القطاع السياحي ويوفر فرصا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. استضاف ميناء صلالة لقاء الاستدامة 2026 الذي نظمته بورصة مسقط في إطار تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول الممارسات الحديثة في مجال تعزيز ممارسات الإفصاح وما يتعلق بالاستدامة والحوكمة الثلاثية وعلاقات المستثمرين. وناقش اللقاء وأبرز التطورات والتوجهات التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للاستثمارية، مؤكدا على أهمية مواصلة دعم إفصاحات الاستدامة وتطوير جودتها في ضوء تحقيق الشركات المدرجة في البورصة نسبة التزام بلغت 100%، إلى جانب تعزيز جاهزية الشركات للتوافق مع توجهات هيئة الخدمات المالية نحو تطبيق المعايير الدولية في هذا الجانب. من جانب آخر، ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 264 مليون ريال عماني، فيما قربت القيمة السوقية 38 مليار و190 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات الأسبوع، سجلت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليرتفع المؤشر العام بنحو 2% ويغلق عند مستوى 7508 نقاط مقارنة بالأسبوع الذي سبق. مصطفى بن أحمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية:
3: بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع أو حتى من بداية السنة في ارتفاع مستمر، جت فترة انخفاض خلال شهر 7 ولكن عاودت تحسن خلال شهر 8. البورصة من بداية السنة مرتفعة أكثر من 27%، طبعا حتى لو أخذنا نتائج البورصة خلال شهر 8 هي مرتفعة أكثر من 2.6%، وهي تعتبر واحد من أفضل البورصات ارتفاعا خلال الفترة الماضية أو خلال هذا الشهر.
2: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضاً 7% ليبلغ نحو 264 مليوناً و98 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 846 مليوناً و300 ألف ورقة مالية من خلال 41,760 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً لتقارب 38 مليارا و190 مليون ريال عماني.
3: نتائج الشركات خلال هذه السنة كان في هناك نمو جيد، بنوك العمانية هي كانت الأبرز وارتفاعات تجاوزت 10% في معظم البنوك، متوسط ارتفاع أرباح البنوك أكثر من 11% خلال 6 أشهر الأولى. أيضا شركات الأوكيو كلها عملت أرباح متوسط ارتفاع أكثر من 23% في النصف الأول، وهذا ما يعادل 6 أشهر أكثر من 70% ارتفاع.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع والشراء بنسبة متعادلة بلغت نحو 89%، فيما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث قيمة التداول بأكثر من 20%، كما تصدر من حيث العدد بأكثر من 32%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 26 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 86 دولارا و83 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية صلالة معرض المؤسسات الممولة بمحافظة ظفار بهدف تقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات وإتاحة مساحة للتعريف بمشاريعهم وتجاربهم وتشجيع المنتجات والمشاريع المحلية بجانب إيجاد فرص استثمارية جديدة لهم. كما اختتمت الهيئة فعاليات معسكر رواد المستقبل 2026 بولاية صلالة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وأكاديمية البرمجة بمشاركة أكثر من 70 طالبا وطالبة، قدموا 14 مشروعا ضمن برنامج تدريبي هدف إلى غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة وصقل مهاراتهم من خلال الجمع بين المعرفة والتطبيق. ضمن موسم خريف ظفار تقام على شاطئ الدهريز بولاية صلالة فعاليات موسم الألعاب التقليدية العمانية 2026 التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهدف تعريف الزوار بالإرث الحضاري العماني المتمثل في الألعاب والرياضات التقليدية وتنشيط المجتمعات المحلية عبر إقامة أنشطة تفاعلية تسهم في الحفاظ على هذه الألعاب ومفاهيمها وطرق ممارستها إلى جانب دعم القطاع السياحي. كما تقام في ولاية الطاقة فعاليات متنوعة لإبراز ما تزخر به الولاية من مقومات تراثية وثقافية واجتماعية واقتصادية وتعزيز حضورها كوجهة سياحية خلال الموسم، وتوفر الفعاليات مساحة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها اليدوية والحرفية والزراعية والمأكولات التقليدية بما يسهم في إيجاد مصادر دخل إضافية وتعزيز ثقافة العمل والابتكار. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الإدارة الأمريكية تلوح بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. الأمم المتحدة تقول إن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وصلت إلى حدود لا تطاق. كان معكم في التحرير أحمد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نتيلة بن تهران بن حمود بن سالم الرواحي، معلمة مجال أول تخصص تربية إسلامية. سعيدة جدا أني أكون معكم اليوم في برنامج نستطيع، وإن شاء الله تعالى أعطيكم تجربتي في مجال مهارة الخط العربي اللي عملت منه الحمد لله رب العالمين مشروع أسميته بخط نتيلة. طبعا هذا المشروع جاء بعد سنوات من الكتابة وفي الخط العربي كنت أمارسها كهواية، وبعد ذلك عملتها كمهارة. وكان البداية الحقيقية لما بدأت مع معلمي الأول الخطاط الشيخ هلال بن سالم بن محمد الرواحي. طبعا كان هو المعلم الأول، علمني كيف أمسك القلم، والحمد لله كانت البداية بنقطة واستمرت إلى أن صارت لوحات فنية والحمد لله.
1: نستطيع.
3: نستطيع.
1: نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة.
3: نستطيع.
2: مع اللوحة الأولى طلب مني جدي هلال أني أطبعها، لأنها كانت البداية، كانت لوحة آية الكرسي، أعجب بها وطبعتها، وكانت هي اللوحة اللي ما زالت قريبة إلي أكثر شيء لأنها هي اللوحة الأولى. بعد ذلك استمريت في الكتابة، وكان دائما بصفة مستمرة أرجع له عشان يعطيني الملاحظات ويعطيني النقاط اللي ممكن أعدل فيها اللوحات اللي أعملها. مشروع بخط نتيلة بدأ بعد سنوات من الكتابة، وكانت البداية للظهور أمام الجمهور كان في ردهة الفنون ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض مسقط الدولي للكتاب. أول مشاركة كانت هناك للظهور أمام الجمهور، كانت مشاركاتي كلها ضمن الإطار العائلي فقط. ولما طلعت للجمهور الحمد لله كان البداية أني أظهر الأعمال اللي من أقوى الأعمال اللي عملتها الطغرائيات. ما معنى الطغرائية؟ الطغرائية سلطانية اللي هي كانها الختم أو الوسام اللي كل سلطان يعني عنده وسام. فهذه الطغرائية كان جدي الله يرحمه كتبها السلطان قابوس الله يرحمه. ولما توفى السلطان قابوس كان جدي يريد يكتبها، ولكن حالته الصحية ما كانت تسمح، ولذلك أنا طلبت منه أني أنا أكتب الطغرائية عوضا عنه، فهو أعطاني تشجيع وقال لي أنت تقدري تكتبي. وفعلا كتبت الطغرائيات، كتبت 4 نماذج ورسلتها لجلال السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه، والحمد لله يعني رسلتهن. وبعد ذلك كتبت أيضا طغرائية للسيدة الجليلة. بعد ذلك أيضا كتبت آيات قرآنية منها وما بكم من نعمة فمن الله. وضمن المشاركات في كل معرض الإنسان يتعلم نقاط جديدة. كان في عندنا معرض للملتقى الصحفيين في مركز عمان المعارض. طبعا هنا عرفت أن الأفضل أنه مع الخط العربي إضافة ترجمة، لأن بعض الصحفيين أجانب وكانوا يريدوا الترجمة المعنى للآيات. فهذه النقطة ضرورية أحيانا تكون في مثل الملتقيات الدولية. كانت عندي مشاركات في مثل ما قلت في ردهة الفنون لعدة سنوات، أيضا في معارض مصاحبة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مهتمين بالمعارض والحمد لله شاركت في أكثر من معرض معهم، من ضمنها معرض حبر 1 و2. أيضا الملتقى الدولي في الخط العربي في صحار كان سبتمبر 2025، أيضا كان لي مشاركة. أما المشاركات الخارجية فكان عندي مشاركة في الملتقى الدولي السابع نلتقي من أجل الفن، كانت في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة. أيضا المشاركات دائما ممكن تكون أقوى مع الاشتراك في دورات لتحفيز هذه المهارة، يعني في دورات تقام أحيانا سواء كانت محلية أو خارجية، كلما اشتركنا في الدورات هذه ممكن نعزز المهارة. الحمد لله اشتركت في أكثر من دورة محلية، وكان في أيضا ورشة مع الفنان عبد الله الرشيد الفنان سعودي في أيضا في دبي، تعلمت منه في هذه الورشة كان فن الحروفيات بشكل أعمق وبتقنيات أول مرة أعرفها، والحمد لله سويت منها بعض اللوحات. النظرة المستقبلية للمشروع، أتمنى أن المشروع يعني يلاقي استحسان وإعجاب الجمهور إن شاء الله تعالى. أنا حاليا أعمل الطغرائيات سواء كانت لشخصية، في بعض الأفراد يطلبوا تواقيع خاصة لهم، وأيضا الإنجاز اللي أعتبره سويته آخر إنجاز وعجبني كثير هو كتابة اسم جامع العرفان اللي هو في مسقط هيلز. هذا الجامع هو أول جامع بدأت أكتب فيه اسم جامع، وأتمنى أني أكتب وأستمر في كتابة أسماء الجوامع وغيرها من المعالم البلاد، لأن هذه من ناحية الوطنية وخدمة للوطن، وإحنا مع الوطن، يعني المشاركات لابد أنها يكون لها أثر في وطننا أولا ثم خارج الوطن. طبعا طموحي أيضا أن أستمر في هذا المجال، يعني أوصل رسالة الخط العربي ليس فقط كتابة بالقلم، ولكن هو كتابة وتوصيل رسائل للآخرين من هذه الكتابة، سواء كان بطريقة الكتابة الكلمات وحدها رسالة. يعني مثلا الإنسان لما يجي يكتب لوحة لابد من مراعاة أشياء كثيرة في هذه اللوحة، يعني مثلا لفظ الجلالة يكون في الأعلى دائما، هذه رسالة أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو العظيم في كل الأمور. أي لوحة العمق فيها يعطيكم رسالة أكبر منها. نصيحتي للجميع أنه يستمروا سواء كان من الخطاطين الخطاطات وغيرهم اللي ممكن يتعلموا الخط، أيضا ممكن أي واحد يتعلم، الدورات كثيرة والشباب الخطاطين والخطاطات أيضا ما شاء الله يعلموا هذه المهارة، وما شاء الله العدد كبير الآن من هذا الخطاطين والخطاطات، نسأل الله أن يبارك جهودهم جميعا. الإنسان دائما عنده مهارة قد تكون مخفية ولكن يجب أن يستكشفها يعرفها. نسيت أذكر المهارة اللي عندي هذه، ما كنت بكتشفها إلا بخطأ. كيف يعني خطأ؟ يعني مثل ما يقول مثل رب ضارة نافعة. البداية كانت كنت دائما أعتمد على أخواني في كتابة لوحات المدرسية، كنت في الصف الأول إعدادي اللي يسموه الحين صف سابع، كانت البداية أنه دائما اللوحات أعطيها أخواني كتبوا لي إياها، الوسيلة التعليمية نكتب حديث آية. فيوم من الأيام أخوي رفض يكتب لي لأنه عنده شغل كثير فما قدر يكتب لي اللوحة، فاضطريت أني أمسك القلم وأكتب اللوحة بنفسي. لما كتبتها اكتشفت أنه أنا خطي جميل، ومنها أنا بدأت أكتب اللوحات بنفسي وصرت ما أعتمد على أخواني في الكتابة. كان عمري تقريبا 12 سنة، والحمد لله بعدها صرت دائما أكتب، ومع الممارسة الواحد ممكن يبدع إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، وأتمنى لكم جميعا مشاريع راقية ومفيدة للوطن وللعالم. شكرا.
1: نستطيع
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى أثير الخريف، هذه الرحلة اليومية التي نأخذكم فيها دائما في ترحال مسائي بلغة الجمال، رحلة نسير فيها على بساط الطبيعة حيث تزهو الأرض بخضرتها والدروب بحلانها وزوارها.
1: نواكب معكم هذا الموسم الذي جمع الأحبة من مختلف ربوع سلطنة عمان، فشدوا الرحال نحو ظفار حيث للخريف حضور آخر، وللطبيعة لون آخر ساحر أيضا، وللحياة وقع آسر.
0: في الخريف في محافظة ظفار أيها الأحبة، هذا الجو الاستثنائي، لا تكون الرحلة مجرد وصول إلى وجهة ما، بل تكون استكشاف بإحساس واقتراب من جمال، وأيضا يعني واقعة وصنعة لذكرى تبقى في البال.
1: أهلا بكم معنا في هذا التجوال المستمر بين محافظة ظفار وربوعها المختلفة.
0: هذا الترحال الجميل الذي ينقلنا في هذه الثنايا الجميلة والبيئات عليا لنروي لكم حكاية مكان تكتبها الطبيعة بالخضرة والرذاذ والضباب بهذه الخصوصية الجميلة المزدانة ب

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كلياً، أول شاحنة بيك أب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.

0: أهلا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف في أولى لحظات البرنامج هنا، حيث ننقلكم في محطات مختلفة من خلال ترحالنا هنا وهناك في ربوع محافظة ظفار مع ضيوفنا الأعزاء في استديو إذاعة سلطنة عمان الكائن بعودة الماضي، وكذلك مع زملائنا في الربط الخارجي في مختلف الأمكنة لنقل الفعاليات المختلفة.
1: رحلة تتجدد مع المساء عليا ومع الخريف بلغته الجميلة وأجواءه الساحرة، وكالعادة نكون على مقربة من العديد من البرامج والمناشط المختلفة. جو الطبيعة الآسر من ناحية، والمواكبة الجميلة للفعاليات التي أيضا تواكب هذا الموسم لقطاعات حكومية وخاصة وأهلية. لذلك الرحلة فيها قدر المستطاع شمولية ومرور على مجموعة من المحطات والمرافق الثقافية والفنية والاجتماعية والشعبية التي نحاول أن نلامسها ولو على عجالة من خلال هذا الترحال في أثير الخريف.
0: هذه التكاملية هي ما تصنع يعني نجاح الموسم في النهاية، وكذلك يعني نقول دائما أن الموسم يزداد جمالا بوجود زوارنا من مختلف الأمكنة هنا، يعني مختلف الأمكنة والأقطار العربية. فشكرا لكل من يحضر ويشاركنا هذا الموسم، لأنه فعلا احنا نسعد بوجودكم معنا، وفي هذه الرحلة المسائية ايضا نسعد بمشاركاتكم معنا على رقم الواتساب 72 44 20 10. وما ننسى ان نقدم الشكر والتقدير لهيئة البيئة وعبد الصمد القرشي الشهرة للحلوى العمانية ومحلات اكسسواري.
1: وهنا كذلك هذه تحايا معطرة بأجواء الخريف لكم من فريق العمل.
0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن بخيت الشحري.
1: معنا أيضا من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن مكشوب، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس خالد بن هلال العامري. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
0: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
1: ينضم إلينا في التغطية الخارجية محمد بن عبد الله المهري. وهذه تحية مسائية لكم من مخرجنا أحمد بن سعيد العوايد.

أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف في هذه الرحلة المسائية، هنا معنا من عودة الماضي في السعادة. في هذا البرنامج نحن ننقل لكم محطات مختلفة متنوعة متنقلة من هنا وهناك. معنا طبعا في الاستديو مع زملائنا كذلك، ونذكركم في هذه المحطة بالفعاليات المستمرة في محافظة ظفار من بين مختلف المناشط والفعاليات الترفيهية والفنية والتراثية والثقافية. ربما اليوم نتحدث عن الحديقة الصحية. الحديقة الصحية فيها مجموعة من التحديات والمغامرات والمسابقات المختلفة الفئات، وبالتحديد للأطفال أيضا. اليوم من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء في حديقة صلال العامة سباق الأطفال ومغامرة البحث عن الكنز، وبالطبع الدخول مجاني للجميع. فاللي يكون قريب من الحديقة بإمكانه أن يشارك الأطفال ويسجل أولاده في هذه المسابقة ويشاركهم في هذه الفعاليات الترفيهية والصحية. وجميل أن نلحظ مشاركة جميع القطاعات وتكامليتها في إظهار الموسم، ويعني إبراز المناشط المختلفة بأبهى حلة ممكنة. هنا أيضا في عودة الماضي عروض للفنون الشعبية والتراثية من جمعيات المرأة العمانية في ظفار. الخميس كان فنون ولاية سدح، وفي يوم الجمعة اليوم فن ولاية صلالة، وكذلك في يوم الغد السبت بإذن الله فنون ولاية بلكوت هنا في عودة الماضي. وهذه أيضا مشاركة فاعلة من جمعيات المرأة العمانية إضافة إلى تواجدهم طوال الموسم هنا في عودة الماضي، مشاركات مختلفة للفنون الشعبية كذلك إلى جانب مشاركاتهم بالفنون الحرفية والسعفية ومختلف المشاركات. من خلال الفعاليات المستمرة أيضا بالتأكيد الفعاليات المختلفة في ساحة أتين، مثلا في سهل أتين، ساحة أتين، فعاليات نوفا في الحافة، ومختلف الفعاليات اللي بإمكان السائح والزائر أنه يتوجه لها خلال وجوده في محافظة ظفار. فأهلا بكم معنا هنا في الموسم، وبإذن الله تقضوا أجمل وأحلى الأوقات.

0: بكم معنا في أثير الخريف، وطبعا مجموعة من المحطات التي نحاول أن نرصدها هذا المساء. اليوم الجمعة اللي عادة الأجواء الشعبية هي الأكثر كذا زخما هنا في عودة الماضي، تعودنا دائما كل مساء أنه عدد كبير من الفرق الشعبية، فرق الفنون العمانية المغنى تكون حاضرة. يمكن نلحظ هذا الشيء الآن عند البوابات الرئيسية لموقع عودة الماضي، الشباب كذا في تجهيزات مختلفة، متوشحين أيضا يعني الأزياء التقليدية الجميلة، يعني حاملين إيقاعات مختلفة. وأتوقع العدد كالعادة ما شاء الله لمجموعة كبيرة من الفرق العمانية المغنى تجسد هذه الموروثات بين جنبات عودة الماضي، بدءا من البيئة الحضرية مرورا بيئتي الريف والبادية، والمرور بين جنبات البيئة البحرية كذلك، الموقع الصوب الجمعيات، جمعيات المرأة العمانية، وصولا إلى المسرح الرئيسي. هنا عاد اشتغلت وقع إيقاعات مختلفة هناك،
1: يعني اليوم بنشهد فعالية مختلفة، حضور مختلف كذلك، بما أن وجود كل هذا الفرق الشعبية اليوم، كل فرقة شعبية لها جمهورها ولها حضورها، وبالتالي الحضور اليوم يكون مضاعف حتى للجمهور.
0: نعم.
1: فيعني أتوقع أن الليلة راح تكون مميزة.
0: هم يتفقون في أتوقع في بداية المدخل على نوع معين من الفنون، فيما بعد تبدأ توزيعات الفرق لأداء أنماط مختلفة. الأسبوع الماضي تذكر يوم الجمعة كانوا معنا في بداية المدخل، فيما بعد تم التوزيع أيضا على مجموعة من الإيقاعات. كان فن الزنوق أتوقع اللي كان في البداية بين كل الجنبات الموقع الفرقي، وفيما بعد أدوا فنون مختلفة. عموما راح ناخذ تفاصيل حول هذا الموضوع فيما بعد إن شاء الله تعالى. ضيفنا في المساحة القادمة ناخذ معه متابعة لأجواء التنافس الجميل في موسم الألعاب والرياضات التقليدية العمانية المقامة بشاطئ الدهاريز، الأستاذ ناصر بن سليمان العلوي، عضو اللجنة الفنية بفعاليات موسم الألعاب والرياضات التقليدية العمانية. حكم أول، مسا عليك بالخير أستاذ ناصر.
2: مساء النور والسرور أستاذ عقيل.
0: كيف الحال؟ عساك طيب إن شاء الله تعالى.
2: الحمد لله، يسرك الحال. الله
0: يا مرحبا يا أخي، احنا كلنا زخم كذا وفرح بوجودكم، كنا نتمنى تكون حاضر معنا في الاستوديو، بس يبدو الأجواء والمناشط والفعاليات أخذتكم منا هناك.
2: والله أنا سعيد إن باللقاء معاك وحقيقة، وإحنا حاليا مثل ما ذكرت يعني في الميدان، وما شاء الله الحيوية والنشاط والتنافس كبير بين الفرق العالية هذه.
0: نعم، أضعنا كده في زخم الفعاليات الرياضية التقليدية، يعني هذا الجانب اللي أيضا يحظى بكثير من الاهتمام. كيف الموسم هذا العام؟
2: حقيقة يعني الموسم الثالث على التوالي، يعني شكرا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب على الجهود قدمها في هذه الألعاب. هذه الألعاب موروث تراثي شعبي، وأصبح رياضي تنافسي بين الفرق في محافظة ظفار موسم الثالث على التوالي. هذا الموسم يعني يتميز عن المواسم السابقة كون أنها ألعاب أصبحت يعني معروفة لدى اللاعبين، المنتخبات أو الفرق المشاركة، نادي النصر ونادي الاتحاد ونادي ظفار ونادي مرطاط ونادي طاقة وكل الأندية عفيكم أن نحن حد يعني.
0: نعم.
1: إذن الفعالية مقسمة بشكل أساسي بين الأندية، إيش الأركان الموجودة داخل نقول الفعاليات المختلفة أو الرياضات المختلفة؟
2: والله حاليا عندنا هي ألعاب مصاحبة، طبعا ألعاب تحاكي للألعاب التقليدية اللي احنا راح نقيمها في المنافسات، مع الجانب من الجماهير طبعا في جمهور الصغار والكبار. لدينا بعض المعلومات نقدمها خلال الألعاب هذه، أيضا في ألعاب أخرى تمارس على المستوى المحلي يعني بغير التنافسيه اللي معنا احنا.
0: الرياضات الاساسيه اللي هي محور التنافس كرياضات تقليديه تم اعتمادها، ممكن نعرج عليها؟
2: حاليا طبعا التنافس في ثلاث لعبات، لعبه اليود ولعبه الاثرج ولعبه الصياد. يعني تم التنافس فيها بين ست الانديه الحاضره في الميدان في هذا الالعاب. بدينا طبعا بعد امس، وكانت يعني 10 مباريات اقيمت في يوم واحد، ما شاء الله كان تنافس قوي يعني بين الفرق.
0: والختام اتوقع بكره؟
2: الختام ان شاء الله بكره، اليوم عندنا اليوم الثاني طبعا، وايضا يعني مستمريه على اساس ان يكون تكمله مباريات متبقيه، لان الفرق تقسمت الى مجموعتين، مجموعه فيها نادي النصر، فيها نادي مرباط ونادي ظفار، المجموعة الأخرى فيها نادي طاقة ونادي طرارة وأيضا نادي النفط.
0: نعم. كيف أجواء التنافس؟ يعني في زخم كذا قوي؟
2: أكيد طبعا، أنا حاليا في الميدان وحضور جماهيري من غير اللاعبين.
0: نسمع الأصوات معك الحين.
2: الأصوات الحمد لله، يعني الناس مستمتعين بالألعاب هذه، يكونها موروث غير مادي، وأيضا رياضة يعني ربما تكون جديدة على الجمهور.
0: نعم.
2: لكن ما جديدة على اللاعبين. الحمد لله إحنا يعني الموسم هذا على التوالي يشهد نجاح يمكن أفضل على المواسم السابقة.
0: نعم.
2: لذلك إحنا نتمنى أن يكون الموسم الرابع إن شاء الله يشهد يعني حضور خليجي، ما فقط أندية المحافظة في مطار يعني.
0: نعم. من دم نتحدث عن هذه الرياضات التقليدية يعني كابتن ناصر، هي أكيد في يمكن تكون المسميات مختلفة نوعا ما، ولكن أداء الألعاب التقليدية قريبة في محيطنا الخليجي تحديدا ربما والعربي كذلك. كيف يمكن الاشتغال أيضا على هذا الجانب بجهد منكم كأعضاء في اللجنة والقائمين أيضا على هكذا بطولات؟
2: هو حقيقة احنا بالنسبة للسلطنة عندنا يعني كتيب يشمل على 25 لعبة في الألعاب التقليدية العمانية، ولكن احنا التنافس نرى في بعض اللعبات فقط على أساس انك انت يعني الوقت قصير مدة 3 أيام ما يكفيك انك تقيم أكثر من يعني لعبة.
0: نعم.
2: الألعاب عندنا احنا مقننة فيها قوانين، فيها شروط، فيها أحكام، فيها يعني الكثير من الأشياء الفنية اللي ممكن انك تلاحظ هذه الألعاب.
1: ماذا عن تفاعل الناس أيضا في الأركان المصاحبة لهذه الألعاب الأساسية نقول في الموسم؟
2: الناس يعني مثل ما تعرفوا أنتوا الموسم الخريف يستقطب كثير من الدوار يعني والسواح، فلذلك عندنا تنوع من الحضور الجماهيري.
1: نعم.
2: من السلطنة ومن خارج السلطنة ومن التعاون أيضا دول عربية. تفاعل يعني إحنا ما شاهدنا سابقا، خاصة أن الموقع موقع مميز شاطئ دهاريز، يعني استقبل كثير من الناس في الفترة هذه الإحصائية، لذلك إحنا يعني مثل الحضور شرفنا كثير حقيقة يعني.
1: نعم.
0: أكيد سعداء بأن نكون على مقربة من مثل هذه الرياضات العمانية التقليدية، وكل التحية للجهات الداعمة طبعا مثل ما أشرت في حديثك لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، كل الجهود التي أيضا القطاعات الخاصة التي يمكن أن تساهم وتثري مثل هذه الرياضات، وإن شاء الله نراها مثل ما ذكرت في قادم الوقت كذا بحيز رسمي من البطولات التي تأخذ أيضا نسقها وحضورها وتواجدها على الساحة الرياضية.
2: نعم.
0: كل التحية لك أستاذ ناصر، شكرا جزيلا على هذه المساحة، والتوفيق لكم إن شاء الله في محطة الختام بإذن الله.
2: شكرا لكم، شكرا لك على سلطنة عمان، أيضا شكر وزارة الثقافة والرياضة شو على الاهتمام بهذا الموضوع الرياضي غير المادي، وأيضا الشكر موصول للمدير العام الثقافة والرياضة شو محافظة ظفار، وكذلك بلدية ظفار لا ننساها يعني.
0: نعم.
2: حقيقة كل هالجهود متكاتفة ونتائج إيجابية بإذن الله تعالى.
0: بحول الله تعالى، كل التحية لك من جديد. شكرا لضيفنا العزيز ناصر بن سليمان العلوي، شكرا جزيلا لك، عضو اللجنة الفنية بفعاليات موسم الألعاب والرياضات التقليدية العمانية طبعا المقامة بشاطئ الدهاريز. يمكن عليا وصلنا صوت الخلفية يعني تفاعل الناس، خاصة الألعاب التقليدية هذه فيها نوع من مقربة من الناس، خاصة نحن نقول كبار السن، ولكن أصبح للشباب حضور وتسجيل جدا، حضور مميز وتنافس جميل في مثل هذه الألعاب التقليدية. كل التحية لهم على هذه الجهود والتوفيق إن شاء الله في محطة الختام في الغد. أثير الخليج.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، راقب أطفالك خاصة في المنحدرات الجبلية وعند ارتياد العيون المائية والشلالات خشية الانزلاق والسقوط. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: بكم مرة أخرى مستمعينا في خريف ظفار. تتعدد التجارب بين الموسيقى، الفنون، الأكلات المحلية، الأسواق، الفعاليات، وهناك من يصنعون تجاربهم ومساراتهم الخاصة في هذا الموسم المليء بالثراء في كل وجهة وفي كل مكان. في هذه المحطة تحديدا راح نكون مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري، نعرف الوجهة اللي راح يكون فيها محمد وإيش الموضوع اللي عنده، هل عنده موضوع، عنده سالفة، عنده فعالية، أو راح يكون مع أحد الخطار. أهلا بك محمد.
1: مرحبا عليا، ومساء الخير أيضا للزملاء، ومساء الخير لكل من يستمع أيضا لهذا الأثير المسائي من أثير الخريف. علي، اليوم حسيت علي أنه في منطقة ربما يعني نذهب إليها بشكل مستمر، بل بشكل ربما يومي، ولكنه نسلط عليه الأضواء بين الحين والحين، لكنها أصبحت معلم من ضمن المعالم، ومرتبطة أيضا بركن أساسي من ضمن أركان موسم الخريف، وهي منطقة المضابي. ما أعتقد أنه في أحد ممكن يزور محافظة ظفار في فصل الخريف أو غيره أيضا من الفصول، في الصارب وفي الشتاء وغيرها، إلا إذا ما كان عنده إما محطة ظهيرة هكذا لتناول الغداء، أو محطة مسائية لتناول العشاء في أحد مطاعم المضابي.
0: نعم.
1: منطقة المضابي أصبحت مثل ما قلنا معلم، وفي كثير من الاستعدادات المطاعم تستعد أكيد للموسم. وللحديث عن هذا الموضوع سنة يكون معي وسيم محمد، وهو يعني اللي يدير أيضا مع والده وأخوه مطعم أبو وسيم. ووسيم له تقريبا 13 سنة موجود، باقي له فقط أن يتكلم اللغة الجبالية والشحرية فقط، هذا اللي ناقصه من كثر أيضا ما عاشر الناس وعاش وكان صغير. لما جاء أيضا الآن هو يعني يدير المطعم ويحدثنا أيضا عن تجربته في المطعم. زي وسيم، مساء الخير.
2: مساء نور وسرور. هلا أخي، الله يسعدك ويحييك.
1: وسيم، نتحدث بداية عن منطقة المضابي، أصبحت معلم. يمكن أنتوا أكثر الناس اللي تشوفون شخصيات مختلفة، فنانين، كتاب، شعراء، مشاركين، زوار.
2: نعم بالطبع أخي العزيز، الله يسعدك. أهميته في المضابي، أصبح المضابي من أهم المعالم السياحية في طفار، وهو يعكس ثقافة المنطقة بالنسبة للمأكولات، حيث أن نحن نوفر جميع المأكولات هنا في مضابي، المأكولات البخارية، المأكولات العمانية، المأكولات الخليجية، والمأكولات اليمنية. يعني عندنا ثقافة كبيرة ما شاء الله من المأكولات. نعم.
1: طيب، استعدادكم أيضا أكيد تستعدون قبل الموسم.
2: نعم، نبذل جهود كبيرة للاستعداد قبل الموسم. لكل موسم الحمد لله يكون عدد الزوار أكثر من المواسم السابقة. نستعد بالنسبة للقاعات، نوفر قاعات أكثر، نوفر الحمد لله ما تخلص مضابي الحين بشكلتي، حيث نحن لدينا الحين قاعات كبيرة تتكلم 100 شخص. نعم، الحين للمناسبات، ليس للمناسبات وإنما لو في مجموعات. أيوة، الأسر كبيرة. أيوة نعم، عزائم. نعم.
1: أيضا أصبحت منطقة المضابي ركن أساسي ذكرناه. طيب، كيف تتعاملون مع الضغط وسيم؟ أنا أحس أنه العشر مطاعم الموجودة يعني فيها ضغط صباحي ومسائي، أول ومسائي ثاني، أحيانا نمر للساعة 2 أو 3 بالليل ولا زال في ضغط. كيف تتعاملون مع هذه الضغوطات؟ يعني من خلال تضيع مهام وعندكم ما شاء الله صف كبير.
2: نعم أخي العزيز، نحن نبذل جهود كبيرة هنا في المطابق، توزيع المهام كما قلت أنت، توزيع المهام، عدد عندنا فريق كبير الحمد لله، يكون الترتيب هذا الشيء نبدأ ترتيبه من قبل الخريف. أيوة، يكون عندنا استعدادات كبيرة للخريف.
1: وفروع يعني أنواع الوجبات وفروع بشكل عام تناسب كل الفئة.
2: نعم، نوفر جميع المأكول تناسب جميع الأذواق، حتى لو في سواح أجانب من أوروبا كيف يحبوا عدد من هؤلاء الأجانب، يحبوا يجربوا كل شيء، بس المأكولات الفريحة اللي يحبوا يجربوها، لأن المنطقة هذه أصبحت منطقة معلم سياحي. أيوة، لما يجوا لهنا يريدوا يجربوا الأكل الضفاري.
1: يمكن يلاحظون المقاديد ويلاحظون المضي، وأيضا حاجة مباشرة أمام الناس، إنك أنت يعني اللحم مباشرة يعني ينظف ويرتب، ثم يعني مثلا يشوى أمامك مباشرة.
2: نعم، هذا الشيء اللي يميز المضابي. نعم، شدهم يكون كل شيء طبخ قدام عيونهم، مثل المضابي، المقاديد، المساتيك، لحم الضيوف الضفارية، وكل شيء يتم تحضيره قدام المستهلك.
1: تناقشون الناس الزوار وسيم ربما شيء معين ما عجبهم أو عندهم مقترح معين؟
2: نعم، أكيد استقبل جميع الاقتراحات. الشخص اللي يستقبل جميع الاقتراحات هذا الشخص اللي يرضي من نفسه يطور من نفسه. نعم
1: يعني في الأخير المطاعم يعني وأيضا حتى متابعة يعني الطبخ متابعة إعداد الطعام أكيد مسؤولية كبيرة طبعا بلدية ظفار مشهورة تقوم بهذا الجهد خلال أيضا مركز الغذاء، ولكنه أنتم أيضا أصحاب المطاعم يعني مسؤولين مسؤولية كاملة في متابعة أيضا مطاعمكم أن تظهر بصورة صحية غذائية مناسبة، لأن في الأخير يخدم الموسم ويخدم الزوار ويخدمكم.
2: نعم نعم بالضبط، إحنا هذه المسؤولية من أول شيء مسؤولية أمام ربنا، هذه المسؤولية أول شيء مسؤولية أمام ربنا قبل البلدية قبل كل شيء. نحن نشتغل شغلنا بأعلى معايير الجودة من ناحية النظافة من ناحية اللحوم الطازجة، حتى الدجاج الطازج نستخدم الدجاج الطازج اللي هو مذبوح يوميا من شركة دجاج الصفا، مذبوح يوميا ونستهلكه يوميا بنفس تاريخ اليوم.
1: جميل أيضا ذكرت على أنه حتى الأطعمة تستخدم سواء كان يعني اللحم طبعا محل، ولكن الدجاج أيضا أن يكون أيضا من شركات عمانية. لك في الطبخ وسيم ولا ما عليك؟
2: لا نعم في الطبخ. نعم
1: إيش كتب؟
2: صرنا طبخة الأرز جميعا معهم الأشياء المندي. كثيرة أطبخها المندي. نعم
1: ليش يحتاج المندي؟ نعطي معلومة للمجتمع، إيش الفرق بين المندي اللي لاحظوا أحيانا أو تحضروا في مطاعم وبعض المطاعم أو في بيوت عادة؟ يمكن البيت اللي مندي لما تطبخ المندي يكون مختلف.
2: والله شوف في البداية نحن نشتغل أول شيء على الجودة، هي جودة الحوم. من وين يبدأ السر طعم المندي الجميل؟ باختيار نوعية اللحوم، تكون نوعية اللحوم الممتازة.
1: وأيضا تدخن يكون مدخن؟
2: لا الرز ما ندخنه، هو الحطب نفسه هو اللي يكتب دخان في الرز.
1: يعني الحطب تلقائي هو يعني دخان السخن اللي نطعمها هي من الحطب.
2: نعم نعم بالضبط أيوه.
1: بعدين تأخذ الثمن وتحط في فحم.
2: ايوه
1: في النهايه.
2: لا لا ما نحط طعم لا
1: ايوه، لانه لاحظنا ايضا وسيم انه بعض الاكلات يحطون مثلا كوب مثلا يكون فيه سمن يحطوا فيه فحم للريحه.
2: ايوه هذا بعض المطاعم والمطابخ يستخدمها هذه الطريقه، لكن نحن لا نستخدمها بالطبيعه،
1: نستخدم الطريقه التقليديه.
2: اي الطريقه التقليديه نعم.
1: اذا وسيم نتمنى كل التوفيق، شكرا جزيلا لمطعمكم ايضا وكل المطاعم الموجوده العشره منطقه المضاف في عشر مصر. مستمعين الكرام تقدم وجبات متنوعة طازجة أيضا، ويقومون أيضا كثير من الخدمات أيضا للزوار من الصباح للمساء من الليل. شكرا جزيلا وسيم، أتمنى لكم دائما كل التوفيق.
2: أتمنى لكم كل التوفيق. الله يسعدك. شكرا لكم. الله يسعدك.
1: إذا مثل ما سمعت عليا أتوقع أنه أنا يعني أسألت هكذا يعني بعض المغريات للأكل، يعني أتوقع أنه بدأت الجوع وهكذا، لكنه نقول أجل جوعكم لما بعد
0: البرنامج
1: أو هذا الجوع لما بعد البرنامج. ولكن فعلا علي صراحة يعني الأجواء أجواء المضافي بعيدا عن الطعام هي أجواء أصبحت يعني معلم من معالم السياحة هنا والجذب السياحي.
0: نعم.
1: إلى محافظة ومرتبطة دائما بموسم الخريف من البدايات إلى اليوم عليها.
0: نعم أنا محمد لما نتكلم عن أن الأكلات الشعبية هي جزء من التجربة أيضا، تجربة السائح والزائر إلى محافظ ظفار لسيما في موسم مثل هذا الموسم، والجميل أنه مثل هذه الوجهات تستقبل زوارها في كل الأوقات وعلى مدار العام كذلك، يعني اللي يزور محافظ ظفار.
1: جربتي عليا؟
0: أكيد أكيد جربتي. لازم.
1: إيش الأكل اللي تعجبك عادة في المضافة؟ إيش تأكلي؟
0: أكل كل شيء محمد، كل شيء صراحة، كل شيء ما لذة وطاب. السفرة تكون مفتوحة.
1: عليا أنا أحس أنه حتى في الخريف الذات أو في موسم الأمطار بشكل عام ما أعرف، تحس أنه كأنه النفسية هكذا مفتوحة.
0: صحيح.
1: لما يجي يحتار إيش ممكن يأخذ، لأنه الأشياء طازجة وأمامك حتى مراحل المضي من إلى، يعني أنت تشوف المشاكيك الرز بأنواعه، زحمة الناس أنك تكون على طاولة وعلى يمينك خمسة وعشرة هنا وعشرة هنا، ناس يطلعون بأسرهم. أنا يعني أصف لكم المشهد الآن أنه كثير من الأسر ربما أنهت أيضا غداها وطالعة للجبل.
0: نعم.
1: أسرة أيضا خلصت أيضا رحلتها الجبلية أو المساحات الخضراء ونازل للمكان. فبأمانة منطقة المضابي مكان يستحق أيضا الزيارة، ويستحق أيضا بالإشاد لما وفره أيضا من كثير من الخدمات عالية.
0: نعم كل تحية لك محمد، وكل تحية أيضا للشباب القائمين على هكذا مشاريع ويقدمون كل ما فيه جودة لزوارهم أيضا. كل تحية لك، نلقاك بإذن الله في محطة أخرى.
1: شكرا. شكرا، ونتمنى دائما للجميع قضاء اوقات ممتعه ومساءات اثيره.
0: أثير الخريف مستمر معكم مستمعينا في محطات المختلفة، خليكم معنا.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. ومثل ما ذكرنا في البداية أنه الأجواء المسائية في عودة الماضي إيقاعاتها شعبية منوعة هذا المساء كل جمعة تحديدا غير الأيام الأخرى أكيد في أركان خاصة بالموروث العماني المغنى، ويبدو الزام الحاضر وغيره من الفنون العمانية المغنى، وتفاصيل راح تكون أجمل مع ضيفنا العزيز في هذه المساحة طايع بن ربيع كلين بيت خزانة رئيس فرقة سما صلالة للفنون الشعبية اللي مشرفنا في أجواء الاستوديو. مسا عليك بالخير والعافية. يا هلا بيك وسهلا، كيف الأحوال؟ عساك طيب؟ الله يسلمك يا رب. سعداء بوجودك معنا. طبعا اليوم المساء فنون عمانية مغناة، إيقاعات مختلفة. ناخذ كذا فاصل أحمد في أجواء الشعبية ونعود لضيفنا.

0: حياك الله أخي طايع، مس عليك بالخير والعافية مرة أخرى، وسعداء بوجودك معنا.
1: أنا الأسعد بالعكس.
0: الله يسلمك ويعافيك. اليوم الجو ما شاء الله، الجو شعبي.
1: أي نعم، بكل بما فيه شعبي اليوم ما شاء الله.
0: احنا الشباب شفناهم الحين مارين قبل دقائق، وين مروحين؟
1: اختفوا، راحوا للساحل.
0: الساحل الجانب الثاني.
1: الجانب الثاني نعم.
0: طيب اعطينا فكره كذا عامه، عاده يوم الجمعه ما شاء الله تاخذ الخصوصيه الشعبيه للفرق العمانيه المغنيه.
1: اي نعم، ياخذ جميع انواع الفنون الشعبيه اللي هي بتكون فيها الربوبه والبرعه والوقيع والشرح والسيار، طبعا بجميع فنونها الطفاريه باذن الله.
0: السيار تقصد الزامل؟
1: اللي هي تجيب بعد الشرح مباشره.
0: جميل. لكن العدد كم فرق تقريبا متواجده؟
1: ست فرق تقريبا.
0: ست فرق.
1: نعم.
0: اللوحه اللي مقدمينها ما شاء الله قبل شوي اظن لوحه زامل.
1: لوحه الزامل بالضبط.
0: لوحه الزامل. ايش اللي يميز هذا الفن تحديدا؟
1: لوحه رجاليه.
0: فيها كذا.
1: فيها سيوف.
0: فيها نخوة وهيبة. اعتزاز كذا.
1: اعتزاز بالفن. نعم.
0: والفن مرافق لكل البيئات، للبادية والريف والحضر.
1: نعم بالضبط.
0: نعم. نعم. إيقاعات تستخدم أحيانا.
1: تستخدم فيها إيقاعات، وبعض الأحيان يكون بدون إيقاع.
0: نعم. أعتقد ما أعرف أنت أخبر، هو شبيه بالرزحة أيضا مع أخواننا في محافظات السلطنة الأخرى بنفس
1: هذا، لكن يختلف
0: في اختلافات في الإيقاعات.
1: نعم.
0: نعم. حضور مثل هذا الفن هل ما زال بنفس الزخم الجميل والكبير في السابق؟
1: أكيد ما زال، وبيستوي في الأعراس، بيستوي في أماكن كثيرة يعني.
0: نعم، هو في المناسبات ربما الأعراس أكثر المناسبات اللي.
1: نعم.
0: خاصة مع بدايات يعني دخول العريس أو.
1: أكيد. نعم. لازم هي زفة العريس تستمر.
0: التقاء مثلا أكثر من أسرة وأكثر من قبيلة في مكان واحد أيضا في في في كثير من مناسباتنا المختلفة.
1: نعم.
0: طيب يعني من خلال وجود الفرق العمانية المغناة أخي طايع، فرقة سما صلالة بإيش تركزون أكثر أنتم كفرقة في مشاركتكم؟
1: أكثر شيء نركز على الربوبة والجميع، باختصار مفيد بجميع الرقصات اللي هي بمحافظة الظفار بالضبط.
0: نعم، كل على مستوى كل المحافظة.
1: على مستوى المحافظة. نعم.
0: طيب في هذه الحالة في فرق لاحظها تتميز ببعض الألوان، تتفق مع هذا النوع من الفرق أنها تأخذ حيز معين، ولا الأفضل أن تكون الفرقة عند شمولية في الإيقاعات المختلفة؟
1: أنا أتفق أنه يكون كل واحد يظهر باللون ماله.
0: نعم.
1: لأنه يظهر هناك فيه اختلاف في الزي. نعم. في اللبس النسائي، يعني يظهر فيه فارق في. نعم. تميز بالنسبة فرق بين فرقة وفرقة تتميز بزيها،
0: وبعض الفنون أيضا يمكن أحيانا.
1: في بعض الفنون بعض. بالذات أهل المرباط يعني متميزين بالفنون الأكثر من.
0: ما عاد خليتونا شيء انتم
1: والله.
0: هذه الفنون الجميله طابعها مختلف تماما مثل ما ذكرت، واعتقد في مجموعه من الفرق ايضا من الولايه تؤدي هذه الفنون، سواء كان في الشرح او بعض الفنون الاخرى اللي تختص بها الولايه. اظن فرقه التعاون قبل اسبوعين ثلاثه.
1: نعم صح.
0: وبعض الفرق الاخرى لهم كل التحيه، وانتم ما شاء الله يعني بالتالي هي مساحه عطاء لكل الفرق اللي تقدم هذا الموروث العماني الاصيل بلا شك.
1: نعم.
0: يعني الاكثر يعني كم الايام اللي تشاركوا فيها كفرقه هنا في المهرجان انتم؟
1: يعتمد على حسب ما وجهتهم في
0: يعني في الاسبوع مره مرتين مثلا.
1: في الاسبوع مره مرتين كذا.
0: في اماكن اخرى خارج
1: الموقع؟ في خارجية، في ريفل، في نوفا، في ساحة تتين بعض الأحيان.
0: نعم.
1: في بعض الأماكن اللي فيها الفعاليات تستوي.
0: طيب إيش الفن اللي ما شاء الله كذا تجدوا فيه الناس مرة تقترب تزدحم أكثر من غيره من الفنون؟
1: الفن البرعة بالذات.
0: البرعة
1: متميز على جميع الفنون، لأنه الكل يحضره.
0: الكل يتبرع.
1: الكل يتبرع. نعم.
0: نعم. وأكثر شيء البرع بالليل بعد الساعة 8 بعد صلاة العشاء.
1: بعد الساعة 10 ونص كده.
0: أكثر شيء. يعني ما بعد الليل. وفي موقع معين ولا في المسرح الأساسي؟
1: في المسرح الرئيسي الأساسي.
0: المسرح الرئيسي. والشباب يؤدونه كالعادة كفرقة بالإضافة للجمهور المشارك.
1: الجمهور المشارك بالضبط.
0: نعم. طيب هذا العدد الكبير من الفرق ما شاء الله العمانية المغناة، لكم جميعا كل التحية. تشوف هذا العدد يعني يخدم الفنون، تواجد هذا العدد الكبير من الفرق؟
1: أكيد يخدم الفنون. نعم أكيد 100%. في تميز، في ناس تتعرف عليه هذا الفن،
0: ويخلق تنافس ايضا.
1: ياخذ تنافس في
0: من يقدم
1: الأفضل. من يقدم الافضل فعلا.
0: في شيء ما اسمه احمد احنا جاهزين، بغيتنا شرح، بغيتنا برعه.

0: بكم من جديد أحبائنا في أثير الخريف، ونرجع لضيفنا العزيز الأستاذ طايع ميت خزانة، رئيس فرقة سما صلالة للفنون الشعبية. وطبعا الجو اليوم مثل ما ذكر قبل قليل، يعني أجواء وتنوع في الإيقاعات والفنون. نتحدث عن الجيل الجديد أخوي طايع، أيضا يعني قربهم من هذه الفنون مشاركتهم. احنا مع التطوير وفي نفس الوقت مع المحافظه، والمسؤوليه صعبه، لابد يكون فيها
1: والله صعبه جدا.
0: نعم، كيف تشتغلون على هذا الجانب؟
1: والله بالنسبه لرئاسه الفرق هي حمل كبير على رئيس الفرق، لانه هو باي طريقه يبغى يظهر فنه الشعبي اللي هو تراثه. نعم. بالصوره الصحيحه والجيده، فلازم يتعب فيها على اساس انه ما حد يعقب عليه بكره ولا بعد بكره. فأنا هذا الشيء اللي أنا أهتم فيه أكثر، أني كيف أظهر فني وتراثي بالصورة الصحيحة. فالحمد لله الأمور بتمشي طيبة ولله الحمد.
0: العدد كم تقريبا في الفرقة؟
1: والله عادة إلى 27-30 شخص.
0: 27. نعم. بين الإيقاعيين، بين المؤدين للفنون، مؤدين الصوت، كم شخص يؤدي الأصوات؟
1: اللي يؤدي الأصوات عندي فنانين طبعا، هو في الخلف يكون الكورال من 4-5.
0: نعم. طيب يعني الشباب الآن، يعني موضوع الحداثة كذا تجدهم كلهم رقب.
1: أي نعم.
0: كيف تأطر هذا الشيء؟ يعني مطلوب الحداثة في توزيع بعض الأعمال، أتوقع في بعض اللبسات، لكن عندما يؤدى الفن فيؤدى بطريقة يعني فيها نسق، يربط الإنسان والمشاهد والمستمع بالمكان نفسه.
1: نعم أكيد.
0: نعم. تحس في تقبل في هذا الشيء ولا؟
1: لازم بتحصل تعقبات، لازم بتحصل انتقادات، وبتحصل اللي هذا واللي كذا، ففي النهاية أنت انتقادك يفيدك، واللي حمسك يفيدك أكثر وأكثر، يعني اللي أيدك على العمل أنت تقوم به.
0: نعم.
1: لكن نحن بنحاول بشتى الطرق أن نمشي بالطريقة الصحيحة اللي هو التراث الصحيح.
0: جميل. الأغلب الفرق أخوي طايع ما شاء الله، تجد عندما تبحث عن أعمالهم كلها أعمال في مناسبات مباشرة، ما موثقة، ما في سعي في القادم أنه توثقوا بعض الأعمال باسم الفرقة، تكون موجودة ومسجلة وموزعة بشكل أيضا يحفظها من حيث الصوت، من حيث التوزيع، من حيث الكلمة، تكون أكثر وضوحا وأكثر أثرا لدى المتلقي أيضا.
1: والله بنحاول بنحاول نوضح نوصل هذا الشيء.
0: نعم.
1: والحمد لله يعني عندنا قنوات في اليوتيوب، عندنا. نعم. في الانستغرام،
0: لكن أغلب الأعمال مباشرة.
1: بالضبط.
0: الأعمال المباشرة جميلة، ولكن قد تختلف أكيد عن العمل أكيد. عندما أكيد. يسجل بالشكل الجميل. أقرب المشاركات القادمة متى إن شاء الله راح تكون معكم بعد اليوم؟
1: إن شاء الله نعمل الأسبوع القادم، نكون متواجدين بإذن الله.
0: بحول الله تعالى. نحن شاكرين حضورك معنا جو الاستوديو في أثير الخريف. كنا الشباب كيف في حل؟ شوف
1: هذا ما في الا حد يروح لهم هناك.
0: لا، هم الحين الناس اللي معهم في الجانب الاخر اكيد مستمتعين.
1: اكيد.
0: الجمهور اللي قريب من البيئات، هذاك المكان ايضا الساحه العامه فيها حضور جميل وفيها مقربه، اتوقع لين شغالين الايقاعات في هذاك الصوب ان شاء الله كذا، اذا سمح الوقت ياخذوا لفه على مقربه معنا من الاستوديو. احنا شاكرين حضورك الجميل، ونتمنى لك كل التوفيق، ولفرقة سما صلالة كذا مزيد من العطاء والاشتغال على هذا الموروث وإظهاره دائما بأحلى صورة.
1: الشرف لي أني أتواجد معكم هنا.
0: الله يسلمك يا رب.
1: وهذا تعزيز لي.
0: الله يعطيك العافية.
1: إن شاء الله القادم أفضل.
0: بحول الله. إذا ننتظر كذا إطلالات قادمة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
0: الله يسلمك. المرة الجاية بنعمل حاجز هنا، ما يضر.
1: أول بأول باب الله كذا عندي عمل إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك طايع بن ربيع بن خزانة، رئيس فرقة سما صلالة للفنون. كان منورنا في هذه الحوارية الشعبية الثقافية في آن واحد حول مشاركة الفرق العمانية المغنى هذا المساء. طبعا كل جمعة مجموعة من الأنماط والفنون العمانية الحاضرة في سما هنا موقع عودة الماضي. كل التحية لهم والتوفيق، ورحلتنا على هذه الإيقاعات الجميلة والأصيلة مستمرة.

0: الجزء كما خرف والغير كعصرك عكلس لك عمر بهت الأخصرك خريف ود قلبي في بقاه فقيرك لا أميل إلى هواه وددت بأن أراهن كل عمري لتبقى أنت من أهوى لقاه.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف. هذا البرنامج احنا نتنقل فيه بين محطات مختلفة. يمكن قبل شوية أستاذ عقيل مع ضيفنا الأستاذ طايع تحدثنا عن الموسيقى. الجميل أحيانا أن الهوية ما تحتاج كلمات كثيرة، يمكن نعرفها من خلال الإيقاع، من خلال اللحن، من خلال الموسيقى اللي ترجعنا لهوية المكان. الموسيقى حفظت ذاكرة الشعوب في كثير من مساحاتها وفي كثير أيضا من الأعمال الفنية اللي نستمع لها كثير. وإذا تحدثنا مثلا عن بعض الأعمال وذكرنا فن الزامل والهبوت، هو بمثابة هوية للمنطقة وهوية أيضا تحمل الطابع الرجالي اللي فيه الكثير من الفخر والشموخ والمعزة.
2: نعم، الزامل من يعني من أبرز الفنون اللي يحمل أيضا يعني السمة الجميلة لهوية المكان، خاصة في محافظة ظفار يقترن أكيد بفن الهبوت، يشكلها معا رمز للفخر. وطبعا في سجل اليوميات والمناسبات السعيدة دائما نجد هذا الفن حاضر في كل البيئات، في بيئة البادية وفي بيئة الريف وكذلك في الحضر. والكلمات التي تستخدم دائما كثير ما تكون كلمات في المدح والفخر ويعني التحفيز أيضا على العمل وإبراز الكثير من القيم النبيلة التي تبرز من خلال مفردة الأدب الشعبي.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. عندما يعني تتابعنا المسامع مثل هذه الايقاعات والفنون فنرتبط بالجزء الشرقي من ظفار الجميله، رباط الفنون والاصاله وتواصل جميل مع هذا المساء ايضا، حيث الفعاليات والمناشط الخريفيه، مناشط طبعا التي تتبع ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، سوق مرباط ومرافق اللبان، اكيد هذه الفنون حاضره بزخم وغيرها من الأجواء التراثية. التفاصيل ناخذها من زميلنا العزيز شريف بن سعيد بيت سليمة. مساء عليك بالخير.
1: مساء النور عقيل وعلياء وجميع الزملاء في الاستوديو ولمن يتابعنا الآن عبر الأثير، هذه النافذة المسائية اللي دائما نحاول أن احنا نرصد كل جديد، نرصد مختلف الفعاليات. اليوم من ولاية مرباط فعالية مرافق اللبان، يمكن من اسمها الفعالية لها عمق تاريخي، لها تعريف بالتراث، لها تعريف بمختلف الجوانب، سواء الاقتصادية، التراثية، الاجتماعية اللي كانت في ولاية مرباط. هذه الولاية اللي دائما عرفت في التاريخ العماني بتجارة اللبان وتجارة الخيول والكثير أيضا من التفاصيل الجميلة في هذا التاريخ. طبعا فنون ولاية مرباط أحد الفنون التراثية في محافظة ظفار اللي دائما ما تجذب المستمع كثير من الجماليات فيها، إيقاعات، ألحان، كلمات، حضور أيضا، أداء لرقصات شعبية. راح نتعرف على بعض الجوانب هذه مع ضيفي، نتعرف عليك ونمسي عليك بالخير.
2: مساء النور والسرور والأهلا وسهلا معك عبد الرحيم عبد الله مبارك الحمد يا حجر.
1: عبد الرحيم خلينا نتكلم بما أننا نحن اليوم موجودين في مرافق اللبان وما شاء الله سامع الإيقاعات كانت حاضرة معنا من الأول وأيضا للحان، خلينا نتكلم عن الفنون الشعبية في ولاية مرباط.
2: والله احنا حاولنا نكسر تيم شبة كثمنات الفنون في ولاية مرباط، فنون كثيرة جدا. الآن اللي قصدنا قبل جو فن البرع هو طبعا فن مشترك في المحافظة، لكن احنا عندنا في مرباط البرع الخاصة المرباطية اللي هي الذاتية فرقة فيه بين تنفة.
1: وش الفرق بين البرعة المرباطية والبرعة اللي العامة اللي الكل؟ خلنا على أساس نعرف المجتمع.
2: أيوة البرعة المرباطية دائما تكون أثقل شوية من البرعة العادية. البرعة العادية اللي يتبرعها أي واحد في عموم الآن تقريبا في عموم السلطنة، لكن المرباطية قاعها دائما تكون أثقل يعني بشكل مغاير عن البرعة اللي هي العادية. فهمت كيف؟ والآن نقصد بعض الفن الثاني اللي هو الطبل حتى يختلف بين الطبل المرباطي وبين الطبل في عموم الولاية. المرباطي دائما يكون أثقل واضح شوية اللي هو هذا الآن، والطبل اللي هو في عموم المحافظة يكون رسم أسرع.
1: هذا اللي هو فن الوقيع؟
2: نعم هذا الوقيع الخاص الفن هنا عندنا هنا في مرباط يكون ثقيل شوية حتى تأتي الحريف، وفي بعض الأحيان يدور الرجال مع الحصين.
1: جميل.
2: نعم. وكذلك نأتي بعض الفنون اللي هي احنا نقدر احنا في هذا المهرجان ان نجيب كافة الفنون، نقصد من شيء على اساس نأتي الفقرات اللي هي مطلوبة من قبل لجنة المهرجان.
1: وش الفنون اللي غير اللي تنعرف فيها ولاية مرباط تحديدا غير فن الوقيع والبرعة المرباطية؟
2: نعرف عندنا فن اللانزي، عندنا فن الدان. الدان انواع، حتى الدان مش نوع، الدان انواع
1: عديد.
2: الدان يقدر بعض التقديرات من الناس اللي احنا اللي سبقونا وسمعنا 12 نوع، بس اللي ظاهر عندنا حاليا اندثر 6 وباقي 6. فهمت؟ هذا الدان. وعندنا فن اللانزي بانواعها، وعندنا بعض الفنون اللي هي الفنون الريفيه، فنون الريف نفس النانه ونفس فن المشعير. وهذه الفنون احنا نحاول قدر الامكان حسب معرفتنا احنا الجيل هذا ان نجيب شيء من نظهر شيء من الشيء للجمهور اللي هو في المهرجان ان شاء الله.
1: وايش الفن اللي تحس ان الناس دائما تطلبه عبد الرحيم؟ الناس اللي تجي مرباط او اللي يحضر فعاليات في مرباط
2: يكون تركيزه على على على الفن هذا بالذات اللي يكون حاضر. والله انا اشوف اكثر الناس اللي تجي تطرب فنون اللي تاديه فرقه بيت من شبه وفنونهم المختلفة من سيلام إلى بطل إلى وقيع إلى هذه الفنون اللي هي خاصة بيت من شبه دائما نشوف الرواكة أكثر وأكثر، ومن بعدها اللي هو الفن المشترك اللي هو الفن البرع. أنا شوف في المرجان أنا كل الشباب اللي يجوا والعوائل أنا يحطوا دائما بعد بيت من شبه يحبوا دائما البرع على أساس يتبرعوا وكذا. يمكن احنا سمعنا في قبل اللقاء قبل ما نطلع على الهواء كان صوت من فيلم

0: ولا أي طاقة. لا يمكن حتى صار يكون أحد الفنون اللي حاضر دائما في الأعراض الرياضية.
1: إن شاء الله هذا الشيء راح يكون شيء مطلوب جدا, شيء مطلوب. فأنا يمكن ما وضحته أول ليش كملته ما كنت من فنون بيت من جلسة, لأنه هو من أساسيات الفنون اللي تجيء فرقة بيت من جلسة. حتى الآن صار عندنا يعني في مربع الشباب هذيل اللي ما شاء الله صاروا هم الآن يقوموا بهذا الفن. بغض النظر عن الفرقة الأساسية اللي هي تأتي بشكل يعني باللحن أو بالذوق المختلف عن بيت بن شمس, لهم ذوق خاص فيهم هم في تأدية السلام,
0: هم محترفين فيه,
1: محترفين وهذا لأن الفن فنهم.
0: نعم.
1: بس الشباب من كثر يعني قربهم لهذا الفن يجسدوه في أي محفل, في أي محفل لازم يكون هذا الفن بارك الرحمن.
0: جميل. هي بعد يمكن تكون رسالة من هنا من هذه الفعاليات من مرافق الدبان ان الشباب النشأ لازم يقتربوا ايضا من الفنون الشعبيه. الفنون الشعبيه هذه ما لازم تندثر, لازم تظل باقيه طول ما نحن باقيين, لانها تاريخ مرتبط بتاريخ محافظه الظفار في مختلف الدائر.
1: نعم. انا من هنا من قناتكم هذا انا اناشد كل الشباب في عموم السلطنه, مش في المحافظه او في الولايه, في عموم السلطنه, هذا الفنون اذا ما صار الهاد تكمل من الجيل القادم راح تنتظر. واحنا الناشد الشباب الان أنا اهتموا بهذا الفنون سواء من الأداء أو الإيقاع أو الإلحان أو الكلمة نفسها, الكلمة القصيدة القديمة إذا ما انحفظت اللي هي يعني مرادفة للفن نفسه بينتظر الفن. لازم الكلمة قبل كل شيء, الكلمة واللحن والإيقاع والشباب والرقصة وتأتي الرقصة بالشكل الصحيح اللي كانت عليه في السابق. احنا ناشد الشباب وفي الحمد لله احنا عندنا في مربات بالأخص في نفس هذا الأمر اللي أنت تشوف, نجمع الشباب وقبل المهرجان ندرس مع بعض على أساس هذه الرقصات بشكلهم الصحيح, ونحاول نجيب من عند الشياب الناس اللي هم اللي يزالوا موجودين واللي ماتوا الله يرحمهم, نجيب الكلمة على أساس نمسك الكلمة الصحيحة بدون ما يكون في دخيل أو إطراء جديد على اللحن القديم أو الكلمة القديمة, ونمسك بإذن الله تكون تكمل المشوار بإذن الله تكون تمام.
0: نتمنى التوفيق أخي عبد الرحيم في هذا الهدف التام, حفظ موروث الثقافي غير مادي, نحفظه للأجيال القادمة والأجيال أيضا تنقله للأجيال اللي بعدها, تراث عريق في مختلف محافظات السلطنة, فنون شعبية يمكن تكاد تكون متفردة في مختلف الوطن العربي. كل الشكر لك على وجودك معي في هذه الدقائق, تحدثنا عن الفنون الشعبية في ولاية مرباط وأيضا تجسيدكم لهذه الفنون هنا في فعالية مرافق اللبان.
1: أنا أشكركم جزيل شكر على هذه الاستضافة وتصليتكم مرفوعة القوة على هذه الفنون, وحبيت أقول لك شخصيا وشكرا للشباب اللي في الفيديو, وأقول لك شخصيا تفضل استمتع معنا بالمرجع.
0: يعطيك العافية عبد الرحيم وعقيل وعلياء. طبعا هكذا كانت الوقفة من ولاية مرباط من هذا الركن, ركن الفنون الشعبية البيئة الحضرية في فعالية مرافق اللبان. كثير من الفنون الشعبية حاضرة هنا, يمكن الضيف تكلم عن أبرزها اللي راح تكون موجودة, البرعة, الطبل باسمه المعروف في ولاية مرباط, فن الوقيع, الكثير من التفاصيل الجميلة هنا. هي دعوة لكل من يتابعنا الآن, يتابع برنامج أثير الخليل, إنه يحضر إلى ولاية مرباط ويتابع هذه التفاصيل الجميلة من مرافق الدبان.
2: قبل بس ما نختم بإيجاز أبو سعيد, ضعنا كده في صورة مختصرة لحركة الفعاليات معكم في سوق مرافق اللبان بشكل عام مع المناشط الأخرى إلى جانب الفنون.
0: أفاصيل ما شاء الله زحام, أنا ما كنت متوقع أن يكون الموقع مزدحم بهذا الشكل. هو تجسيد للبيئة الثلاث في ولاية مرباط, البيئة الريفية والبيئة الحضرية والبيئة البحرية. السياح وزوار المكان خلنا نقول منتشرين في البيئات الثلاث. السوق الشعبي موجود, المشغولات اليدوية المعروفة في ولاية مرباط من فخاريات, ساعفيات, ملابس ترافية. الأجمل اللي لاحظته في السوق ان حتى الملابس الشعبية

0: الأرضية التراثية جيدا من البيئة الريفية موجودة للفئات العمرية المختلفة، في حرص أن جميع الفئات ممكن أنها تلاقي الفرصة أن تلبس اللبس التراثي، تعيد جو الشخصية الريفية في محافظة طفار. المشغولات اليدوية مختلف أنواعها موجودة. أيضا الأسر المنتجة لقت منافذ تسويقية، منافذ بيع. الموقع يمكن المسرح أيضا، مسرح للأطفال يقدم برامج ترفيهية وبرامج أيضا تثقيفية، عاملين جو جميل جدا في شاطئ ولاية مرباط. تفاصيل كثيرة ما راح أشرح فيها الآن، لكن العامل الأكبر اللي ساعد في تواصل الناس هنا الجو الجميل أبو أصيل، وانت أدرى جو ولاية مرباط جو دائما يكون استثنائي خلال موسم الخريف وخارج الموسم أيضا.
1: كل التحية لك.
0: المكان فيه نسيم بارد، ما في رطوبة أبدا، جو خريفي بامتياز. وأنا أشرت للكلام هذا حتى كان قبل شوي كنا نتكلم مع الشباب، أقول لهم لا الجو هنا فعلا
1: خريفي. يعطيك العافية، كل التحية لك زبير العزيز شريف بن سعيد بن سليم على هذه المتابعة، نقول الجولة المسائية الخريفية في أرماط الفنون والموروث في ولاية مرباط.

0: البطارية. تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف، حيث المحطات المختلفة المتنوعة نرتحل هنا وهناك ونرسم لكم صورة متكاملة، أو نحاول أن ننقل لكم الصورة الأصح والأصدق عن مختلف المناشط والفعاليات. في هذه المحطة معنا الأستاذ فيصل بن غانم المشيخي، صاحب فعاليات بلان بي، وهذه الفعالية يعني راح نتحدث عن تفاصيلها، عن موقعها، عن مكانها، الوقت اللي راح تفتح فيه يوميا أو تفتح فيه يوميا، والوقت أيضا اللي تختم فيه الفعاليات اليومية، وعندهم كذا بطولة، وراح نتعرف على هذه التفاصيل مع الأستاذ فيصل. حياك الله.
1: حياك الله الوقت عليا، كيف حالك؟
0: الحمد لله، يعطيك العافية.
1: أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، ما قصرتم،
0: نورتنا في برنامج أثير الخريف في استديو عودة الماضي.
1: جزاكم الله خير،
0: يعطيك العافية. فيصل، خلنا نتعرف على فعالية بلان بي. ليش بلان بي مش بلان اي؟
1: دائما في خطة بديلة، ونحن اخترنا هذا الاسم لأنه كان خطتنا في البداية غير مختلفة جدا.
0: نعم.
1: وعزاز الاسم في البداية كان مختلف، ويوم تبدلت الخطة كاملة، غيرنا الخطة كاملة، ثبتنا الاسم بالمكان.
0: منها استلهمتوا بلان بي، خلاص الخطة الثانية. إذا في الخطة الثانية أو بلان بي، إيش الموجود معاكم عن الفعالية بشكل عام؟
1: الفعالية بشكل عام نحن ركزنا فيها أكثر حاجة يكون فيها نوع من أنواع التحديات. بعدنا بعيد عن المسرح، عن الفعاليات المعتادة، وركزنا أكثر حاجة على الجانب اللي هو التحدي. أريد الشباب
0: بالضبط،
1: حتى الأطفال والعوائل يجوا هناك، تحديات أكثر من الفعاليات المختلفة. راح يكون في بطولات وأشياء مختلفة، وبادين نحن من تاريخ 6 إلى 16 في بطولة الرماية للشباب.
0: جميل، يعني هنا أنتم تستهدفون الناس اللي يحبون المغامرة والتحدي والأكشن شوية.
1: هذا اللي يريد.
0: حلو، جميل. إذا لكل من يستمع لنا اليوم في أثير الخريف، تقول لهم توجهوا إلى فعالية بلان بي في حالة أنكم حبيتوا المسابقات والتحديات. وين الموقع موجود؟
1: الموقع جنوب شرطة عمان السلطانية، المتنقل اللي فيه.
0: جميل. الوقت اللي تفتح فيه الفعالية
1: من الساعة 4 العصر إلى الساعة 1.
0: من الساعة 4 إلى الساعة 1. الموقع جنوب
1: مركز شرطة عمان
0: السلطانية. جميل. هنا أيضا نتكلم عن البطولة تحديدا، بطولة الرماية بالتعاون مع نادي عمان.
1: نادي عمان.
0: طبيعة البطولة وكيفية التفاعل معها من قبل الزوار والمشاركين؟
1: والله ما توقعت أنا في هذا الدرجة بأمانة. في ناس كثير يحبوا التحديات، يحبوا البطولات، وفي نساء كثير يسألوا يريدوا يشاركوا في البطولة، ونفس الشيء في أطفال يريدوا يشاركوا في البطولة. الشباب إلى الآن الحمد لله وانتاج حلوة جدا، يعني واصلين إلى مرحلة متقدمة، واحتمال أنه نمددها كم من يوم لأنه شفنا الحماس اللي موجود.
0: ممتاز، يعني فعليا تحديات مختلفة.
1: الحمد لله النجاح في البطولة مش طبيعي، وبالذات أنه نادي عمان للرماية وأول مرة يشاركوا في بطولة، وعندي هذا شيء أنا أشوفه أعتبره إنجاز لنفسي.
0: جميل. أو تحددون أيام خاصة بعدين البنات نجيكم هناك نزوركم، ولا كيف الخطر؟
1: في بنات الألم يقول الحين يشاركوا هذه الفترات ونتائجهن ممتازة.
0: ممتازة.
1: وراح نعلن هذه الفترة قادمة عن أشياء مختلفة راح تكون للنساء في المكان نفسه.
0: جميل. هنا زين نتكلم عن البطولة، هل هي يومية ولا لها أوقات محددة، مثلا يوم أو يومين في الأسبوع أو كيف بالضبط؟ أنها مستمرة صحيح؟
1: البطولة مستمرة مدة 10 أيام للمشتركين. بعد 10 أيام راح نفرز عدد معين وراح تكون لهم عودة على أساس أنهم يتأهلوا للنهائي،
0: المرحلة اللي بعدها. جميل. إذا فيصل، اليوم إحنا في هذه المحطة، إيش تقول للمستمعين، لكل من يستمع لنا، كيف ممكن يتوجه لي فعالية بلان بي ويستمتع بالتحديات أيضا اللي راح تضاف في الأيام القادمة بإذن الله؟
1: اللي عنده أولاد الصغار من 5 سنوات وما فوق يريد يعلمه، يجي للموقع. في مدربين على مستوى، وبإذن الله راح نعمل لهم بطولات وراح يكون فيها تحديات، وريدهم يتوجهوا للموقع يعيش التجربة معنا.
0: شكرا لك فيصل بن غانم المشيخي، مالك فعالية بلان بي. استمتعوا، بنقول يعني للمستمعين استمتعوا بهذه التحديات وهذه المغامرات مع بلان بي، وكل التحية لكم على هذه الجهود الشبابية القائمة.
1: مشكور وما قصرتوا، جزاكم الله خير،
0: يعطيكم العافية.

0: نثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم من جديد. هذا المغنى الجميل اختصر كثير من الكلمات اللي ودي يعني أنذرها عبر الأثير. ترحيبا بضيفنا العزيز الدكتور بندر، على مؤسس ورئيس فرقة كورال الموسيقية السعودية اللي مشرفنا هذا المساء في استوديو أثير الخريف. جاء الترحيب على هذا النغم الجميل بصوت فنان سالم بن محاد، وهو تعبير المحبة من أهل البلد لأهل البلد. دكتور بندر يا مرحبا بك وسهلا.
1: أهلا ومرحبا بك، وأشكرك على هذه الفرصة الجميلة اللي أعطيتوني إياها، والأغنية الجميلة اللي بدأت بها، والحقيقة يعني أثارت فيها مشاعر وحركت فيها شجون كثيرة.
0: الله يسلمك.
1: أغنية جميلة جدا عجبتني.
0: هذا أنتوا أهل الدار، يعني ما حد يرى أنتوا ترحبوا فينا نحن في المكان، أنتوا أهل الدار وإحنا ضيوف.
1: هذا من كرمكم وأصدقاء.
0: الله يعطيك العافية. الله يسلمك. تحية لزميلنا مخرجنا أحمد العوائد أيضا على الانتقاء السريع إحنا على الهواء. دكتور بندر نتحدث شوي، أنا حاب مع المستمع الكريم نقترب من فرقة كورال الموسيقية ولو بإيجاز. أعتقد التأسيس كان 2022.
1: صحيح.
0: نعم.
1: أنا جاي من خلفية إدارية، 20 سنة في الإدارة، وأسست أعمال كثير ومهرجانات ومؤتمرات وإدارات، وعندي حب وهواية في الموسيقى. فجاءت الفكرة أني كيف أقدر، زي ما أسست أعمال صغيرة ومنشآت صغيرة كثير، كيف أنشئ أنا شيء خاص بي، منشأة صغيرة، وأبدأ في أني أواكب التطور الكبير اللي صار في الفترة القصيرة ما قبل 22 في دعم الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية. فبدأت بفكرة أنه نسوي حفلة شهريا، حفلة تكون غناء جماعي ما يكون فيها شيء فردي. وبدأنا بالفكرة الحمد لله، الآن وصلنا إلى 45 حفلة عملناها في مدينة جدة. عملنا يعني الحمد لله صيتنا وصل لكل مكان. عملنا حفلة في الهند، حفلة في الكويت، حفلة في أبوظبي، والآن في عمان حفلين. يعني شوف دائما أنتم مميزين، أكرمتونا بحفلتين مش بحفلة واحدة. الرياض اشتغلنا فيها، العلا اشتغلنا فيها، المنطقة الشرقية اشتغلنا فيها، كان في استضافة الفرقة الوطنية الصينية في المملكة العربية السعودية أيضا في مركز إثراء. نحن كنا الفرقة المحلية المصاحبة لهم وغنينا بالصيني.
0: نعم. كيف التجربة كان؟ كيف أثرها؟ لأن في صعوبة مثلا.
1: أول ما قالوا لنا الناس اللي معايا بيشتغلوا كانوا حاسين أنه مستحيل، لكن المايسترو قال لهم ترى هو في الآخر موسيقى وتعالوا نتدرب. وكان عنده تميز كبير جدا في تفصيل العمل الموسيقي وتفصيل كيف نبدأ التدريبات. فبدأنا التدريبات على الأنغام مو على الكلمات. بعد ما حفظوا الشباب اللحن بدأنا نركب الكلمات، والحقيقة يعني استخدموا العربي فيها شوية، صاروا يكتبوا الكلام نفسه بالعربي
0: حتى يحفظوا يعني.
1: نعم، وحفظوا الحقيقة يعني. وكنا بنرسل فيديوهات للصينيين وهم كانوا بيرسلونا برضو أغنية عربية يتدربوا عليها. فالحقيقة صدف أنه جات رئيسة قسم اللغات وخاصة اللغة الصينية في جامعة جدة، وقالت أنا عندي مدرسين صيني حرسل لكم إياهم. وارسلت لنا 2 مدرسين الحقيقة، جلسوا مع الفريق وهم بيغنوا، قالوا لهم أنتم ما شاء الله عليكم 90% أداءكم كويس، في عندكم بس بعض الحركات في اللغة المفروض أنكم تعدلوها، وعدلوا لنا إياها.
0: طيب لما تحدث عن فرقة كورال الموسيقية دكتور، بين الطرب وبين الكلاسيك وبين الحداثة، 3 مدارس فنية، كيف تشتغلون في هذا الفضاء؟ احنا الآن في عصر سريع جدا ووصول الرسالة أسرع.
1: أنا زي ما قلت لك جاي من خلفية إدارية، فنحن بنشوف إيش الجمهور يبغى، إيش ذائقة الجمهور، وهذا الشيء اللي بيخلينا ننوع في كل حفلة من الحفلات. فنشوف إيش الجمهور اللي يبغى، إيش الشيء اللي يرضي أغلب الجمهور وتنوعهم. وزي ما قلت لك يمكن قبل اللقاء أنه نحن الحمد لله بدل ما نسوي حفلة واحدة شهريا نصير نسوي حفلتين، لأنه عدد الجمهور زاد. فهذه الدراسات اللي نحن بنسويها استقصاءات للجمهور ونشوف إيش الرغبات اللي يبغوها وإيش الأغاني اللي يبغوها، بنقدر نحدد إيش نوعية الأغنية. وحتى للجماهير الأخرى، يعني في الكويت غنينا برنامج مختلف تماما، في أبو ظبي غنينا برنامج مختلف، الآن في عمان حتى حتلاحظ أنه ما بين الحفلة الأولى والحفلة الثانية اليوم عندنا تدريبات وبكرة عندنا تدريبات عشان نتدرب على أغاني جديدة ما سويناها في الحفلة الأولى. وجدنا أنه ممكن يكون لها صدى أكبر من بعض الأغاني اللي غنيناها، ما وجدنا لها صدى في الجمهور، فحنغير الأغاني وإن شاء الله بكرة تطلع حفلة أحلى والجمهور يتفاعل معها بشكل أكبر بناء على ذائقة الجمهور
0: بإذن الله تعالى. نتحدث أيضا عن موضوع الغناء الجماعي الآن، وأنتوا بين أيضا شغلتين، إيصال هذا الفن، عندما نتحدث عن الفن السعودي فأنتوا أهل المكان والأخبر، ولكن أتوقع الفرقة من خلال المشاركات خروجها لمحيط خليجي وعربي راح يكون المساحة أيضا سفر في بستان الموسيقى العربية عموما. الانتقاء في هذا الموروث كيف تشتغلون عليه وإحياءه وتقديمه الآن بشكل عصري أيضا؟
1: والله شوف، هو احنا بدأنا نجرب انه نسوي بعض الفنون الشعبية السعودية ووجدنا الصدى كبير جدا عند الناس. انا كنت خايف انه لما نبدأ بالفنون الشعبية الناس ما يحبوها، لكن الناس وجدت انهم بيتفاعلوا معها بشكل كبير جدا، بالعكس بدأوا يطلبوا مننا بعض انواع الفنون المندثرة او النادرة، فبدأنا نشتغل انه كيف نقدر نطلعها. مثلا لما جينا لما يعني تم تكليفنا بانه نقدم حفلتين هنا في عمان، بدأنا نشوف ايش الفنون اللي في عمان، وبدأنا نتشاور مع الاخوان اللي هنا ايش الاشياء وايش الاغاني اللي ممكن انه نحن نغنيها. الحقيقة احنا ما وصلنا لفنون شعبية هنا في او يعني موروث شعبي، ولكن اخذنا من الموروث الحالي من بعض الاغاني المشهورة والمعروفة ساعدونا فيها الاخوان الجهة المنظمة، وايضا يعني حاولنا ننفذها بطريقة قريبة للأداء الجماعي أكثر من الأداء الفردي.
0: جميل.

0: طبعاً مسمع جميل من أعمال فرقة خرال الموسيقية السعودية، والمسمع قريب من المسامع أتوقع ذائقتنا الخليجية والعربية. أنا بات مع قلبي وبسمع من الناس كذا من يقولون المحبة لها مقياس. هو غزو قوي للأغنية اليمنية في كل الربوع دكتور، ما عرفت شاركني ولا لا.
1: بالعكس، الموروث اليمني يعني متغلغل
0: وملامس كل الجهة.
1: نعم، كل الخليج، كل الخليج ملامسه. الموروث اليمني في الكثير من الصدق والقرب من الواقع وجاي من الطبيعة، فأكيد حيلامس.
0: هل قوة الشعراء دكتور تشوفها الأقوى؟ هل قوة الشعراء؟ أنا ما شاء الله على امتداد الخليج في شعراء يعني فطاح، ما شاء الله ما نريد نحدد أسماء، ولكن نحوم ونرجع لكثير من المحطات، قدمت فردي قدمت جماعي، أحيانا نستبدل الكلام بلحد بشيء آخر. يعني حتى أغانيهم الوطنية مسميات المدن والمواقع كلها نغنيها على أنها عاطفة.
1: نعم نعم, نعم. هي عدة عوامل، يعني ما نقدر نفصل الكلمة عن الموسيقى عن الأداء، لكن هي جاية من الطبيعة، جاية من ما فيها. يعني تعرف لما تدخل آلات مثلا حديثة، والآلات الحديثة هذه يبتذل في استخدامها، الناس ما حتعجبها. لكن لما يكون الشيء جاي من، يعني ترى الأصوات كلها أي موسيقى، مثلا أنا أديك مثال، عندنا الفن البحري اليمبهاوي في المملكة العربية السعودية، هو موجود في منطقة يمبع، لكن له صفقة مختلفة ومعينة، مختلفة عن أي صفقة خليجية أو خبيتي أو لو ترجع للصفقة هذه، الصفقة هذه عبارة عن صوت الموج، فهي مأخذة من الطبيعة اللي هم جنبها لأنه هو فن بحري. في الفن الخبيتي مثلا هذا موجود في أماكن الزراعة والنخل، فالصفقة حقته جاية من صوت يعني صوت أوراق الشجر أوراق النخيل. فالفن اليمني مرتبط كثير بالبيئة، فطبعا يلامس الناس كلهم. بالنسبة للشعر ما شاء الله تبارك الله، اللغة العربية، اللغة العربية عندنا تسمح للشعراء وللمبدعين إنهم يبدعوا ويقولوا كلمات حتى الناس ما تعرف. أحيانا في أغاني مثلا لسيد درويش بعضها كان سياسي، الناس يحسبوها عاطفي، ليه؟ لأنه اللحن مع الكلمات وإبداع الكلمة،
0: محترفين أساساً على هذا النمط من الموسيقى. الموروث الشعبي القديم والموروث التقليدي تحديداً إلى ماذا يحتاج في عصرنا الحاضر دكتور من وجهة نظرك، والاشتغال عليه كفرقة أيضاً، الآلات اللي ممكن تستخدم، اللون، هل يكون في تغيير في نمط الأداء القديم؟ ما أقصد الأداء الفردي للشخص، إنما سرعة أو بطء أو إلى ما شاء.
1: طبعا طبعا أكيد هي الموسيقى عبارة عن السرعة، واحد من الإليمنتس حقتها، واحد من العناصر الرئيسية فيها، فالسرعة هي اللي تلعب في برضو تقريب بعض الفنون القديمة، بعض أيضا الأدوات الجديدة استخدامها وتوظيفها التوظيف الصحيح بيدي نكهة أكثر وأقرب للجمهور الحالي والأجيال الصاعدة أيضا من البقاء فقط على الموروث القديم. وهذا ترى حاصل على عبر الزمن، يعني كثير من الموروثات القديمة تم تطويرها على أيدي فطاحلة في الموسيقى والغناء والطرب في العالم العربي.
0: نعم، الخصوصية الشعبية التقليدية لفنون الخليجية سواء في المملكة أو في الكويت أو في قطر أو في عمان، التعامل معها أيضا في وقتنا الحاضر دكتور، البعض يعني يكتفي بعض الموسيقيين بموضوع التوزيع فقط دون المساس بالجو العام للمغنى، وفي من يرى أنه العمل ينتقل إلى مسار آخر كذلك، كيف تشوف هذا الجانب؟ خاصة الأداء الجماعي أصبح جاذب، وأصبح كثير من الفرق الآن تنتهج نفس المسار.
1: الأداء الجماعي ما يختلف عليه اثنين، لكن الصوت الفردي قد يعجبني أنا ما يعجبك أنت. الأداء الجماعي أنت بتستخدم فيه أكثر من صوت فردي، بتستخدم فيه أكثر من يعني مجال من مجالات الصوت،
0: عشان صعوبة
1: توظيفهم مع بعض. طبعا نحن بالنسبة لنا كفرقة بنتدرب ثلاثة مرات أسبوعيا، ثلاثة أيام أسبوعيا لمدة ما لا يقل عن 3 ساعات في اليوم، عشان نقدر نوافق ما بين الأصوات. غير الهومورك اللي بيسووه الشباب وبيسمعوا وبيحضروا قبل ما يجوا للبروفة والتدريب.
0: تحضير بكرة كذا إيش خصوصيته للجمهور هنا في الجمهور العماني والخليج المتواجد؟
1: حيكون أقرب للجمهور العماني بإذن الله تعالى. زدنا الأغاني الخليجية شوية، يمكن يعني حاقولها لأنه هذه حتجذب الجمهور، ما حخليها مفاجأة. الأغنية اللي دوبنا سمعناها مع بعض هي من الأغاني المشهورة جدا عندنا، هي من الأغاني اللي يعني بدأناها في بدايات أعمالنا وحققت مشاهدات كبيرة جدا على يوتيوب. الآن القناة اليوتيوب يعني مقفلة لبعض الأمور الإجرائية وحنرجع نفتحها، حققت مشاهدات بالملايين، وصلت إلى 12-13 مليون مشاهدة أو ما يزيد عن ذلك. فهذه الأغنية إن شاء الله حنفرد لها، ونحن كنا مخدم منها مقطع بسيط، لكن الآن حنفردها بالكامل، حنغنيها لجمهورنا بكرة بإذن الله تعالى ويستمتعوا بها ويستمتعوا بأغاني أخرى جديدة لم نغنيها في الحفل.
0: الله يسلمك، ودنا الحوار يطول ولكن ضيق الوقت أيضا معنا. شكرا لحضورك الجميل، شكرا لكم لتواجدكم بيننا، وإن شاء الله أمسية طيبة. الدكتور بندر عرب مؤسس ورئيس فرقة كورال الموسيقية السعودية، منورنا في هذه الأجواء الخريفية المسائية، ونتمنى لكم طيب الإقامة والاستمتاع وتقديم الأفضل دائما في محطاتكم المقبلة.
1: شكرا لاستضافتنا، شكرا لكرم جميع العمانيين اللي قابلناهم، شكرا للجمهور الكريم اللي إن شاء الله تعالى بكرة حيستمتع معنا.
0: الله يسلمك ويعافيك.

0: كل التحية لكم مستمعينا من رافقتونا خلال هذه الرحلة المسائية من برنامج أثير الخريف. نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى غدا في الخامسة مساء، وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
1: هندسه الاستوديوهات المهندس مسلم بن حسن كشوب والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسه البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن احمد البلوشي والمهندس خالد بن هلال العامري. من تقنيه المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الالكتروني للاذاعه احمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. هذه احلى التحايا اخراجا من احمد بن سعيد العواد.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تقوم بزيارة ميدانية لمتابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي في رأس مدركة. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دورباندي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته لهذا البلد الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في قطاعات عدة خدمة لمصالح البلدين. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكوري الصديق مزيدا من الرخاء والنماء. في إطار الجهود الميدانية المبذولة للتعامل مع التطورات المرتبطة بالتلوث الزيتي، قام اللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف رئيس قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وسعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بزيارة ميدانية اليوم إلى الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم. وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي والوقوف على آخر المستجدات والتطورات ميدانياً، إلى جانب الاطلاع على الجهود والإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على التلوث بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختصة. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ومتابعة الموقف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث وحماية البيئة والمناطق الساحلية المتأثرة. شارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي استضافه ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. واستعرض الاحتفال مسيرة المنظمة خلال 5 عقود وما حققته من إنجازات في تطوير العمل الرقابي منذ تأسيسها، إلى جانب تكريم الرواد والمؤسسين والقيادات السابقة للمنظمة، كما عقدت جلسة حوارية ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وقعت شركة ترانزوم مذكرة تفاهم مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية لتأسيس شراكة استراتيجية لخدمات المناولة الأرضية وغيرها من الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران في الجزائر، في خطوة تفتح آفاقا جديدة للشركة بما يعزز الكفاءة والتميز التشغيلي والمساهمة في مواكبة تطلعات القطاع نحو مزيد من النمو والتطور. وتستند ترانزوم في حضورها الدولي إلى خبرة تشغيلية متكاملة ومنظومة واسعة من خدمات الطيران تشمل المناولة الأرضية والشحن والتموين والخدمات المميزة، مدعومة بخبرات وكفاءات عمانية أثبتت قدرتها على العمل بكفاءة في بيئات تشغيلية متنوعة وفق أعلى المعايير الدولية. اطلع وفد تجاري من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة على الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، كما جرى بحث التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين في عدة قطاعات حيوية، إضافة إلى تنظيم الملتقى الصناعي بالقاهرة بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين.
1: اختتم وفد غرفة التجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى القاهرة برنامج زياراته ولقاءاته مع أصحاب الأعمال وأجهزة الاستثمار والتمثيل التجاري والغرف التجارية والمناطق الصناعية والاقتصادية والموانئ في كل من القاهرة والإسكندرية. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم الملتقى الصناعي الذي جمع بين أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية مصر العربية بمقر سفارة سلطنة عمان بالقاهرة لبحث مجالات التعاون والتكامل الاستثماري والتجاري بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين. وقد تحدث سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تلك اللقاءات قائلا:
2: مثل هذه الملتقيات والمنتديات التي اعتادت سفارة سلطنة عمان أن تنسق فيها مع الغرف في سلطنة عمان، نأمل من خلال هذا اللقاء أن تكون هناك في فرص متزايدة الالتقاء برجال الأعمال بين الجانبين، أسفرت حقيقة عن نتائج إيجابية. إذا اليوم نتحدث عن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليار دولار، ثم أنه أيضا هنالك جذب استثمارات في مجالات كثيرة، ويأتي قطاع التطوير العقاري في مقدمة الاستثمارات في عمان من الجانب المصري.
1: من جانبه أشار المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى أهم ما تضمنه برنامج الوفد قائلا:
3: تم الالتقاء مع عدد من المؤسسات المصرية، حيث تم الالتقاء مع عدد من رجال الأعمال من الجانب المصري، وتم اكتشاف حقيقة عدد من الفرص في هذا الجانب من أجل تعظيم الاستفادة من مقومات ومميزات البلدين، حيث تمثل طبعا جمهورية مصر بوابة للعالم الدول الأفريقية، وكذلك السلطنة وما تمتلك من مقومات ومواد خام وبنية تحتية، وتشكل بوابة أيضا وفرصة كبيرة لتوسع الاستثمارات المصرية في السلطنة.
1: ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على أهمية هذا الوفد قائلا:
4: هي زيارة ميمونة وزيارة نستطيع إن شاء الله أن نبني على العلاقات القائمة لانطلاقة تعود بالنفع إن شاء الله على تكامل المميزات النسبية التي تملكها الدولتين، سواء كان انطلاقا من عمان إلى آسيا وانطلاقا من القاهرة لأفريقيا.
1: يذكر أن الوفد التجاري العماني للقاهرة يمثل قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والألمنيوم وإعادة التدوير والتطوير العقاري والتطوير الصناعي وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى. لإذاعة سلطنة عمان من القاهرة، علي بن سالم البادي.
0: تسهم النزل الخضراء والتراثية وبيوت الضيافة والمخيمات في محافظة جنوب الباطنة في إعادة تعريف التجربة السياحية نظرا لوجود بعضها في مواقع أثرية بالمكونات الطبيعية والتراثية، والبعض الآخر منه يقع في بيئات ما زالت تحافظ على تجربة الحياة القديمة.
5: تشهد المنشآت السياحية في محافظة جنوب الباطنة تنامياً في الإقبال، فقد وفرت فرصاً استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال لتبني مشروعات مبتكرة، إلى جانب تنوع التجارب التي تثري القطاع وتعزز جاذبية الوجهات. وتشير إحصائيات وزارة التراث والسياحة إلى وجود 354 منشأة مرخصة في المحافظة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تتمثل في 5 استراحات ومخيمين و275 بيت ضيافة و70 من النزل الخضراء ونزلين تراثيين. وسعت الوزارة إلى أن يكون للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تطوير المنتج السياحي والاستفادة من حركة الزوار، إذ أتاحت لهم الفرص الاستثمارية في جوانب متعددة منها التشجيع على الاستفادة من البيوت التراثية وإعادة توظيفها كنزل تراثية توفر للسائح تجربة الإقامة في بيئة تحاكي النمط المعماري القديم، إضافة إلى الاستفادة من المزارع القائمة لإقامة النزل الخضراء والاستثمار في بيوت الضيافة، والتي تعد أكثر الاستثمارات نشاطا في محافظة جنوب الباطنة. كما أتاحت الوزارة فرصا أخرى للاستثمار السياحي، منها استثمار القلاع والحصون والحارات القديمة كمشروعات استثمارية تضيف تجارب فريدة. وفي هذا الجانب أسندت كل من قلعة نخل وحصن برج الخميس وحصن العوابي، وهي تدار حاليا من قبل شركات أهلية، والانتهاء كذلك من إسناد كل من حصن بركة وحصن المنصور وحصن مصفات الشرقيين لشركات متخصصة، وحاليا في الأعمال التحضيرية لتشغيل هذا النوع من الاستثمار. وأكدت وزارة التراث والسياحة على وجود تعاون مع مكاتب السفر والسياحة لترويج وتنظيم جولات إلى المعالم التاريخية في محافظة جنوب الباطنة، مع الإشراف على جوانب السلامة وحجوزات الإقامة، وحث تلك الشركات لرفع جودة خدماتها وتزويدها بالمعلومات عن الوجهات، فضلا عن التنسيق المشترك لتنظيم جولات سياحية بالمحافظة للوفود والمشاركين في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، تعد المبادرة الشبابية والمجتمعية من المحركات المؤثرة في استقطاب الحركة السياحية لمختلف المعالم والمسارات السياحية، وذلك مع تضافر الجهود بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك دعم الفعاليات والأنشطة التي تتزامن مع المواسم السياحية، وأيضا إشراك الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
0: في محافظة الداخلية يتواصل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والسياحية والتراثية بولايتي الحمرة وبهلة، شملت واحة الجبل الشرقي بنسبة إنجاز بلغت 80% وتأهيل وتطوير مصفات العبريين بإنجاز بلغ 40%، فيما أنجز 94% من تأهيل وتطوير سوق بهلة و40% من تطوير مدخل جبرين ومنطقة بسيا. وتضم هذه المشروعات عددا من المرافق الخدمية والترفيهية بما يعزز أثرها التنموي والاقتصادي ويدعم القطاع السياحي ويوفر فرصا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. استضاف ميناء صلالة لقاء الاستدامة 2026 الذي نظمته بورصة مسقط في إطار تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول الممارسات الحديثة في مجال تعزيز ممارسات الإفصاح وما يتعلق بالاستدامة والحوكمة الثلاثية وعلاقات المستثمرين. وناقش اللقاء أبرز التطورات والتوجهات التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته الاستثمارية، مؤكدا على أهمية مواصلة دعم إفصاحات الاستدامة وتطوير جودتها في ضوء تحقيق الشركات المدرجة في البورصة نسبة التزام بلغت 100%، إلى جانب تعزيز جاهزية الشركات

بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تقوم بزيارة ميدانية لمتابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي في رأس مدركة. حرر لكم أخبار عمان حمر بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة، مع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية. شيء بشيء يذكر، نحن تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من إيجاز عن منغوليا، هذه الدولة التي تصل مساحتها إلى أكثر من 1.5 مليون كيلومتر مربع، ما يقارب مساحة شبه الجزيرة العربية. وتحدثنا عن حياة الناس والرعاة في هذه المناطق، في هذه الأرض الشاسعة التي تعتبر واحدة من أقل بلدان العالم كثافة بشرية بسبب المساحة الشاسعة والظروف البيئية القاسية والشتاء الطويل وغيرها من التحديات التي يعيشها الإنسان المنغولي. ويعني تحدثنا أيضا عن أنه هذا الإنسان يعتمد في حياته على الرعي وينتقل من مكان إلى آخر، ومع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية مسكنها الدائري الذي يسمى الجير، وتجمع أدواتها ثم تتحرك مع ماشيتها عبر السهوب الواسعة. قد يبدو المشهد لمن يراه للمرة الأولى رحلة عشوائية، لكنه في الحقيقة نظام رعوي منظم تحدده الفصول ووفرة الأعشاب ومصادر المياه وحاجة الحيوانات إلى الحماية. يعرف هذا النظام باسم الترحال الرعوي الموسمي، وهذا قريبا سيحدث في محافظة ظفار، ما هو نزول الإبل من الشمال وطلوعها من الجنوب إلى جبال ظفار بعد أن تتوقف الخريف. يعني نظام تقليدي يسمى الخطلة، وهو انتقال الرعاة وقطعانهم بين مراعي مختلفة خلال السنة بدلا من البقاء في مكان واحد بصورة دائمة. وهذا الأمر يحدث في ظفار وفي مختلف أنحاء العالم وفي منغوليا أيضا. وقد ارتبطت الثقافة المنغولية منذ قرون بعلاقة متكاملة بين المرعى والماشية والراعي، ولا يعيش الرعاة في خيام عادية بل في مسكن تقليدي يعرف باسم الجير، وهو بيت دائري يتكون من هيكل خشبي مغطى بطبقات من اللباد، ويمكن تفكيكه ونقله ثم إعادة تركيبه في الموقع الجديد. ويساعد شكله الدائري على مقاومة الرياح، بينما تحفظ طبقات اللباد الداخلية الحرارة خلال الشتاء البارد. وتضم القطعان المنغولية تقليديا 5 أنواع رئيسية من الماشية: الأغنام والماعز والأبقار والخيول والجمال ذات السنامين، ولكل نوع قدرته على التكيف وقدرته وحاجته أيضا وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف البيئية، وأيضا فائدة يقدمها لهذه الأسرة أو لهذا المجتمع. الجمال مثلا يناسبها مناطق جوبي الجافة، بينما تنتشر الأبقار والياك في المناطق الأعلى والأكثر برودة، وتبقى الأغنام والماعز واسعة الانتشار في السهوب. لا يستخدم الراعي المرعى نفسه طوال العام، ففي الربيع تحتاج الحيوانات ولسيما الإناث وصغارها إلى مواقع محمية من الرياح وقريبة من الماء، ويكون هذا الفصل من أصعب الفترات لأن الحيوانات تخرج من الشتاء وقد استهلكت جانبا كبيرا من مخزونها الجسدي، بينما لا يكون العشب الجديد قد نما بصورة كافية. وهذه ربما نقارنها بما يسمى عندنا في جنوب الجزيرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية الجدب، فترة الجدب، الفترة الانتقالية التي يخرج فيها يعني الكائن الحي من مرحلة القحط ثم يتأثر بتغير آخر، لكن النتيجة تتأخر ما يصل إلى 2 أو 3 أسابيع. وهذه الفترة إذا لم تستطع المواشي والرعاة أن يتكيفوا فيها قد يفقدوا حياتهم، خاصة المواشي قد تموت كما هو الحال في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة قبل أن تأتي الأعلاف والمياه، ويعني قبل 70. مع حلول الصيف تنتقل الأسرة إلى المراعي التي تنمو فيها الأعشاب، هذا في منغوليا بصورة أفضل، ويكون الهدف السماح للحيوانات بالتغذي وزيادة وزنها وإنتاج الحليب، مع تجنب استهلاك مواقع الشتاء التي يجب أن تبقى احتياطية للأشهر القاسية. يعني في فلسفة أيضا في منظومة الرعي في تخزين بعض المواقع لفترات الجدب، لأنه أحيانا المواقع الصيفية لا تستطيع أن تصل إليها في فصل الشتاء، لذلك تحتاج مواقع أقرب، مواقع أفضل، مواقع أكثر حماية من البرودة، مواقع ربما فيها حماية جبلية، فهذه تخزن لفترات أخرى. وهذا بالاتفاق كأمر عرفي كما هو الحال في كل العالم. الإنسان دائما القديم دائما في علاقة تكافلية مع الحيوانات ومع الطبيعة بشكل عام، وفي عرف بين الإنسان ويعني وهذه المواشي والحيوانات وكل مكونات الطبيعة للتعامل معها بطريقة مختلفة، لأن المصلحة مشتركة بين الجميع للمحافظة على هذه النظم البيئية. وهذا الأمر يحدث أيضا في محافظة فار عندما يتم تحديد مواقع معينة لخطرة الإبل، اتفق الجميع أن تكون في 11 أو نتمنى أن تصل إلى 15-10 أو إلى 20-10 بعد أن تنثر النباتات بذورها في المستقبل. لكن أيضا من جانب آخر نجد أن الرعاة في ظل ابتعادهم عن الجبل أكثر من 2 أو 3 أشهر بعد أن تبدأ هطول الخريف، لذلك يكون الحماس شديد لعودة إلى الجبال بما يحمل من إيجابيات وسلبيات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
4: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: شوف عامر، احسن لك وخر عني، ترى والله اخلي الفريج كله يطمشون عليك.
1: نعم، شو تقولين؟ تخلين الفريج كلهم يطمشون علي؟
0: اي نعم.
1: عجيب، ايش قالوا لك؟ مسرح انا ولا سينما؟
0: لا تلفزيون.
1: سمعيني عادي يا نادره، ترى انا بامكاني اتخلص منك واخلي صالح ياخذك معاه وتفارجين عن وجهي، لكن انا مثل ما قلت لك بخلي الخوف هذا اللي ما قد شفتيه ولا عرفتيه يسنعك ويخليك تمشين عدل مع الناس كلها مو بس مع زوجك.
0: يعني ايش بتسوي؟
1: ما يحتاج اقول لك شو بسوي، لكن اعتقد واضح من تصرفي مع صالح اليوم احسابك بيكون عسير معاي.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الأمور اللي مثل هذه ما ينسكت عليها، هذه تبي لها شكوى ورد اعتبار كذلك.
1: أنا ما فكرت في الشكوى يا خالي.
0: إنزين، عيل فكرت في رد الاعتبار؟
1: فكرت.
0: ورد الاعتبار شلون تحصل عليه بدون شكوى ومحاكم كذلك؟
1: الشكوى لغير الله مذلة يا خالي. والمحاكم مي حقنا.
0: عيل من حقه؟
1: حق أهلها.
0: حنا أهلها. يقول حق أهلها، حنا أهلها وطوايفها كذلك.
1: لكن أنا ما أحب أخذ حقي ورد اعتباري عن طريق المحكمة.
0: عيل من طريقة بتأخذ حقك؟
1: عن طريقي أنا.
0: ها،
1: أنا برد اعتباري بنفسي وبخليهم يركعون تحت ريولي ويطلبون السماح مني.
0: عيل مالت عليك، وأحب أقول لك والكوبة كذلك. لاحظ كيف؟
1: هذه فيها كذلك صدق.

0: هذا اللي ناقص، شين الحلايه الشاذب وعيون الحرامي يقول لك هالكلام. لا وانت بعد ساكت.
1: ومن قالك اني انا ساكت عنه؟
0: ها ايش قلت له؟ ايش رديت عليه؟
1: ردي عليه بيكون حازم ان شاء الله.
0: حازم؟ اي حازم، لا يكون بس حازم ذي الفقار اللي مثل.
1: لا لا وانت الصاجه، حازم يعقوب اللي اعتزل.
0: شوف عجله، انا ما تقشمر معاك.
1: الله يهداك يا يما، انت اللي قاعده تنكتين.
0: شوف اياني وياك يا عويمر، اييك في غيابي وقص عليك بكلمتين وتقوم تعطين ويدرو ويروح فيها.
1: انا
0: مو انا اعرفك، ولد بطني وهذا ملعوم بعيون بحلوق يتقافلني وشوفني رحت السوق ويقول هذه فرصه، ما كل اعوامر خلقص عليه بكلمتين واخذها منه. عامر كريم ما يقصر.
1: الله يسامحك يا يمه، لهالدرجه انت مستهينه فيني؟
0: معلوم من اللي شفته.
1: شو اللي شفتيه مني؟
0: يكفي ان قلبك على قلبه وصديقك قبل لا يكون زوج اختك.
1: هذا كله بصوب وكرامه اختي بصوب.
0: زين الحمد لله اللي قريت هذا، انت نطقتها اخيرا بالمبارك. لا لا لاش.

0: الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. هنترك خالد، خالد
1: صالح.
0: خالد
1: نعم
0: جاهز؟
1: إيه جاهز. وانت جاهز كذلك؟
0: جاهز.
1: جردت حسامك من غمده؟
0: يعني شنو؟
1: انت ما سمعت عبد الوهاب شي يقول؟ فجرن حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمد.
0: هذا عبد الوهاب مزنوط.
1: شوف شوف أنا جاهز. انت يبا جايب معك سكين وموس وطبر كذلك؟
0: ورحين عمي خالي، ورحين احنا رايحين المقصب. روح يبا المطبخ، ردهم روح يبا، روح الله يستر عليك. روح.
1: شوف يا صالح، أهل زوجتك هذيلا ما يفيد معهم إلا الطريقة هذه، التشريح والتقطيع كذلك. لاحظ كيف؟
0: لا حول الله يا خالي، حنا مو رايحين لهم.
1: ها هل مو رايحين لهم؟
0: لا.
1: وين بنروح؟
0: بنروح نخطب.
1: شنو شقلت؟
0: بنخطب. بنخطب.
1: انت قلت بنخطب؟
0: اي بنخطب.
1: يعني انت اللي بتخطب؟ ها
0: اي نعم.
1: من حقه؟
0: من حقه بعد، حق بعد، من حقه.
1: يعني انت الحين بتتزوج على مردك؟ ها
0: تقريبا.
1: تقريبا يعني يعني بتتزوج صج ولا قشمره كذلك؟
0: والله ادمج الاثنين كذلك.
1: يعني شلون ادمج الاثنين؟ فهمني ليش ولماذا كذلك.
0: ها تبي تعرف؟
1: ايه
0: امش معاي وبتفهم كل شيء.

0: شنو هذا؟ شنو شنو هذا يا صالح؟
1: اشفيك
2: الحشد هذا من هالحبربش هذا؟ ايش حقه وليش كذلك؟
1: هذول طال عمرك نصهم ضيوف ونصهم اهل العروس.
2: اي عروس واي ضيوف كذلك. شوف ترى انا بستخف والسب انت وبصير مينون كذلك.
1: كان زين يا خالي. ها. بس قبل لا اقول كان زين. ها. ليش يعني
2: انت متى تزوجت؟
1: ما تزوجت.
2: عايل هذيلة ايش حقه جايبهم هني؟
1: هذول جايين علشان يمثلون.
2: يمثلون؟
1: ايه.
2: شو يمثلون؟
1: يمثلون حفل الزواج وهمية.
2: وه وه وه وه وه وهمية؟
1: اي مثل المناورات الوهمية اللي يسوونها الجيش.
2: ها ها ها ها. يعني انت الحين بتسوي حفلة زواج وهمية وبنفس الوقت صجية كذلك؟
1: لا صجية لا، وهمية قلنا، غارة وهمية، زواج وهمي، والمصور بيصورنا، وباكر الصور تنزل بكل الجرايد، والخبر تقراه النادرة، وامها السعلوة هذه، وهني ولد اختك يكون جرد حسام من غمده وأغرسه بقلوبهم.
2: حلوة، لاحظ كيف؟

0: يمه.
1: ها؟
2: قصري حسك الله يخليك.
1: ايش فيك؟ ليش؟
2: عندي لك خبر مو زين.
1: خبر مو زين؟
2: قصري حسك اقول لك.
1: خبر مو زين؟
2: اي.
1: شنو هالخبر؟
2: اول شيء نادرة وينها؟
1: نايمة. ليش؟
2: الخبر يخصها ويهمها.
1: يقولها شوف قوله.
2: اول شيء هاك
1: شنو هذا؟
2: شوفي
1: جريدة.
2: شوفي
1: شوف شنو؟
2: شوفي الخبر والصور هذه بالجرايد. تفضلي شوفي.
1: وي هذا المقرود، هذا الشاذي. وي قول امين حسبي الله عليه، قول امين.
2: اي ما قصري حسك، لا تسمعك نادرة.
1: تسمعني؟ هذه خانت عيالي، اذا شافت الصوره وقرت الخبر بتحوش سكته قلبيه.
2: علشان كذي قلت لك قصري حسك.
1: قول امين يا صويلح يا ولد خليفه ابو العيش، عسى ان شاء الله ما تعيش. وحسبي الله عليك، وحسبي الله عليك وعلى الساعه اللي عرفناك فيها. اتزوج على بنتي، بنتي انا الدره ام البسايل والمست والعود. اتزوج عليها يا الشاذي يا الحمص.
2: هذه صدمه قويه حق نادره يا يمه، ما لازم نقول لها ولا نخليها تدري.
1: لا لا لا، شلون ما تدري؟ لازم تدري اليوم قبل باكر، لازم تثأر الكرامته.
2: يا يمه يا يمه الله يهداك، احنا اول شيء لازم نتاكد من الخبر.
1: شو نتاكد منه اكثر من كذي؟ الصوره قدام عيونك بعد تبي تاكيد؟ كاهو قاعد رسه وانطفح حسه. قول امين. ومقعد البومه يمه، ومقعد البومه يمه بعد. بعد ايش تبي اكثر من كذي؟
2: يا يمه يا يمه، يمكن الخبر يكون مدسوس.
1: ها؟ مدسوس؟ مدسوس يعني شنو مدسوس؟
2: يعني يعني يعني ملفق.
1: وملفق يعني شنو بعد؟
2: يعني عاري عن الصحة.
1: ها؟ استح على وجهك، ايش هالحكي اللي تقوله؟ هذا حكي تقوله قدام امك يا جليل الحياة؟
2: يا يمه عاري عن الصحة.
1: وهم رد قالها.
2: يا يمه انا اقصد ان الخبر مو صحيح.
1: وليش ما تقولها من اول كذي؟ عاري وماري وما ادري شنو هالحكي هذا المستورد هذا اللي لوع الكبد بحلوجكم يلوج. ليش؟
2: المهم يا يمه احنا لازم نتحرى الدقة ونجمع.
1: شنو؟ ها؟ انت بعدين معاك؟
2: ايش فيك يا يمه الله هداك، شنو بعد؟
1: حاجني شعبي، فهمني انا بفهم شو تقول. انت حر الدقه وما ادري شنو ومردود، هالحكي ترى انا ما احبه.
2: حاضر حاضر،
1: يلا اشوف. قول اللي عندك.
2: اسمعي، احنا لازم نتاكد الزواج هذا صج ولا لعبه لاعبها صالح علينا، وبعدين نقول حق نادره. هاش قلتي؟
3: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بدية، الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: الحديث الذي أعددناه لحلقة اليوم وبضع حلقات قادمة هو عن شكل العلاقة بين الصورة والصوت.
5: قد يأخذ السيناريو أحد شكلين رئيسين فيما يختص بعلاقة الصورة والصوت.
0: الشكل الأول هو إما أن يكتب السيناريو بطريقة الشكل المتوازي أو بطريقة الشكل المتقاطع.
5: المستمع الكريم بحاجة إلى مزيد من الإيضاح، فما هو الشكل المتوازي؟
0: كتابة السيناريو في شكل متوازن تعني تقسيم الصفحة عمودياً إلى قسمين.
5: يختص الجانب الأيمن من الصفحة بكتابة تفاصيل الصورة،
0: بينما يختص الجانب الأيسر بكتابة مكونات الصوت من حوار وموسيقى ومؤثرات صوتية وإشارات عامة لألوان الموسيقى المطلوبة، مثل موسيقى التوتر أو القلق أو الخوف أو الرعب وما شابه ذلك.
5: أما في حالة استخدام الشكل المتقاطع، فإن كتابة عنصري الصورة والصوت يتم في تقاطع متسلسل دون تقسيم الصفحة.
0: على ذلك فإن تفاصيل الصورة تكتب بعرض الصفحة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
5: صدقت، بينما يكتب العنصر الصوتي المصاحب للصورة في الثلث الأوسط فقط من الصفحة.
0: هذا ويشار خلال كتابة العنصر الصوتي إلى الصورة السريعة التي تحدث متلازمة لقول جملة حوارية، مثلاً كتابتها بين قوسين خلال الحوار بهدف تحقيق أكبر قدر من التداخل بين عنصر الصورة والصوت.
5: أصدقائنا، تتركز الميزة الرئيسية لهذا الأسلوب في توفير إحساس أكثر صدقاً بتأليف عنصري الصورة والصوت، بخلاف ما يحدث في حالة الشكل المتوازي.
0: كما أنها قد تعطي الكاتب سيطرة أكبر على كتابة مادته، حيث يكتب بإحساس الامتزاج الكامل بين الصورة والصوت.
5: لكن هذه الميزة الرئيسة للكتابة بأسلوب الشكل المتقاطع يقابلها بالطبع افتقاد الميزات الخاصة بالشكل المتوازي والتي ذكرناها قبل قليل.
0: في الغد بإذن الله سنتحدث عن كتابة السيناريو وإعداده للتنفيذ.
4: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست التونسي حاتم بالحاج.
0: أيها الأصدقاء، يعتبر الكاتب والسيناريست التونسي حاتم بالحاج أحد أشهر كتاب السيناريو في تونس، من الذين نجحوا في إضحاك المشاهدين مع الحفاظ على المضمون المهم دون الوقوع في التفاهة والإسفاف.
5: من أعمال حاتم بالحاج مسلسل شوف لي حل، والذي تم إنتاجه منذ أكثر من 10 سنوات،
0: ولا تزال العديد من القنوات تعيد بث هذه السلسلة، وما زالت تحصد الكثير من المشاهدات.
5: ومن أعمال بالحاج أيضاً مسلسل عند عزيز، وهو مسلسل كوميدي تونسي أنتج سنة 2003 من إخراج صلاح الدين الصيد.
0: يروي هذا المسلسل قصة عزيز الذي جسد شخصيته النجم التونسي كمال التواتي، الذي يملك محلاً تجارياً أو كما يسميه هو سوبارات.
5: ولدى عزيز من العمال صادق، الذي جسد شخصيته الفنان سفيان الشعري، وهو محب للأكل والضحك ويسبب المتاعب، فيهدده عزيز في كل مرة بطرده من العمل.
0: وممن يعملون لدى عزيز بهيجة، وقامت بأداء شخصيتها الفنانة كوثر الباردي. هي حالمة بالزواج وتدخل في علاقات مآلها الفشل بصيغة كوميدية.
5: ومن الشخصيات العاملة أيضاً لدى عزيز معز، ويجسده فيصل بالزين الحالم بالثروة والمال، ويقوم ببعض الأعمال في مخزن المحل.
0: وكذلك خديجة، وقد أدت شخصيتها الفنانة زهيرة بن عمار.
6: 17 18 19 20 21 22، ما بالنا الكتاب ده بالطاش طوفة بالإين حتى التسعين. شو قلنا الوريقة دي بتاع 10,000 محيرتني هذه، ما حلاك وبنها تتزرط زرطان ما فينها. حتى هي كي تحطها في اليد هكايا ذوب في شعب الذوب.
7: قولي ما شعبنا ما بسم الله العظيم
8: نكح عارفي نكح على منفذة غبرة عارفي فتفيتها غبرة هكا ماكش باش تلقاها في السوبرات أكثر شي من الكليونات ننفذهم من الغبرة قبل ما يدخلوا.
7: والله يلا لو كان ننفذت لهم جيوبهم الفلوس كاختي من اللي حلت السوبرات هذه جديدة قدامنا الانتاج نتاع الانتاجية ضعضعت.
8: عارفي تورس الشهر الشهر الكل خلصوا عارفي وصلنا على السوبرات الكل خلصوا عارفي عدنا قلت
7: وفيت هزان ونظانة
8: نفضل الغبرة نفضتها نفضت الغبرة الكل على ما نفضت الغبرة من الباكوات الكتيبة اللي فوق الباكو تفسخت إلا تاريخ الصلوحية عارفي عارفي حتى تاريخ الصلوحية يفرس الشر معناها اليوم عارفي عادنا قلت تخلصني ونرجع نخدم
7: كي أنا كان نقرا لك التقارير اللي تجيني عليك أنت لا وين التقارير استنى لو كان الكلهم متفقين على كونك نهار كله أنت تمكيش اليوم تفكرت الخدمة اي انت
8: اين المكياج عارفي
7: ما لاش تعمل بالله قول لي وينك المرايه هات المرايه شو اللي في وجهك هذا شنو براعه يدويه
8: رباني عارفي
7: رباني هذا رباني
4: الصوره المكتوبه
9: السيناريست التونسي حاتم بالحاج
5: اصدقائنا تطور المشهد الإعلامي التونسي كثيراً في الآونة الأخيرة.
0: أصبحت الأعمال السينمائية التونسية أكثر جرأة في حل مشاكل المجتمع وهي تتعمق في مشاكله،
5: فيما يعلق بعض المتابعين للإنتاج السينمائي التونسي على أن المشهد ما زال متواضعاً.
0: أصدقائنا، نجم الصورة المكتوبة في حلقة اليوم حاتم بالحاج هو صحفي متخرج من معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس،
5: كما أنه رسام كاريكاتير وكاتب سيناريوهات مسلسلات رمضانية من أبرزها سلسلتي لوتي لوشوف لحل.
0: وفي مجال الصحافة كتب حاتم في جريدتي لوكوتيديان ولوطون، وله حاليا مساحة إذاعية بعنوان كلام كلاش على إكسبريس أف أم.
5: أيها الأصدقاء، ولد السيناريست حاتم بالحاج في مدينة بورقيبة وقد اجتاز امتحان البكالوريا في شعبة الطب.
0: بعد سنوات من دراسة الطب توجه حاتم إلى معهد الصحافة والعلوم والأخبار وحصل على الأستاذية منها وقد عمل في مهنة الصحافة.
5: كانت بدايته في كتابة الاسكتشات هو والإعلامي حاتم بن عمارة مع بداية التسعينيات،
0: وقد شارك في كتابة العديد من السيناريوهات منها لوتيل، ولوتيل تعني النزل أو الفندق، وهي سلسلة هزلية كوميدية بثت في القناة التونسية الأولى في رمضان من عام 2004.
5: أدى دور البطولة فيها كمال التواتي وسفيان الشعري وكوثر الباردي وفريال قراجة وفيصل بالزين.
0: ومن الصور المكتوبة التي أبدعها السيناريست التونسي حاتم بالحاج مسلسل دار الخلاعة.
5: هذا المسلسل تم بثه في شهر رمضان من عام 2010.
0: وفي حديث سابق مع مجلة الشروق أكد السيناريست حاتم بالحاج أن مسلسل دار الخلاعة مختلف تماماً عن شوف لي حل، مضيفاً أنه لن يعيد تجربة الإطالة في الكتابة مثل ما حصل مع تجربته الأولى، وسوف لن يتجاوز المسلسل 90 حلقة إن أمكنه ذلك في دار الخلاعة على حد تعبيره.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست التونسي حاتم بالحاج.
2: عزيزي المستمع، لم يكن حاتم بالحاج متفرغاً لكتابة الصورة الإبداعية للأعمال الدرامية، لأنه يولي اهتمامه الأكبر للصحافة. وفي هذا الشأن يقول حاتم:
3: تركت كلية الطب إلى الصحافة، والآن أنا صحفي بالدرجة الأولى، وكتابة السيناريو تحتاج الشروط الصحيحة للكتابة، وأحياناً تستغرق مني كتابة عمل واحد قرابة 6 أشهر، مما يعني أنك بحاجة إلى بيئة جيدة مع راحة نفسية حتى تتمكن من كتابة نص جيد.
2: وعن عدم توفر تلك البيئة التي يشير إليها حاتم يقول:
3: أنا مثل كل التونسيين أعاني فترة من القلق وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول أن طموحاتي في مجال سيتكوم قد تحققت للتطور، وتوجه الحالي هو التعليم، وأريد المساعدة في تشكيل الأجيال القادمة في مجال كتابة السيناريو والصحافة.
2: بلاكيت، نهاية الحلقة،
3: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
0: الصورة المكتوبة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا، ولنعيش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة،
1: ولنعش حياتنا بطريقة متزنة في أسلوب متزن، لا نفكر بالماضي الذي رحل، بالعكس نقبل على الحاضر بطريقة مشرقة بنجاحاتنا في الحياة، ولنجعل من الغد مزهر بإنجازاتنا الرائعة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وهذه تحية من طاقم العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة. الإعاقة ليست عائقاً أمام الطموح، بل إن العائق الحقيقي هو غياب الوعي.
1: مجتمع واعٍ هو مجتمع يفتح الأبواب للجميع دون استثناء.
0: التوعية تصنع القبول، والقبول يصنع مجتمعاً أكثر إنسانية.
1: واحترام الأشخاص ذوي الإعاقة ليس تفضلاً، بل حق أصيل وقيمة حضارية.
0: وتذكروا، الإنسانية أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعينا، في حديث اليوم نناقش موضوع أساليب التوعية المجتمعية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن بناء مجتمع واع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ من الوعي المجتمعي الذي يرسخ قيم الاحترام والتقدير والدمج، ويؤمن بأن الإعاقة لا تنقص من قيمة الإنسان ولا من قدراته على العطاء والإبداع. فكلما ارتفع مستوى الوعي تراجعت الصورة النمطية واتسعت فرص المشاركة.
3: واليوم نسلط الضوء يعني على هذا الموضوع باعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاص أكيد لهم بصمة كبيرة في المجتمع، أشخاص يستحقون أن نلتفت لهم ويصنعون أكيد حتى بالرغم من الإعاقة يصنعون الكثير من الإنجازات بفضل إرادتهم الكبيرة. فالتوعية مستمعين الأعزاء في هذا الجانب ليست مجرد رسائل، بل هي مسؤولية مشتركة نبدأها من أنفسنا أولا، من الأسرة، وتمتد للمجتمع.
2: ويسعدنا مستمعينا حول هذا الموضوع أن نرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة شيخة بنت محمود الجساسي من ذوي الإعاقة البصرية، وهي موظفة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك أستاذة شيخة.
4: أهلا وسهلا بكم جميعا، بجميع المستمعين. سعيدة أني أكون معاكم اليوم كضيفة ونناقش موضوع مهم وهو التوعية. والمصادفة الجميلة أن التوعية هي أيضا هي مسؤولية.

0: احتواءً.
1: لما نتكلم عن التوعية نقصد أن هناك مفاهيم خاطئة، هناك تصورات، هناك ربما ممارسات لا يعني ينبغي أن تكون موجودة. بالتالي نحتاج إلى تصحيح هذه المفاهيم، نشر معلومات أكثر دقة وأكثر صحة، تفعيل دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات ككل في تقبل الاختلافات، وأيضا تهيئة البيئة المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم الاجتماعية والعملية والتعليمية بكفاءة، وتوفير فرص يعني متكافئة لهم. بالتالي التوعية مثل ما نقول هي تصحيح مفاهيم، وهي أيضا تصحيح بعض المعلومات، وأيضا نشر ثقافة الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكل الطرفين، سواء الأشخاص ذوي الإعاقة أو أيضا المجتمع بمختلف مؤسساته.
2: نعم. طيب، من واقع تجربتك الشخصية، إيش الدور الذي لعبته أسرتك في دعمك منذ اكتشاف الإعاقة وحتى اليوم؟
1: سؤال جميل جدا. لما نقول إنه الأسرة هي يعني نقطة الانطلاقة لأي شخص، فما بالكم للأشخاص ذوي الإعاقة؟ كلما كانت الأسرة أكثر وعياً، كلما كانت الأسرة مثقفة واعية بكيفية التعامل مع الشخص من ذوي الإعاقة وكيفية تمكينه، ساعد ذلك أنه يطور شخصيته. كلما كانت الأسرة متقبلة طفلها باختلافاته، تحاول أن تدعمه، ما تنظر له كشخص عنده إعاقة، تنظر له كشخص قادر ولكن بإمكانات مختلفة باحتياجات مختلفة، يستطيع هذا يساعد أيضا أنه هو يكتسب ثقة من نظرة أسرته له. بالنسبة لي كتجربة شخصية، أنا كنت أول طفلة في العائلة كأول مولود للعائلة، وأيضا أول طفلة تكون عندها إعاقة سواء يعني بصرية. ما كان في إدراك ما هي الإعاقة، كيف يتعاملوا معي، كان في صدمة أكيد في البداية. بعد ما امتصوا أهلي هذه الصدمة طبعا، وكان صعب كثير عليهم وعلى المجتمع المحيط فيهم، حاولوا أنهم يقرأوا، يثقفوا أنفسهم، يحاولوا أنهم يسألوا كثير عن كيف أنه إحنا نجعل من هذه الطفلة طفلة نوعا ما مثل بقية الأطفال،
0: طبيعية طبعا.
1: بالضبط. فكانت نظرتهم أنه إحنا كيف نربيها أنها تكون طفل مستقل معتمد على نفسه. كانت هذه النواة والبداية اللي يعني يمكن ساعدتني كثير أنه أنا أكون معتمدة على نفسي. كان هدفهم في البداية أنه أنا يعني أساعد في البيت، أعرف أنمي مهارات معينة، أتخذ قرارات وأشارك أيضا في كثير من القرارات يعني مثلا في البيت. كان هذا من البداية، يعني كان هذا توجههم، هذا الإيمان العميق بأنه أنا لست عالة بل أيضا قادرة. هذا كان محور الأساس اللي ساعدني كثير. وهذه أيضا أنه هذا الجانب من التوعية اللي نحتاجه اليوم للأسر، أنه الأسرة هي البداية. وعي الأسرة يشكل الركيزة الأساسية في اعتماد الطفل من ذوي الإعاقة واعتماده على نفسه. اليوم احنا نقول للأسرة أنه لا تنظري له أنه أنا محتاجة أساعد طفلي، أنه صعب هو ما يقدر يسوي هالأشياء. لا، الأسرة يجب أن تغرس في الطفل أنه هو قادر، وأنه هي كيف تساعده. يعني ننتقل من رعايته فقط، أنه ما الأسرة تكون هي الراعية فقط، الممكنة اللي تعلمه كيف يعتمد على نفسه، كيف يشارك، كيف يكون هو أفضل على الرغم من التحديات اللي تضعها له الإعاقة. يعني
2: طيب، يعني نحن تكلمنا بصورة جدا إيجابية عن مدى تأثير دعم الأسرة لذوي الإعاقة البصرية في إنهم يكملوا حياتهم بشكل طبيعي، يمارسوا هواياتهم، يكونوا كذا على طبيعتهم مثل باقي الأفراد. لكن أيضا في المقابل أكيد هناك نوع من الجوانب اللي هي خلنا نقول السلبية أو الأخطاء اللي بعض الأهالي يقوموا بها، تنم عن مثلا قلة تثقيفهم، تفكيرهم، قراءتهم، اطلاعهم على هذه الأمور، فتؤدي إلى ارتكاب بعض الأخطاء في تعاملهم مع أبنائهم من ذوي الإعاقة. إيش أبرز هذه الأخطاء أستاذة شيخة؟

0: سؤال جميل جدا وجيد ان احنا نسلط الضوء عليه. نقول انه يعني كثير من الاهالي بحكم عاطفتهم وعاطفة الامومة والابوة يعني عندهم بعض الممارسات الخاطئة اللي تضر بالطفل مستقبلا. اهم هذه الممارسات انه اولا انه الخوف الزائد والحرص الزائد على الطفل، لا ما يتحرك، ما يروح مكان الا حد يشوفه، ما يخلوه يجرب، ما يخلوه يحاول، بتوجيه طبعا، يعني أنا ما أقول إنه بخطر. أيضا في بعض الأسر مثلا اللي عرفتها يعني شخصيا إنه مثلا لو عندهم طفل من ذوي الإعاقة البصرية إيش يسوي؟ يحمل الطفل دائما، بالتالي الطفل ينمو وهو أصلا يعتقد إنه ما يقدر يمشي. ليش؟ بسبب خوف وحرص زائد، بالتالي انه الطفل اصلا عنده قدره على انه يمشي، لكنه بسبب الخوف الزائد والحرص الزائد يصير يعطل هذه الامكانيه اللي الله سبحانه وتعالى منحه اياها، لكن بسبب ممارسه خاطئه. مثل ما قلنا يعني انا اشوف الخوف الزائد، ايضا اللي هو التجربه الحية، أيضا الخروج للمجتمع، يعني تمكين أحيانا بعض الأسر ما زالت تمنع أو تحاول أن الطفل ما كثير يندمج للمجتمع، خوفا من نظرتهم، خوفا من أنه ما يتقبلوا طفلهم. هذا خطأ جدا كبير، هناك لا المجتمع بيندمج مع الطفل ولا الطفل بيقدر يندمج مستقبلا مع المجتمع. فهذه من أبرز فعلا الممارسات الخاطئة اللي الأهالي يعني ممكن أنه يرتكبوها في حق أبنائهم.
1: نعم. وأيضا نظرة المجتمع لهذا الطفل، هل تشعرين يعني أيضا من واقع تجربتك أنها تغيرت نوعا ما، أصبحت نقول يعني أكثر انفتاحا، إيجابية أكثر، يعني تخلصنا نوعا ما من موضوع الشفقة والتعاطف؟
0: هناك تغير كبير، تطور يعني ملحوظ في نظرة المجتمع، في تغير. نعم. طبعا هذا بفضل الوعي نوعا ما صار أفضل نوع، لكن ما يزال يعني في كثير من الأحيان بعض الناس عندها قلة وعي، لكن نقول هناك تطور ملحوظ. يعني أحيانا كثيرة من واقع شخصي أروح لمؤسسات أو أماكن، الشخص بدل ما يكلمني يكلم الشخص اللي معي المرافق، هذا ينم عن عدم وعي وإن ما زلنا نحتاج. لكن أنا ما أقول في المقابل أيضا صرنا لما نروح بعض المؤسسات الخدمية هناك يعني في تفهم إنه كيف نقدم المساعدة، يسألوني كيف نقدم المساعدة. ففي لكن لا يزال نحتاج إلى كثير من التوعية. نعم. يعني ما نوقف التوعية.
1: نعم. أيضا فيما يتعلق باندماجك، لو تتذكري في المدرسة، في الجامعة، الآن في العمل، كيف صفين هذه التجربة؟
0: طبعا الاندماج في المجتمع جانب مهم، يعني أو إدماج الأشخاص أو تمكينهم أنهم يكونوا جزء من المجتمع، هذا بحد ذاته أقوى رسائل، يعني أقوى رسالة توعوية ممكن. صحيح. إحنا نقدمها.
1: نعم.
0: اليوم أنا لما أروح مثلا خلينا نقول الأماكن اللي توجد فيها الناس، مثلا مجمع تجاري، مثلا مقهى معين، مثلا مدرسة، مثلا أنا هنا أختلط بالبيئة الطبيعية، أختلط بالناس، الناس تبدأ تعرفني، أبدأ أتعامل معاهم، أواجه تحديات أكيد. كثير من الأحيان لما نروح أنا وأسرتي مثلا في كثير من الزيارات، نظرة الشفقة، يعني كثير أسمع من المثل مصطلح مسكينة، يسألوا أهلي كثير من الأسئلة. أنا اليوم لو ما طلعت للمجتمع وما سمعت هذا، بكرة لو كل ما لو يعني أواجه مثل هذه الأسئلة بكون أقابلها بحساسية زائدة.
1: صحيح.
0: ممكن تؤدي مثلا إلى أمراض نفسية وصحية لا سمح الله، يعني لو ما تعرضت لها من البداية. فبالتالي الدمج سواء في التعليم، في المدارس، في بيئات العمل، يعني أنا اليوم أقول إنه ما نحتاج برامج خاصة أو فعاليات خاصة لذوي الإعاقة، نريد إنه ثقافة إنه إحنا نخلي كل البيئة مهيئة، نزيل العوائق في برامجنا، في مؤسساتنا، نوفر المعلومات بحيث أنها تكون توصل لكل شرائح وفئات المجتمع بكل بمختلف يعني إمكاناتهم، بدل من إحنا نكون عندنا برامج خاصة وفعاليات خاصة. أنا صراحة أحيانا أرفض كثير من الفعاليات والبرامج اللي تكون مخصصة فقط لذوي الإعاقة، لأن هذا شكل من أشكال العزلة والتمييز وليس شكل من أشكال الاندماج.
1: جميل. نحن كثير تحدثنا على الجانب الأسري، والحين خلنا ننتقل أيضا ونسلط الضوء على دور المؤسسات أيضا في المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التوعية، كيف أو في ماذا يتمثل دورها اليوم؟
0: سؤال يحتاج إلى كثير يعني متفرع كثير، لكن خليني أختصر لك. يعني نبدأ أنه المؤسسات كلها معنية بالتوعية والتمكين، ابتداء من اللي هي مثلا اللي هي الرعاية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية. هذه المؤسسات لها دور كبير، لأنه مثل ما قلت أول شيء إحنا صح تكلمنا عن الأسرة، لكن الأسرة إذا ما حصلت المعلومات الصحيحة، النماذج والتجارب والخبرات، وما حصلت الاستشارات والبرامج الإرشادية، كيف راح تقدر تربي وترعى وتمكن طفلها؟ فالمؤسسات سواء الحكومية والخاصة لها دور كبير في التوعية. أيضا كيف تخاطب أساسا المؤسسات، كيف تخاطب، لغة الخطاب جدا مهمة. اليوم المؤسسات في وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، لما تكلم وتخاطب الأشخاص من ذوي الإعاقة، هل تكلمهم بصفتهم الشخصية أنه أم هي تكون وصية عليهم؟ أحيانا كثيرا نشوف في حسابات التواصل الاجتماعي كثير من المؤسسات مثلا بعض العبارات أنه من أجلهم لنساعدهم، هل هذا تمكين أم هذا نوع من أنواع أن احنا جالسين نعزز الصورة النمطية؟ أيضا المؤسسات المجتمع المدني كجمعيات دورها كثير كبير، أنه كيف تهيئ المباني، كيف تهيئ البيئات، كيف المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي توصل، التطبيقات، المواقع الإلكترونية، تصميم الخدمات، كل هذه الأشياء كيف إحنا نمكن لو هيئناها وصممناها بحيث إنها تكون كل حد. لأن اليوم عندنا إحنا تقنيات، أنا اليوم أستخدم تقنيات معينة تساعدني إن أنا أستخدم التليفون، أستخدم الكمبيوتر بحيث إنه أنا أقدم على خدمات معينة، أستخدم الإنترنت، لكن لو كانت التطبيقات، لو كانت المواقع الإلكترونية غير مهيئة إنها غير مصممة بطريقة تساعدني إنه أنا أستخدمها باستخدام بواسطة قارئات الشاشة اللي موجودة في في في في الكمبيوتر والتليفون، بيكون صعب علي، ما راح أكون مستقلة. فكثير من الأمور اللي المؤسسات يعني لها مسؤولية كبيرة وتدخل ضمن إطار التوعية.
1: نعم. يعني الآن ركزتي شيخة هنا في حديثك على موضوع أن الاندماج يجب أن يكون حقيقي وليس فقط مثلا شكلي أو أنه يميل إلى موضوع الفصل والعزلة، لأنكم أنتم فعلا عمليا يجب أن تكونوا جزء من المجتمع، وهذا وهذا يجب أن يكون واقعا
0: فعلا. يعني إحنا اليوم نقول أنه التوعية والإدماج ما يكون بحملات مؤقتة فترة موسمية، يعني
1: بالضبط.
0: لا، يكون يعني شيء مستدام ومستمر.
1: نعم.
0: اليوم عندنا مثلا لازم مثلا في مثلا خلينا نقول صور معينة، يعني لما نشوف نسيج المجتمع العماني أين تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة؟ لازم يكون الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في هذا النسيج.
1: نعم.
0: لأنهم جزء من هذا النسيج أيضا. أيضا ما تكون التوعية فقط في أيام مناسبات مثلا اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أو مرتبط بتوعية بس في هذا اليوم، لا، تكون مستمرة ومستدامة.
1: طيب، من خلال يعني متابعتك لكل هذه الأحداث أو الاهتمام بذوي الإعاقة، ما أبرز التحديات التي لا تزال تواجه جهود التوعية المجتمعية؟ برأيك إيش الحل المناسب اللي ممكن يساهم في تعزيز أثرها واستدامتها؟
0: أولاً كل ما كان هناك تشريعات وقوانين، وإحنا الحمد لله في عمان صدر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغير من الرعاية إلى فعلاً حقوق متكاملة تلامس مختلف جوانب الحياة، وهذا جانب جداً مهم. أيضاً إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في سواء في البرامج التوعوية أم في برامج الدمج. يعني هناك مبدأ عالمي يقول إنه لا يمكن تصميم أي برامج أو أي حملات أو أي مشاريع تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من دون إشراكهم. فأحياناً بعض التحديات إنه لا يتم إشراكهم، فبالتالي إنه تصمم لهم برامج ما تلبي احتياجاتهم. فهذه من أبرز الأشياء اللي كنت أشوفها. أيضا من التحديات أنه غياب المعرفة بمعايير اللي هو إمكانية الوصول وسهولة الوصول، سواء في بيئات اللي هي المباني، الطرقات، التنقل وغيرها. وأيضا في العالم الرقمي اليوم، مثلا لو تصمم حملة إعلامية أو في وسائل الإعلام، ما يكون هناك مثلا وصف للصور. كيف أنا شخص من ذوي الإعاقة أقدر أعرف محتوى الصورة إذا كان ما كان فيها وصف؟ كيف الشخص من ذوي الإعاقة السمعية يعرف عن النشرة الجوية أو خطر مثلا ما لو ما كان هذا المترجم بلغة الإشارة مثلا؟ إحنا في عمان الحمد لله عندنا وعي وعندنا جهود، لكن نحتاج أنه نزيدها ونكثفها أكثر.
1: جميل. أيضا حتى نكون أيضا أكثر عمليين ونقدم أيضا مادة مفيدة ومحتوى مفيد للمستمع. وأيضا مرة أخرى من واقع تجربة شيخة، أنت ذكرتي أن هناك يوجد انفتاح، وأيضا نظرة المجتمع تغيرت وأصبحت إيجابية أكثر، لكن حتى نرفع من مستوى التوعية، أفضل الممارسات برأيك وكيف ممكن توظيف هذه التقنيات الحديثة كتقنيات الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في رفع مستوى الوعي؟
0: هناك كثير من الأمور اللي ممكن يعني نتبناها كمؤسسات، كمجتمع، كأفراد تعزز من هذا الوعي. أولا يعني كثير من اليوم يعني أثبتت التجارب أنه كثير القصص، النماذج الحية، الناس لما تسمع قصة شخص، لما تشوف نموذج حي يعني تستوعب أكثر وتؤمن بالموضوع، بالقضية أكثر. فكل ما قدمنا نماذج أشخاص نقدمهم على أساس على أنهم اليوم الشخص من ذوي الإعاقة موظف، اليوم الشخص من ذوي الإعاقة قائد، اليوم الشخص من ذوي الإعاقة يعني طفل في المدرسة، كل ما يعني هذه القصص أكثر تلامس المجتمع.
1: نعم.
0: الشيء الآخر أيضا دعم المؤثرين من الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني كثير أشوف أشخاص من ذوي الإعاقة أصبحوا مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، قدموا نماذج وتجارب جميلة جدا، وقالوا كثير من وصلوا كثير من الرسائل يمكن ما كانت توصل بالمحاضرات وبالمنشورات وغيرها. أيضا التجارب المباشرة، مثلا كان في تجارب مباشرة إنه مثلا تجربة عشاء في مثلا مطعم مظلم مثلا، تخلي الناس يحسوا كيف يعني سووا محاكاة إنه كيف الناس تعيش تجربة الشخص الكفيف. فمثل هذه التجارب يعني توصل الرسائل التوعوية. يعني أقصد إنه لازم نكون شوية أكثر ابتكارا وأكثر إبداعا في تقديم الرسائل التوعوية. أيضا ممكن الاستفادة اليوم في التقنيات الذكاء الاصطناعي لما نكون كمؤسسة نستخدم اللي هو الترجمة الفورية بلغة الإشارة عن طريق التقنيات، أيضا اللي هو الوصف الصوتي للفيديوهات أو ما شابه، وأيضا الفيديوهات القصيرة اليوم صارت توصل رسائل عميقة جدا بشكل سريع، بحيث أنه الناس صارت اليوم مرتبطة بهواتفها وبأجهزتها المحمولة بشكل مستمر. يعني فالفكرة أن دائما نكون أكثر انفتاحا وأكثر تقبلا أن احنا نبتكر في صياغة الحملات والرسائل التوعوية.
1: نعم. كيف تنظر شيخة لنفسها اليوم بعد ما شاء الله، بعد كل هذه الإنجازات اللي حققتها؟
0: ما أعرف كيف أنظر لنفسي، بس الحمد لله يعني حققت كثير من الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعم الأسرة ودعم كل من حولي. فالحمد لله أعتقد أنه أعيش حياتي مثل ما يقولوا يعني بشكل جدا جدا طبيعي،
1: بالضبط،
0: وأرى نفسي الحمد لله أنه
1: ممتاز.
0: قدرت أنه أوصل كثير من أو أوصل لكثير من الأمور، وحققت كثير من الإنجازات، وأيضا كانت لي عثراتي أيضا مثل ما يقولوا.
1: صحيح،
0: فالحمد لله اليوم الأشخاص من ذوي الإعاقة يحتاجوا فرص وإيمان بقدراتهم، وأيضا تقبلهم كجزء مختلف من المجتمع، بحيث ونهيئ لهم البيئة حتى يشاركوا بفاعلية، بدل من نعتقد أنهم هم أشخاص محتاجين دائما للمساعدة والدعم، لا، نمكنهم أنهم هم يكونوا معطائين.
1: جميل. طيب، في ختام هذا الحديث، طيب إيش الرسالة اللي تحبي توجهيها إلى الأسرة، إلى المؤسسات، إلى أفراد المجتمع، حتى يتم تعزيز ثقافة الوعي والدمج ويمكنوا الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر؟
0: ممكن أخصصها رسائل قصيرة. أولا للأسرة، دائما كونوا أكثر وعيا، اقرأوا، تواصلوا مع أسر عندها حالات مشابهة، شوفوا النماذج الإيجابية، تخلصوا من الخوف والحرص الزائد، خلوا أطفالكم وأبنائكم يجربوا ويحاولوا يخطئوا وينجحوا، بالتالي أنتوا تصنعوا منهم أشخاص مستقلين معتمدين على ذاتهم. لمؤسسات الجهات الحكومية والخاصة، مثل ما قلت، كونوا أكثر ابتكارا، أكثر إبداعا في تقديم حملات ورسائل توعوية، وأيضا أنه امنحوا الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، ليس فقط كشعارات وكبرامج تحمل مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة، إدماجهم الحقيقي، أن إحنا اليوم نوفر لهم برامج مع مختلف فئات المجتمع وتشملهم، وتزيل من أمامهم العوائق، بحيث أنهم يقدروا يشاركوا ويساهموا بفاعلية في كل مختلف نواحي الحياة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك يا شيخة، الحديث معك جدا ممتع، انت فعلا شخص ملهم، والعبارة اللي كنت فعلا حابة انك يعني تقوليها قلتيها بصدق وبعفوية جدا. انت يعني شخص فعلا الإعاقة البصرية ما أسنتك أبدا انك انت تنجحي وتنجزي، وانت فعلا شخص طبيعية جدا، وفخورين جدا جدا بكل إنجازاتك.
0: شكرا جزيلا، سعدت بهذا الحوار، وأتمنى أنه يحقق أو يلامس سواء كأم أو أب أو مسؤول أو شخص يعمل في مكتب ما أو يقدم خدمة معينة، تبدأ تتغير نظرته في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: بإذن
0: شكرا
1: الله.
0: جزيلا.
1: شكرا لك الأستاذة شيخة بنت محمود الجساسي من ذوي الإعاقة البصرية، وهي موظفة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. يعطيك العافية. شكرا لك.

0: قيمنا العمانية تدعو إلى البساطة وليس إلى التكلف والإسراف.
1: الزواج يزدان بعاداته جميلة، فلنحافظ عليها بروح العصر.
0: كل عادة جميلة نحافظ عليها اليوم هي إرث نهديه لأبنائنا غداً.
1: لنأخذ من الحداثة ما ينفعنا ونحافظ على ما يميز هويتنا العمانية.
0: البساطة لا تنقص من قيمة العرس بل تزيده بركة.
1: الهوية العمانية تصان عندما نجعل عاداتنا الأصيلة جزءاً من كل مناسبة.
0: حين نحافظ على عاداتنا الجميلة نحافظ على قصة وطن وهوية مجتمع.
1: لنورث أبنائنا قيم البساطة، الكرم والتعاون، فهي أجمل ما في حفلات الزفاف العمانية.
0: والتوازن مستمعينا الكرام هو سر النجاح. نواكب العصر بعقولنا ونحافظ على أصالتنا بقلوبنا.
1: التوازن أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: في فقرة صحة وحياة مستمعين الأكارم اليوم إن شاء الله نسلط الضوء على الدليل العماني للغذاء الصحي، خطوة نحو مجتمع أكثر صحة.
3: نعم فاطمة، أكيد في إطار السعي المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة وتتويج لهذه الجهود الوطنية في ترسيخ الأمن الغذائي والوقائي، يأتي إطلاق وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية للدليل العماني للغذاء الصحي في نسخته المحدثة. نتعرف على ما هو الدليل العماني للغذاء الصحي وأهم النقاط المهمة فيه مع ضيفتنا أخصائية التغذية الأستاذة وجدان بنت جمعة الجهوري. أهلا وسهلا بك أستاذة وجدان.
4: أهلا فيكم، أشكركم على هذه الاستضافة، سعيدة جدا بالتواجد معكم اليوم.
3: يا هلا. في البداية أستاذة وجدان، يعني في ماذا تتمثل في وجود مثل هذا الدليل يعني الاهتمام بالصحة، الدليل العماني للغذاء؟
4: طبعا الهدف من هذا الدليل العماني للغذاء الصحي ولماذا يكون متواجد على أرض الواقع، طبعا هذا الدليل يهدف إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية ودعم اختيارات غذائية مستدامة تتماشى مع الثقافة المحلية والموارد المتاحة، وذلك بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية في مجال التغذية والصحة.
3: نعم، إذن ماذا يعني الدليل الغذائي الوطني؟ على ماذا ينص؟
4: طبعا الدليل الغذائي الوطني هو عبارة عن مجموعة من الإرشادات والتوصيات الغذائية المبنية على أسس علمية والتي تطور من قبل الجهات الصحية الرسمية في الدولة بهدف توجيه الأفراد والمجتمع نحو أنماط غذائية صحية ومتوازنة.
2: والدليل موجه لمن تحديدا أستاذة وجدان؟ هل يعني للعاملين في المجال الصحي أم لجميع أفراد المجتمع؟
4: طبعا هذا الدليل يحتوي على مبادئ.
2: نعم.
4: فالمبادئ الواردة في هذا الدليل بشكل أساسي توجه للأفراد الأصحاء في المجتمع العماني.
2: نعم.
4: ممن تجاوزت أعمارهم 5 سنوات. نعم. كما يخدم العاملين في مجال تخطيط وتنفيذ برامج التغذية والتثقيف الصحي، ويمكن استخدامه من قبل المهنيين في مختلف القطاعات بما في ذلك طبعا مقدمو الرعاية الصحية، أخصائيو وخبراء التغذية، الأكاديميون، العاملون في قطاع الصناعة، الجهات التدريبية والشركاء في التنفيذ، وذلك طبعا لتعزيز النظم الغذائية الصحية والمستدامة.
3: نعم، طيب كيف كانت الرحلة في إعداد هذا الدليل؟ يعني أكيد يحتاج إلى الكثير من
4: رحلة
3: التدقيق.
4: شاقة. نعم. أيوة، كانت رحلة شاقة وطبعا جميلة جدا، مرت بمراحل. المراحل هنا 6 مراحل. المرحلة الأولى كانت مراجعة الوضع التغذوي في السلطنة من خلال المسوحات، يليها مراجعة للأدلة العالمية والتوصيات الدولية. بعد ذلك تم وضع مقترح للتوصيات والاجتماع مع الوزارات للاتفاق على هذه التوصيات. بعد ذلك تم إعداد التوصيات أو الإرشادات، يليها في المرحلة الخامسة اللي هي مراجعة التوصيات من الوزارات المعنية، وأخيرا تصميم الدليل وطباعته ونشره طبعا.
3: نعم.
2: ما هي أهم محتويات هذا الدليل أستاذة وجدان؟
4: الدليل يحتوي على 13 مبدأ تغذوي تركز على التنوع الغذائي، ويشمل مختلف المجموعات الغذائية مثل الخضروات والفواكه، الحبوب، البقوليات، المكسرات والبذور، اللحوم والأسماك، الدواجن ومنتجات الألبان، مع تقديم طبعا إرشادات معتدلة حول الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون المشبعة والمتحولة. أيضا يوضح الدليل أثر حجم الحفظة الغذائية على استهلاك الطاقة وزيادة الوزن، ويحتوي أيضا على معلومات دقيقة حول عدد الحصص المنصى بها لكل مجموعة غذائية، مدعوم طبعا بأمثلة توضح حجم الحصة المناسبة. على وعى ذلك يشمل الدليل أيضا توصيات بشأن استخدام المكملات الغذائية عند الحاجة، ويقدم نصائح عملية لمساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات غذائية ونمط حياة صحي. ويختتم طبعا كل مبدأ إرشادي بقسم خاص يبرز أهمية الحفاظ على الاستدامة البيئية ضمن الممارسات الغذائية.
3: نعم، طيب يعني إلى أي مدى ممكن أن هذا الدليل يساهم في تغيير السلوك الغذائي؟
4: الدليل ممكن أن يحدث فرق واضح إذا تم تطبيقه بشكل تدريجي، لأنه يقدم إرشادات بسيطة عملية مثل تقليل السكر والملح والدهون واختيار بدائل صحية. والتغيير طبعا يبدأ بخطوات صغيرة، لكن مع الاستمرار ينعكس بشكل إيجابي على صحة المجتمع. كما يدعم الدليل طبعا جهود والمبادرات الغذائية مع التأكيد أنه للتوعية وليس بديل عن الاستشارة الطبية.
2: أستاذ وجدان، أكيد كما يعلم الجميع أن أيضا الحفاظ على الغذاء الصحي يعني في جدول حياتنا هو أيضا أسلوب حياة، فكيف ممكن يتم تفعيل هذا الدليل حتى يصل لكل بيت؟ لأنش مثل ما ذكرتي الفئات المستهدفة هي أكيد الأفراد، حتى يعني الأطفال، يعني بدءا من الأطفال من عمر 5 سنوات وأكثر، فكيف ممكن تفعيل هذا الدليل يصل لكل بيت؟
4: طبعا سيتم تفعيل هذا الدليل من خلال خطة وحملة توعوية وطنية تشمل المدارس بالتعاون طبعا مع وزارة التعليم والمراكز الصحية ووسائل الإعلام، إضافة إلى حملات في المراكز التجارية وبالشراكة مع مختلف الجهات في ضمان وصول رسالته لأكبر شريحة من المجتمع. ويظل طبعا دور الفرد مهم في تطبيق هذه الإرشادات داخل أسرته، لأن التغيير الأساسي يبدأ من المنزل.
3: طيب أستاذة وجدان، إذا كان في الختام عندك كلمة حابة أضيفيها لمستمعينا.
4: في الختام نؤمن أن كل اختيار غذائي واعي هو خطوة نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة.
2: خالص الشكر والتقدير لك وجدان بنت جمعة أجهوري، وحديثنا كان اليوم عن الدليل العماني للغذاء الصحي.
4: العفو حبيبتي، مع السلامة.
3: شكرا لك. مستمعينا، في نهاية هذه الحلقة نتمنى أننا قدمنا لكم كل ما هو يفيدكم ويقدم لكم الفائدة العلمية الكبيرة من خلال المعلومات التي قدمناها لكم في فقراتنا المتنوعة. كونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
2: التفاصيل الصغيرة تصنع فرقا كبيرا. نتمنى أن تكون اليوم المعلومات اللي قدمناها قد شكلت لديكم حصيلة جيدة في معلوماتكم وأيضا في زيادة وعيكم بتفاصيل الحياة المختلفة.
3: تقبلوا تحيات طاقم العمل، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم ووعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
3: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: حتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل، لكم منا خالص الود والتقدير. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته لهذا البلد الصديق تحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في قطاعات عدة خدمة لمصالح البلدين. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكوري الصديق مزيدا من الرخاء والنماء. تتواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات عبر قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلال أعمال الاستجابة والتنظيف والرصد والمتابعة والتقييم المستمر للوضع البيئي. ويكثف قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة جهوده في الحد من آثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة، ويعمل القطاع على رفد المناطق المتأثرة والمناطق التي تستدعي رفع الجاهزية وفق نتائج الرصد والتقديرات الفنية بكوادر بشرية متخصصة للقيام بأعمال التنظيف والمتابعة. وتتواصل في جزيرة مصيرة أعمال الرصد والمتابعة ورفع مستوى الجاهزية ضمن الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة مرتبطة بالتلوث الزيتي. وتؤكد نتائج الرصد عدم وصول التلوث إلى سواحل الجزيرة حتى الآن. وفي إطار مستجدات قطاع الخدمات الأساسية إدارة النفايات، تعمل شركة بيئة على تنفيذ عدد من الإجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وحددت مواقع مخصصة في المردم الهندسي بالدقم لاستيعاب النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع قسم النفايات الخطرة الصناعية بالشركة وهيئة البيئة. كما تم تحديد موقع مخصص في النقطة التحويلية للنفايات بجزيرة مصيرة لاستقبال هذه النفايات، على أن يتم لاحقا تقييمها من قبل القسم المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها بالطريقة المناسبة. في إطار الجهود الميدانية المبذولة للتعامل مع التطورات المرتبطة بالتلوث الزيتي، قام اللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف رئيس قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة الوطنية لإدارة الحالة الطارئة وسعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بزيارة ميدانية اليوم إلى الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم. وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي والوقوف على آخر المستجدات والتطورات ميدانيا، إلى جانب الاطلاع على الجهود والإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على التلوث بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختصة.
وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ومتابعة الموقف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث وحماية البيئة والمناطق الساحلية المتأثرة. عالميا، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي بانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي. وأضاف فانس أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية الحفاظ على أسعار الطاقة، مشددا على ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحرية. وفي سياق متصل، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعقوبات جديدة ضد إيران تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ، مشيرا إلى أن العقوبات يتوقع أن تعلن الأسبوع المقبل. شددت الحكومة اللبنانية على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار. وبحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقائه اليوم الجمعة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد الإطار التفاوضية وتطورات الميدانية في جنوب لبنان، داعيا لوضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة مشاع المنصوري في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني في عدد من بلدات وقرى الجنوب. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة طالت أطراف المنطقة، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير والتحركات العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية الأمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب لبحث الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، طالب السلطات الإسرائيلية بالتحرك الفوري لوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس. قال المكتب إن الاعتداءات شملت اقتحام المنازل والتخريب والسرقة وإشعال الحرائق، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء وإغلاق جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى منازل الفلسطينيين ومنع السكان من دخول المنطقة أو مغادرتها. وأكد المكتب أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة أراضيها. من جانب آخر، يتسع نطاق الاستيطان يصل إلى عيون المياه والينابيع الفلسطينية في الضفة الغربية في مسعى يثير مخاوف من فرض واقع جديد على الأرض. مصادر مياه كانت شريان حياة الفلسطينيين تتحول إلى مناطق تخضع لسيطرة المستوطنين، فيما تتصاعد القيود على وصول أصحاب الأرض إليها. شنت القوات الأوكرانية هجوما على ميناء أوستلوغا الروسي الواقع في بحر البلطيق، وأسفر هذا الهجوم عن اندلاع حريق وأضرار مادية على مرافق الميناء دون وقوع قتلى أو جرحى، وحسب ما ذكر حاكم مقاطعة لينينغراد. هذا ويمثل ميناء أوستلوغا بوابة رئيسة لروسيا، حيث تصدر عبره النفط الخام والمنتجات البترولية والسلع الأساسية، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا هجماتها على البنية الأساسية للموانئ الروسية خلال الأسابيع الماضية. وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 5 أشخاص على الأقل جراء غارة شنتها طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى في مدينة سميلا بوسط أوكرانيا. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، واتهمت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اتهمت أوكرانيا بارتكاب أعمال هجومية ضد الملاحة البحرية. وقالت زاخاروفا إن موسكو تعتبر الهجمات الأوكرانية سياسة متعمدة هدفها زعزعة استقرار الملاحة المدنية في منطقة البحر الأسود بهدف تأجيج حدة التوتر وإطالة أمد الصراع.
تسببت أمطار غزيرة قياسية في فيضانات واسعة بمحافظة تشيبا شرق أوكيو أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، كما أدت الأمطار إلى غمر عشرات المنازل والطرق بالمياه وتعطل حركة القطارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وتواصل قوات الدفاع في اليابان إجلاء آلاف الأشخاص المتضررين إلى الملاجئ المخصصة للإيواء وسط تحذيرات من استمرار هطول المزيد من الأمطار، فيما تأتي هذه الفيضانات بعد يوم من عاصفة استوائية ضربت شمال شرق اليابان. وأخيرا أمرت السلطات الألمانية حوالي 1800 شخص بإخلاء منازلهم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات بالمنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. وأعلنت السلطات الألمانية عن إطلاق عملية استجابة طارئة واسعة النطاق إثر اندلاع حريق غابات أثر على حوالي 62 فدانا من الغابات. يسعى رجال الإطفاء وفرق الطوارئ جاهدين ليسيطر على النيران. وفي فرنسا أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب فرنسا. وقالت السلطات الفرنسية إن الحريق التهم 1100 هكتار منذ اندلاعه، وأن 500 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران بمساعدة 6 طائرات أرسلت لتقديم الدعم. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: أشجار العالم. شجرة السأم شجرة كأنها طائر منتوف الريش، لذلك سيبدأ الحر والقر وستتكاثر أوجاع الجسد. شجرة تنقط عصيرها اللزج والمتخثر في تكرار بائس لا ينتهي. الوقت مجرد شوكة في الخاصرة، والزمن معمار يلغو عاليا. وحيدة هنالك تلك الشجرة، تلتف بالعزلات والوحشة، تتمنى لو أن الغيوم قيضت لها ديكة تناغيها، أو طواويس تبرق في وجهها، أو نمورا

0: جائعة تزمجر في جذعها الحزين. شجرة هي حطابة نفسها، تنزل بفأسها على الرأس فلا يشج ولا تطلع منه عدالة، بل تتحدر عندئذ دمعة لا مرئية على جبينها المتغضن، على خصلات شعرها الكالحة. شجرة يتنازعها السهو والسهر، فلا يصيد صيادها إلا القصائد الخاسرة، إلا النصوص المنتزعة من بين آلات الشوك، إلا الشذرات الغبراء التي تعلك سلالم مسممة. انظروا إليها، إنها تضع رأسها الشريد بين مرفقيها، تردد لحنا بائدا قد سئمته العصور، وكل موائد الزبيب والكشمش وبذور عباد الشمس والبندق تمضي بعيدا عن صورتها وعن أديمها المتجذر في الحرقة والعطش والآلام. وماذا لو أعطيت الذهب؟ هل كان سيلمع جوهرها أم ستختنق من السطوع والأضواء؟ وماذا لو أعطيت هذه الشجرة الذهب؟ هل كان سيلمع جوهرها أم ستختنق من السطوع والأضواء؟ وماذا لو تسمرت في المبادل والترهات والموسيقى الصاخبة؟ هل كانت ستقبض على حقيقتها وتلتصق بأرومتها وتعانق شوقها الأبدي؟ وماذا لو لم تقف أبدا ولم تنغرس في تربتها وفي نسغها السئم؟ هل كان الطيران والسفر الأفقي سيوفر لها جسدا لا تكسره الريح أو لا تمحوه المسافة؟ شجرة عارية، لكنها مع ذلك تضع معطفا على أشواقها حتى لا تنسكب تلك الأشواق من صدورها التي تضمر الحليب والعنب والخمر. شجرة عارية، لكنها تتلذذ بالقتل البطيء، بالمرض الساخر، بالحقن المكرورة، بالدواء الموارب. شجرة لا أمل لها ولا عمل عدا أن تراكم منفضة سجائرها وأن تتثاءب مثل قطط ريلكا، وأن لا تستحم أياما من الفوضى والكآبة المبعثرة في أرجاء حقلها الضيق. شجرة القلق. شجرة لا كالأشجار، قلبها يقرع مثل طبل أسطوري تحت قبضة الريح، نملها الوحشي يتوغل في روحها ويتجاذب نهشها بضراوة، فيلسوفها لما يزل يغمض عينيه لأنه يخشى أن ينفجر لو أنه أبصر، وشاعرها لما يزل يواظب على ملاحقة الغيوم المتناثرة في العلاء حائرا بين غيمة وغيمة، وبين مطر ومطر، وبين سماء وسماء، وبين زرقة وزرقة. مرة أنت أيتها الشجرة، وحرائق هي ثمارك، لكنك لن تستطيعي يا شجرة القلق أن تكوني عاقرا كما تريدين، ولن تبلغي مجد الرفاه والعافية، لأنك مثل طائر الرخ الذي يطير أعلى من كل رفاه وتعاف، أعلى عن كل فان وسطحي. جربي أن تأكلي جوزات هندك، فلربما تشمع كبدك وتغلف عن أي لهفة. حاولي أن تتناولي بلحة من بلحك الشهي، فلربما توقف لعابك عن السيلان لأدنى شهوة. احتجبي بضع مرات في داخلك، فلربما ينصاع لك البحر فيتوقف عن التموج، والرياح فتتوقف عن التأزز، والنيران فتتوقف عن التأفف، والليل فيتوقف عن التليل، والظهيرة فتتوقف عن الاعتصام أمام برلمان الروح. شجرة تحسدها الرياح، تسلط عليها جيوشها وعساكرها، خفافيشها وأفيالها، وترنحها يمنة ويسرى. لكن الرياح تسقط من شدة التعب وتبقى الشجرة. تخر الرياح وتتلاشى، ويرتفع هيكل الشجرة كعمود سامق من ولع وحنين وكبرياء. أعرف يا شجرة القلق أنك سنديانة سامقة، لكنك لا تكتفين بالوقوف عالية، بل تنتشلين جسدك الهائل وقيامتك، فتقومين تنغرسين أفقيا أيضا في وادي الأبرار وفي أكبادهم ومراراتهم، في محاجرهم وألسنتهم، في آذانهم ومناخرهم. وماذا لو لم تكوني موجودة وكائنة أيتها الشجرة؟ وماذا لو لم يكن أسلك مائدتي المباركة؟ وماذا لو لم يكن سمك الرشيق والمتغضن هو نكتاري الخالد؟ وماذا لو بقيت وحيدا بدون جذعك ولحائك وأوراقك وغصونك وعصافيرك وعروقك التي تتمشى في التراب كألسنة البرق؟ في إحدى المرات رضعت من كوعك نص السفر المميت، وفي مرة أخرى قضمت من تفاحتك ضحكة المريرة، وفي مرة ثالثة أخذت موزتك وقشرتها فانزلقت إلى عينيك تماما، إلى عينيك تماما، فصرت أحدق فيك وتحدقين في، ثم اختلطنا سويا كمجنون ومجنونة، كبراعة ويتم، كسيجارة ودخان، كزلزال وبيت يرتجف الآن. عن شجرتي السأم والقلق.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: ألف مرة وحشتني.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الشهادة طبعاً هي البوابة اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل.
3: الشهادة ما أقدر أثق فيها.
2: المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص.
3: لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟
2: هي بتكون الباب والمفتاح أنك تدخلك في سوق العمل.
3: واللي أصلاً أسسه هذا الشيء إيش كان يريده منه؟
2: قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية.
3: سارة، كلام حلو بس ما دقيقي. ما هذه مرة خاطئة، يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب. اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار.
1: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن متطلبات سوق العمل بين الشهادة والمهارة. هل تعد الشهادة الجامعية الأساس الحقيقي للنجاح في سوق العمل؟ أم أن المهارات العملية أصبحت العامل الحاسم في التنافس المهني؟ يعد سوق العمل أحد أكثر المجالات ديناميكية وتحولا، ولم تعد معايير التوظيف كما كانت في السابق، بل أصبحت تتأثر بالتطورات التقنية وتسارع المعرفة وتغير احتياجات المؤسسات. في ظل هذا التحول يبرز جدل متزايد حول قيمة الشهادة الأكاديمية من جهة، وأهمية المهارات العملية من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن الشهادة تمثل أساس التأهيل العلمي والمعرفي، يرى آخرون أن المهارات التطبيقية والخبرة العملية أصبحت المعيار الأهم في التوظيف والنجاح المهني. فهل ما تزال الشهادة الجامعية معياراً صارماً للعبور لسوق العمل؟ أم أن المهارات باتت العملة الأكثر طلباً في عالم المهن وقطاعات العمل؟ وغيرها من الفرضيات التي نطرحها في هذه الحلقة من برنامج المناظرة بين فريقي الموالاة والمعارضة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين. ضيفي أو ضيفتي الأولى في هذه الحلقة سارة بلحاف، حاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي، وهي تدافع عن أهمية الشهادة الأكاديمية بوصفها الأساس في عالم سوق العمل. أهلا وسهلا بك سارة.
2: أهلا وسهلا وأشكركم على هالاستضافة.
4: شكرا لك. شكرا. سارة أهلا بك. وأيضا في الضفة الأخرى من هذه الحلقة أو في هذه المناظرة، حمد العمري، مهندس ورائد أعمال يدعم فكرة أن المهارات العملية هي العنصر الأهم في التنافس المهني. أهلا وسهلا بك حمد.
5: أهلا وسهلا بريس.
4: نبدأ بداية، أضع كذا محددات بشكل سريع التي نمضي وفقها في هذه المناظرة. طرح الموضوع لا يمت بالضرورة للصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص أو الأماكن، الالتزام بالموضوع المحدد واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث واستخدام لغة مفهومة للجميع، الاعتماد على الحجة والالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح. أبدأ معك سارة، الشهادة أم المهارة، أيهما يشكل الأساس الحقيقي لدخول سوق العمل من وجهة نظرك؟ في 3 دقائق يعني تضعي هذه وجهة النظر بشكل شامل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا مع فكرة الشهادة وأهمية الشهادة، الشهادة طبعاً هي البوابة أو هي الأداة اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل. لأن لما نتكلم عن الشهادة هي بس مو إن ورقة تحصل عليها كشخص أو كطالب، نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، خاصة الشهادات العليا مثل شهادة البكالوريوس أو حتى الدبلوم العالي. الطالب لما يدخل الجامعة ما راح يحصل على مهارة أو معرفة معينة، وإنما بيختلط بمجموعة قرناء وبيختلط أيضا مع مدرسين لهم باع كبير في القطاع الأكاديمي في مهاراتهم، وأيضا بيتعلم مهارات حياتية. أنا أتكلم عن منظومة فكرية متكاملة يطلع فيها الطالب بعد ما يحصل على هذه الشهادة. مش بسهولة أبدا أن الإنسان يعدي مرحلة أنه يحصل على شهادة، واللي طلع من أي مرحلة وحصل على شهادة هو إنسان يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني خلص الجزء الأصعب من الحياة وباقي لك أنك بس تدخل سوق العمل. ومدام أنك خلصت الجزء الأصعب في أنك تحصل على شهادة أيا كان التخصص، فأنت قادر لأنك تدخل سوق العمل وتشوف إيش المتطلبات اللي موجودة أو مطلوبة منك، وتقدر أنك تنفذها بإذن الله.
4: نعم بإذن الله. إذن هذه وجهة النظر الأولى بشكل شمولي. أستاذ حمد، كما سمعت في خطاب الافتتاح، لا شك أن لديك ضفة أخرى تواجه بها هذه أو هذا الرأي بشكل عام.
5: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا ما عارض تماما، أنا متخرج من الجامعة وعندي شهادة وتوظفت بها.
4: نعم.
5: وهذا يمكن يحطيني في التجربة، فأنا ما أتكلم من خارج تجربة. أنا اشتغلت في أكثر من شركة، في أكثر من جهة، في أكثر من دولة، ولا واحد منهم سألني عن شهادتي، ولا اشتغلت بي ولا شيء بشهادتي. الشهادة، إحنا المشكلة الأساسية أنه إحنا ربطنا الشهادة بالعلم، هذا شيئين منفصلين. الأكاديمية أصلا ككلمة هي مفهوم حديث طلع في اليونان يعني، بس العلم شيء أزلي قبل الشهادة. الشهادة تحاول تقرب من كلمة شهادة، تشهد لشخص أنه تعلم حاجة معينة بطريقة معينة، فهذا الأصل فيها أصل نبيل جدا. لكن لما نجي للممارسات الحقيقية الحين، هل كل الحاصلين على شهادات هم جاهزين لسوق العمل؟ هذا جواب منطقي، هذا ما جواب فرضي أبدا. البداية فرضية أيوة، بس هذا جواب منطقي أبدا. جواب أنا أشوفه كرائد عمل، كمدير في شركات، كمحتك بسوق عمل بقطاعات مختلفة، ما بالضرورة أبدا. فالخلاصة اللي ظهرت بيها أنه الشهادة ما أقدر أثق فيها تماما. أوكي، هي تقول لي إنه هذا شخص درس في جهة معينة عدد سنوات معينة.
4: نعم.
5: بس هل هو كان نايم طول هذه السنوات؟ هل كان يغش طول هذه السنوات؟ هل تعلم ولا ما تعلم ولا ما شاه؟ ما أعرف. فبضطر أرجع مرة ثانية لمهارته، وهذا اللي يهمني. اللي يهمني ما شهادة أعلقها، اللي يهمني إنه جزء معين من عملي يؤدى بطريقة معينة. واضح؟ وهذا ما تجاوبني على الشهادة أبدا في حين تجاوبني على تماما المهارة.
4: حتى وإن كان حديث التخرج.
5: حتى وإن كان حديث التخرج أو حتى قديم التخرج، الشهادة لا تعني. يعني تعني لي أنه هذا الشخص درس حاجة معينة بس ما أقدر أثق فيها أبدا، فصرت أنه يعني بلا مؤاخذة ما تهمني واجب في سوق العمل. تعطيني بعض المعطيات، أنا حتى صرت أصلا ما أشوف سي في ولا أشوف ولا شيء. تعال نعم. قابلني وبعطيك بعض المهام. أوكي، المهام هذه تثبت لي.
4: نعم.
5: سواء جبتها من طريق شهادة أكاديمي أو شيء ثاني. أنا ما يعني لو تقدموا لي اثنين، واحد عنده أكاديمي واحد وواحد ما عنده، وعدهم المهارات، أنا بالنسبة لي متساويين هذا.
4: نعم. فأنت تنطلق من معطيات واقعية لابد أن تكون حاضرة لدى الشخص الذي على مشارف أن يدخل في سوق العمل ويكون جاهز ومتهيئ بكل الأدوات والمعطيات. أذهب إلى المحور الثاني، وربما يعني من خلال هذين الخطابين المبدئيين في هذه المناظرة ننطلق أو نذهب نحو يعني نحو أعمق في هذه القضية تحديدا. ربما بعض الجوانب ذكرتوها بشكل أو بآخر، ولكن هناك فرضية تقول الشهادة الأكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة العمل. أبدأ معك سارة، فالرد على هذه الفرضية كيف تنظر إليها، وتفندي أيضا ما يوازي وجهة نظرك تحديدا.
2: أنا أيضا أتفق مع حمد في سالفة أن الشهادة ما تعطيك، مش هي المعيار، أو في سوق العمل ما راح يبين أن هذا الشخص كفء أو لا إلا بعمله. ولكن خلينا نتفق على أساس واضح إن الشهادة بعد فترة معينة تعطيني إنديكيتر أو مؤشر إن هذا الشخص درس شيء معين لفترة زمنية معينة، إذا خلال هذه الفترة الزمنية تعلم مهارات، اكتسب مهارات سواء من الأعمال الجماعية أو من البحوث الفردية اللي يحتاج إنه يعملها، فاكتسب بالتالي مهارات معرف وأسس مهارية ومعرفية خلته إنه يكون كفؤ ومؤهل بمسمى هذه الشهادة. إذا نرجع للمسمى أو الشهادة هي المعيار أو خلنا نقول اللغة العالمية أن تبين لي أو تثبت لي أن هذا الشخص عنده هذا مجموعة المهارات هذه اللي تتضمنها هذا التخصص. فإذا وجود مهارات معينة أبدا لا ينفي ولا يتعارض مع أن الشخص معاه شهادة في مجال معين. المهارات الحياتية الأخرى بيكتسبها بطبيعة الحال في سوق العمل، أكيد هذا شيء طبيعي، ولكن لما يجيني شخص متعلم وخاصة المتخرج من الجامعة أنا أضمن أن قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية، وليس تقليلا في الشخص اللي عنده ثانوية، ولكن مستوى كمية التحديات اللي مر فيها وكمية المعرفة اللي خضع لها خلال هذه الفترة اللي أثبتتها بالنهاية الشهادة هي ما تؤهل إن هذا الشخص يعني كفء أو مؤهل بهذه الشهادة.
4: نعم، إذن التهيئة الكاملة من الناحية المعرفية منذ تخرجه بأن يكون مهيئا ومجهزا بكل هذه النواحي المعرفية. ترى سارة أن هذه البداية الأولى، ومسألة المهارات أنها ستكون تباعا أو ستأتي تباعا مع دخوله في المراحل الأولى في سوق العمل. كيف ترد على ما ذكرت ساروا على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور حمد؟
3: كلام سارة نظريا صحيح،
4: نعم،
3: بس واقعيا أبدا ما صحيح. يعني نظريا المفروض اللي يتخرج مهندس هو مهندس بيعرف بالضبط
4: كل أسس النظرية،
3: كل أسس النظرية، وبعدين تحط له أنت المهارة اللي تريدها. لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟ تماما بعيد، يعني بعيدا جدا عن هذا الموضوع.
4: نعم.
3: فأسست الأكاديمية عشان تسوي هذا الشيء، أوكي، بس الواقع سوق العمل أسرع بكثير من تطورات الأكاديمية. سوق العمل يتطور بشكل كبير جدا، ديناميكي بشكل كبير جدا، في حين الجانب الأكاديمي بعد بقول في التسعينات يمكن أو بداية الألفينات أو شيء كذا، فما قادر يواكب التغير السريع واحتياجات سوق العمل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في تخصصات أنا محتاج أتأكد أن هذا الشخص مر على طريقة معينة من تلقي المعرفة، ما يعني ما أقدر أتعلم بس بأسلوبي. يعني مثلا الطب،
4: نعم،
3: ما بقدر أقول لك طب والله أنا أوسم وأنا أجري وأنا شو اسمه عندي طريقة الخاصة. لا، ما أريد طريقتك الخاصة، أنا أريد شيء يعني خلاص
4: مثبت. أنا
3: مثبت لأني أريد أثق فيه.
4: نعم.
3: الأشياء الثانية سواء كان الهندسة، ونجي بشكل جدا كبير في الجانب التقني، الجانب التجاري، جانب الماركتينج. يعني أنا الحين في السوق أفضل ماركتيرز أعرفهم ما درسوا ماركتينج، أفضل ماليين أعرفهم حقيقي يدرسوا ما درسوا في هذا الجانب أبدا، واضح؟ يعني درسوا حاجة ثانية مختلفة أو يمكن حتى ما درسوا تماما،
4: استندوا على تكوين هذه الخبرة.
3: شوف، هي هي هي هي عقلية.
4: نعم.
3: يعني مقدرتك على العمل هي عقليتك، هل أنت عقليتك تريد تتعلم؟ لأنه خاصة في زمن هذا،
4: نعم،
3: المعرفة موجودة بشكل يعني فائض من المعرفة، أنت تبي تتعلم ولا لا؟ أنا أشوف الحين أسهل. يعني سارة كانت تقول أنه الجامعة شيء واجد صعب، إذا تخرجت منه أنت عديت أصعب شيء في حياتك، مرة تعارض جدا مع هذا الشيء. أنا أشوف الجامعة نزهة، يعني الجامعة يعني دلع، الواحد رايح ساكن يروح أصدقاء عندي كورسين. أنت لو تشوف العلم كيف يتعلم، خذ لك أمثلة العلم حتى في الجانب الإسلامي القديم، اللي يروح يتتلمذ على يد شيخ ليل نهار، قارنه بالجامعة اللي رايح وتلفون وتصوير وسناب وحضرت محاضرتين وطوفنا هالمحاضرة وبينجح.
4: نعم،
3: أعرفهم طبعا عايش،
4: مع أن ليس هذا هو الشكل السائد يعني في
3: يعني أوكي، بس هذا واقع.
4: نعم،
3: يعني
4: هذا فعليا هذا جزء من المشهد الذي
3: بالضبط هذا موجود، ما نعم. ما ننكره ولا نريد ننكره.
4: نعم. أوكي،
3: طبعا في ناس مجتهدين ويطلع بشهادة قدها وموجود.
4: نعم،
3: بس في اللي بيتخرج، في اللي بيتخرج وانت بتتوقع ان هذا متخرج وعارف، بس لا.
4: نعم، هل الصورة التي ترسم ربما في أذهان البعض كما ذكرها أو كما أطرها حمد سارة بالنسبة لك، هذا يعني يؤثر مثلا على صورة الشخص الخارج من البيئة العلمية إلى بيئة سوق العمل، في مسألة ما إذا كان هذا كفء في أن أثق أن يكون مباشرة داخل سوق العمل، هل مثل هذا النوع من الصور الذهنية هي تؤثر أيضا؟
2: أنا أشوف المشكلة مش بالشهادة كمسمى أو بالطريقة الأكاديمية، المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص. في ناس فيها شيء يسموها common sense اللي هي الماركتينج والبزنس، في ناس يقولوا I do business I don't يعني I didn't يعني أنا ما درست التجارة ولكن مارستها وبالممارسة عرفت، ولكن ما يصير تجيب مثلا محامي يقول أنا بس كذا مارست المحاماة، لازم يكون عنده أسس معينة وتعلمها وكذا. هنا تجي لما يكون الشخص اختار تخصص بنفس هويته وبنفس عقليته وبما يتناسب، هنا بيطلع لك بيفرق لك بين المحامي الشاطر مثلا والمحامي اللي بس درس ويريد يكون تبع مكتب معين ويستمر فيه. أنا يمكن استخدمت مثال المحامي لأن والدي محامي، فأعرف بالضبط معنى الفرق بين المهنة وبين الوظيفة. فأبوي يتعامل مع المهنة كمحامي إنه يعيش يعني قرأ الكتب حرفيا ميدانيا وعلميا وأكاديميا كذا، بس بالمهارات الثانية اللي هي لما نقول المهارات الحالية اللي ماركتينج ولا ممكن أي شخص يتعلمها، مدام أنا ممكن أكون متخرجة هندسة زراعية مثلا وبعدين في سوق العمل مع وجود الحين الشركات الناشئة الجديدة وكذا أتعلم السوشيال ميديا وأبرع فيها، ولكن إيش اللي خلاني أنتقل من هذا لهذا غير إنه شغفي؟ هنا يكون فيه الشغف والهواية أكثر. لكن هنا الأسس العلمية اللي لازم أحتاجها في تخصصات معينة مثل الطيار المهندس، بحتاج إنه يكون فعلا درس بطريقة معينة مثل ما طرحها الأستاذ حمد.
4: نعم. طيب على هذا التباين الموجود يعني بين حضور الشهادة وثقلها أيضا في سوق العمل وكذلك حضور المهارة وثقلها كذلك كفارق أو كمعيار تعد بنية معيارية في مسألة اختيار شخص دون آخر، هناك من يرى أن هذه المهارات العملية وهذه فرضية مطروحة تقول أن المهارات العملية والخبرة الميدانية أصبحت أكثر طلبا من الشهادات في سوق العمل المعاصر، كيف ترد على هذه الفرضية أستاذ حمد؟
5: أن المهارات صارت أكثر طلبا لأنه هذا شيء هذا واقع، يعني هذا واقع خاصة في التخصصات اللي مثلا غير الطب يمكن حتى غير المحاماة. لأنه المهارة هو اللي أحتاجه أنا، اللي أحتاج حقيقي، ما أحتاج ورقة، ما أحتاج أعرف أنت إيش درست وين درست، أحتاج أعرف أنت إيش تقدر تسوي، إيش العمل اللي تقدر تأديه. واضح؟ فهذا معياره الأساسي هو مهارتك، هي قدرتك على هي المشاريع اللي اشتغلت فيها. واضح؟ هذا هذا هذا وهذا توقع يعني واضح لكل أحد. أنا كشخص أحتاج في شركتي وما كذا بس، غالبا اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار، فأنا مهندس برمجيات، أنا خلاص مهندس برمجيات، إنزين حاول تسوي شيء ثاني، لأ أنا مهندس برمجيات، في حين اللي جاي مفتوح التفكير يتعلم كل شيء وممكن يسوي أي شيء، أنا أسميهم سويس نايف، تعرف السكين اللي فيها عدة أشياء، تلاقيه ممكن يسوي لك أي شيء في الشركة، تلاقيه ممكن يتقن هذا العمل تماما بعدها ينتقل، لأنه بس ما حط في باله فريم. مشكلة اللي يظهر انه لا انا دارس هذا الشيء فلازم اشتغل فيه، خلاص هو يحرم نفسه من فرص كثيره في الحياه، وممكن تكون في بعض الجوانب هو اصلا اقوى منها في من شهادته. بس لانه ما قادر يشوف الاطار اللي حطه هو وعززته الشهاده، ما قادر اشيله. يعني انا مهندس، انا اشتغلت في الهندسه 6 سنوات وبعدها يعني حرفيا لحظيا طلعت من هذا المجال، واللي سويته اني كسرت هذا الفريم، يعني فسويت كل شيء في حياتي، فأنا مدرب، أنا مزارع، أنا اللي تريد، أنا تاجر.
4: أنا مش مسألة كسر نمط
5: بالضبط، بس إيش اللي كسر النمط؟ أني صرت أنا ما مهندس بس، مهندس واحد من الأشياء اللي سويتها، بس أقدر أسوي كل شيء. ولترى الحين أنا مؤمن أنه يعني بعون الله أقدر أسوي أي شيء أحط جهدي فيه. ما معناته ما أدرس، يعني مثلا واحد من الأشياء اللي استهوتني هو نوع من أنواع الزراعة المستدامة، وأريد أكون مصمم في هذا المجال، كيف تنشئ غابات اوكي بشكل مستدام. موضوع طويل، بس عشان اتعلمه صح، طبعا في محتوى اونلاين هذا، بس عشان اتعلمه صح سجلت في جامعه استراليه وعملته في شهاده، بس انا ما تهمني الشهاده، ودفعت فلوس في شهاده، عندي شهاده بس ما تهمني الشهاده. يهمني اني تعلمته منهجيا صح.
4: نعم.
5: لاني انا اريده.
4: نعم.
5: فانا ما عندي مشكله مع الشهاده والاكاديمي.
4: نعم.
5: بس بس بس لشيء انت تريده بطريقه
4: بالضبط
5: ما للشهاده نفسها.
4: نعم. فالكم المعرفي والخبرة المعرفية عن الشيء هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها نحو كسر نمط معين أو اهتمام آخر في الحياة. يعني هذه ربما ما ذكره حمد سارة، يعني ذكر قضية أن هناك من يؤطر نفسه ويضع نفسه في دائرة ما ويكون لسنوات طويلة جدا، والخبرة نفسها هي من عززت أيضا أن يكون في هذا الإطار أو في هذا النمط. هل تتفقين مع هذا الأمر؟
2: أظن أنا وحمد متفقين عن نفس الموضوع. هي عقلية أو هي سمات فردية.
4: نعم.
2: أنا ممكن أكون عندي نفس المهارات هذه بس أنا ما عندي الجرأة كشخص أن أكسر هذا النمط، أنا مهندس وبس. لكن نرجع نتفق على نقطة أن الدراسة الأكاديمية راح تعطيني المنهجية كاملة اللي أحتاجها، مثل ما قال.
4: نعم.
2: أنا اضطريت أن أدخل جامعة بس عشان أخذ المنهجية كاملة عشان أدرس الموضوع من الأساس من جذوره.
4: نعم.
2: عشان بعدين أبني عليه. وشهادة ما يعني ما تهمني كثر ما أن المعرفة هل أنا أخذتها بشكل صحيح ولا لا. إذا نرجع لنفس النقطة، المهارات أنت ممكن تنميها كشخص بحسب عقليتك. لأن أنا ممكن أكون فرد عندي كل شيء متاح بالنسبة لي، عندي شهادة وعندي مهارات، ولكن ما قدرت أطوع هذا العلم وهذه المهارات اللي عندي بشكل إنه أنجح فيه ويجيب الفلوس. وإيش الفائدة إذا أنا عندي شهادة وما استفدت منها؟
4: نعم.
2: غير إن تستفيد من هذيك المنهجية اللي أنت بنيتها واكتسبتها خلال فترة الدراسة عشان إنك بعدين تكون صاحب مهنة أو صاحب صنعة معينة بسبب إنك تعلمت بالطريقة الأساسية. ومن هناك بتطلع إيلون ماسك مثلا يتكلم دائما عن المبدأ الأولي، إنه ما يعيد نفس الخطأ ولكن أعرف الجذور الأساسية وأنا بعدين ببني منها بطريقة ثانية. هو الطريقة اللي بنى فيها سبيس إكس الصاروخ اللي فشلوا فيه كثير ناس وقلل الوقت، by knowing the first principle يسموه المبدأ الأساسي. فأنت الفكرة أن أنت كيف تتعامل مع المعلومات اللي عندك بطريقة منهجية واضحة، ومن هناك مثل ما نقول الشهادة لما تكون مع الشخص الصح هي بتكون الباب والمفتاح أنك تدخلك في سوق العمل وتكون شخص فعال فعلا في سوق.
4: نعم.
2: العمل
4: أكثر مما أن هي تكون أيضا هي رغبة شخصية أو اختيار فردي. قد يكون هذا مرتبط بسياسات، يعني سياسة تتعلق بمخرجات التعليم، بالمنظومات التعليمية، شيء ما يتعلق أيضا بالمعطيات سوق العمل أو ما يضع من سياسات في مسألة يعني استقبال أفواج معينة مثلا من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية. وبناء على هذه الأنظمة أو هذه السياسات هي بالتتابع وضعت الأفراد في أن يكونوا في هذا السياق، أنه لابد أن تكون هذه جانب المهارة هو المدخل الأساسي أو جانب التراكم المعرفي، أو أن تكون لديك كسلاح معرفي وهي الشهادة هو الأمر يعني الذي تنطلق منه نحو سوق العمل. هل تتفق أستاذ حمد يعني مع أن الأنظمة أو السياسات المتصلة بالتعليم أو المتصلة بتنظيم أسواق العمل في مختلف البلدان هي ما وضعت هذا التنميط أو هذا التأطير الذي ذكرته أيضا؟
5: بالضبط. هو يعني أنا دائما أستخدم هذه الطريقة لفهم كل حاجة، أنك ترجعوا إلى أصله.
4: نعم.
5: يعني عشان تفهم حاجة ويكون عندك وجهة نظر حقيقية ما بس جدال، لازم ترجعوا إلى أصله.
4: نعم.
5: هذا من متى صار وليش صار واللي اصلا اسسوا هذا الشيء ايش كان يريدوا منه.
4: نعم.
5: وهل لا زال هذا الهدف قائم ولا غير قائم، وهل في طريقه ثانيه اصلا الناس كانت عايشه فيها ولا لا. فيعني ما اريد ادخل واجد في الفلسفه لانه موضوع فلسفي، بس اريد ابسطه بشكل عام. الاكاديميه نشات لاهداف الثوره الصناعيه، اوكي؟ يعني تجردت الانسان من جانب المبدا. يعني الحين سوق العمل ترى ما يعني اضافه الى المهاره يحتاج مبادئ.
4: نعم.
5: أحتاج مبادئ عمل، ما أحتاج بس يعني إحنا نعامل الإنسان كأنه آلة أريده يسوي لي أشياء معينة. لا، في مبادئ. فالمبادئ من وين تعلمها الحين؟ الأكاديمية ما تعلمه. الأكاديمية ما تعلمكم مبادئ العمل. يعني أنا درست في الجامعة يعلموني أسس نظريات، يعني أوكي كيف بأخذها لسوق العمل. يعني أنا كل شركة دخلت فيها أول شيء يدربوني إيش يريدون أشتغل.
4: أوكي. نعم.
5: واللي درسته أوكي أنا فاهم إنه اللي درسته قوى عقلي واستيعابي لهذه الأشياء، واضح.
4: نعم.
5: بس ممكن أسوي هذا بطرق ثانية.
4: ربما هناك من يعارض الفكرة أن هناك مساقات تدريب في
2: هي منهجيات تدريب
5: هي منهج بس نرجع إلى خلاصة إنه أنا ما لازم أكون شهادة. يعني نفس كل وظيفة اشتغلت فيها كانوا معي ناس ما عندهم شهادة يسوون نفس الوظيفة، يمكن يكون أفضل مني أو ممكن خبراتهم أكثر في جوانب مختلفة. لكل مستمع عشان يطلع بخلاصة، مهم جدا إنه يرجع الموضوع إلى أصله.
4: نعم.
5: ويقيسه على نفسه، ترى يقيسه على نفسه، لأنه مشكلة الأكاديمية بالنسبة لي أنا إنها تقولب، يعني تعامل كل الناس بنفس الطريقة وبنفس الاختبارات، في حين الناس عندها قدرات مختلفة وقوى مختلفة وأشياء مميزات مختلفة، في حين لما الواحد عنده شغف معين ويشقه بمعرفته، يعني يكتسب هذه المعرفة بطريقته الخاصة، يطلع بطريقة مميزة جدا. فلما تسمعه تقول لحظة، أنت بهذه الأشياء وكلها من وين جبتها؟ واضح؟ كلامي أنا من الواقع، من معايشة ناس.
4: نعم. أبو يعني ما ذكرته، يعني حينما يسمعه سامع يرى أن هناك، حينما ترد هذا الشيء إلى جذوره أو إلى أصله أو إلى أصل هذه المسألة، يعني أو ربما يفهم أن هناك يحدث نوع من الفجوة بين المخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يضعف أيضا من قيمة الشهادة، ولها قيمتها ولا زالت لها قيمتها وتظل لها قيمتها أيضا الشهادة العلمية أو الشهادة الأكاديمية لا شك. ولكن هذا الأمر يعني ما ذكرته يحيلنا إلى فرضية أخرى نتحدث عنها، يعني سارة وحمد، تقول هذه الفرضية أن هناك أو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تضعف قيمة الشهادة الأكاديمية. معك سارة، كيف تردي على هذه الفرضية؟
2: بما أننا جالسين نتكلم عن نرجع الأمور لأصولها،
5: تأصيل
2: التأصيل الأمور، متى جاء أصلا فلسفة أن أحتاج المهارات أكثر؟ لما جاء بعد لأن كان فترة معينة محتاجين إحنا workers اللي هم عمال ينجزون للأعمال، اللي هو في الفترة اللي جت فيها شهادات وأهميتها والدراسة الأكاديمية. بعدين جاء شيء يسموه بالgig economy اللي هو أحتاج ناس يعملوا لي بعض المهارات التقنية، اللي ينجز لي مثلا جزء من ويب سايت، ولا يصمم لي بوستر، ولا أي شيء. يعني هذا من هذا المنطلق صارت جدا مشهورة سالفة المهارات أنا أحتاجها أكثر في سوق العمل. بس هنا رجعنا على نفس الأصل، لأن الثروة الصناعية اللي قبل لما كان إن أحتاج الناس يتعلموا عشان إنه يدخلوا في المصانع ويشتغلوا وينتجوا لي أشياء.
4: لا.
2: الحين أنا نفس هذيل الأشخاص أصحاب مهارة، ولكن بس عشان ينتجوا لي بعض الأشياء. المعرفة اللي موجودة في الجامعة عشان إنه تقلل الفجوة بين سوق العمل وبين مثل ما قال حمد إنه في التسعينات الناس اللي يتعلموا الحين ويطلعوا المناهج.
4: لا.
2: فصار في الجامعات شيء اسمه هايبرد، وإنه يسوي شيء لازم الطالب قبل لا يتخرج يعمل مشروع تخرج، ومن ضمن المتطلبات في التخرج إنه لازم يروح ويتدرب على الأشياء اللي موجودة في السوق أساسا. فإذا معرفته اللي أخذها المنهجية في الجامعة،
4: نعم،
2: راح وسقلها في سوق العمل وعرف إيش الاحتياجات اللي موجودة أساساً، وبالتالي بنى مشاريع تخرج بناء على احتياج سوق العمل، فإذا اكتسب المهارات ولا الاحتياج اللي موجود.
4: نعم.
2: إذا نرجع لأصل الموضوع، أن بالضبط. الشهادة مهمة، ولكن المهارات أيضاً مهمة في قطاعات معينة.
4: نعم.
2: والجيج أكونومي.
4: على ما ذكرته سارة، حمد كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته؟
5: المشكلة هي لما تخلص آخر جملة تقول لي متفقين، فيعني نوعا ما
2: فأنت لازم تتفق بطبيعة الحال.
5: هو جم متفقين وما متفقين
4: في نفس الوقت،
5: في نفس الوقت، بس الاختلاف لا يفسد يعني الود قضية. أرجع مرة ثانية إلى مسألة ليش أصلا هذه الفجوة، هي فجوة حقيقية ما حد يقدر ينكرها، الفجوة
4: بين
5: المخرجات وسوق العمل فجوة. نعم. حقيقية ما نقدر. نعم. ننكرها، يعني هذا ما شيء نظري، هذا شيء حقيقي.
4: نعم.
5: وفي نفس الوقت هذا دليل.
4: نعم.
5: دليل أنه الجانب الأكاديمي ما قادر يواكب تسارع سوق العمل، أو لأن أصلا هو الفكرة الأساسية أني أتعلم حاجة عشان أشتغل وظيفة في حد ذاته خطأ.
4: نعم.
5: العلم للعلم في ذاته، واضح؟ نعم. يعني العلم المفروض يكون للعلم في ذاته.
4: نعم.
5: أوكي؟ وبعدها المشكلة إحنا لأنه خلاص الرأسمالية أكلتنا من كل صوب.
4: نعم.
5: فأنا لازم أدرس عشان أشتغل عشان أعيش.
4: نعم.
5: وهذا في حد ذاته فكرة مرعبة، يعني أنا بدرس أي شيء أحبه ما أحبه بس عشان أشتغل عشان أعيش. المفاجأة إن حتى لو درست ما بتقدر تشتغل الحين. فخلاصة كلامي لكل أحد يسمعنا، إنه ما معناتك لا تروح تدرس، روح أدرس، بس لا تحط في بالك إنها كافية إنها
3: إنها تمكنك في سوق العمل، ما كافي أبدا. يعني هذه شيء بسيط، سوي واجد أشياء في حياتك.
6: نعم.
3: تمام، سوي واجد مهارات في حياتك. يعني أنا مثلا تعرف كيف توظفت؟ أنا كنت من سي ستودنتس في الجامعة، من زين يعني يا دوب ناجح، يمكن أن لايك سارة.
2: لا لايك فير لايك
3: زين أكيد فاهم معنا سارة زين. بس أنا توظفت لأنه مشروع التخرج مالي في الجامعة كان بناء غواصة، وتخرجت بس عشان هذا. يعني توظفت في الشركة وتوظفت قبل لا أتخرج وبدون مقابلة، يعني نادوني الشركة ووقعت العقد في اللوبي.
6: وهذا كان يعني المنطلق، يعني
3: المنطلق انه اوكي انا عندي يعني مشروع اشتغلت فيه، ما درست
6: في شيء عملي موجود
3: اشتغلت فيه.
6: نعم.
3: زين، زائد ركبت سيارة رحت بروحي في الكويت واشتغلت هناك تطوعيا.
6: نعم.
3: اوكي، هم ما عارفين لحد الحين من 10 سنوات انا ناجح ولا ما ناجح، انا كملت الجامعة ولا ما كملت، ما يعرفوا. فلما ايش اثبت لهم هذا؟ انه نعم. هذا انسان جاد، هذا انسان عنده معرفه.
6: نعم.
3: قادر انه يعني يتواكب مع كل تحدي ممكن.
6: نعم. ممكن مهاريا. وحتى ايضا ما تبقى من وقت نريد ان نجمل هذا الحوار وهذا النقاش في خطاب الختام لكل واحد منكما.
3: ختام عند سارة.
6: الدقيقه عند ساره ودقيقه عندك حمد، ابدا مع ساره.
2: انا اقول ان في فروق فرديه، مش معناه أن حمد نجح لأنه عنده مهارات إذن كل الناس لازم يكون ما عندهم شهادة ويروحوا بالمهارات اللي هم تستهويهم. ولكن أنت كشخص يفترض أنك توصل من المعرفة ومن العقلانية والنضج بمكان أنك تعرف الشهادة هذه وين بتوصلك.
6: نعم.
2: وهي الباب، وهي خلينا نقول هي اللغة العالمية. أنت مدام عندك شهادة، هذه الورقة الوثيقة.
6: نعم.
2: هي المعيار الأساسي أنك تثبت أن عندك الالتزام وعندك قوة الجلد أنك تتمر بأي تحدي، وأنا بتعلم بعده.
6: نعم.
2: أي حطني في أي تحدي بدخل فيه وبستفيد منه. ولكن هذا لا ينفي أيضا أهمية المهارات الحديثة اللي ممكن تطلع في السوق، وأيضا لازم نحط في عين الاعتبار الفروقات الفردية. إذا الجواز الأساسي والكلمة الأساسية اللي نفاضل بها بين شخص وآخر هي الشهادة دفنتلي.
6: نعم، هذا هو الأساس. المفاضلة بما أجبلت فيه
3: على انتهى تحدي. أيوة. في النهاية
6: شطار الفتاة معك حمد في دقيقة.
3: شوفي سارة، كلام حلو بس ما دقيق. يعني مسألة أنه الشهادة تثبت أني أنا إنسان اجتهدت ومريت على صعاب، ما هذه مرة خاطئة. يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب مقارنة بطلب العلم الحقيقي، ما فيها أي صعب. يعني أنا شخصياً سويت أشياء في حياتي.
6: نعم.
3: واجد صعب عن الجامعة، جدا صعب عن الجامعة. يعني الجامعة كانت لترالي مزهة يعني.
6: نعم.
3: زين، مع أني دارس.
2: وين درست؟
3: دارس طنقابوس. دارس دراسة حقيقية.
2: دراسة صعبة.
3: أيوة بس يعني أنا أتكلم من تجربة. فخلاصة بغض النظر أنت قررت تدرس أو ما تدرس، الدراسة ادرس عشان العلم نفسه.
6: نعم.
3: لأنه هو هذا اللي بيفيدك كشخص في كل جوانب حياتك.
6: نعم.
3: خليك من سوق العمل بس. نعم. ادرس للعلم بذاته ولا تكتفي من العلم. يعني ادرس في الجامعة، ادرس في أونلاين.
6: نعم.
3: ادرس بحضور ورش، كل حاجة، لأنه هذا اللي بيبنيك وبيكاملك أنت في النهاية. أنت كشخص ترى ما جانب واحد في العمل. أنا. نعم. كشخص لما قابلك أنا أشوفك كامل، كل شيء فيك واضح. وهذا اللي يميزك تماما، هذا اللي يميز الشخص، اسلوبه، حضوره، نقاشه، مهاراته، كل انت انت انت كذا مشروع كامل.
6: نعم.
3: فلا تفترض اني بس تخرجت من الجامعه انا مستحق لعمل.
6: نعم.
3: هذا شيء خاطئ تماما.
6: بالضبط. اشكر جدا حمد، ولا يفهم حتى من مفردة. أيوة. النزهه. أيوة. ايضا فيما ذكرت، يعني هي بالمعنى الايجابي. انا يعني افهم
3: هي بالمعنى الايجابي.
6: بالمعنى الايجابي
3: يعني كنت مستمتع.
6: بالضبط. أيوة. كان في متعه في او الذي يفترض ان تكون هناك يعني حاله من المتعه وقدر من المتعه في مساله التعليم، حتى يعني تخرج يعني اكبر قدر من جوده هذه المخرجات. انا اشكركما جزيل الشكر. ساره بلحاف حاصل على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي. كل الشكر لك سارة.
2: العفو، شكرين على الاستضافة، يعطيكم العافية.
6: بارك الله فيك. وأيضا أشكرك حمد العمري، مهندس ورائد أعمال. كل الشكر لك.
3: جزاك الله خير.
6: كما أشكركم أيضا مستمعين الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
7: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

بالغالي وبالناس مره. لو عرفت شنا ما تعرضت يا خلي لفرقه وبين. لو عرفت شنا ما تعرضت يا روح.

انت ولا انا سوف يبقى على عهده وميثاقه وايمانه صبره انني في غنى عن محبتك يا خلي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد أن طلب القائد البرتغالي باريرا قائد حامية مسقط من التاجر الهندي نارويتم تزويجه بابنته تشاندرا، طلب من

0: مشاعر أسرتي ومشاعر الجالية الهندية بأننا نرفض هذا الزواج. إذا وافقت أنا فإن ابنتي لن توافق. أنتم الباقون وهم الراحلون، ولكنني لا أدري كيف أتصرف.
1: إذا صارحته بالرفض فسوف يضيق تجارتك، وربما صدر أموالك بحجة من الحجج،
2: وسوف ينتقم من الجالية الهندية كلها.
0: اخبروني إذن كيف أتصرف؟
3: يا سيدنا رويتم، زوال البرتغاليين أمر مؤكد، وجيش الإمام ناصر كما ترى يحيط بالمدينة وقد وصل،
2: ولم تبقى سوى مسقط وقلاعها الحصينة.
0: أتمنى لكم النصر من كل قلبي. أخبروني كيف أتصرف أمام هذا الطاغية.
2: عليك أن تظهر له المودة
1: وتعده خيرا وتتعلل بالتأخير وتختلق أسبابا مختلفة لتأجيل هذا الزواج.
2: قل له مثلا إنك تريد أن تشاور جدتها وهي في الهند، ولا تستطيع إبرام هذا الأمر دون موافقتها.
0: إنها تعيش في الهند حقا.
2: قد تعطيك هذه الحجة شهرا أو شهرين، فلا يؤذيك في مالك أو ولدك.
3: هناك أمر آخر نريده منك يا سيدنا رويتم.
0: ما هو؟
2: نريدك أن تزودنا بما تستطيع من أسرار البرتغاليين.
0: مثل ماذا؟
2: نريدك أن تزودنا إذا استطعت بعدد مدافعهم وأماكنها، وعن مخازنهم وما تحويه من مؤن، وعمن يناصرهم من الأهالي.
1: نريد كل معلومة تراها مفيدة لنا.
2: ماذا قلت؟
0: إن شاء الله.
2: سيكون محمد بن صديقك هو الواسطة بيننا.
0: هذا أفضل.
2: اطمئن اطمئن، سوف تكون في حمايتنا،
3: ولن يصيبك مكروه أنت أو أحد من أسرتك بإذن الله.
2: انتهى الاجتماع،
1: سوف نوصلك إلى الزورق الذي جئت فيه.

0: غادر ناروي تملخور وهو يفكر في الوعد الذي قطعه للثوار الثلاثة، ولم يكن يدري أن هناك مفاجأة سيجدها في بيته فور وصوله.
1: لقد تأخرت، أين كنت؟
2: ما الأمر؟
1: القائد باريرا هنا ينتظرك، إنه هنا منذ فترة.
2: مساء الخير.
3: مساء الخير، أين كنت؟ أنا أنتظرك هنا منذ فترة ليست بالقصيرة.
2: لم أكن أتوقع أن تدخل بيتي وأنا غائب.
3: وما الغرابة في ذلك؟ ألست عمي والد خطيبتي؟
2: لم يحدث هذا الأمر بشكل رسمي بعد، وحتى إذا تم فعليكم أن تعرفوا أن لنا تقاليدنا التي لا نستطيع تجاوزها.
3: لا تغضب، لا تغضب، أنا أجلس هنا وحدي ولم أرى تشاندرا، مع أنني تمنيت أن تجالسني.
2: لا يمكن لفتاة أن تجلس مع رجل قبل الزواج حتى لو كان خطيبها، هذه تقاليدنا.
3: لم أكن أعرف، ولكن أين كنت حتى هذا الوقت؟
2: جئت من مطرح.
3: وماذا كنت تفعل في مطرح؟
2: كنت أتفاوض مع أحد التجار على صفقة تمور عمانية.
3: أتقصد التمر الذي يستخدمه العرب أم التمر الذي يستعملونه في الهند كنوع من الحلويات؟
2: أقصد الرطب الذي يسمونه هنا البسر، له سوق رائجة في الهند.
3: أريد منك أن تشتري قدر ما تستطيع من كل أنواع التمور الجيدة التي تحتمل التخزين الطويل، كما أنصحك بأن تشتري كل ما لديهم من عسل أيضا وحبوب.
2: لماذا؟
3: سوف تستفيد كثيرا.
2: لم أفهم، ولكن لماذا؟
3: نحن نحتاج إلى تموين كبير لقواتنا، قد نتعرض لحصار طويل من قبل العرب.
2: كيف تتعرضون للحصار وأنتم أصحاب الأسطول العظيم والقوة المسيطرة من رأس الرجاء الصالح إلى البصرة؟
3: لقد خسرنا الكثير من المدن والمرافق في الفترة الأخيرة، وعلينا أن نعد العدة لما هو قادم. نصيحتي لك أن تشتري كل إنتاج أماني.
2: ولكن هذا يحتاج إلى مال كثير.

0: سوف نعطيك سلفة مالية كبيرة تساعدك على شراء واحتكار كل ما ينتج في أمان من تمر وهندة وشعير وسكر.
1: وهل تريدون شيئا آخر؟
0: نعم، نريدك أن تشتري كل المنسوجات التي يصنعها أهل عمان. ها، قل لي ما هو المبلغ الذي تحتاجه؟
1: 100,000 محمدية كدفعة أولى.
0: غدا ستكون بين يديك.
2: دخل نارويتم السوق بشعور المسيطر الظافر، فسوف يكون أكبر تاجر في مسقط، فهناك من يدعمه بالمنصب والمال. وفي صباح اليوم التالي حضر سرا وبشكل متنكر مندوب من قبل القائد باريرا وسلمه صرة فيها المبلغ الذي طلبه. وعلى الفور استدعى سماسرة السوق الواحدة بعد الآخر.
1: اسمعني يا رافي.
3: نعم سيدي.
1: أريدك أن تذهب إلى كل تجار التمور في مسقط وتشتري كل ما لديهم وبأي سعر يطلبونه. هيا. اسمعني يا غانيش.
4: نعم يا سيدي.
1: أريدك أن تذهب فورا إلى تجار الحبوب في مسقط ومطرح وتشتري كل ما لديهم من قمح وشعير وعدس وبأي سعر يطلبونه.
4: حاضر يا سيدي.
1: اسمعني يا أخ مسعود، أما زالت المخازن التي لديك ولدى أخيك معروضة للأجرة؟
5: نعم نعم يا سيدنا رويتم.
1: احجزها لي.
5: أجرة المخزن الكبير 100 محمدية.
1: لا أسألك عن الأجرة، سوف أدفع لكم ما تطلبان.
2: ولم يكتف نارويتم بذلك، بل أرسل رسلا إلى المدن الكبيرة ليكون الشراء شاملا كل شيء. وفي أحد الأيام زاره محمد ليستطلع الأخبار، لكن نارويتم كتم عنه كل شيء ولم يخبره عن اتفاقه مع باريرا. كرر محمد الزيارة ولكنه لم يستطع ينال أي خبر، فاجتمع مع رفاقه ليدرسوا الخطوة التالية.
4: قل لي، هل استطعت معرفة أي معلومة جديدة من التاجر نارويتم؟
6: أبدا يا أحمد أبدا، إنه يخفي شراءه للبضائع ويتكتم على ذلك.
4: وماذا ستفعل؟
7: صباح الخير يا سيد نارويتم.
1: صباح النور. أهلا أهلا يا محمد.
7: هل من أخبار مفيدة لنا؟
1: أبدا لا جديد.
7: أنا أود أن أزوركم في بيتكم يا سيد نارويتم، ماذا قلت؟
1: أهلا أهلا فسهلا، ولكن كما تعلمون نحن البانيان لا نخالط أحدا، وعلاقتنا مع السكان هنا هي علاقة تجارية فقط.
7: أعرف ذلك، ولكنك كنت تزورنا في البيت وقد دعاك والدي إلى بيتنا أكثر من مرة وكنت تعاملني كابن لك.
1: لا بأس، يمكنك زيارتنا بعد المغرب هذا اليوم.

0: قبل المغرب كان محمد يجلس مع صديقه أحمد على إحدى صخور الميناء في مسقط.
1: ها، هل وافقنا رويتم على زيارتك؟
2: نعم. أتعرف ما القصد من زيارتي يا أحمد؟
1: ماذا؟
2: أريده أن يشعر أننا نراقبه ونعرف كل شيء، وأن جماعة ابن مداد يراقبون نشاط البرتغاليين ويراقبونه أيضا. أتعرف ماذا يؤلمني يا أحمد؟
1: ماذا يا صديقي؟
2: انظر هذا العلم الغريب الذي يرفرف فوق القلعتين.
1: معك حق، وما يؤلمني مثلك هذه السفن الحربية البرتغالية الراسية في الميناء الكبير بكل اطمئنان، وكأنها لم تتأثر أبدا بهذا الزلزال الذي أحدثه الإمام ناصر بن مرشد.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا، نقدم لكم اليوم واحدا من أجمل الكتب التي صدرت في القرن العشرين.
3: القرن العشرون هو عصر التقنيات العلمية والتطورات الهائلة، وهو أيضا قرن الخيال الجامح في عالم التأليف والقصص والحكايات الأدبية،
2: كما أن ذلك انعكس على السينما، ففي القرن العشرين ازدهرت حكايات التخيل العلمي وقصص الخيال الجامح.
3: تنافست الشعوب في قراءة الروايات الخيالية، كما تنافس المترجمون في ترجمة هذه الروايات، وخاصة رواية الأمير الصغير.
2: الأمير الصغير رواية جميلة نقدمها اليوم من تأليف الكاتب الفرنسي أنطوان دو سانكسبوري، صدرت في عام 1945، أي مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
3: مؤلف هذه الرواية لم يتح له القدر أن يشاهد روايته مطبوعة، حيث اختفى في ظروف غامضة مع طائرته في عام 1944. لم تكن وفاة الكاتب بالطبع هي سبب شهرة الرواية، بل بالعكس هو الصحيح، فقد كشف جمال الرواية عن موهبة كاتب رحل وهو في سن صغيرة نسبيا.
2: في زمن الحرب العالمية الثانية وأثناء اشتعال المعارك وتقدم جيوش ثم انسحاب جيوش أخرى، كتب دو سانكسبوري روايته الخيالية البديعة،
3: وأثبت أن المؤلف حين يود الهروب من قسوة الدافع وقصف المدافع وانطلاق الصواريخ وأزيز الطائرات، فإنه يلجأ إلى الخيال الجامح.
2: الفانتازيا التي لجأ إليها الكاتب تحتاج إلى مؤلفين لديهم مهارة وإلى أسلوب خاص في الكتابة، بحيث يقرأ الكتاب الصغار والكبار على حد سواء.
3: وهكذا فعل دو سانكسبوري مع روايته التي صورتها السينما طوال نصف قرن في 7 أفلام بالغة الأهمية.
2: نحن إذن مهتمون بالتعرف على هذا الكاتب الغريب. كان مهندساً وطياراً ماهراً ومغامراً يسعى إلى اجتياز الموت.
3: كان ضابط في الجيش الفرنسي الذي تواجد في بقاع عديدة من العالم، بالإضافة إلى أن دو سانكسبوري كان شاعراً وكاتب رواية.
2: هو من مواليد مدينة ليون الفرنسية، كان أبوه موظف تأمين، تزوج من امرأة طيبة أنجبت له ابنهما الوحيد أنطوان في بداية القرن الماضي،
3: بالضبط عام 1900، مثل ما حدث مع الكاتب البريطاني جيمس هيلتون مؤلف رواية الأفق المفقود.
2: مات الأب موظف التأمين في عام 1904، أي حين كان ابنه الوحيد في سن الرابعة، وقد أولته أمه رعاية ملحوظة دونا عن كل أبناء المنطقة.
3: عملت على تثقيفه واكتشاف مواهبه، وفي سنوات الحرب العالمية الأولى بدأ يؤلف القصائد ويرسلها إلى المجلات البارزة.
2: حصل على البكالوريا وهو في سن 17، وحقق حلمه بأن التحق بالبحرية الفرنسية، مما أتاح له فرصة الترحال والذهاب إلى الموانئ.
3: إلا أنه ما لبث أن عاد إلى البر مرة أخرى، وفي مدينة ليون درس الهندسة المعمارية، كما درس الطيران وصار طيارا ماهرا.
2: أعطته البحرية الفرصة للذهاب إلى الموانئ، أما ركوب الطائرات فقد ذهب به إلى مدن كثيرة وعواصم عديدة وبشكل أسرع.
3: صار طياراً مقاتلاً وشارك في وقائع الحرب العالمية الثانية، رغم أن بلاده كانت واقعة تحت الاحتلال النازي.
2: الكثيرون من المبدعين الذين عاشوا أعماراً قصيرة شهدت السنوات الأخيرة من حياة كل منهم نشاطاً ملحوظاً.
3: وهكذا فعل الأديب الفرنسي أنطوان دو سان إكسبوري، الذي كتب في السنوات الأربع الأخيرة من حياته الكثير من الكتب الجميلة.
2: بعض هذه الكتب نشر إبان حياة المؤلف، والبعض الآخر نشر عقب رحيله على فترات متقطعة.
3: في عام 1939 صدرت روايته أرض الرجال، وبعد عامين نشرت رواية أخرى له تحت اسم خيار الحرب.
2: وفي عام 1944 نشر روايته رسالة إلى رهينة. من الواضح أن الحرب كانت هي الموضوع الرئيسي في روايات دو سان إكسبوري.
3: أغرب ما في الأمر بالنسبة لنشر روايته الأمير الصغير أنها نشرت في البداية باللغة الإنجليزية في نيويورك عام 1943،
2: ثم صدرت في باريس عقب وفاة الكاتب بعام كما أشرنا.
3: لقى دو سان إكسبوري حتفه أثناء قيامه بإحدى المهام الاستطلاعية عام 1944.
2: لم يعرف أحد كيف مات، ولم يتم العثور على جثمانه إلا في عام 1988، أي بعد مصرعه ب44 عاما.
3: يا له من رقم غريب، 44 في حياة الروائي الطيار دو سان إكسبوري.
2: عقب وفاته تم تجميع العديد من تراثه لنشره أو لإعادة نشره، مثل كتابه رسائل الشباب الذي يعود إلى عام 1932.
3: ونشر كتاب له يحمل اسم بطاقات عام 1953، ثم رسالة إلى أمي عام 1955.
2: الآن مستمعينا سوف نقرأ وقائع رواية الأمير الصغير. إنها رواية جميلة يمكن لكافة الأعمار أن تقرأها، الصبية والشباب والناضجون.
3: نحن أمام طيار هو أقرب إلى المؤلف نفسه، يروي قصة عاشها في الصحراء بعد أن أصاب العطب المحرك، حيث تنتظره كارثة في الصحراء.
2: إنه هناك لا يعرف أحد مكانه، وقد انقطعت صلته المباشرة بالعالم، وليس أمامه فرص للنجاة سوى إصلاح الطائرة.
3: في الليل وبينما هو نائم، يحلم الطيار وسط الصحراء الواسعة بطفل صغير يطلب منه أن يرسم له خروفاً.
2: يندهش الطيار ويقوم بالرسم فعلاً، يرسم خروفاً فلا يعجب الطفل، فيرسم خروفاً آخر وخروفاً ثالثاً وعاشراً.
3: كل هذه الخرفان المرسومة لا تعجب الطفل الصغير،
2: هو تزداد المشكلة حدة، فالطيار لا يتمكن من إصلاح الطائرة، وهذا هو الطفل الذي يراه في الأحلام يترأى له دوماً وقد صار صديقاً.
3: يقوم الطفل الصغير بحكي القصص إلى الطيار ويكلمه عن حياته هو، ويخبره أنه ليس طفلاً يبدو له في الحلم،
2: بل هو أمير قادم من كوكب بعيد ووصل إلى الأرض، وبمجرد وصوله إلى الأرض شاهد زهرة جميلة تتفتح.
3: إنها زهرة جميلة منتصبة مليئة بالشموخ.
2: ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن رواية جميلة اسمها الأمير الصغير للكاتب الفرنسي الراحل أنطوان دو سان إكسبوري.
3: الأمير الصغير هنا قادم من كوكب بعيد إلى زمن الحرب العالمية الثانية، يعرف أن الحب هو أهم ما يميز أبناء الأرض،
2: لكن الحب الإنساني يمكن أن تكون فيه مشاكل، ومن أجل معرفة أنواع هذه المشاكل ترك الأمير كوكبه ليغزو الكواكب الأخرى خاصة الأرض.
3: يقوم الأمير بزيارة 7 كواكب، أولها الكوكب الذي يحكمه الملك بثقة ملحوظة،
2: ثم يتجه إلى الكوكب الثاني، إنه بلد الغرور الذي لا يتوقف عن تقديم نفسه إلى الآخرين.
3: كما أن هناك بلاد المشاريب، حيث يشرب الناس السوائل العادية بهدف المذاق الجيد،
2: وهناك كوكب رجال الأعمال الذين يقومون بعد النجوم بلا توقف، وأيضا كوكب مشعل الحرائق.
3: بالإضافة إلى كوكب الجغرافيا، أما الكوكب السابع والأخير فهو الأرض.
2: فوق الأرض يكتشف الأمير قسوة الوحدة وعبث الوجود والفلسفة البشرية.
3: في الأرض يقابل الثعبان المتكلم الذي كل كلامه ألغاز، ويجب حل هذه الألغاز في الوقت المناسب.
2: ويكتشف الأمير أيضاً أن الزهرة التي تقف شامخة ليست هي الزهرة الوحيدة الموجودة في كوكب الأرض، فالكوكب مليء بالزهور الجميلة.
3: كما يلتقي الأمير بثعلب يحكي له حكايات كثيرة يتعلم منها.
2: الأسلوب الذي اتبعه أنطوان دو ساكسبوري أشبه بدوائر الدوامة تتداخل معاً ومن الصعب الإمساك بها.
3: يلتقي الأمير بثعلب يحب حكي القصص ويروي له حكايات كثيرة يتعلم منها أشياء عديدة.
2: يحكي الأمير إلى الطيار أنه موجود فوق الأرض منذ عام تقريبا، وأنه ظل إلى جوار زهرته الوحيدة حتى أينعت.
3: الآن عليه أن يأخذ زهرته الوحيدة معه وسيرحل عائدا إلى كوكبه، وهناك سوف يرعاها أكثر كي يملأ الكوكب بملايين الزهور الشامخة.
2: في عام 1954 جسد الممثل الفرنسي الشهير جيرار فيليب شخصية الطيار في فيلم الأمير الصغير.
3: بين فترة وأخرى كان صناع الأفلام يقدمون الأمير الصغير في صور متعددة، منها الفيلم الكرتوني الذي قدمه المخرج الياباني تيار مانجو عام 1978.
2: وبتجدد الزمن تتجدد الرؤى والمعالجات لرواية الأمير الصغير.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة، مع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية شيء بشيء. يذكر نحن تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من إيجاز عن منغوليا، هذه الدولة التي تصل مساحتها إلى أكثر من 1.5 كيلومتر مربع، ما يقارب مساحة شبه الجزيرة العربية. وتحدثنا عن حياة الناس والرعاة في هذه المناطق، في هذه الأرض الشاسعة التي تعتبر واحدة من أقل بلدان العالم كثافة بشرية بسبب المساحة الشاسعة والظروف البيئية القاسية والشتاء الطويل وغيرها من التحديات التي يعيشها الإنسان المنغولي. ويعني تحدثنا أيضا عن أن هذا الإنسان يعتمد في حياته على الرعي وينتقل من مكان إلى آخر، ومع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية مسكنها الدائري الذي يسمى الجير، وتجمع أدواتها ثم تتحرك مع ماشيتها عبر السهوب الواسعة. قد يبدو المشهد لمن يراه للمرة الأولى رحلة عشوائية، لكنه في الحقيقة نظام رعوي منظم تحدده الفصول ووفرة الأعشاب ومصادر المياه وحاجة الحيوانات إلى الحماية. يعرف هذا النظام باسم الترحال الرعوي الموسمي، وهذا قريبا سيحدث في محافظة ظفار، ما هو نزول الإبل من الشمال وطلوعها من الجنوب إلى جبال ظفار بعد أن تتوقف الخريف. يعني نظام تقليدي يسمى الخطلة، وهو انتقال الرعاة وقطعانهم بين مراعي مختلفة خلال السنة بدلا من البقاء في مكان واحد بصورة دائمة. وهذا الأمر يحدث في ظفار وفي مختلف أنحاء العالم وفي منغوليا أيضا. وقد ارتبطت الثقافة المنغولية منذ قرون بعلاقة متكاملة بين المرعى والماشية والراعي، ولا يعيش الرعاة في خيام عادية بل في مسكن تقليدي يعرف باسم الجير، وهو بيت دائري يتكون من هيكل خشبي مغطى بطبقات من اللباد، ويمكن تفكيكه ونقله ثم إعادة تركيبه في الموقع الجديد. ويساعد شكله الدائري على مقاومة الرياح، بينما تحفظ طبقات اللباد الداخلية الحرارة خلال الشتاء البارد. وتضم القطعان المنغولية تقليدياً 5 أنواع رئيسية من الماشية: الأغنام والماعز والأبقار والخيول والجمال ذات السنامين، ولكل نوع قدرته على التكيف وقدرته وحاجته أيضاً وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف البيئية، وأيضا فائدة يقدمها لهذه الأسرة أو لهذا المجتمع. الجمال مثلا يناسبها مناطق غوبي الجافة، بينما تنتشر الأبقار والياك في المناطق الأعلى والأكثر برودة، وتبقى الأغنام والماعز واسعة الانتشار في السهوب. لا يستخدم الراعي المرعى نفسه طوال العام، ففي الربيع تحتاج الحيوانات ولا سيما الإناث وصغارها إلى مواقع محمية من الرياح وقريبة من الماء، ويكون هذا الفصل من أصعب الفترات، لأن الحيوانات تخرج من الشتاء وقد استهلكت جانبا كبيرا من مخزونها الجسدي، بينما لا يكون العشب الجديد قد نما بصورة كافية. وهذه ربما نقارنها بما يسمى عندنا في جنوب الجزيرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية الجدب، فترة الجدب، الفترة الانتقالية التي يخرج فيها يعني الكائن الحي من مرحلة القحط ثم يتأثر بتغير آخر، لكن النتيجة تتأخر ما يصل إلى 2 أو 3 أسابيع. وهذه الفترة إذا لم تستطع المواشي والرعاة أن يتكيفوا فيها قد يفقدوا حياتهم، خاصة المواشي قد تموت، كما هو الحال في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة قبل أن تأتي الأعلاف والمياه، ويعني قبل 70. مع حلول الصيف تنتقل الأسرة إلى المراعي التي تنمو فيها الأعشاب، هذا في منغوليا بصورة أفضل، ويكون الهدف السماح للحيوانات بالتغذي وزيادة وزنها وإنتاج الحليب، مع تجنب استهلاك مواقع الشتاء التي يجب أن تبقى احتياطية للأشهر القاسية. يعني في فلسفة أيضا في منظومة الرعي في تخزين بعض المواقع لفترات الجدب، لأنه أحيانا المواقع الصيفية لا تستطيع أن تصل إليها في فصل الشتاء، لذلك تحتاج مواقع أقرب، مواقع أفضل، مواقع أكثر حماية من البرودة، مواقع ربما فيها حماية جبلية، فهذه تخزن لفترات أخرى. وهذا بالاتفاق كأمر عرفي كما هو الحال في كل العالم، الإنسان دائما القديم دائما في علاقة تكافلية مع الحيوانات ومع الطبيعة بشكل عام، وفي عرف بين الإنسان ويعني وهذه المواشي والحيوانات وكل مكونات الطبيعة للتعامل معها بطريقة مختلفة، لأنه المصلحة مشتركة بين الجميع للمحافظة على هذه النظم البيئية. وهذا الأمر يحدث أيضا في محافظة ظفار عندما يتم تحديد مواقع معينة لخطرة الإبل، اتفق الجميع أن تكون في 11 أو نتمنى أن تصل إلى 15 عشرة أو إلى 20 عشرة بعد أن تنثر النباتات بذورها في المستقبل. لكن أيضا من جانب آخر نجد أن الرعاة في ظل ابتعادهم عن الجبل أكثر من شهرين أو 3 أشهر بعد أن تبدأ هطول الخريف، لذلك يكون الحماس شديد لعودة إلى الجبال بما يحمل من إيجابيات وسلبيات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته لهذا البلد الصديق تحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في قطاعات عدة خدمة لمصالح البلدين. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكوري الصديق مزيدا من الرخاء والنماء. تتواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات عبر قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلال أعمال الاستجابة والتنظيف والرصد والمتابعة والتقييم المستمر للوضع البيئي. ويكثف قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة جهوده في الحد من آثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة، ويعمل القطاع على رفد المناطق المتأثرة والمناطق التي تستدعي رفع الجاهزية وفق نتائج الرصد والتقديرات الفنية بكوادر بشرية متخصصة للقيام بأعمال التنظيف والمتابعة. وتتواصل في جزيرة مصيرة أعمال الرصد والمتابعة ورفع مستوى الجاهزية ضمن الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة مرتبطة بالتلوث الزيتي، وتؤكد نتائج الرصد عدم وصول التلوث إلى سواحل الجزيرة حتى الآن. وفي إطار مستجدات قطاع الخدمات الأساسية إدارة النفايات، تعمل شركة بيئة على تنفيذ عدد من الإجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وحددت مواقع مخصصة في المردم الهندسي بالدقم لاستيعاب النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع قسم النفايات الخطرة الصناعية بالشركة وهيئة البيئة. كما تم تحديد موقع مخصص في النقطة التحويلية للنفايات بجزيرة مصيرة لاستقبال هذه النفايات، على أن يتم لاحقا تقييمها من قبل القسم المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها بالطريقة المناسبة. في إطار الجهود الميدانية المبذولة للتعامل مع التطورات المرتبطة بالتلوث الزيتي، قام اللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف رئيس قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وسعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بزيارة ميدانية اليوم إلى الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم. وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي والوقوف على آخر المستجدات والتطورات ميدانيا، إلى جانب الاطلاع على الجهود والإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على التلوث بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختصة. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ومتابعة الموقف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث وحماية البيئة والمناطق الساحلية المتأثرة. عالمياً، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي بانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي. وأضاف فانس أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية الحفاظ على أسعار الطاقة، مشدداً على ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحرية. وفي سياق متصل، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعقوبات جديدة ضد إيران تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ، مشيرا إلى أن العقوبات يتوقع أن تعلن الأسبوع المقبل. شددت الحكومة اللبنانية على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار. وبحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقائه اليوم الجمعة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد الإطار التفاوضية والتطورات الميدانية في جنوب لبنان، داعيا لوضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة مشاع المنصوري في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني في عدد من بلدات وقرى الجنوب. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة طالت أطراف المنطقة، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير والتحركات العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية الأمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب لبحث الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، طالب السلطات الإسرائيلية بالتحرك الفوري لوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس. قال المكتب إن الاعتداءات شملت اقتحام المنازل والتخريب والسرقة وإشعال الحرائق، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء وإغلاق جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى منازل الفلسطينيين ومنع السكان من دخول المنطقة أو مغادرتها. وأكد المكتب أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة أراضيها. من جانب آخر، يتسع نطاق الاستيطان يصل إلى عيون المياه والينابيع الفلسطينية في الضفة الغربية في مسعى يثير مخاوف من فرض واقع جديد على الأرض. مصادر مياه كانت شريان حياة الفلسطينيين تتحول إلى مناطق تخضع لسيطرة المستوطنين، فيما تتصاعد القيود على وصول أصحاب الأرض إليها. شنت القوات الأوكرانية هجوما على ميناء أوست لوغا الروسي الواقع في بحر البلطيق. أسفر هذا الهجوم عن اندلاع حريق وأضرار مادية على مرافق الميناء دون وقوع قتلى أو جرحى، وحسب ما ذكر حاكم مقاطعة لينينغراد. هذا ويمثل ميناء أوست لوغا بوابة رئيسة لروسيا، حيث تصدر عبره النفط الخام والمنتجات البترولية والسلع الأساسية، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا هجماتها على البنية الأساسية للموانئ الروسية خلال الأسابيع الماضية. وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 5 أشخاص على الأقل جراء غارة شنتها طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى في مدينة سميلا بوسط أوكرانيا. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، واتهمت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اتهمت أوكرانيا بارتكاب أعمال هجومية ضد الملاحة البحرية. وقالت زاخاروفا إن موسكو تعتبر الهجمات الأوكرانية سياسة متعمدة هدفها زعزعة استقرار الملاحة المدنية في منطقة البحر الأسود بهدف تأجيج حدة التوتر وإطالة أمد الصراع. تسببت أمطار غزيرة قياسية في فيضانات واسعة بمحافظة تشيبا شرق أوكيو أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، كما أدت الأمطار إلى غمر عشرات المنازل والطرق بالمياه وتعطل حركة القطارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وتواصل قوات الدفاع في اليابان إجلاء آلاف الأشخاص المتضررين إلى الملاجئ المخصصة للإيواء وسط تحذيرات من استمرار هطول المزيد من الأمطار، فيما تأتي هذه الفيضانات بعد يوم من عاصفة استوائية ضربت شمال شرق اليابان. أمرت السلطات الألمانية حوالي 1800 شخص بإخلاء منازلهم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات بالمنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. وأعلنت السلطات الألمانية عن إطلاق عملية استجابة طارئة واسعة النطاق إثر اندلاع حريق غابات أثر على حوالي 62 فدانا من الغابات. يسعى رجال الإطفاء وفرق الطوارئ جاهدين ليسيطر على النيران. وفي فرنسا أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب فرنسا. وقالت السلطات الفرنسية إن الحريق التهم 1100 هكتار منذ اندلاعه، وأن 500 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران بمساعدة 6 طائرات أرسلت لتقديم الدعم. شارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي استضافه ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. واستعرض الاحتفال مسيرة المنظمة خلال 5 عقود وما حققته من إنجازات في تطوير العمل الرقابي منذ تأسيسها، إلى جانب تكريم الرواد والمؤسسين والقيادات السابقة للمنظمة. كما عقدت جلسة حوارية ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وقعت شركة ترانزو مذكرة تفاهم مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية لتأسيس شراكة استراتيجية لخدمات المناولة الأرضية وغيرها من الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران في الجزائر، في خطوة تفتح آفاقا جديدة للشركة بما يعزز الكفاءة والتميز التشغيلي والمساهمة في مواكبة تطلعات القطاع نحو مزيد من النمو والتطور. وتستند ترانزو في حضورها الدولي إلى خبرة تشغيلية متكاملة ومنظومة واسعة من خدمات الطيران تشمل المناولة الأرضية والشحنة والتموين والخدمات المميزة، مدعومة بخبرات وكفاءات عمانية أثبتت قدرتها على العمل بكفاءة في بيئات تشغيلية متنوعة وفق أعلى المعايير الدولية. تنشيطا للسياحة في ولايات شرق محافظة ظفار، تتواصل فعالية مرافق اللبان في ولاية مرباط. الفعالية تعيد تجسيد سوق مرباط القديم الذي شكل شريانا رئيسيا لتجارة اللبان منذ القدم، وكذلك تجارة الخيول التي اشتهرت بها الولاية. كما توثق فعالية مرافق اللبان تفاصيل التنوع الثقافي لسكان الولاية عبر البيئات الريفية والبحرية والحضرية. اطلع وفد تجاري من فرع غرفة التجارة والصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة على الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، كما جرى بحث التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين في عدة قطاعات حيوية، إضافة إلى تنظيم الملتقى الصناعي بالقاهرة بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين.
1: اختتم وفد غرفة التجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إلى القاهرة برنامج زياراته ولقاءاته مع أصحاب الأعمال وأجهزة الاستثمار والتمثيل التجاري والغرف التجارية والمناطق الصناعية والاقتصادية والموانئ في كل من القاهرة والإسكندرية. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم الملتقى الصناعي الذي جمع بين أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية مصر العربية بمقر سفارة سلطنة عمان بالقاهرة لبحث مجالات التعاون والتكامل الاستثماري والتجاري بين أصحابي وصاحبات الأعمال في البلدين. وقد تحدث سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تلك اللقاءات قائلاً:
2: مثل هذه الملتقيات والمنتديات التي اعتادت سفارة سلطنة عمان أن تنسق فيها مع الغرف في سلطنة عمان، نأمل من خلال هذا اللقاء أن تكون هناك في فرص متزايدة لالتقاء برجال الأعمال بين الجانبين، أسفرت حقيقة عن نتائج إيجابية. إذا اليوم نتحدث عن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليار دولار، ثم أنه أيضا هنالك جذب استثمارات في مجالات كثيرة، ويأتي قطاع التطوير العقاري في

0: والأفريقية، وكذلك السلطنة وما تمتلك من مقومات ومواد خام وبنية تحتية، وتشكل بوابة أيضا وفرصة كبيرة لتوسع الاستثمارات المصرية في السلطنة.
1: ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على أهمية هذا الوفد قائلا:
2: حقيقة زيارة ميمونة وزيارة نستطيع إن شاء الله أن نبني على العلاقات القائمة لانطلاقة تعود بالنفع إن شاء الله على تكامل المميزات النسبية التي تملكها الدولتين، سواء كان انطلاقا من عمان إلى آسيا وانطلاقا من القاهرة لأفريقيا.
1: يذكر أن الوفد التجاري العماني للقاهرة يمثل قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والألمنيوم وإعادة التدوير والتطوير العقاري والتطوير الصناعي وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى. لإذاعة سلطنة عمان من القاهرة، علي بن سالم البادي.
3: تسهم النزل الخضراء والترافية وبيوت الضيافة والمخيمات في محافظة جنوب الباطنة في إعادة تعريف التجربة السياحية نظرا لوجود بعضها في مواقع أثرية بالمكونات الطبيعية والتراثية، والبعض الآخر منه يقع في بيئات ما زالت تحافظ على تجربة الحياة القديمة.
4: تشهد المنشآت السياحية في محافظة جنوب الباطنة تنامياً في الإقبال، فقد وفرت فرصاً استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال لتبني مشروعات مبتكرة، إلى جانب تنوع التجارب التي تثري القطاع وتعزز جاذبية الوجهات. وتشير إحصائيات وزارة التراث والسياحة إلى وجود 354 منشأة مرخصة في المحافظة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تتمثل في 5 استراحات ومخيمين و275 بيت ضيافة و70 من النزل الخضراء ونزلين تراثيين. وسعت الوزارة إلى أن يكون للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تطوير المنتج السياحي والاستفادة من حركة الزوار، إذ أتاحت لهم الفرص الاستثمارية في جوانب متعددة، منها التشجيع على الاستفادة من البيوت التراثية وإعادة توظيفها كنزل تراثية توفر للسائح تجربة الإقامة في بيئة تحاكي النمط المعماري القديم، إضافة إلى الاستفادة من المزارع القائمة لإقامة النزل الخضراء والاستثمار في بيوت الضيافة، والتي تعد أكثر الاستثمارات نشاطاً في محافظة جنوب الباطنة. كما أتاحت الوزارة فرصاً أخرى للاستثمار السياحي، منها استثمار القلاع والحصون والحارات القديمة كمشروعات استثمارية تضيف تجارب فريدة. وفي هذا الجانب أسندت كل من قلعة نخل وحصن برج آل خميس وحصن العوابي، وهي تدار حالياً من قبل شركات أهلية، والانتهاء كذلك من إسناد كل من حصن بركة وحصن المنصور وحصن مصفات الشرقيين لشركات متخصصة، وحالياً في الأعمال التحضيرية لتشغيل هذا النوع من الاستثمار. وأكدت وزارة التراث والسياحة على وجود تعاون مع مكاتب السفر والسياحة لترويج وتنظيم جولات إلى المعالم التاريخية في محافظة جنوب الباطنة، مع الإشراف على جوانب السلامة وحجوزات الإقامة، وحث تلك الشركات لرفع جودة خدماتها وتزويدها بالمعلومات عن الوجهات، فضلا عن التنسيق المشترك لتنظيم جولات سياحية بالمحافظة للوفود والمشاركين في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، تعد المبادرة الشبابية والمجتمعية من المحركات المؤثرة في استقطاب الحركة السياحية لمختلف المعالم والمسارات السياحية، وذلك مع تضافر الجهود بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك دعم الفعاليات والأنشطة التي تتزامن مع المواسم السياحية، وأيضا إشراك الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
3: في محافظة الداخلية يتواصل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والسياحية والتراثية بولايتي الحمرة وبهلة، شملت واحة الجبل الشرقي بنسبة إنجاز بلغت 80%، وتأهيل وتطوير مسفات العبريين بإنجاز بلغ 40%.

0: 40%، فيما أنجز 94% من تأهيل وتطوير سوق بهلة و40% من تطوير مدخل جبرين ومنطقة بسيا. وتضم هذه المشروعات عددا من المرافق الخدمية والترفيهية، بما يعزز أثرها التنموي والاقتصادي ويدعم القطاع السياحي ويوفر فرصا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. استضاف ميناء صلالة لقاء الاستدامة 2026 الذي نظمته بوسط مسقط في إطار تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول الممارسات الحديثة في مجال تعزيز ممارسات الإفصاح وما يتعلق بالاستدامة والحوكمة الثلاثية وعلاقات المستثمرين. وناقش اللقاء أبرز التطورات والتوجهات التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته الاستثمارية، مؤكدا على أهمية مواصلة دعم إفصاحه وتطوير جودته في ضوء تحقيق الشركات المدرجة في البورصة نسبة التزام بلغت 100%، إلى جانب تعزيز جاهزية الشركات للتوافق مع توجهات هيئة الخدمات المالية نحو تطبيق المعايير الدولية في هذا الجانب. من جانب آخر، ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 2% مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 264 مليون ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 38 مليارا و190 مليون ريال عماني.
1: مع اختتام التداولات الأسبوع، سجلت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليرتفع المؤشر العام بنحو 2% ويغلق عند مستوى 7508 نقاط مقارنة بالأسبوع الذي سبق. مصطفى بن أحمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية:
2: بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع وحتى من بداية السنة في ارتفاع مستمر، جت فترة انخفاض خلال شهر 7 ولكن عاودت تحسن خلال شهر 8. البورصة من بداية السنة مرتفعة أكثر من 27%، طبعا حتى لو أخذنا نتائج البورصة خلال شهر 8 هي مرتفعة أكثر من 2.6%، وهي تعتبر واحد من أفضل البورصات ارتفاعا خلال الفترة الماضية أو خلال هذا الشهر.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول انخفاضا ب7% ليبلغ نحو 264 مليونا و98 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 846 مليونا و300 ألف ورقة مالية من خلال 41,760 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتقارب 38 مليارا و190 مليون ريال عماني.
2: نتائج الشركات خلال هذه السنة كان في هناك نمو جيد، بنوك العمانية هي كانت الأبرز وارتفاعات تجاوزت 10% في معظم البنوك، متوسط ارتفاع أرباح البنوك أكثر من 11% خلال 6 أشهر الأولى. أيضا شركات الـ OQ كلها عملت أرباح متوسط ارتفاع أكثر من 23% في النصف الأول، وهذا ما يعادل 6 أشهر إلى 6 أشهر أكثر من 70% ارتفاع.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع والشراء بنسبة متعادلة بلغت نحو 89%، فيما تصدر سهم بنك صحارى الدولي من حيث قيمة التداول بأكثر من 20%، كما تصدر من حيث العدد بأكثر من 32%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر النفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 26 سنتا مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 86 دولارا و83 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. وقبل ختام حصاد الليلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبال جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. حرر لكم حصاد الليلة حامد بن خميس الضفري ونفذه على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

dandana dandana.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا، نقدم لكم اليوم واحدا من أجمل الكتب التي صدرت في القرن العشرين.
3: القرن العشرون هو عصر التقنيات العلمية والتطورات الهائلة، وهو أيضا قرن الخيال الجامح في عالم التأليف والقصص والحكايات الأدبية.
2: كما أن ذلك انعكس على السينما، ففي القرن العشرين ازدهرت حكايات التخيل العلمي وقصص الخيال الجامح.
3: تنافست الشعوب في قراءة الروايات الخيالية، كما تنافس المترجمون في ترجمة هذه الروايات، وخاصة رواية الأمير الصغير.
2: الأمير الصغير رواية جميلة نقدمها اليوم من تأليف الكاتب الفرنسي أنطوان دو سانكسبوري، صدرت في عام 1945، أي مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
3: مؤلف هذه الرواية لم يتح له القدر أن يشاهد روايته مطبوعة، حيث اختفى في ظروف غامضة مع طائرته في عام 1944. لم تكن وفاة الكاتب بالطبع هي سبب شهرة الرواية، بل بالعكس هو الصحيح، فقد كشف جمال الرواية عن موهبة كاتب رحل وهو في سن صغير نسبيا.
2: في زمن الحرب العالمية الثانية وأثناء اشتعال المعارك وتقدم جيوش ثم انسحاب جيوش أخرى، كتب دو سانكسبوري روايته الخيالية البديعة،
3: وأثبت أن المؤلف حين يود الهروب من قسوة الدافع وقصف المدافع وانطلاق الصواريخ وأزيز الطائرات، فإنه يلجأ إلى الخيال الجامح.
2: الفانتازيا التي لجأ إليها الكاتب تحتاج إلى مؤلفين لديهم مهارة وإلى أسلوب خاص في الكتابة، بحيث يقرأ الكتاب الصغار والكبار على حد سواء.
3: وهكذا فعل دو سانكسبوري مع روايته التي صورتها السينما طوال نصف قرن في 7 أفلام بالغة الأهمية.
2: نحن إذن مهتمون بالتعرف على هذا الكاتب الغريب. كان مهندسا وطيارا ماهرا ومغامرا يسعى إلى اجتياز الموت.
3: كان ضابط في الجيش الفرنسي الذي تواجد في بقاع عديدة من العالم، بالإضافة إلى أن دو سانكسبوري كان شاعرا وكاتب رواية.
2: هو من مواليد مدينة ليون الفرنسية، كان أبوه موظف تأمين، تزوج من امرأة طيبة أنجبت له ابنهما الوحيد أنطوان في بداية القرن الماضي،
3: بالضبط عام 1900، مثل ما حدث مع الكاتب البريطاني جيمس هيلتون مؤلف رواية الأفق المفقود.
2: مات الأب موظف التأمين في عام 1904، أي حين كان ابنه الوحيد في سن الرابعة، وقد أولته أمه رعاية ملحوظة دونا عن كل أبناء المنطقة.
3: عملت على تثقيفه واكتشاف مواهبه، وفي سنوات الحرب العالمية الأولى بدأ يؤلف القصائد ويرسلها إلى المجلات البارزة.
2: حصل على البكالوريا وهو في سن 17، وحقق حلمه بأن التحق بالبحرية الفرنسية، مما أتاح له فرصة الترحال والذهاب إلى الموانئ.
3: إلا أنه ما لبث أن عاد إلى البر مرة أخرى، وفي مدينة ليون درس الهندسة المعمارية، كما درس الطيران وصار طيارا ماهرا.
2: أعطته البحرية الفرصة للذهاب إلى الموانئ، أما ركوب الطائرات فقد ذهب به إلى مدن كثيرة وعواصم عديدة وبشكل أسرع.
3: صار طياراً مقاتلاً وشارك في وقائع الحرب العالمية الثانية، رغم أن بلاده كانت واقعة تحت الاحتلال النازي.
2: الكثيرون من المبدعين الذين عاشوا أعماراً قصيرة شهدت السنوات الأخيرة من حياة كل منهم نشاطاً ملحوظاً.
3: وهكذا فعل الأديب الفرنسي أنطوان دو سان إكسبوري الذي كتب في السنوات الأربع الأخيرة من حياته الكثير من الكتب الجميلة.
2: بعض هذه الكتب نشر إبان حياة المؤلف، والبعض الآخر نشر عقب رحيله على فترات متقطعة.
3: في عام 1939 صدرت روايته أرض الرجال، وبعد عامين نشرت رواية أخرى له تحت اسم خيار الحرب.
2: وفي عام 1944 نشر روايته رسالة إلى رهينة. من الواضح أن الحرب كانت هي الموضوع الرئيسي في روايات دوسان إكسبوري.
3: أغرب ما في الأمر بالنسبة لنشر روايته الأمير الصغير أنها نشرت في البداية باللغة الإنجليزية في نيويورك عام 1943،
2: ثم صدرت في باريس عقب وفاة الكاتب بعام كما أشرنا.
3: لقى دوسان إكسبوري حتفه أثناء قيامه بإحدى المهام الاستطلاعية عام 1944.
2: لم يعرف أحد كيف مات، ولم يتم العثور على جثمانه إلا في عام 1988، أي بعد مصرعه ب44 عاما.
3: يا له من رقم غريب، 44 في حياة الروائي الطيار دوسان إكسبوري.
2: عقب وفاته تم تجميع العديد من تراثه لنشره أو لإعادة نشره، مثل كتابه رسائل الشباب الذي يعود إلى عام 1932.
3: ونشر كتاب له يحمل اسم بطاقات عام 1953، ثم رسالة إلى أمي عام 1955.
2: الآن مستمعينا سوف نقرأ وقائع رواية الأمير الصغير. إنها رواية جميلة يمكن لكافة الأعمار أن تقرأها، الصبية والشباب والناضجون.
3: نحن أمام طيار هو أقرب إلى المؤلف نفسه، يروي قصة عاشها في الصحراء بعد أن أصاب العطب المحرك، حيث تنتظره كارثة في الصحراء.
2: إنه هناك لا يعرف أحد مكانه، وقد انقطعت صلته المباشرة بالعالم، وليس أمامه فرص للنجاة سوى إصلاح الطائرة.
3: في الليل وبينما هو نائم يحلم الطيار وسط الصحراء الواسعة بطفل صغير يطلب منه أن يرسم له خروفاً.
2: يندهش الطيار ويقوم بالرسم فعلاً، يرسم خروفاً فلا يعجب الطفل، فيرسم خروفاً آخر وخروفاً ثالثاً وعاشراً.
3: كل هذه الخرفان المرسومة لا تعجب الطفل الصغير،
2: هو تزداد المشكلة حدة، فالطيار لا يتمكن من إصلاح الطائرة، وهذا هو الطفل الذي يراه في الأحلام يترأى له دوماً وقد صار صديقاً.
3: يقوم الطفل الصغير بحكي القصص إلى الطيار ويكلمه عن حياته هو، ويخبره أنه ليس طفلاً يبدو له في الحلم،
2: بل هو أمير قادم من كوكب بعيد ووصل إلى الأرض، وبمجرد وصوله إلى الأرض شاهد زهرة جميلة تتفتح.
3: إنها زهرة جميلة منتصبة مليئة بالشموخ.
2: ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن رواية جميلة اسمها الأمير الصغير للكاتب الفرنسي الراحل أنطوان دو سان إكسبوري.
3: الأمير الصغير هنا قادم من كوكب بعيد إلى زمن الحرب العالمية الثانية، يعرف أن الحب هو أهم ما يميز أبناء الأرض،
2: لكن الحب الإنساني يمكن أن تكون فيه مشاكل، ومن أجل معرفة أنواع هذه المشاكل ترك الأمير كوكبه ليغزو الكواكب الأخرى خاصة الأرض.
3: يقوم الأمير بزيارة 7 كواكب، أولها الكوكب الذي يحكمه الملك بثقة ملحوظة،
2: ثم يتجه إلى الكوكب الثاني، إنه بلد الغرور الذي لا يتوقف عن تقديم نفسه إلى الآخرين.
3: كما أن هناك بلاد المشاريب حيث يشرب الناس السوائل العادية بهدف المذاق الجيد،
2: وهناك كوكب رجال الأعمال الذين يقومون بعد النجوم بلا توقف، وأيضا كوكب مشعل الحرائق.
3: بالإضافة إلى كوكب الجغرافيا، أما الكوكب السابع والأخير فهو الأرض.
2: فوق الأرض يكتشف الأمير قسوة الوحدة وعبث الوجود والفلسفة البشرية.
3: في الأرض يقابل الثعبان المتكلم الذي كل كلامه ألغاز، ويجب حل هذه الألغاز في الوقت المناسب.
2: ويكتشف الأمير أيضاً أن الزهرة التي تقف شامخة ليست هي الزهرة الوحيدة الموجودة في كوكب الأرض، فالكوكب مليء بالزهور الجميلة.
3: كما يلتقي الأمير بثعلب يحكي له حكايات كثيرة يتعلم منها.
2: الأسلوب الذي اتبعه أنطوان دو ساكسبوري أشبه بدوائر الدوامة تتداخل معاً ومن الصعب الإمساك بها.
3: يلتقي الأمير بثعلب يحب حكي القصص ويروي له حكايات كثيرة يتعلم منها أشياء عديدة.
2: يحكي الأمير إلى الطيار أنه موجود فوق الأرض منذ عام تقريبا، وأنه ظل إلى جوار زهرته الوحيدة حتى أينعت.
3: الآن عليه أن يأخذ زهرته الوحيدة معه وسيرحل عائدا إلى كوكبه، وهناك سوف يرعاها أكثر كي يملأ الكوكب بملايين الزهور الشامخة.
2: في عام 1954 جسد الممثل الفرنسي الشهير جيرار فيليب شخصية الطيار في فيلم الأمير الصغير.
3: بين فترة وأخرى كان صناع الأفلام يقدمون الأمير الصغير في صور متعددة، منها الفيلم الكرتوني الذي قدمه المخرج الياباني تيار مانجو عام 1978.
2: وبتجدد الزمن تتجدد الرؤى والمعالجات لرواية الأمير الصغير.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: المستكشف.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحران.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. دعوات أممية بوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس، واستيطان إسرائيلي جديد يصل لعيون المياه والينابيع الفلسطينية. القوات الأوكرانية تشن هجوماً على ميناء أوستالوغا الروسية الواقع في بحر البلطيق، وموسكو تتهم كييف بتعطيل الملاحة البحرية في البحر الأسود. ارتفاع أسعار النفط العالمية مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام جراء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كولومبيا إلى أكثر من 280 شخصا. أمطار غزيرة وفيضانات واسعة تجتاح شرق طوكيو في اليابان، وحرائق الغابات في أوروبا تجبر السلطات بإجلاء آلاف الأشخاص. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أخباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: شوف عامر، احسن لك واخر عني، ترى والله اخلي الفريج كله يطمشون عليك.
1: نعم، شو تقولين؟ تخلين الفريج كلهم يطمشون عليك؟
0: اي نعم.
1: عجيب، ايش قالوا لك؟ مسرح انا ولا سينما؟
0: لا تلفزيون.
1: سمعيني عادي يا نادره، ترى انا بامكاني اتخلص منك واخلي صالح ياخذك معاه وتفارجين عن وجهي، لكن انا مثل ما قلت لك بخلي الخوف هذا اللي ما قد شفتيه ولا عرفتيه يسنعك ويخليك تمشين عدل مع الناس كلها مو بس مع زوجك.
0: يعني ايش بتسوي؟
1: ما يحتاج اقول لك ايش بسوي، لكن اعتقد واضح من تصرفي مع صالح اليوم حسابك بيكون عسير معاي.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الأمور اللي مثل هذه ما ينسكت عليها، هذه تبي لها شكوى ورد اعتبار كذلك.
1: أنا ما فكرت في الشكوى يا خالي.
0: إنزين، عيل فكرت في رد الاعتبار؟
1: فكرت.
0: ورد الاعتبار شلون تحصل عليه بدون شكوى ومحاكم كذلك؟
1: الشكوى لغير الله مذلة يا خالي، والمحاكم مي حقنا.
0: عيل من حقه؟
1: حق أهلها.
0: حنا أهلها، يه يقول حق أهلها، حنا أهلها وطوايفها كذلك.
1: لكن أنا ما أحب أخذ حقي ورد اعتباري عن طريق المحكمة.
0: عيل من طريقة بتاخذ حقك؟
1: عن طريقي أنا.
0: ها،
1: أنا برد اعتباري بنفسي وبخليهم يركعون تحت ريولي ويطلبون السماح مني.
0: عيل مالت عليك، وأحب أقول لك والكوبة كذلك، لاحظ كيف؟
1: هذه فيها كذلك صج.

0: هذا اللي ناقص، شين الحلاية الشاذي بعيون الحرامي يقول لك هالكلام؟ لا وانت بعد ساكت؟
1: ومن قالك اني انا ساكت عنه؟
0: ها ايش قلت له؟ ايش رديت عليه؟
1: ردي عليه بيكون حازم ان شاء الله.
0: حازم؟ اي حازم، لا يكون بس حازم ذي الفقار اللي مثل.
1: لا لا وانت الصاجة، حازم يعقوب اللي اعتزل.
0: شوف عاد الله، انا ما تقشمر معاك.
1: الله يهداك يا يما، انت اللي قاعدة تنكتين.
0: شوف اياني وياك يا عويمر، اييك في قيابي وقص عليك بكلمتين وتقوم تعطين ويدرو ويروح فيها.
1: أنا؟
0: إيه؟ مو أنا أعرفك، ولد بطني، وهذا ملعوم بعيون بحلوق يتقافلني وشوفني رحت السوق ويقول هذه فرصة، ما كل أعوامر خلقص عليه بكلمتين وأخذها منه. عامر كريم ما يقصر.
1: الله يسامحك يا يمه، إيه؟ لهالدرجة أنت مستهينة فيني؟
0: معلوم من اللي شفته.
1: شو اللي شفتيه مني؟
0: يكفي يكفي إن قلبك على قلبه وصديقك قبل لا يكون زوج أختك.
1: هذا كله بصوب وكرامة أختي بصوب.
0: زين الحمد لله اللي قريت هذا، أنت نطقتها أخيرا بالمبارك. لا لا لا.

0: الظالمون المدى، وحق الجهاد وحق الفداء. هنترك خالد. خالد.
1: نعم.
0: جاهز؟
1: اي جاهز. وانت جاهز كذلك؟
0: جاهز.
1: جردت حسامك من غمده؟
0: يعني شنو؟
1: انت ما سمعت عبد الوهاب شي يقول؟ فجرد حسامك من غمده فليس له بعد ان يغمد.
0: هذا عبد الوهاب مزنوط.
1: اي شوف شوف انا جاهز. انت جايب معك سكين وموس وطبر كذلك؟
0: ورايحين عمي خالي، ورايحين احنا رايحين المقصب. روح يبا المطبخ ردهم. روح يبا، روح الله يستر عليك. روح.
1: شوف يا صالح، أهل زوجتك هذيلا ما يفيد معهم إلا الطريقة هذه، التشريح والتقطيع كذلك. لاحظ كيف؟
0: لا حول الله يا خالي، حنا مو رايحين لهم.
1: ها هل مو رايحين لهم؟
0: لا.
1: وين بنروح؟
0: بنروح نخطب.
1: شنو شقلت؟
0: بنخطب. بنخطب.
1: أنت قلت بنخطب؟
0: أي بنخطب.
1: يعني أنت اللي بتخطب؟ ها
0: أي نعم.
1: من حقه؟
0: من حقه بعد. حقي بعد من حقي.
1: يعني انت الحين بتتزوج على مردك؟ ها
0: تقريبا.
1: تقريبا يعني يعني بتتزوج صج ولا قشمرة كذلك؟
0: والله ادمج الاثنين كذلك.
1: يعني شلون ادمج الاثنين؟ فهمني ليش ولماذا كذلك.
0: ها تبي تعرف؟
1: ايه
0: امش معاي وبتفهم كل شيء.

0: شنو هذا؟ شنو شنو هذا يا صالح؟
1: ايش فيك؟
2: الحشد هذا من هالحبربش هذا ايش حقه وليش كذلك؟
1: هذول طال عمرك نصهم ضيوف ونصهم اهل العروس.
2: اي عروس واي ضيوف كذلك. شوف ترى انا بستخف والسب انت وبصير مينون كذلك.
1: كان زين يا خالي. بس قبل لا اقول كان زين ليش يعني
2: انت متى تزوجت؟
1: ما تزوجت.
2: عايل هذيلة ايش حقه يايبهم هني؟
1: هذول جايين علشان يمثلون.
2: يمثلون؟
1: ايه.
2: شي يمثلون؟
1: يمثلون حفل الزواج وهمية.
2: وه وه وه وه وه وهمية؟
1: ايه مثل المناورات الوهمية اللي يسوونها الجيش.
2: يعني انت الحين بتسوي حفلة زواج وهمية وبنفس الوقت صجية كذلك؟
1: لا صجية لا، وهمية قلنا، غارة وهمية، زواج وهمي، والمصور بيصورنا وباكر الصور تنزل بكل الجرائد والخبر تقراه نادرة وامها السعلوة هذه وهني والدختك يكون جرد حسام من غمده وأغرسه بقلوبهم.
2: حلوة لاحظ كيف؟

0: يمه.
1: ها؟
0: قصر حسك الله يخليك.
1: ايش فيك؟ ليش؟
0: عندي لك خبر مو زين.
1: خبر مو زين؟
0: قصر حسك اقول لك.
1: خبر مو زين؟
0: اي
1: شنو هالخبر؟
0: اول شيء نادره وينها؟
1: نايمه. ليش؟
0: الخبر يخصها ويهمها.
1: يقولها شوف قوله.
0: اول شيء هاك
1: شنو هذا؟
0: شوفي
1: جريده.
0: اي شوفي
1: هو شوف شنو؟
0: شوفي الخبر والصور هذه بالجرايد. تفضلي شوفي
1: وي هذا المقرود، هذا الشاذي. وي قول امين، حسبي الله عليه، قول امين.
0: اي ما قصري حسك، لا تسمعيش نادره.
1: تسمعني؟ هذه خانت حيلي، اذا شافت الصوره وقرت الخبر بتحوش سكته قلبيه.
0: علشان كذي قلت لك قصري حسك.
1: قول امين يا صويلح يا ولد خليفه ابو العيش، عسى ان شاء الله ما تعيش. وحسبي الله عليك، وحسبي الله عليك وعلى الساعه اللي عرفناك فيها. اتزوج على بنتي انا الدره ام البسايل والمسك والعود. اتزوج عليها يا الشاذي يا الحمص.
0: هذه صدمه قويه حق نادره يا يمه، ما لازم نقول لها ولا نخليها تدري.
1: لا لا لا، شلون ما تدري؟ لازم تدري اليوم قبل باكر، لازم تثأر الكرامته.
0: يا يمه الله يهداك، احنا اول شيء لازم نتاكد من الخبر.
1: شن تاكد منه اكثر من كذي؟ الصوره قدام عيونك بعد تبي تاكيد؟ كاهو قاعد رسه وانطفى حسه. قول امين. ومقعد البومه يمه بعد ايش تبي اكثر من كذي؟
0: يا يمه يمكن الخبر يكون مدسوس.
1: ها؟ مدسوس؟ مدسوس يعني شنو مدسوس؟
0: يعني يعني يعني ملفق.
1: وملفق يعني شنو بعد؟
0: يعني عاري عن الصحة.
1: ها؟ استح على وجهك، ايش هالحكي اللي تقوله؟ هذا حكي تقوله قدام امك يا جليل الحياة؟
0: يا يمه عاري عن الصحة.
1: وهم رد قالها.
0: يا يمه انا اقصد ان الخبر مو صحيح.
1: وليش ما تقولها من اول كذي؟ عاري وماري وما ادري شنو هالحكي هذا المستورد، هذا اللي لوع الكبد بحلوجكم يلوج. ليش؟
0: المهم يا يمه احنا لازم نتحرى الدقة ونجمع.
1: شنو؟ ها انت بعدين معاك؟
0: ايش فيك يا يمه الله هداك، شنو بعد؟
1: حاجني شعبي، فهمني انا بفهم شو تقول. انت حر الدقه وما ادري شنو ومردود، هالحكي ترى انا ما احبه.
0: حاضر
1: يلا اشوف. قول اللي عندك.
0: اسمعي، احنا لازم نتاكد الزواج هذا صج ولا لعبه لاعبها صالح علينا، وبعدين نقول حق نادره. هاش قلتي؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة، مع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية. شيء بشيء يذكر، نحن تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من إيجاز عن منغوليا، هذه الدولة التي تصل مساحتها إلى أكثر من 1.5 مليون كيلومتر مربع، ما يقارب مساحة شبه الجزيرة العربية. وتحدثنا عن حياة الناس والرعاة في هذه المناطق، في هذه الأرض الشاسعة التي تعتبر واحدة من أقل بلدان العالم كثافة بشرية بسبب المساحة الشاسعة والظروف البيئية القاسية والشتاء الطويل وغيرها من التحديات التي يعيشها الإنسان المنغولي. ويعني تحدثنا أيضا عن أنه هذا الإنسان يعتمد في حياته على الرعي وينتقل من مكان إلى آخر، ومع بداية الانتقال إلى مرعى جديد تفكك الأسرة المنغولية مسكنها الدائري الذي يسمى الجير، وتجمع أدواتها ثم تتحرك مع ماشيتها عبر السهوب الواسعة. قد يبدو المشهد لمن يراه للمرة الأولى رحلة عشوائية، لكنه في الحقيقة نظام رعوي منظم تحدده الفصول ووفرة الأعشاب ومصادر المياه وحاجة الحيوانات إلى الحماية. يعرف هذا النظام باسم الترحال الرعوي الموسمي، وهذا قريبا سيحدث في محافظة ظفار، ما هو نزول الإبل من الشمال وطلوعها من الجنوب إلى جبال ظفار بعد أن تتوقف الخريف. يعني نظام تقليدي يسمى الخطلة، وهو انتقال الرعاة وقطعانهم بين مراعي مختلفة خلال السنة بدلا من البقاء في مكان واحد بصورة دائمة. وهذا الأمر يحدث في ظفار وفي مختلف أنحاء العالم وفي منغوليا أيضا. وقد ارتبطت الثقافة المنغولية منذ قرون بعلاقة متكاملة بين المرعى والماشية والراعي، ولا يعيش الرعاة في خيام عادية بل في مسكن تقليدي يعرف باسم الجير، وهو بيت دائري يتكون من هيكل خشبي مغطى بطبقات من اللباد، ويمكن تفكيكه ونقله ثم إعادة تركيبه في الموقع الجديد. ويساعد شكله الدائري على مقاومة الرياح، بينما تحفظ طبقات اللباد الداخلية الحرارة خلال الشتاء البارد. وتضم القطعان المنغولية تقليديا 5 أنواع رئيسية من الماشية: الأغنام والماعز والأبقار والخيول والجمال ذات السنامين، ولكل نوع قدرته على التكيف وقدرته وحاجته أيضا وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف البيئية، وأيضا فائدة يقدمها لهذه الأسرة أو لهذا المجتمع. الجمال مثلا يناسبها مناطق جوبي الجافة، بينما تنتشر الأبقار والياك في المناطق الأعلى والأكثر برودة، وتبقى الأغنام والماعز واسعة الانتشار في السهوب. لا يستخدم الراعي المرعى نفسه طوال العام، ففي الربيع تحتاج الحيوانات ولاسيما الإناث وصغارها إلى مواقع محمية من الرياح وقريبة من الماء، ويكون هذا الفصل من أصعب الفترات لأن الحيوانات تخرج من الشتاء وقد استهلكت جانبا كبيرا من مخزونها الجسدي، بينما لا يكون العشب الجديد قد نما بصورة كافية. وهذه ربما نقارنها بما يسمى عندنا في جنوب الجزيرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية الجدب، فترة الجدب، الفترة الانتقالية التي يخرج فيها يعني الكائن الحي من مرحلة القحط ثم يتأثر بتغير آخر، لكن النتيجة تتأخر ما يصل إلى 2 أو 3 أسابيع. وهذه الفترة إذا لم تستطع المواشي والرعاة أن يتكيفوا فيها قد يفقدوا حياتهم، خاصة المواشي قد تموت كما هو الحال في محافظة ظفار في مرحلة زمنية معينة قبل أن تأتي الأعلاف والمياه، ويعني قبل 70. مع حلول الصيف تنتقل الأسرة إلى المراعي التي تنمو فيها الأعشاب، هذا في منغوليا بصورة أفضل، ويكون الهدف السماح للحيوانات بالتغذي وزيادة وزنها وإنتاج الحليب، مع تجنب استهلاك مواقع الشتاء التي يجب أن تبقى احتياطية للأشهر القاسية. يعني في فلسفة أيضا في منظومة الرعي في تخزين بعض المواقع لفترات الجدب، لأنه أحيانا المواقع الصيفية لا تستطيع أن تصل إليها في فصل الشتاء، لذلك تحتاج مواقع أقرب، مواقع أفضل، مواقع أكثر حماية من البرودة، مواقع ربما فيها حماية جبلية، فهذه تخزن لفترات أخرى. وهذا بالاتفاق كأمر عرفي كما هو الحال في كل العالم. الإنسان دائما القديم دائما في علاقة تكافلية مع الحيوانات ومع الطبيعة بشكل عام، وفي عرف بين الإنسان ويعني وهذه المواشي والحيوانات وكل مكونات الطبيعة للتعامل معها بطريقة مختلفة، لأن المصلحة مشتركة بين الجميع للمحافظة على هذه النظم البيئية. وهذا الأمر يحدث أيضا في محافظة فار عندما يتم تحديد مواقع معينة لخطرة الإبل، اتفق الجميع أن تكون في 11 أو نتمنى أن تصل إلى 15-10 أو إلى 20-10 بعد أن تنثر النباتات بذورها في المستقبل. لكن أيضا من جانب آخر نجد أن الرعاة في ظل ابتعادهم عن الجبل أكثر من 2 أو 3 أشهر بعد أن تبدأ هطول الخريف، لذلك يكون الحماس شديد لعودة إلى الجبال بما يحمل من إيجابيات وسلبيات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد أن طلب القائد البرتغالي باريرا قائد حامية مسقط من التاجر الهندي نارويتم تزويجه بابنته تشاندرا، طلب منه الشاب محمد بن حميد بن حمدان أن يلتقي به ليلا في الخور القريب من مطرح للتباحث في الأمر. وهناك فوجئ نارويتم بوجود شابين آخرين، كان أحدهما أحمد بن محمد بن راشد.
1: هؤلاء إخوتي في الكفاح ضد البرتغاليين.
2: في الحقيقة لقد طلبنا من الأخ محمد أن نجتمع بك حتى نعرف نواياك في مسألة هذا الزواج.
3: لقد صارحت الأخ محمد بمشاعري الحقيقية ومشاعر أسرتي ومشاعر الجالية الهندية بأننا نرفض هذا الزواج. إذا وافقت أنا فإن ابنتي لن توافق. أنتم الباقون وهم الراحلون، ولكنني لا أدري كيف أتصرف.
4: إذا صارحته بالرفض فسوف يضيق تجارتك، وربما صدر أموالك بحجة من الحجج،
2: وسوف ينتقم من الجالية الهندية كلها.
3: اخبروني إذن كيف أتصرف؟
1: يا سيدنا رويتم، زوال البرتغاليين أمر مؤكد، وجيش الإمام ناصر كما ترى يحيط بالمدينة وقد وصل،
2: ولم تبقى سوى مسقط وقلاعها الحصينة.
3: أتمنى لكم النصر من كل قلبي. أخبروني كيف أتصرف أمام هذا الطاغية.
2: عليك أن تظهر له المودة
4: وتعده خيرا وتتعلل بالتأخير وتختلق أسبابا مختلفة لتأجيل هذا الزواج.
2: قل له مثلا إنك تريد أن تشاور جدتها وهي في الهند، ولا تستطيع إبرام هذا الأمر دون موافقتها.
3: إنها تعيش في الهند حقا.
2: قد تعطيك هذه الحجة شهرا أو شهرين، فلا يؤذيك في مالك أو ولدك.
1: هناك أمر آخر نريده منك يا سيدنا رويتم.
3: ما هو؟
2: نريدك أن تزودنا بما تستطيع من أسرار البرتغاليين.
3: مثل ماذا؟
2: نريدك أن تزودنا إذا استطعت بعدد مدافعهم وأماكنها، وعن مخازنهم وما تحويه من مؤن، وعمن يناصرهم من الأهالي.
4: نريد كل معلومة تراها مفيدة لنا.
2: ماذا قلت؟
3: إن شاء الله.
2: سيكون محمد بن صديقك هو الواسطة بيننا.
3: هذا أفضل.
2: اطمئن، سوف تكون في حمايتنا،
1: ولن يصيبك مكروه أنت أو أحد من أسرتك بإذن الله.
2: انتهى الاجتماع،
4: سوف نوصلك إلى الزورق الذي جئت فيه.

0: غادر نارويتم الخور وهو يفكر في الوعد الذي قطعه للثوار الثلاثة، ولم يكن يدري أن هناك مفاجأة سيجدها في بيته فور وصوله.
1: لقد تأخرت، أين كنت؟
2: ما الأمر؟
1: القائد باريرا هنا ينتظرك، إنه هنا منذ فترة.
2: مساء الخير.
3: مساء الخير، أين كنت؟ أنا أنتظرك هنا منذ فترة ليست بالكثيرة.
2: لم أكن أتوقع أن تدخل بيتي وأنا غائب.
3: وما الغرابة في ذلك؟ ألست عمي والد خطيبتي؟
2: لم يحدث هذا الأمر بشكل رسمي بعد، وحتى إذا تم فعليكم أن تعرفوا أن لنا تقاليدنا التي لا نستطيع تجاوزها.
3: لا تغضب، لا تغضب، أنا أجلس هنا وحدي ولم أرى تشاندرا، مع أنني تمنيت أن تجالسني.
2: لا يمكن لفتاة أن تجلس مع رجل قبل الزواج حتى لو كان خطيبها، هذه تقاليدنا.
3: لم أكن أعرف، ولكن أين كنت حتى هذا الوقت؟
2: جئت من مطرح.
3: وماذا كنت تفعل في مطرح؟
2: كنت أتفاوض مع أحد التجار على صفقة تمور عمانية.
3: أتقصد التمر الذي يستخدمه العرب أم التمر الذي يستعملونه في الهند كنوع من الحلويات؟
2: أقصد الرطب الذي يسمونه هنا البسر، له سوق رائجة في الهند.
3: أريد منك أن تشتري قدر ما تستطيع من كل أنواع التمور الجيدة التي تحتمل التخزين الطويل، كما أنصحك بأن تشتري كل ما لديهم من عسل أيضا وحبوب.
2: لماذا؟
3: سوف تستفيد كثيرا.
2: لم أفهم، ولكن لماذا؟
3: نحن نحتاج إلى تموين كبير لقواتنا، قد نتعرض لحصار طويل من قبل العرب.
2: كيف تتعرضون للحصار وأنتم أصحاب الأسطول العظيم والقوة المسيطرة من رأس الرجاء الصالح إلى البصرة؟
3: لقد خسرنا الكثير من المدن والمرافئ في الفترة الأخيرة، وعلينا أن نعد العدة لما هو قادم. نصيحتي لك أن تشتري كل إنتاج أماني.
2: ولكن هذا يحتاج إلى مال كثير.
3: سوف نعطيك سلفة مالية كبيرة تساعدك على شراء واحتكار كل ما ينتج في أمان من تمر وهنطة وشعير وسكر.
2: وهل تريدون شيئا آخر؟
3: نعم، نريدك أن تشتري كل المنسوجات التي يصنعها أهل عمان. قل لي ما هو المبلغ الذي تحتاجه؟
2: 100,000 محمدية كدفعة أولى.
3: غدا ستكون بين يديك.
0: دخل نارويتم السوق بشعور المسيطر الظافر، فسوف يكون أكبر تاجر في مسقط، فهناك من يدعمه بالمنصب والمال. وفي صباح اليوم التالي حضر سرا وبشكل متنكر مندوب من قبل القائد باريرا وسلمه صرة فيها المبلغ الذي طلبه، وعلى الفور استدعى سماسرة السوق الواحدة بعد الآخر.
2: اسمعني يا رافي.
4: نعم سيدي.
2: أريدك أن تذهب إلى كل تجار التمور في مسقط وتشتري كل ما لديهم وبأي سعر يطلبونه. هيا. اسمعني يا غانيش.
5: نعم يا سيدي.
2: أريدك أن تذهب فورا إلى تجار الحبوب في مسقط ومطرح وتشتري كل ما لديهم من قمح وشعير وعدس وبأي سعر يطلبونه.
5: حاضر يا سيدي.
2: اسمعني يا أخ مسعود، أما زالت المخازن التي لديك ولدى أخيك معروضة للأجرة؟
6: نعم نعم يا سيدنا رويتم.
2: احجزها لي.
6: أجرة المخزن الكبير 100 محمدية.
2: لا أسألك عن الأجرة، سوف أدفع لكم ما تطلبان.
0: ولم يكتف نارويتم بذلك، بل أرسل رسلا إلى المدن الكبيرة ليكون الشراء شاملا كل شيء. وفي أحد الأيام زاره محمد ليستطلع الأخبار، لكن ناروتم كتم عنه كل شيء ولم يخبره عن اتفاقه مع باريرا. كرر محمد الزيارة ولكنه لم يستطع ينال أي خبر، فاجتمع مع رفاقه ليدرسوا الخطوة التالية.
4: قل لي، هل استطعت معرفة أي معلومة جديدة من التاجر ناروتم؟
7: أبدا يا أحمد أبدا، إنه يخفي شراءه للبضائع ويتكتم على ذلك.
4: وماذا ستفعل؟
8: صباح الخير يا سيد ناروتم.
2: صباح النور. أهلا أهلا يا محمد.
8: هل من أخبار مفيدة لنا؟
2: أبدا لا جديد.
8: أنا أود أن أزوركم في بيتكم يا سيد ناروتم، ماذا قلت؟
2: أهلا أهلا فسهلا، ولكن كما تعلمون نحن البانيان لا نخالط أحدا، وعلاقتنا مع السكان هنا هي علاقة تجارية فقط.
8: أعرف ذلك، ولكنك كنت تزورنا في البيت وقد دعاك والدي إلى بيتنا أكثر من مرة، وكنت تعاملني كابن لك.
2: لا بأس، يمكنك زيارتنا بعد المغرب هذا اليوم.

0: قبل المغرب كان محمد يجلس مع صديقه أحمد على إحدى صخور الميناء في مسقط.
1: ها، هل وافقنا رويتم على زيارتك؟
2: نعم. أتعرف ما القصد من زيارتي يا أحمد؟
1: ماذا؟
2: أريده أن يشعر أننا نراقبه ونعرف كل شيء، وأن جماعة ابن مداد يراقبون نشاط البرتغاليين ويراقبونه أيضا. أتعرف ماذا يؤلمني يا أحمد؟
1: ماذا يا صديقي؟
2: انظر هذا العلم الغريب الذي يرفرف فوق القلعتين.
1: معك حق، وما يؤلمني مثلك هذه السفن الحربية البرتغالية الراسية في الميناء الكبير بكل اطمئنان، وكأنها لم تتأثر أبدا بهذا الزلزال الذي أحدثه الإمام ناصر بن مرشد.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ومع فقرات جديدة نرصد بها الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها معكم على مدار الساعة القادمة. فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي.
6: المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: جلسة أدبية تستقرئ التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر، جلسة حوارية تناقش تجربة الدكتور حمود الدغيشي في الدراسات الميثولوجية، قراءة نقدية في كتاب الدارجة الظفارية تستعرض جهود التوثيق والظواهر اللغوية التي ناقشها. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر كان عنوان الجلسة الحوارية التي نظمها النادي الثقافي في مقره بالقرم هذا الأسبوع. تناولت الجلسة مفهوم الجسد المتألم في الأعمال السردية من خلال قراءة في النصوص السيرية واستكشاف دلالات الألم وتحولاته في أعمال عدد من الكتاب العمانيين وما تحمله من رؤى إنسانية وجمالية تثري تجربة السرد المعاصر. شارك في الجلسة كل من الدكتور عيسى بن سعيد الحوقاني أستاذ النقد الأدبي المساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشرقية، والدكتور حسني مليطات أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب بجامعة صحار. أدارت الجلسة الكاتبة سهرة المسعودية. عن موضوع هذه الجلسة نحاور الدكتور حسني مليطات أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والآداب في جامعة صحار. مرحبا بك دكتور حسني معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: مرحبا بكم وأسعدكم مساء جميعا.
0: حياك الله. دعنا بداية نوضح ماذا نقصد بالجسد المتألم في السرد.
1: فكرة أو مفهوم الجسد المتألم لا يقتصر تعريفي بهذا المفهوم على أنه الجسد المصاب بالألم نتيجة حادث ما فقط، وإنما أقصد به أيضا الجسد التعبيري الذي ينتج علامات الألم التي يفسر من خلالها هوية ذلك الجسد و أثره والمصائر المحيطة به التي قد تجعل الجسد المتألم متعايشا مع ذلك الألم.
0: يعني هذا بطبيعة الحال يقودنا للسؤال عما يكشفه الجسد المتألم من دلالات وتعابير لا يمكن أن نقولها في اللغة المباشرة.
1: نعم، الجسد، فكرة الجسد المتألم أدبيا أنا أقصد طبعا هو يتحول إلى هوية مرتبطة بالمتألم نفسه الذي يعبر عن فكرة هذا الألم من خلال سرديته، سواء كان من خلال عمله الروائي أو من خلال سيرته مثل العريمي مثلا على سبيل المثال. ولذلك فإن الباحث الإسباني خابير موسكوسو في كتابه التاريخ الثقافي للألم يرى بأن الألم وفكرة الجسد المتألم نفسه يخبرنا عن الحقائق غير المريحة من دون قلق على ندمنا أو شكوانا على سبيل المثال، وبالتالي يتحول الألم إلى كاشف لما يدور في ذات المتألم، فهو بمثابة البوح المصائر التي يعيشها نفسه.
0: طيب، يعني قبل أن نذهب إلى مذاق الصبر، يعني كثير من الأدباء كتبوا عن الألم أو عبروا عن هذا الألم بطرق متعددة ولكنهم لم يذهبوا إلى أو لم يتألموا. يعني لدينا مثلا أحمد شوقي عندما يعني تحدث عن حادثة دنشوان مثلا، أو لنقل رواية شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف، هنالك ألم واضح في هذه الرواية تحديدا، يعني لكن هذا الألم يحسه القارئ ويراه ويعرف أن عبد الرحمن منيف لم يعاني المنفى ولم يعاني السجن كما عاناه بطل روايته، فكيف نستطيع أن يعني أن نجد التقاء بين هذه المسألة، مسألة الكتابة ومسألة الألم الحقيقي الذي يعانيه الفرد العادي، ثم ينجلي ذلك في مسألة كتابة مثل كتابة مذاق الصبر مثلا؟
1: نعم، أشكرك جدا على هذا السؤال المهم. فكرة الكتابة والتجربة الألم نفسها التعبير عنها أكيد تختلف طبعا بين كاتب عاش هذه التجربة وكاتب لم يعش هذه التجربة. بالعموم في كلتا الحالتين الألم عبارة عن قناع كما أشرنا في ذلك في جلستنا الأمام، هو عبارة عن قناع يلجأ إليها الكاتب لتفسير ما وراء هذا المعنى، معنى الألم نفسه. لكن في الألم النابع من تجربة المتألم نفسه، هنا تتميز أو تظهر اللغة الوصية المتألمة أكثر عمقا وأكثر دلالة أيضا، بمعنى أن المتألم عندما يكتب تجربته سواء كان من خلال كتابة سيارية أو من خلال عمل روائي متخيل لكنه نابع من تجربته، أعتقد أن الألم هنا لا يعني فقط القناع الرمزي الذي يصور الواقع، وإنما يتجاوز هذا الأمر إلى معنى الذات المتألمة نفسها القائمة على التجربة، وأيضا على لغة إقناعية للمتلقي. وبالتالي هنا يعني يربط النص المتألم المعنيين، معنى القناع ومعنى الذات أيضا، وبالتالي ينجح الكاتب في التعبير عن كليهما. وإن كان ربما في نصوص السيارية قد تظهر أكثر شخصية الفرد من شخصية القناع، ولكن في كلا الأمرين المعنى يكون بينا.
0: أيضا يعني الشيء بالشيء يذكر، ويعني سنذهب مجددا إلى مذاق الصبر وإلى الأعمال التي تحدثت عنها وهي سيارية. هنالك سيرة يعني معروفة جدا وهي سيرة الأيام لطه حسين. هذه السيرة تحديدا هنالك ملمح ساخر بشكل كبير في يعني في طيات هذه السيرة. كيف يتحول الألم إلى سخرية لدى بعض من عاناها ويعني كتبها بطريقة أو بأخرى؟ لدينا أيضا يعني الفتى الذي أبصر الخيل، هنالك أيضا ملمح ساخر إلى حد ما في هذه في هذا الكتاب.
1: يعني قسوة الألم دائما تنتج هذا الطابع السخري عند ممكن قد ينتج المتلقي، يعني قسوة الألم وأزمة الحياة التي يعيشها المتألم تحديدا، ربما هذا لا يمكن أن أجده في مذاق الصبر بقدر كما تفضلت أنت، ممكن نجده في الأيام عند طه حسين، أو قد نجده في الأعمى الذي أبصر الخيل لغسان عيسى وخميس سالم. فكرة السخرية هي فكرة تعزيزية لمعنى الألم القناع أكثر من وجهة نظري أيضا، لأنه أصلا اللجوء إلى الألم هو التعبير الساخر هذا الذي يأتي من ورائه إلى تصوير الواقع الذي عاشه المتألم.
0: طيب يعني إننا نذهب إلى كتاب مذاق الصبر لنتحدث عن الألم الذي ظهر في هذا الكتاب وكيف تحول من حالة سلبية إلى وسيلة لتعزيز الذات والارتقاء بها.
1: نعم، فكرة في مذاق الصبر هذا الكتاب السيري وهو سيرة ذاتية أدبيا، هو تعبير هو أنا ذكرت بالأمس أنه هو عبارة عن نص استثنائي مهم في تصوير الألم، لأنه كله نابع من تجربة المتألم نفسه، وبالتالي كان البناء السردي فيه هو بناء مبني على ثنائية الجسد الألم الفرد، الجسد الألم الفرد أكثر من النص الذي سنتحدث عنه بعد قليل. فكرة الألم في مذاق الصبر مبنية على تعزيز الإرادة والقوة والجسارة والخلاص، والخلاص أقصد فيه الخلاص من الألم من خلال كسر اليأس والابتعاد عنه وتعزيز ذات المتألم. وأنا تحدثت عن مقارنة بين محمد عيد وكاتب إسباني اسمه رامون سان بيدرو، وهو أيضا أصيب بالشلل وكتب رسائلا أطلق عليها اسم رسائل من جهنم، لكن في هذه الرسائل اللغة الوصفية والسردية هي لغة اليأس ولغة تدعو إلى الانتحار والكآبة، على عكس اللغة الموجودة عند محمد عيد العريبي. كلاهما أصيب بالشلل، كلاهما فقدا جزءا مهما من أجسادهما، وبالتالي كلاهما لا يستطيع الحركة والتحرك، ولكن اللغة الوصفية تختلف كليا بين محمد عيد العريمي وبين رامون سان بيدرو. رامون سان بيدرو جعل من الألم وسيلة للانتحار، وذلك كان يطالب في رسائله، في كل رسالة من رسائله رسائل من جهنم هي يطالب فيها بالانتحار بالقتل الرحيم، لكن اللغة الوصفية السردية عند محمد عيد العريمي مختلفة كليا، كانت لغة دائما تدعو إلى الابتعاد عن اليأس كانت لغة مبنية على الإرادة، على القوة وعلى التماسك. أيضا كانت لغة تتجنب قسوة الألم من خلال إثبات الذات إنجازنا الأساسي.
0: طيب ماذا عن كتاب العمل الذي أبصر الخيل، أو هذه السيرة، أو الكتاب السيري، أو الرواية السيرية كما صنفها كتابها وغسان الذي وضع أو الذي كتب هذه السيرة تحديدا؟ كيف قرأت هذا الكتاب، وكيف كان الألم قناعا لتصوير الواقع الريفي العماني؟
1: نعم، أشكرك جدا على هذا السؤال. الأعمال الذي أبصر الخيل هي رواية سيارية غيرية كما أطلق عليها غسان عيسى نفسه، بأنها أمليت من خلال خميس سالم الصوفي. هذا النص كان نص لا يرتبط بالجسد المتألم بشكل خالص مثل مذاق الصبر، لا، هو اعتمد على ذكر الجسد المتألم من خلال الحديث عن الأعمى اللي هو خميس الذي أصيب بالعمى بعد الحادثة التي وقعته مع أخيه. اتكى على فكرة الألم ومصاب الألم للتعبير عن حال المجتمع، أي أنه هنا فعليا وظف فكرة الألم القناع. يعني اتكى عليه في تصوير المجتمع الريفي طيوي في ولاية السور، ثم بعد ذلك الحي الموجود في مطرح واجتماع النساء، ووصف هذه الأمكنة، رؤية وموقف الأهل من الإصابة في أولها تحديدا، أول 3 أيام من الإصابة، كيف أنهم لم يهتموا لها بشكل جيد، لم يأخذوها على محمل الجد، قالوا بأن هذه ممكن عين مسحورة، وبالتالي لابد أن نتقرب إلى الجد وأن نعطيه ونقدم له بعض القرابين حتى على أمل الشفاء. ركز كثيرا السارد الكاتب على هذه الفكرة، حتى تصور لنا كيف أن المجتمع له دور مهم أيضا في خلق توعية للتعامل مع هذا الألم. مسألة مهمة جدا أيضا، وهي أن الألم أنتج لنا صورة الطبقات الفقيرة في المجتمع، صور لنا أن الفقر هو عامل أساسي أيضا لخلق هذا التفكير. هو يرى، أنا كما أنا وجهة نظري، أنه فكرة وجود وتصوير المجتمع الفقير، فقير جدا مثل مجتمع خميس سالم أو مثل أسرته على سبيل المثال، أسرة فقيرة، كيف أنها مباشرة رضيت وسمعت كلام الآخرين، أنه والله لا تذهبوا إلى المستشفى، يكفي الذهاب إلى مثلا إلى ساحر، أو يكفي الذهاب إلى أن نقدم قربانا إلى الجن إلى آخره. يعني هذا هو الذي اكتفوا به. وجهة النظر هذه والتركيز عليها، هدفها تصوير العقلية التعامل أو تصوير حال المجتمع في كيفية تعامله مع الألم. أيضا هناك انتقل إلى صورة مهمة، وهي صورة المهن الطبية في بعض المستشفيات في سلطنة عمان، وصورة بعض الأطباء وكيفية تعاملهم مع المرضى، وتركيزه على كيفية إجراء عملية جراحية لخميس، وكيف أن الطبيب عمل عملية للعين السليمة وأفقده بصره كليا. يعني هنا نقد واضح لكيفية تعامل بعض الأطباء مع بعض الإصابات التي تأتيهم إلى المستشفيات. أيضا صورة الممرضة التي لا تبتسم، صورة الممرضة التي لا تضحك أمام المرضى، أيضا هذه الصورة ركز عليها كثيرا السارد، وانتقل بعد

0: دعم القضية الأساسية للسيرة التي كتبها أو التي أخذها من الواقع؟
1: من خلال اللغة أستاذ هلال، من خلال اللغة. يعني هو جعل من يعني فكرة الخيال هي كانت ظاهرة في الأعمال الذي أبطل الخيال أكثر شيء في البناء السردي للحكاية. الحكاية واقعية لأنه واضح في الكلام، يعني الحكاية واقعية. بنية الخيال فيها كانت من خلال ليس في خلق المشاهد المكانية، وإنما في كيفية توظيف صور بلاغية للتعبير عن هذه الأماكن، للتعبير عن هذه الأفكار التي هو في الأصل يريد أن يطرحها ويقدمها للقارئ. وبالتالي اللغة الوصفية المتخيلة هي التي وبنيتها السردية هنا تكونت معالم الخيال الكتابية في العمل الذي أبطل الخيال تعبيرا.
0: أخيرا، كيف دكتور تجد حضور المرض والألم في السرد العماني المعاصر، ومدى قدرة الكاتب على نقل الألم من تجربة شخصية حقيقية إلى تجربة مكتوبة في عمل إبداعي؟
1: في الأدب العماني أنا شخصيا لم أقرأ الكثير من الأعمال التي وظفت المرض والألم، وبجلسة أمس استفدت كثيرا من المداخلين ومن الدكتور عيسى حول بعض العناوين التي أنا لم أطلع عليها. لكن فكرة توظيف المرض بشكل عام، طبعا حسب ما أقرأ أنا في الأدب العالمي، أيضا فكرة توظيف المرض هي فكرة هدفها هي التجريب الكتابي أولا، فنيا أقصد، لأنه فكرة المرض تحتاج إلى خلق مصطلحات تتناسب هذه الحالة، مثل موضوع الألم، الجسد وتطور الجسد، تطور الجسد، تطور فسيولوجي، تطور جسدي أقصد مادي يعني، وأيضا تطور استعاري فيما بعد. أيضا وجود الألم والاتكاء عليه كفعل حقيقي يولد نوع من القناعة عند المتلقي في فهم هذا المعنى، بمعنى الفعلي معنى الألم. وأيضا الكاتب المحترف والكاتب الذي يجعل من هذا المعنى الحقيقي معنى رمزي من خلال رسم صورة الواقع المعاكس لهذا الألم. ولذلك في كثير من الأعمال الأدبية والسيرية في الأدب العالمي على سبيل المثال التي لجأت إلى توظيف المرض تحديدا، كان هدفها هي نقد المجتمع أو نقد البيئة المحيطة بهذا النص الذي بنيت عليه أحداث الرواية أو العمل المسرحي أو العمل السيري.
0: ختاما نشكرك الدكتور حسني مليطات، أستاذ النقد والأدب المقارن المساعد في كلية التربية والأداب في جامعة الصحار، وقد سعدنا بالحديث معك حول موضوع التحولات الدلالية للجسد المتألم في السرد العماني المعاصر، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: كل الشكر لكم، وتحياتي لكم. كل الشكر لكم على هذه الفرصة.
0: شكرا جزيلا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهدت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مؤخرا جلسة حوارية ناقشت تجربة الأستاذ الدكتور حمود بن خلفان الدغيشي في الدراسات الميثولوجية والقضايا المرتبطة بالأسطورة والأنثروبولوجيا وقراءة التراث الثقافي. نظمت الجلسة ضمن مبادرة التكريم التي تنظمها قناة أنس ومكتبة قراء المعرفة ومنصة مجاز والجمعية العمانية للكتاب والأدباء. وقد أدار الجلسة الدكتور يونس النعماني الباحث في التاريخ العماني بمشاركة الباحث جاسم الطارشي والباحث إسماعيل المقبالي. في الوقت القادم نستمع إلى مقتطف من هذه الجلسة.
1: تعود بداية معرفتي بالدكتور حمود الدغيشي إلى إحدى جلسات شبكة المصنعة الثقافية قبل أن ينضم إليها مؤخرا ويصبح من أعضائها البارزين، وذلك عندما نجحت أي الشبكة أسوة بغيرها من المبادرات الثقافية العمانية المنتشرة في المحافظات والولايات البعيدة عن العاصمة في تقليل وطأة مركزية النشاط الثقافي بالعاصمة مسقط ونقل أنواره إلى ظلال الهامش، وذلك عبر برنامج ثقافي شهري أطلقت عليه الشبكة اسم أريج القراطيس. وعندما كانت تجمعني بالدكتور الدغيشي موائد الحوار الأدبية كنا قليلا ما نتفق على تأويل أو قراءة نص شعري أو سردي عربيا كان أم عمانيا لاختلاف منطلقاتنا في تناوله وتباين الولوج إليه، وكثيرا ما كان يدير مفتاحه السحري فتنفتح أمامي أبواب تلق مشرعة على الغريب والعجيب، وكانت نشوة هذا الفتح المبين ترتسم على محياه وقد خرجت عيناه من محجريهما مرددا قولته الشهيرة في هكذا مواقف: يا رجل يا رجل. وقد أحسن صنعا عندما جمع هذه الفتوحات القرائية في كتاب حرب الذاكرة أحلام تستيقظ أبدا الذي يرشح بدلالات ميثولوجية، وما أن تشرح في تأمل هذه القراءات تظن لأول وهلة أن صاحبها استخدم النص ولم يؤوله. الإشارة هنا إلى مقولة لأمبرتو إيكو، يفرق إيكو بين استخدام النص وبين تأويله، يرى بأن استخدام النص هو أن يكون النص ذريعة لقارئه بحيث يسقط القارئ على النص أفكاره المسبقة، بينما التأويل هو بحث في مبنى النص للوصول إلى دلالاته الثاوية. قلت: وما أن تشرع في تأمل هذه القراءات تظن لأول وهلة أن صاحبها استخدم النص ولم يؤوله، لكنك ما أن تمضي قدما إلى نهاية القراءة تظفر بتأويلات طريفة تنسجم ومبنى النص الذي لم يكن الدكتور الدغيشي منشغلا به ولا بتشكيلاته الأسلوبية غالبا، بقدر اهتمامه بمعناه وقائه الأسطوري الذي يتلألأ في أعماقه. لم تكن أفكار ورؤى دكتور حمود الدغيشي حبيسة الكتب وسجينة أوراقها، إنما نزلت تتمشى في الشوارع والأسواق ووصلت حتى إلى دار العبادة، وأحسب أن تلك الرؤى قد نمت وترعرعت في بعض محاضرات ودروس كان يقدمها في شهر رمضان المبارك بمسجد الشريجة، وقد طورها وجمعها في كتابه الشهير الخطيئة والصراع. وكنا نتحلق حول مائدته الفكرية قبل مائدة إفطاره في منزله العامر، حيث كان بل صدى الصوم يختلط بسيلان لعاب الفكر ليتخللها مناقشات لم تتسع لها مائدة الدرس.
2: شكرا أستاذ جاسم على القراءة الجميلة. الحقيقة أن تخصص الميثولوجيا غير مرغوب فيه، يعني بمعنى أنه لا أحد يستمع إليه، ولهذا أنا منذ 2005 لم أستطع أن أعبر عنه ولم أستطع أن أظهره أمام الناس. وحتى أن في 2008 عندما تقدم أحدهم بكتاب الخيل ويضعه في حلقات إذاعية وكذا رفض تماما، قال نحن هذه يعني قالوا مصطلحات يعني لا يحتاج أن أذكرها هنا. ولكن المهم بعد هذه، بعد 2008، بعد هذه الصدمة كنت مضطرا أن لا أنا أبوح موضوع الميثولوجيا، فاتجهت أكثر ما اتجهت كتاباتي إلى النقد الأدبي والشعر. أما موضوع الميثولوجيا فكنت مجبر عليه أيضا بسبب التخصص الدقيق، لأنه عندنا في الأكاديمية لابد أن تكتب في التخصص الدقيق كي ترقى، يعني أي مهما كتبت من أبحاث علمية محكمة إذا لم تكن في تخصص الدقيق لن يقبل به ولن تترقى به أساسا. فكنت مضطر أيضا أتابع في الميثولوجيا، ولكن هذه الميثولوجيا لم أكن لأظهرها أمام الناس، لأن أول شيء لأسباب عدة. أول شيء لأنها يعني الفكرة، فكرة الميثولوجيا هي فكرة يعني بالنسبة غير مرغوب فيها أساسا. يعني الأمر الثاني أن أيضا حتى عندما تطرحها غير مفهومة، يعني لا يوجد لك ثقافة عن هذا الموضوع، عن الثقافة الميثولوجية. هذا الوضع كان بالنسبة لي يعني متعب جدا، فكنت يعني أنزو بالميثولوجيا مكتبتي، أما بالنقد الأدبي فهو خارج عند الجمهور، ولهذا ما كنت أستطيع أن أكتب في الميثولوجيا طبعا وينشر، هذا يعني لا يمكن، مستحالة يعني. فبالتالي كان أبحاث العلمية كلها في الميثولوجيا، بمعنى أنه مثلا على سبيل المثال الجن، مثلا عن الجن طبعا هذه أبحاث علمية محكمة، الملوك والسادة، عندك طقوس الموت عند المرأة، عندك النسر، عندك الناقة، هذه كلها أبحاث ميثولوجية محكمة، ولكن هذه لا يجوز نشرها أصلا وهو الخارج، أو لا يمكن أن أظهرها يعني. فبالتالي كنت أتناقش فيها مع زملائي. بعد 2008-2009 بدأ يظهر هناك بعض الأصدقاء تعرف عليهم أحبوا هذه الفكرة، طبعا من ضمنهم الله يذكره بالخير فهد مبارك الحجري، دكتور يونس، وأيضا كان أستاذ جاسم، بدأوا يعني يميلون إلى هذا الأمر، بدأوا يعني يتحدثون معي. بعد ذلك يعني صار عندي في ناس أستطيع أن أتحدث معهم. قبل الحقيقة لا أستطيع أن أتحدث مع حد ولا يمكن أتناقش مع حد في هذا الموضوع أبدا، هذه حقيقة يعني. فبالتالي بعد ذلك صار في حديث، صار في نقاش، كنت أحب يعني مثل ما يقولون يعني بدأت أحب الحياة العلمية لأن هناك في ناس تشاركون معك
3: في المجال الأنثروبولوجيا. هناك تداخل يعني في المفهوم بين في التفسير بين علم الأساطير وعلم الأديان، لاحظت أن هذا دائما يتكرر في المحاضرات، وهذا الشيء يحتاج أيضا إلى وقفة من الباحثين، لأن بعض الأحيان طبعا هذه ربما الإشكالية في الأنثروبولوجيا بعض الأحيان، لأن الأنثروبولوجيا تعدد التخصصات فيها، بعض الأحيان تضطر أن تستخدم المنهج التاريخي، المنهج الأنثروبولوجي، تستخدم المنهج الثقافي وتبر، يعني تستخدم حتى بعض الأحيان علم النفس في بعض الأحيان لتفسير هذه الظواهر. لكن بعض الأحيان أنا لاحظت أنه يقدم مثلا النص الديني كشكل أسطوري، فأجد في بعض ربما ملاحظات، يعني أنا أشوف كوجهة نظري من خلال قراءتي في الأساطير أن قوة الأسطورة لا تأتي من أنها بناء مثل ما تقول سلطة كسلطة، بالعكس هي نص متحرك ونص حر ومتروك للمجتمع أن يقدم يزيد ويقدم ويفيض في ما يريد.
2: بالنسبة للميثولوجيا، بالنسبة للأنثروبولوجيا، هناك مدارس نظريات، مدرسة فريزر الحيائية
4: حول الأصل، نتكلم عن الأصل،
2: وهذا اللي تتحدث عن المتشابهات على أنك في وحدة نفسية أو وحدة سيكولوجية عند الأمم هذه، وأنا حقيقة أتبع هذه المنهجية. هناك علم النفس عند جانج، هناك الوظيفية عند ميروفسكي وجماعته، هناك البنائية عند شتراوس، هناك اللي عند رمزية عند كاسيرر، يعني هناك تقريبا 7 مدارس وأنا أثبتهم موجودة. ولكن أنا أي مدرسة أتبع؟ أنا تبعت من هيئة فريزر، ولكن عندما آتي إلى الشعر أستفيد من منهج من كاسيرر، المنهج الرمزي، تحليل رمزي، لأن هنا ما يتناسب معه، يتناسب معه لأنه هنا في اللغة. فعندما آتي إلى اللغة أخذ منهج من؟ أخذ منهج أرنست كاسيرر، المنهج الرمزي أو المدرسة الرمزية. رقم الدين والأسطورة. من قال هناك أن فرق بين الدين والأسطورة؟ القرآن الكريم وردت فيه أساطير 8 مرات. ولو رجعت للقرآن لماذا يقول الأساطير الأولين؟ ستجد يتحدث عن قضايا المصيرية، الموت، البعث، الحياة، عن أشياء دينية. وعلى فكرة لا يوجد في القرآن كلمة أساطير تأتي مجردة بدون الأولين، لا يمكن. لو قال أساطير قال أساطير الأولين، معنى إن ما معنى؟ معنى إن هذه كان موجودة عندهم، سمعوا بها، مكتوبة، مكتوب عن الحياة، مكتوب عن الموت، مكتوب عن البعث، لكن هؤلاء لا يؤمنون بها. فإذا هي مرتبطة بالدين تماما، كلمة الأصل هذه مرتبطة بالدين، ما دام تحدث عن هذه القضايا المصيرية هذه قضايا دينية. فهذه إذن قضايا دينية، قضايا مصيرية، فهي مرتبطة بها. ما حدث بعد ذلك إن قيل إن حكاية مقدسة، إذا هي مقدسة في النهاية مرتبطة بالدين.
0: كان هذا مقتطفا من الجلسة التي أقيمت مؤخرا ضمن مبادرة التكريم التي تنظمها قناة أنس ومكتبة قراء المعرفة ومنصة مجاز، إضافة إلى الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. كتاب الدارجة الظفارية للباحث سعيد بن عبد الله الدارودي كان محور الجلسة الأدبية التي أقامتها أسرة مكتبة دار الكتاب العامة في صلالة، وذلك بالتعاون مع مبادرة خطوط وظلال الثقافية. قدم الدكتور مرتضى فرح علي أستاذ النحو والصرف المشارك في جامعة ظفار قراءة نقدية لغوية تناول خلالها أبرز القضايا والظواهر اللغوية التي ناقشها الكتاب، مستعرضا جهود توثيق الدارجة الظفارية وظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية وصلاتها ببعض اللهجات العربية والشحرية والأمازيغية. المزيد عن هذه القراءة النقدية وعن الدارجة الظفارية وما يتصل بها من مواضيع نتعرف عليه في الدقائق القادمة من خلال حوارنا مع الدكتور مرتضى فرح علي. مرحبا بك دكتور مرتضى معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: وعليكم السلام ومرحبا وأهلا وسهلا، ونرسل لكم صوتنا من صلالة التي تؤثر الزوار بجمالها في سورة عاشقين يأتونها تارة أخرى.
0: يا سلام، ظفار دائما جميلة. دعنا نبدأ هذا الحديث معك دكتور من يعني ما الذي من سؤالنا ما الذي يضيفه إلى الدراسات التي تناولت الدارجة الظفارية؟
1: الكاتب سعيد الدارودي هو رجل جريء ومجتهد في آن واحد، فأراد أن يوثق ويحفظ هذه الدارجة بسمتها تراث ظفاري ويحفظ الهوية الظفارية على وجه التحديد. هذه الإضافة التي ينادي بها في مقدمة الكتاب وهدف الكتاب.
0: أشرت إلى معجم الدارجة الظفارية الذي يحوي 795 كلمة، نتحدث عن هذا المعجم وكيف تجمع أو كيف جمع العدد الذي يحويه؟
1: هو اعتمد على أداة المعايشة لأنه أصلا هو من ظفار وتجول بين طاغة وصلالة ومرباط، فأخذ هذه اللهجات من خلال الكلمات من خلال استخدامها في الحياة اليومية لأنها تجري على الألسن. لكن هذا المعجم الصغير هو مشروع معجم، أنا قلت في المحاضرة هو هذه بداية نوال معجم، لأن المعجم لا بد أن يحوي آلاف الكلمات. هو فتح الباب، يعني كان له الجرأة أن يفتح الباب للذين يأتون من بعدي حتى تكون هنالك معاجم في الدارجة الظفارية.
0: لنذكر بعض من أمثال وأساليب التعبير التي درج عليها أهل ظفار للتعبير عن مكنوناتهم وتوضيح مقاصدهم.
1: مثلا خلط ملط، يعني هذا المثل يعني في مقابل اختلط الحابل بالنابل، فيعني إذا لم يعني تستوي الأمور عند الإنسان فيقولون خلط ملط مثلا. وخير يا طير وهو للتفاؤل، يعني كل ما يأتي خيرا.
0: طيب، يعني كل هذه الأمثال أو المثلين الذي ذكرتهم الآن يعني هما يعني ربما يكونوا مستقين من لغة فصحى في النهاية وهي اللغة العربية، ولكن
1: نعم.
0: ولكن يعني ظفار لها خصوصية في المسألة اللغوية كون أن هناك لغات أخرى كالجبالية أو الشحرية أو المهرية، يعني تتداخل هذه اللغات فيما بينها في الأساس ومع اللغة العربية أيضا. يعني كيف يمكن لهذه الدارجة الظفارية أن تكون يعني مرآة لهذه اللغات الأصلية التي وجدت في ذلك المكان، وكيف يمكن لها أيضا أن تحمي تلك اللغات المهددة أيضا بالانقراض مثل الشحرية والمهرية؟
1: هو الكاتب أشار إلى يسميه التسريب ليس الاقتراض، نحن في علوم اللغة نقول الاقتراض اللغوي، لكن هو قال التسريب، فغارب بين الاقتراض الدارجة الظفارية من الجبالية الشحرية واقتراض الشحرية من الدارجة، لكن لم يشر إلى اللغة المهرية، وأنا طرحتها عليه هذا السؤال، لماذا إنه قال المهرية هي بعيدة من المنطقة؟ لكن أنا أرى أنها غريبة جدا، يعني البيت الواحد الآن بعد الزواجات والتنقل وسكن المدينة نجد في البيت يتحدث المهرية والدارجة والجبالية ثلاثتها، فمن باب أولى أن يكون هنالك، فاللغة كائن حي تتزاوج وتتناسب وتحيا وتموت.
0: يعني هناك أيضا حتى لنقل اللغات من نفس السياق، لنقل مثل الأمهرية أو حتى الأثيوبية اليوم تكاد تكون مقترنة أو مقاربة للغات الموجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية. إلى أي مدى يمكن لهذه اللغات أن يعني تقترب من اللهجة الظفارية، أو لنقل من أن تورد يعني كلمات ومصطلحات في اللهجات في جنوب شبه الجزيرة العربية؟
1: هو هذه الشهرية طبعا يختلفون، بعضهم يقول جبالية وبعضهم يقول شهرية على اختلاف، والمهرية هي من، وأيضا السوغطرية في اليمن والهبيوت والبطحرية والحرصوصية، هذه من رواسب اللغات السامية وتسمى باللغات الجنوبية أو العربية الجنوبية، ولها علاقة واضحة جدا مع الأمهرية التي ذكرت، أو اللغة الجيزية اللغة الحبشية القديمة، وكذلك العبرية. يعني هنالك كثير من الأوزان، لأنها كلها ترجع إلى أصل واحد هو اللغة السامية. فنجد يعني جامع الظفار في مؤتمر من المؤتمرات وصف إنه هذه اللغات يعني خاصة المهرية والجبالية الشحرية، لأنه لها ثقل أن تدرس كمواد اختيارية من ناحية أدبها، من ناحية انتشارها وانحسارها، وأن يصنعوا لها أبجدية كتابية سواء كان بالحرف العربي أو الحرف اللاتيني، لا بد أن تكتب حتى نحافظ عليها من الضياع.
0: وهذه مسألة مهمة. أنه
1: في مشروع قدمه الأستاذ الدكتور أحمد بالخير أنه يكون هنالك مركز للغات اللي سماه مركز اللغات الجنوبية، يعني حتى اللغات في اليمن القديمة يريد أن يحافظ عليها، ليست في ظفار فقط. لكن المشروع لم يرى النور، وقد تكون هنالك أشياء أنا لا أدري ما هي، مادية، قد تكون هنالك أشياء بحثية تريد فريق متخصص، لأنه هذا النوع من اللغات يعني متخصص فيه ظل في الجامعات العالمية، ليست في الجامعات الناشئة.
0: طيب ماذا عن الصلة أو الصلة اللغوية بين مفردات الدارجة الظفارية وربما حتى اللغات الجنوبية واللهجات الأمازيغية أو اللغات الأمازيغية في أفريقيا؟
1: هو يقول يسميهم عرب البربر، ويقول البربر عرب طبعا، ويقول هنالك علاقة، واستند في ذلك إلى إثبات أنه في علاقة إلى 73 كلمة، لكن هذه في علم اللغة لا تشبع رغبة الباحث أن يبني عليها حقيقة. أنا دائما أطرح له السؤال، لماذا غاربت بين اللغة البربر والظفارية مع أن المسافة بعيدة جدا، ولا توجد يعني روابط تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية على نقيض البلوشية مثلا، وعلى نقيض الفارسية في إيران، هي مجاورة وهنالك تداخلات تجارية وتداخلات اجتماعية، فكان الأولى أن يغارب بهذه، لكن هو أثبت أن هنالك علاقة. يعني ابن خلدون ينفي أن البربر هم أصلا عرب، يقول هم من الكنعانيين، والكنعانيين ليسوا عرب، وبعضهم يقول هم أصلا يعني تكونوا مزيج، البربرية تكونت مزيج لبعض اللغات الآسيوية والأفريقية. فيأتي ببعض الكلمات، مثلا كلمة بلح، قال كلمة بلح في البربرية أو التونسية بالذات تعني بهة اللون، وهي غريبة من إنه هنا تأكل الصبغة أو كذا، انتهت الصبغة أو أصبحت قديمة، فاستند إلى عدد من الكلمات في هذه المقاربة.
0: طيب يعني سؤال الأخير لك دكتور، حول بقاء هذه الألفاظ، ربما ليس فقط في، نحن نتحدث الآن عن أن اللغة كائن يتطور، اللغة العربية في بداياتها لم تكن هي اللغة العربية التي نشهدها اليوم أو نتحدث بها، هنالك تطور وتغير، اللغات في العالم كلها التي بقيت والتي ما زالت تستخدم ليست هي التي كانت ربما حتى من 100 عام. ربما الإشكالية تكون أعمق لدى اللهجات، اللهجات كونها ليست مكتوبة وليست موثقة قد يكون مسألة حفظها أو بقائها بشكل أعمق يعني صعب جدا، فكيف يمكن بقاء هذه اللهجات أو هذه المفردات في الدارجة الظفارية؟ هل يمكن أن تتوارى بمرور الوقت وتتبدل مفرداتها بمفردات أخرى تتغير جيلا بعد جيل؟
1: هي اللغة تجري على الألسن وتحيا على ألسن الناس، ليست في السطور. لا، نحن النقوش لا نفهمها مكتوبة، نقوش الخط المسماري، نقوش اللغة الآشورية موجودة لكن من يفهمها؟ فهي تجري على الألسن، اللغة سواء كانت لغة أو لهجة، العاميات عموما في كل العالم لا تكتب، فتكتب اللغات، لكن هذا يحتاج إلى سياسة لغوية واضحة المعالم، وهذا يسمى بالسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي. على الجهات المعنية سواء كان الجهات التعليمية أو الجهات الإعلامية أو الجهات الأعلى التي توجه الجهات الإعلامية، وأن تكون هنالك سياسة لغوية واضحة للحفاظ على هذه اللغات بمراكز الأبحاث، جعل لها برامج في الإعلام، يجعلون لها نصيب في التعليم، هذه الأشياء يعني تحافظ. لكن أن نجعلها عفو الخاطر، الآن البطحري على سبيل المثال يتحدثها أفراد يعدون على الأصابع أصبحوا، لأن كل الجيل الذي يتحدثها توفاه الله سبحانه وتعالى، أصبحت خلاص في عداد اللغات المنغرضة. الهبيوت يعني قلة جدا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه اللغة إذا كان مكتوبة من الذي يفهمها إذا لم نتحدث بها؟ اللغة دائما تجري على الألسن، هذه هي القاعدة الأساسية للحفاظ. إذا نريدها تجري على الألسن وتفهم بالأسماع، فلا بد أن تكون هناك سياسة لغوية وتخطيط لغوي واضح المعالم.
0: جميل، ختاما نشكرك الدكتور مرتضى فرح علي، أستاذ النحو والصرف المشارك بجامعة ظفار، وقد سعدنا بالحديث معك حول الدارجة الظفارية من واقع قراءتك للكتاب الذي وثق مفردات الدارجة الظفارية وناقش ظواهرها، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا وسعيد بهذا اللقاء.
0: شكرا لك.

بهذا أعزائي نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقات قادمة تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العمري. دمتم بود.

0: أستاذ صالح، أين العود؟ لقد اعتدت أن أشنف أذني بعزفك الجميل وذوقك المرهف باختيار اللحن الشجي الأصيل.
1: حاضر،

0: رائع يا أستاذ، رائع. توقفنا بالأمس عندما قلت لي إن المقامات العربية قد وصل عددها إلى 360 مقاماً.
1: ولكن منذ مؤتمر الموسيقى العربي في القاهرة عام 1932 والمحاولات جارية للحد من تعدد المقامات وأسمائها، ولكن يبقى مقام الرست هو المقام الأساسي في الموسيقى العربية والذي تشتق منه بقية المقامات.
0: هذا المقام يبدأ من الدرجة الأولى من سلمه، وهي النغمة دو، أليس كذلك؟
1: صحيح، وهي التي تميزه عن المقامات الأخرى.

0: والآن هل نتحدث عن السلم الموسيقي؟
1: السلم الموسيقي مكون من درجات مثل أي سلم، يركز أولها على أساسها في الأسفل، وترتفع الدرجات متلاحقة تفصل بينها مسافات. وقد لاحظ قدماء الموسيقيين المصريين وهم يصعدون السلم الموسيقي أنهم كانوا يعودون إلى النغمة نفسها كلما صعدوا عددا من الدرجات.
0: وهنا يسمى السلم على ما أعتقد ديوانا،
1: في حال حصرناه بين النغمة والنغمة المشابهة. ومع تطور الآلات والحضارات استطاع السلم الموسيقي أن يحتوي على عدد كبير من الدرجات الموسيقية التي تصدر عن الوتر بوضع الإصبع عليه.
0: أعرف ذلك لأن العازف يستطيع أن يضع إصبعه على الوتر حيثما يشاء فيصدر الصوت الذي يطيب له إصداره.
1: أحسنت يا ضحى، وهنا يتمكن العازف من إصدار عدد غير محدود من الدرجات الموسيقية، وعندها لا يعود من ضابط لعدد درجات الديوان الموسيقي سوى ذوق العازف وحاجته إلى أداء المقام المطلوب.

0: سأل الفنان عاصي الرحباني الموسيقار محمد عبد الوهاب يوما رأيه في ما هو المقام، أتعرف بما أجابه؟
1: قال له: المقام مزاج، وهذا صحيح، فكل مقام مزاج خاص وطعم نغمي مختلف.
0: أستاذ صالح، اطلعت بالأمس على كتاب للأستاذ عبد الحميد مشعل وهو بعنوان التفسير العلمي لأصول وقواعد الموسيقى العربية.
1: وماذا يقول الأستاذ مشعل في كتابه؟
0: قال: لقد جمعت المقامات الموسيقية المعترف بها عمليا والشائعة، وحصرتها ب24 مقاما بحسب عدد أبعاد السلم الموسيقي العربي، وأثبتت صلة المقامات ببعضها.
1: نعم،
0: إن تعدد المقامات إلى 360 ما هو إلا تحويل السلم الأصلي للمقام إلى سلالم أخرى.
1: أحسنت يا ضحى، أحسنت وأجدت. والآن ما رأيك في أن نستمع إلى مقطع من أغنية من مقام الحجاز؟
0: وأفضل أن يكون ذلك من أغنية لعبد الحليم حافظ.

0: مقامات الموسيقى العربية بحر نغوص في درره ولا ننتهي.
1: جميل الغوص في الأعماق والتقاط المقامات.
0: نتابع إذن. بعض المقامات المشابهة للموسيقى الغربية بمدارجها وعلاماتها تستعمل الآلات الغربية لعزفها، مثل النهاوند والسيجا.

0: ما سمعناه هو من مقام النهواند، أليس كذلك؟
1: وماذا تعرفين أيضا من أغان مشهورة في ذات المقام؟
0: أغنية إمتى حتعرف لأسمهان، وأغنية مادام تحب بتنكر ليه لأم كلثوم، وبداية أهل الهوى يا ليل لأم كلثوم أيضا.

كما ذكرنا، يعتبر الموسيقيون مقام الرست هو المقام الأساس في الموسيقى العربية بسبب التوازن التام بين درجات جنسه، وهذا المقام شديد الإطراب وقور المزاج. ومن مفارقات تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين أن النشيدين الوطنيين اللبناني والمصري، كلنا للوطن وبلادي بلادي، هما على مقام الرست، مع أن النشيد اللبناني قام بتلحينه وديع صبرة، وبلادي بلادي سيد درويش. أما إذا سألت عن أشهر الأغاني على مقام الرست، فبماذا تجيبين؟

فعلا إنها من أجمل الأغاني، لكني معجبة برباعيات الخيام التي لحنها رياض الصنباطي لأم كلثوم على مقام الرست أيضا، وكذلك موشح ملا الكاسات لمحمد عثمان.

0: أما مقام الهزام أو السيجا فهو من أشد المقامات العربية الموسيقية تأثيرا في نفس المستمع، ويكاد يكون من أكثر المقامات العربية أصالة لمزاجه الخاص.
1: من أشهر أغاني هذا المقام على ما حفظته جيدا أغنية الورد جميل لأم كلثوم وزكريا أحمد،
0: بل هناك العديد من أجمل الأغاني اعتمدت هذا المقام كهذه مثلاً.

0: مقام الحجاز أيضا مقام عربي أصيل.
1: ومقام الحجاز كرد.
0: هذا مقام دخيل على الموسيقى العربية، وكان سيد درويش هو أول من استعمله في دور أنا هويت.
1: وماذا بقي من المقامات لم نذكرها بعد؟
0: البياتي، وهو مقام البداية الإلزامي لدى المقرئين في تجويد القرآن الكريم، كما أن الكثير من الغناء الريفي في بلاد الشام ملحن على هذا المقام، ويمتاز بالشجن والإطراب والعمق الوجداني.
1: هل تعني أن الميجان والعتابة من مقام البياتي؟
0: بل من المؤكد ذلك، كما أن عبد الوهاب قد أحدث ثورة موسيقية عام 1928 حين بدأ القصيدة الخالدة يا جارة الوادي على مقام البياتي.
1: وما هي أشهر الأغنيات على مقام البياتي؟
0: أغنيات محمد عبد الوهاب يا جارة الوادي ومحلاها عشت الفلاح وكل دا كان ليه، ومن أغنيات زكريا أحمد يا صلاة الزين، ومن ألحان الصنباطي أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب والديني.
1: إذن لم يبقى أمامنا بعد،
0: بل بقي أن نذكر مقام الصبا، وهو من أصعب المقامات وأعسرها على الملحن حين يرغب في الخروج منه إلى مسالك مقامية نحو المقامات الأخرى،
1: كأغنية أم كلثوم في هذا المقام هو صحيح الهوى غلاب.
0: تماما يا ضحى، وكانت من ألحان الشيخ زكريا أحمد.

زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: مطروف العين.
2: قرأت تحذيرا يحترم قبول مطروف العين بهذا الجمال، مبررا ذلك التحريم بسبب أن العين المطروفة حسب زعمه هي التي أصابتها طرفة أي قشة فدمعت. قلت له: أنت مثل الذي يكتفي بقراءة لا تقربوا الصلاة ويهمل إكمالها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وتعال معي. الجذر اللغوي طرف دال على إطارين دلاليين، حد الشيء وحركة في بعض الأعضاء. أما حد الشيء فكما في طرف الحائط وطرف المائدة وطرف الفراش وما إليها، أي الحد الذي ينتهي إليه الشيء. ومنه: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، الساعات الأولى من الفجر والساعات الأولى من المغرب. ونقول: فلان كريم الطرفين، أي كريم النسب من الأم والأب. وشتم ابن أباه فقال الأب: وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني، وما بعد شتم الوالدين صلوح. ومعناه: إن شتمتني فماذا سأقول لنسب الكريم؟ ودلالة القول أن نسبه كريم شريف لا يشتم. وسميت العين طرفا من ذلك، ومنه قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ويطلق الطرف على جانب العين أيضا. قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. ورجل طرف لا يثبت على رأي أو امرأة أو صاحب، فهو يسعى وراء أطراف الأشياء فيسهل عليه التنقل بينهما، فلو سعى وراء أواسطها لصعب عليه التنقل. وهجى الحطيئة امرأة بهذا الوصف فقال: وما كنت مثل الكاهلي وعرسه، بغى الود من مطروفة العين طامحي. فهي تنتقل من هذا لذاك ثم لذلك، وتطمح إلى غير من حصلت عليه فلا أمان لها. ولقد ظهرت في هذا البيت لفظة مطروفة العين، فهل يعني ذلك أن عينها أصابتها قشة فدمعت كما زعم هذا الناقد؟ فلننظر في استعمالات العرب لها. قالوا: عين مطروفة، أصابها طرف